0: تستمعون إلى برنامج مقامات، أجمل وأبرز الأغاني العربية القديمة.
1: الحب اسقنيها.

الدنيا ما وودع الدنيا معك بودعك

ودعك الدنيا معك جرحتني قتلتني جرحتني قتلتني جرحتني وغفرت لك أسوتك

0: ولا ملام ولا كلمة مني تجرحك. أنا أجرحك. أنا أجرحك باسم الآلام. ارحل أوام حب الكبير يحرسك في سكتك. الله الله الله
1: أنتم تستمعون إلى برنامج مقامات، أجمل وأبرز الأغاني العربية القديمة.

طبيعي عشتاقي تتلات والغصن للغيمات وبطاقتي الأب والعتيقة من وقتها ما رب

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلي والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: على عافي شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: فوقوني يا خالي فوقوني. أوف.
1: أنا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف بيمسح الأعداء بحده مثل ما بتمسح الأرض المساحة رماني بدهر بالمثلك رماني وفوارس راكحة تسقي حصاني انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعة ثمانية

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف. ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف. ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
4: صباح الفل والياسمين عمو،
5: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب 120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.
1: يا بلاغ زلك من نور الشمس سوارة وحطة بإيديك.
2: لا تغزلي ولا أغزلك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الأندلس.
3: مجوهرات الأندلس، أرقى التصاميم من أفخر وأنقى أنواع الذهب والألماس. مجوهرات الأندلس، أم الفحم حي الشاغور.
4: جهزتوا حالكم وطلعتوا من البيت مبسوطين ووصلتوا على مطار بن غوريون لاستقبال ابنكم الراجع بعد نص سنة دراسي بالخارج، وفجأة مخالفة؟ سلطة المطارات بتوفر لكم موقف سيارات للانتظار مجاني حتى ساعة بدون مخالفات وبدون ما تعرضوا حركة السير للخطر على بعد دقائق قليلة بس من المطار. اكتبوا على ويز موقف الانتظار في مطار بن غوريون حنيون همتنا بنتباق.
5: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
6: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
7: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
8: يا صباح الورد كله،
9: صباح الفل والياسمين عمو،
10: احلى صباح
11: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.
12: ميو 3.3 ميو 7.8 اف ام.
13: هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي.

السبعة في استوديوهات راديو الناس، الاثنين الأول من يونيو حزيران. أنتم مع هذا النهار، عفوا اليوم الرابع من يونيو حزيران، أنتم مع هذا النهار حتى الساعة 9 في ساعتين من أبرز الأخبار والتطورات.

0: وإلى العناوين.
1: الإدارة الأمريكية تعلن موافقة إسرائيل ولبنان على وقف شامل لإطلاق النار شريطة التزام حزب الله وإخلاء عناصره.
0: قيادة الأحزاب العربية الأربعة تجتمع اليوم لدفع جهود تشكيل القائمة المشتركة وسط ترقب بشأن مصير المفاوضات بين الأحزاب.
1: غضب واسع في الأوساط الإسرائيلية عقب اقتحام حارديم منزل قاضي المحكمة العليا نوعم سولبرغ احتجاجا على اعتقال المتهربين من الخدمة العسكرية.
0: أسعدتم صباحا وأهلا وسهلا بكم مستمعاتنا ومستمعينا الكرام في هذا النهار. صباح الخير محمد.
1: صباح الخير سناء. ساعتان مقبلتان من هذا النهار والبداية كما العادة مع جولة لأبرز الأخبار الواردة من غرفة الأخبار هذا الصباح. إذن نبدأها مع هذه التطورات اللافتة من الليلة الماضية. أعلنت الولايات المتحدة أن لبنان وإسرائيل اتفقتا على تنفيذ وقف إطلاق النار عقب اجتماع ثلاثي رفيع المستوى في واشنطن. ووفق بيان مشترك يشمل الاتفاق وقف إطلاق النار من جانب حزب الله وانسحاب عناصره من جنوب نهر الليطاني إلى جانب إنشاء مناطق يتولى فيها الجيش اللبناني السيطرة الحصرية. هذا وأكدت الأطراف أن تقرير مستقبل العلاقات بين لبنان وإسرائيل هو شأن سيادي يخص الحكومتين فقط رافضة أي تدخل خارجي أو وصاية على لبنان. كما أكد الجانبان استعدادهما لمواصلة المفاوضات المباشرة ومعالجة القضايا العالقة وبناء الثقة بينهما.
0: وفي ذات السياق كشفت الولايات المتحدة أن المباحثات بين لبنان وإسرائيل تناولت إطاراً أمنياً جديداً يهدف إلى تعزيز الاستقرار على الحدود، ويتضمن الإطار إنشاء مناطق تجريبية خالية من أي وجود للتنظيمات المسلحة غير التابعة للدولة بإدارة الجيش اللبناني. كما نص الاتفاق على تفكيك الجماعات المسلحة ومنع إعادة تشكيلها مستقبلاً. وأدان البيان المشترك الأنشطة الإيرانية في المنطقة معتبراً أنها تقوض الاستقرار الإقليمي وفق البيان.
1: طبعا هذه المحادثات كانت قد استمرت لمدة يومين في واشنطن وجاءت بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين الماضي التوصل إلى تفاهمات لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله إثر الاتصالات التي كان قد أجراها مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين لبنانيين. وقال ترامب أنه طلب تجنب استهداف بيروت لمنع التصعيد، كما وأشار إلى أن واشنطن أجرت اتصالات مع حزب الله مؤكدا موافقته على وقف إطلاق النار.
0: ميدانيا دوت صفارات الإنذار صباح اليوم في عرب العرامشي بالجليل الغربي وكفار يوفال في إصبع الجليل إثر الاشتباه بتسلل طائرات مسيرة. وأوضح الجيش لاحقا أن الإنذار في عرب العرامشي نجب عن تشخيص خاطئ فيما تم رصد هدف جوي في منطقة كفار يوفال قبل الإعلان عن انتهاء الحدث دون إصابات. وفي وقت سابق من مساء أمس أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته دمرت أكثر من 20 بنية تحتية قال إنها تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.
1: إلى ذلك أفادت مصادر لبنانية مساء أمس بمقتل 6 أشخاص وإصابة آخرين جراء غارات إسرائيلية استهدفت مدينة نبطية وبلدات أخرى في محيطها في جنوب لبنان. وقال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي أيال زمير إن الجيش يواصل عملياته في لبنان مؤكدا منح قواته حرية العمل إلى أقصى حد على حد تعبيره. في المقابل عقد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مساء الأمس جلسة مشاورات خاصة لبحث تطورات على الجبهة اللبنانية والرد الإسرائيلي على ما وصفه بخرق وقف إطلاق النار.
0: إلى الجبهة الإيرانية الآن، قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد للغاية، مرجحاً إمكانية حدوث تطورات خلال عطلة نهاية الأسبوع، ومؤكداً أن واشنطن تفضل اتفاقاً مكتوباً يضمن عدم حصول طهران على السلاح النووي على حد تعبيره. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة قريبة من التوقيع على ورقة الاتفاق وأن إيران وافقت على تسليم واشنطن الغبار النووي وتدمير المنشآت والمواد النووية المدفونة تحت الأرض.
1: في ذات السياق أفادت شبكة CNN الأمريكية بأن إحدى أبرز نقاط الخلاف في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران تتعلق بمطلب إيراني بالإفراج المبكر عن أموال وأصول مجمدة فور توقيع مذكرة تفاهم أولية. في سياق متصل ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ مساعديه بأنه قد يدرس إنهاء وقف إطلاق النار والعودة إلى القتال إذا قتل جنود أمريكيون، مع تأكيده أن التهدئة ما زالت قائمة حتى الآن. من جانبه قال قائد سابق للحرس الثوري الإيراني إن بلاده سترد على أي هجوم أو اعتداء تتعرض له، مؤكدا أن الرد سيكون عبر وابل من الصواريخ والطائرات المسيرة على حد تعبيره.
0: إلى ذلك أكد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن علاقته برئيس الأمريكي دونالد ترامب ما زالت قوية رغم التقارير التي تحدثت عن خلافات بينهما، مشيرا إلى وجود توافق بشأن القضايا الرئيسية المتعلقة بإيران. وقال نتنياهو في مقابلة مع شبكة CNBC الأمريكية أن الخلافات بينهما تقتصر على بعض الجوانب التكتيكية، مضيفا أنه قد يختلف مع ترامب أحيانا لكنهما يتمكنان من حل ذلك والتوصل إلى تفاهم مشترك وفق تعبيره.
1: إلى هذا التطور الآن المتعلق طبعا في إيران والحرب وتطوراتها، أقر مجلس النواب الأمريكي قرارا يطالب الرئيس دونالد ترامب بسحب القوات الأمريكية من منطقة إيران أو الحصول على موافقة الكونغرس لمواصلة العمليات العسكرية. وحظي القرار بتأييد الأغلبية بعد انضمام 4 نواب جمهوريين إلى الديمقراطيين في التصويت، ولا يحمل هذا القرار صفة إلزامية قانونية ويتطلب دخوله حيز التنفيذ توقيع الرئيس أو تأييد أغلبية 2/3 في مجلسي الكونغرس لتجاوز حق النقد الفيتو.
0: إلى قطاع غزة الآن، أفادت مصادر في القطاع بمقتل 8 فلسطينيين في غارات شنها الجيش الإسرائيلي على مدينة غزة. وبحسب جهاز الدفاع المدني في القطاع قتل 7 أشخاص في استهداف شقق سكنية شمالية المدينة وجنوبها، فيما قتل شخص آخر في غارة استهدفت مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.
1: في سياق التطورات الأخيرة، قضت المحكمة العليا بالإجماع بقبول التماس تقدمت به مؤسسات حقوقية ضد قرار الحكومة الإسرائيلية بمنع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ومراكز الاعتقال. وأكدت المحكمة أن هذه السياسة تفتقر إلى أسس قانونية، مشيرة إلى أن الدولة لم تعرض خلال أكثر من 2 عامين على المداولات أي سند قانوني يبرر استمرار منع الزيارات أو حجب المعلومات المتعلقة بالأسرى الفلسطينيين، وذلك على الرغم من الفرص المتعددة التي منحت لها لتوضيح موقفها القانوني.
0: وإلى التطورات المحلية الآن، أدانت حركة شاس وديجل هاتورا أعمال العنف التي رافقت احتجاجات متشددين يهود أمام منزل قاضي المحكمة العليا نعم سولبرغ، لكنهما اعتبرتا أن ما وصفتاه بالملاحقة المستمرة لطلاب المعاهد التوراتية من قبل المحكمة العليا يسهم في تصاعد التوتر. وفي السياق ذاته، أغلق عشرات الحريديم تقاطع ما يسمى بكيكار هشبات في القدس احتجاجا على اعتقال المشاركين في الاحتجاج أمام منزل القاضي سولبرغ.
1: طبعا في وقت سابق كانت قد اعتقلت الشرطة 65 مشتبها بالضلوع في الاعتداء على منزل القاضي سولبرغ، وذلك خلال تظاهرات احتجاجية على قرارات القضاء الإسرائيلي باعتقال المتهربين من الخدمة العسكرية ورفضا للتجنيد. وسرعان ما تحولت هذه الاحتجاجات إلى أعمال تخريب وعنف وشغب. هذا ووصلت الفرق الطبية إلى منزل سولبرغ لاحقا بعد تعرضه لوعكة صحية، وتم إخلاء المتظاهرين من المكان. زوجة القاضي نعم سولبرغ كانت قد تحدثت لوسائل الإعلام الإسرائيلية:
2: אין לי ארץ אחרת, אני לא הולכת לשום מקום, גם אם האדמה עכשיו קצת בוערת. זה לא יעזור לאף אחד. אנחנו נמשיך עם הדרך הנכונה, כי זאת הארץ שלנו. לא יכול להיות שיהודים יעשו ככה אחד לשני. אנחנו ילדים של ניצולי שואה. יהודים ככה פוגעים אחד בשני. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? תסתכלו איזה הרס.
0: إلى قضية أخرى كذلك تتصدر العناوين الرئيسية اليوم، انتخبت الكنيست يوم أمس المحامي ميخائيل رابيلو لمنصب مراقب الدولة بعد حصوله على 61 صوتا مقابل 57 صوتا لمنافسه قاضي المحكمة العليا المتقاعد يوسف ألرون. وفي أول تعليق له هنأ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو رابيلو على انتخابه، معلنا عزمه عقد اجتماع عمل معه خلال الأيام المقبلة، بينما انتقدت أحزاب المعارضة انتخاب رابيلو ودعته إلى عدم قبول المنصب، مشيرة إلى أن طلب الائتلاف تصوير عملية التصويت

0: تعتبر دليلا على وجود ضغوط غير مقبولة خلال عملية الانتخاب.
1: إذن كانت هذه جولتنا الإخبارية الصباحية، نخرج الآن إلى فاصل قصير ونعود لنواصل معكم الساعة الأولى من هذا النهار. راديو الناس، ابقوا معنا.
2: جهزتوا حالكم وطلعتوا من البيت مبسوطين ووصلتوا على مطار بن غوريون لاستقبال ابنكم الراجع بعد نص سنة دراسي بالخارج، وفجأة مخالفة؟ سلطة المطارات بتوفر لكم موقف سيارات للانتظار مجاني حتى ساعة بدون مخالفات وبدون ما تعرضوا حركة السير للخطر على بعد دقائق قليلة بس من المطار. اكتبوا على ويس موقف الانتظار في مطار بن غوريون حنيون همتنا بنتباج.
3: بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب 120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.
4: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا خالد 15 سنة تقني مكيفات.
5: ركبت كل أنواع المكيفات واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو إنفرتر رقم واحد.
4: في مكيف في تورنادو إنفرتر.
6: إيروكا يعني أوبتيكا.
7: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
8: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.

0: 103.3 107.8 FM.
1: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
2: أربع وعشرة دقيقة بعد السابعة، أهلا ومرحبا بكم من جديد، وتذكير بالعناوين.
3: الإدارة الأمريكية تعلن موافقة إسرائيل ولبنان على وقف شامل لإطلاق النار، شريطة التزام حزب الله وإخلاء عناصره من جنوب الليطاني.
2: قيادة الأحزاب العربية الأربعة تجتمع اليوم لدفع جهود تشكيل القائمة المشتركة وسط ترقب بشأن مصير المفاوضات بين الأحزاب.
3: غضب واسع في الأوساط الإسرائيلية عقب اقتحام حريديم لمنزل قاضي المحكمة العليا نعم سولبرغ، احتجاجا على اعتقال المتهربين من الخدمة العسكرية. إلى أبرز عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح، والبداية من صحيفة هآرتس، وطبعا هذا الاهتمام في كل وسائل الإعلام الإسرائيلية بأعمال الشغب والتخريب التي أقدم عليها بالأمس عشرات الحريديم في ساحة منزل أو فناء منزل القاضي نعم سولبرغ، وهو نائب رئيس القاضي المحكمة العليا. طبعا ما رأيناه بالأمس من هذه الصور، اقتحام فناء المنزل، تحطيم زجاجة مركبته، وكذلك أيضا الممتلكات حول البيت. وهنا الصورة التي تنقلها صحيفة هآرت فعليا لصور وأثار هذا التخريب. العنوان هنا: عشرات الحريديم حاولوا اقتحام منزل القاضي سولبرغ. وطبعا الوقوف هنا حول هذا التطور وتفاصيله وتداعياته لربما غير مسبوق ما رأيناه. طبعا على مدار أسابيع طويلة الحريديم يغلقون الشوارع، كذلك أيضا حاولوا اقتحام أكثر من مرة محطات للشرطة من أجل إخراج أولئك الذين تم اعتقالهم من المتهربين من الخدمة العسكرية، والآن

0: وصلوا طبعا إلى بيت القضاء في المحكمة العليا، وكل هذا احتجاجا على قرارات القضاء الإسرائيلي، الشرطة الإسرائيلية، القرارات الإسرائيلية عموما ضد المتهربين من الخدمة العسكرية من بين الحريديم. يعني أنا بس بحاول أتخيل شو كان بيصير لو هذول مش كانوا حريديم، لو كانوا عرب مثلا،
1: ما كانوش رح يوصلوا للمنطقة.
0: عشرات القتلى.
1: صحيح.
0: عشرات القتلى. صحيح. يعني على مدار أسبوعين احنا بنشوف يوميا إغلاق شوارع، دخول لما اقتحام لمحطات شرطة. تخيل بس انه 15 أو 20 مواطن عربي قرروا يقتحموا محطة شرطة عشان يطلعوا حدا مسجون في داخل محطة الشرطة، بدون أدنى شك كان عشرات أو لربما يعني مئات المصابين. هنا طبعا
1: من المشاهد الغريبة في إسرائيل،
0: مجرد اعتقالات يعني بدنا نقول هيك تجميلية.
1: صحيح، بدون أدنى شك. وبالفعل يعني هذا هو ذات العنوان الذي نجده كذلك في دعوة أحرنوت هذا الصباح، مع إشارة إلى أنه يعني هنا بشكل واضح لقد تم تجاوز جميع الخطوط الحمراء، هكذا يقولون في دعوة أحرنوت في سياق هذا الخبر. ونقرأ هذا الخبر الأساسي أو العنوان الأساسي: عشرات المتظاهرين الحريديم حاولوا اقتحام بيت القاضي سولبرغ وألحقوا الأضرار بممتلكاته. نقرأ من هذا الخبر: احتجاجا على قانون الإعفاء والخدمة العسكرية، المشاغبون هكذا اسمهم في دعوة أحرنوت وصلوا إلى بيت قاضي المحكمة العليا، قاموا بتكسير النوافذ والقواوير وحطموا الزجاج الأمامي لسيارته. سولبرغ شعر بوعكة صحية وتم فحصه من قبل طاقم طبي، وكذلك تم اعتقال 70 متظاهر من الحريديم قبل أن يتمكنوا من الفرار بالحافلة، وإدانات من كل حدب وصوب في المستوى السياسي.
0: جايين بالباص، يعني
1: جايين بالباص بشكل جماعي
0: منظم.
1: صحيح.
0: طيب نبقى مع صحيفة هارتس وهذا العنوان هنا أيضا: لتطور لا يقل استهجانا ولربما استثنائية بما حدث بالأمس في الكنيست، التصويت على منصب مراقب الدولة. كان طبعا هناك مرشحان، المرشح الأول هو يوسف إلرون القاضي المتقاعد من المحكمة العليا، والمرشح الثاني هو المحامي الخاص لعائلة نتنياهو، مش أكثر ولا أقل، المحامي الخاص لعائلة نتنياهو ميخائيل رابيلو، والذي فعليا تمكن من النجاح أو من انتخابه أو الحصول على الأغلبية فقط بعد الجولة المعادة. الجولة الأولى لم يحصل يوسف إلرون، على الرغم من أنه حصل على أكثرية الأصوات ولكنها لم تكن الأغلبية، ولذلك تم إعادة هذه الجولة من التصويت. اللافت هنا بأن الائتلاف الحكومي الذي يتمتع بالأغلبية في الكنيست فهم بأن هناك أشخاص من داخل أحزاب الائتلاف لم يصوتوا لصالح رابيلو، فلذلك تم الضغط على أعضاء الكنيست بأن يدخلوا ومن خلف الستار أن يصوروا أنفسهم وهم يصوتون لرابيلو، وهو الأمر الذي أدى للتأثير فعليا على عملية الاقتراع وتغيير النتيجة وفوز رابيلو. طبعا في عقاب ذلك المعارضة الإسرائيلية أعلنت بأنها ستتوجه للمحكمة العليا لإلغاء هذا التصويت، لأنه ليس دستوريا، ليس قانونيا، وفعليا هذا لربما أو هذه لربما ستكون معركة قضائية جديدة. شو رأيك أنت سناء؟ المحكمة يعني العليا
1: وصفت، يجب القول بداية محمد بأنها من أسوأ التعيينات التي قام بها نتنياهو على الإطلاق. يعني كان هناك الكثير من الخلل الذي شابه يعني التعيينات السابقة،
0: ولكن الأسوأ
1: لأن المفارقات هنا واضحة بجانب الإجراء وبجانب كمان الجوهر، يعني صحيح. بالأمرين معا، يعني لا أعرف إن كانت ستدخل المحكمة العليا في نهاية المطاف، ولكن واضح أن المحكمة العليا هذه المرة لن تكون القضية كما كانت سابقا في تعيينات سابقة. هنا القضية الإجرائية التي تتعلق في تصوير أنفسهم بانتخاب أو تصويت سري هي بحد ذاتها إشكالية، حتى من أنصار يعني من جانب مراقبين القانونيين.
0: صح، بس ما هو في مشكلة
1: من أنصار هذه الحكومة حتى هاي انتقدوها.
0: ما بتقدرش تثبت أنه فعلا كان هنا، يعني ممكن كل عضو قنيس تقول أنا أجع بالي أصور حالي
1: لما جماعة الإشي بشكل كبير جدا، ورأينا يعني توثيقات يعني وهم يحملون يافطات أو البطاقات المكتوب عليها اسم رابيلو، وكأنه لازم يثبتوا فعلا التزم.
0: إذا لم يتم الإثبات بأنه كان هناك أمر من نتنياهو أو من محيطه، سيكون من الصعب جدا إلغاء يعني هذا التعيين بكل الأحوال.
1: إلى جانب يعني الكثير من القضايا اللي نتذكر فقط وسنتحدث عنه بعد قليل، رابيلو بنفسه محامي عائلة نتنياهو ومحامي نتنياهو بحث في الكثير من القضايا التي من شأنه أن يضطر أن يراقب هذه القضايا مستقبلا، سنتحدث عنها بعد قليل. ولكن دعني أن أتوقف عن ذات الموضوع، وفي خبر يجب القول بأنه عنوان بطريقة رخوة إلى حد ما في دعوة أحرنوت: الاختيار والعاصفة، سموه الاختيار والعاصفة. دعنا نقرأ بداية عن هذا الموضوع: بعد تحول دراماتيكي في الجولة الثانية من التصويت على أحد أكثر المناصب حساسية في البلاد، ميخائيل رابيلو محامي نتنياهو الذي ترشح أمام قاضي المحكمة العليا السابق إلرون انتخب لمنصب مراقب الدولة. وطبعا يجب القول بأن غالبية المقالات

0: الرأي توقفت عند هذا الخبر، سنتوقف بعد يعني بعد قليل عند هذه المقالات أو أبرزها على الأقل، ولكن دعني كذلك أتوقف عند الكاريكاتير في دعوة أحرنوت الذي يتطرق عن ذات الموضوع. نرى، وهذا يعني يلخص برأيي يعني المفارقات هنا، 4 صور لأربعة نواب من الليكود، كل منها في ذات النسق، ولكل منها إطار يشبه محمد يعني الصور الممغنطة التي توزع في أعياد الميلاد. الأربعة هم نواب الليكود
1: شلومو في كرعي في
0: أو في الأعراس كما ممكن، شلومو كرعي وذكرني هذا اسمه
1: من هذا ملفيتسكي،
0: ملفيتسكي صحيح، وكيتي شتريت وماي جولان طبعا، الأربعة يعني يحملون بطاقات مكتوب عليها أسهم رابيلو طبعا المقرب من نتنياهو الذي انتخب في نهاية المطاف، وفوق هذه البطاقات مكتوب تذكار صغير من حدث مقزز
1: طبعا طيب سنبقى الآن مع صحيفة هآرتس، وفي لربما الاتجاه إلى تطورات الحرب، مع أنه يا أخي خلص تعبنا نحكي عن المفاوضات والحرب هاي تبع إيران، ما فيش إشي يعني بتحس على كل وقت إذا نفس الكلام، ولكن زفي برئيل محرر الشؤون العربية الشرق أوسطية يكتب بأن الهجمات الأخيرة التي طبعا كانت قد حدثت وتبادل إطلاق النار بين الجيش الأمريكي وقوات الحرس الثوري الإيراني، كل الهدف من يعني هذا التبادل لإطلاق النار وكل ما رأيناه كان فقط من أجل تخليص المزيد من التنازلات من ترامب لكي يقدمها في المفاوضات. طبعا لابد من الإشارة أيضا سناء بما أننا نتحدث عن العناوين، كل الصحف طبعت قبل أن يعني يتم إصدار هذا العنوان بالأمس، الإعلان من قبل وزارة الخارجية الأمريكية بأن إسرائيل ولبنان اتفقتا على وقف شامل لإطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، مع أنه طبعا يعني هو الإطلاق النار مش بين إسرائيل ولبنان، بين إسرائيل وحزب الله، ولكن وفق الإعلان الأمريكي شريطة أن يلتزم حزب الله بالكامل بطبعا وقف إطلاق النار وأن يخلي كافة عناصره المتواجدين في جنوب نهر الليطاني أي في جنوب لبنان.
0: نشوف حسب الصياغات التي يعني قرأنا عنها هذا الصباح محمد بكل ما يتعلق في الشروط اللي واضح أنها كانت إملاءات أكثر منها يعني متوافق عليه بين الطرفين، إملاءات على الطرف اللبناني، هذا اللي أنا شعرته على الأقل من قراءة التفاصيل،
1: يعني مش حاس في فرق بالموقف اللبناني الرسمي يعني كثير بين الموقف الإسرائيلي
0: صحيح
1: يعني.
0: هاي المأساة، ولذلك أريد أن أقول يعني الشق الآخر من الموضوع بأنه باعتقادي هذا يعني يشي بأنه هنا نحن على موعد على ما يبدو للأسف الشديد يعني مع المزيد من التصعيد في الداخل اللبناني، وهذا يوم ربما ما تريد إسرائيل بنهاية المطاف مش اتفاق بقدر ما أنه تصعيد الحال في الداخل اللبناني،
1: مع أنه إذا حزب الله بيطلع بيقول يعني إحنا نجحنا بفرض وقف إطلاق النار على إسرائيل وإيران طبعا ممكن يكون برضو إنجاز ل يعني على الأقل القاعدة المؤيدة لحزب الله. تنشوف يعني كل هذا سيكون متعلق في نهاية المطاف بإلى أي مدى حزب الله سيوافق على هذه يعني الإملاءات الاتفاقات التي وقعت بالأمس صح. بين إسرائيل ولبنان.
0: طب سنعود بعد إذنك مجددا إلى هذه القضايا التي تشغل الرأي العام الإسرائيلي، وأنا ذكرت قبل قليل بأنه مقالات الرأي كذلك توقفت عند كل ما يتعلق في هذا الانتخاب للمنصب الرفيع جدا مراقب الدولة، مقالي رأي همان جدا هنا على عجالة. الأول مراف باتيتو المحللة السياسية التي تكتب تحت عنوان هنا صقلية طبعا بالإشارة إلى الأوضاع وسيطرة المافيا في جنوب إيطاليا، نقرأ من هذا الخبر: مع وفاة الأخلاق العامة أو الإتيكا تسيبوريت في البلاد أمرونا أنصار الزعيم أن يكون محاميه المخلص معنا، ومن منطلق قلقهم على فقدان السلطة أثبتوا لنا إلى أي مدى كانوا مستعدين للذهاب لتهدئة مخاوفه من المحكمة. تضيف بتيتو كذلك: الرجل الذي اعتاد أن يجد الحلول لإنقاذ موكله من تحمل المسؤوليات عن فظائع أكتوبر أن يصيغ من أجله اتفاقيات سياسية لضم مرشحين لحكومته وأن يحمي مصالح رئيس الحكومة الشخصية هو الرجل الأكثر ملائمة في المكان الأسوأ. أما يوفال كارني فيكتب كذلك في ذات السياق تحت عنوان: يوم أسود لمؤسسة مراقب الدولة، نقرأ من مقاله: انتخاب مراقب الدولة ما هو إلا تمهيد لإقامة لجنة التحقيق السياسية لمذبحة 7 أكتوبر، يبدو أن لنتنياهو الكثير مما يريد أن يتستر عليه نظرا للجهود الكبيرة التي يبذلها لإحباط وتدمير كل مؤسسات الرقابة في الدولة.
1: على فكرة في ميزة باعتقادي غير موجودة في كل العالم وموجودة عند هاي الحكومة، هذه أكثر حكومة تعين الأشخاص غير المناسبين في المكان غير المناسب.
0: مثلا سوكوت
1: مثلا
0: يعني تخيل رئيس لجنة التربية والتعليم،
1: يعني تخيل في سوكوت رئيس لجنة التربية والتعليم، تخيلي أنه أكثر شخص أدين في الكنيسة موجود ويعني دخل السجن وقدموا ضد لوائح اتهام المسؤول عن الشرطة، تخيل أنه أكثر شخص ملوش علاقة بالاقتصاد، لا يؤمن أصلا بالاقتصاد، بيقول لك إحنا على التسهيل يعني غيبي، بآمن هيك أنه كل الموضوع الاقتصادي هيك بيجي على التسهيل.

0: يقول بأن هناك محاولة تقويض يعني رغبة الجمهور والمنتخبين في نهاية المطاف.
1: بتحس إنه يقولون يعني هذا اللي بدكم إياه، طيب أنا بفرجيكم.
0: صحيح.
1: يعني بجيب لكم تعيين ورا تعيين، دافيد زيني، بجيب لهم بعدها غوفمان.
0: أنا بتعرف متحمس جدا لقراءة الكثير من الكتب والكثير من الوثائقيات التي ستصدر بعد انتهاء حقبة نتنياهو.
1: متحمس. لا متحمس.
0: أنا حابة أكتب كمان في الموضوع.
1: لا بس أنا شاعر إنك يعني متأكد إن راح تنتهي.
0: راح تنتهي ما بعرفش.
1: يعني أنا سجلت.
0: أنا يعني كل سجل. شفت كيف ترددت بالآخر؟ بس يعني أنا برجح الكفي ولكن. ولكن.
1: خلي دائما فاصلة هيك بالآخر. طيب نقف سريعا مع إسرائيل هيوم. صراحة الجماعة اليوم شادين على حالهم وغاضبين جدا على الحكومة. في العنوان الأبرز والصورة الأكبر طبعا صورة تحطيم زجاج، طبعا مركبة عائلة سولبرغ، القاضي سولبرغ، ويكتبون هنا يعني استخدام كلمة منابتسيم، وهي يعني أن تفجر ولكن أن تحطم فعليا، وحاطين صورة الزجاج هو محطم، ولكن يكتبون منابتسيم تشيلتون أحوك، يعني يحطمون سلطة القانون أو سيادة القانون، والحديث طبعا هنا عن الحريديم. كاتبين أيضا يعني من غير المعقول ما حدث بالأمس، ويصفون كل ما قام به المتظاهرون من الحريديم. إلى جانب ذلك أيضا يكتبون هنا مسيرة الخجل أو المسيرة التي تدعو للخجل، بالحديث طبعا عن كل ما يسمونه بالعار باختيار أو بانتخاب مراقب الدولة. الكثير من الانتقادات على الحكومة، تحديدا هذا الصباح في صحيفة إسرائيل هيوم، يعني طلع غريب جدا وهذا مشهد الإعلام الإسرائيلي. دعوت أحرار نوت أنت قبل شوي مريت عليها، هي المفترض أن تكون هي التيار المركزي في إسرائيل، ناعم جدا أو ناعمة جدا الصحيفة في التعامل مع حكومة نتنياهو، طبعا بس بشؤون القضائي، لأنه نوني موزس مالك يدعوت أحرار نوت هو شريك أيضا في المحاسبة وفي المداولات القضائية. وإسرائيل هيوم التي كانت بوقا من أبواق نتنياهو في السابق نقدية جدا صباح هذا اليوم ضد نتنياهو.
0: يعني أين يعني ليش في تقاطع مثلا في هذا الموضوع والانتقاد لسياسة الحكومة في هذا الإطار بما يتعلق بالحريديم محمد؟ لو الحريديم ضد الخدمة العسكرية، وهي أمر طبعا يؤيد كافة اليمين الإسرائيلي بشكل واضح. صحيح. وبإجماع كبير. وفي المقابل الرون يعني النائب أو القائم مقام يعني رئيس المحكمة العليا هو محافظ، يعني امبارح كل هاي الأحداث كانت في ألون شفوت مستوطنة يعني إسرائيلية في نهاية المطاف. عفوا سولبرغ
1: على فكرة، وحتى بتعرف شو حتى الرون
0: والرون هم
1: زعلانين زعلانين يعني. أنه انتخبوا رابيل ومش الرون، لأنه أيضا يمثل. صحيح. يعني هذه القاعدة اليمينية المتشددة إلى حد ما.
0: يعني الاختيار بات اليوم بين يمين ويمين متشدد أكتر، يعني هذا هو الاختيار.
1: بدي أسميه بين اليمين يعني طلع نتنياهو
0: الأيديولوجي واليمين
1: الانتهازي.
0: اللي عنده
1: يعني نتنياهو حتى. صحيح. في المفاضلة. صحيح. بين اليمين الأيديولوجي واليمين الانتهازي هو يفضل اليمين الانتهازي لأنه يعني بيخدم مصالحه.
0: صحيح.
1: يعني حتى شخصية مثل الرون أو سولبرغ، هؤلاء عقائديين أيديولوجيين، نتنياهو لا يفضلهم، يفضل الانتهازيين الذين يخدمون مصالحه. وهذا يؤكد من جديد كل الانتقادات عليه، هو لا يميني ولا يساري ولا مركز، هو
0: نتنياهو
1: أين بالضبط موجود مصالحه. وين بيخدم مصالحه. طيب هذه إذن ربما أبرز ما جاء في عناوين الصحف، الكثير من العناوين الجدلية المثيرة للنقاش والجدل هذا الصباح. والآن زميل وديع عواودي، صباح الخير وديع.
0: صباح الخير وديع.
2: الله يصبحك بالخير محمد وسناء وكل المستمعين والمستمعات.
0: أهلا بك وديع. إذن يمكن القول مشهد سياسي عاصف في إسرائيل هذا الصباح، وخبرين مركزيين ربما نبدأ بهم على الأقل يعني في البداية، يعني كل ما يتعلق لما قالت إليه الأمور أو الأوضاع السياسية في البلاد. من جهة مظاهرات عنيفة للحريديم أمام بيت قاضي محكمة عليا، ومن الجهة الأخرى انتخاب مقرب نتنياهو لمنصب يخوله برقابة أعمال والسياسات، المتهم بقضايا الفساد وكذلك بكل ما يتعلق في مسؤوليات موكله سابقا عن أحداث 7 أكتوبر.
2: تماما بدنا نحكي كل هاي المواضيع، بس بعد ما نخلص بدنا نخد كل يوم مشوار على الطنطورة.
0: يلا
2: نخدكم على البحر. يعني
1: نخدكم
2: على البحر
1: يعني هذا الطقس هاي الأجواء شو بدها غير بحر فعلا. يعني
2: نخدكم على البحر ونرجعكم شبعانين
1: إن شاء الله.
2: سمك من البوري للسردين.
1: يلا.
2: بالأول بالنسبة لإسرائيل، إسرائيل قدس الله سرها 2026 تماما، الواقع يتفوق فيها على الخيال. وبالأمس طبعا ذروة جديدة بعد رئيس الشباك ورئيس الموساد وغيره من المناصب الحساسة، نتنياهو بعين محاميه ميخائيل رابيلو ليكون هو مراقب الدولة. وهذا يعني إذا بدي أحكي بلغة الجدسة ممكن يكون يدرج ضمن منهاج المدنيات لاحقا بعدين في الثانويات، درس الفساد السياسي. كيف ممكن أنه رئيس حكومي يكون بتعيين مراقب دولة في إسرائيل، محاميك الشخصي؟ لذلك افتحيت هذا النهار اليوم يعني معلق على الموضوع.

0: تحت عنوان ميخائيل شيلو عن يعني البرايل المراقب الدولي الخاص لرئيس الحكومة. وهناك أمثلة عربية كثيرة تنطبق على هاي الحالة، كمن أمن الثعلب على الوز أو من استأمن الذئب على الغنم، إنك تعين المحامي الخاص بك مراقب الدولي. ليش هذا الكلام؟ يعني بعد إذنكم محمد وسناء، مراقب الدولي في إسرائيل خاصة في مثل هاي المرحلة اللي فيها فساد وفوضى وإهمال وتبديد موارد، وبالإضافة للإعلام، مؤسسة مراقب الدولي مهمة جدا، بتسند الإعلام في الضغط على ما يعرف بالسلطة التنفيذية على الحكومة، على مؤسسات الدولة، على الدولة العميقة، هل تطبق القانون، هل هي نظيفة من الفساد. ما عنده صلاحيات مراقب الدولي، ولكنه ينتج رأي عام، شريك في إنتاج رأي عام، وهذا في غاية الأهمية. ولذلك في هناك أصداء واسعة في إسرائيل أنه كيف ممكن رئيس حكومة، عينك عينك الساعة 12 الظهر قدام كل العالم يتم طرح محاميك الشخصي لأنه يكون مراقب. هذا شو معناه؟ معناه إذا ظل أبو يائير رئيس حكومة بده يكون مراقب الدولي مش خفيف لطيف معاه، بده يكون نديمه.
1: نعم جدا طبعا،
0: نعم جدا. وإذا خسر راح يكون شرس جدا مع المعارضة اللي راح تصير حكومة بدل حكومة نتنياهو الآن. فكل الأحوال الخاسر من ذلك هي الديمقراطية، الرأي العام، الإسرائيليين، المواطنين إلى آخره، ربما يكون المستفيد نتنياهو. ولذلك في هناك ضوء واسعة جدا في إسرائيل حول هذا الموضوع. كتاب المقالات اليوم بالشفرة كاتبين مش بالكلام، يوسف هيرتر محلل الشؤون الحزبية السياسية بيقول عن نتنياهو مخرب الدولة، هيك العنوان. جيدي فايس محرر الشؤون القضائية الحاكم بأمره بقول عن نتنياهو. في تحية هارت مثل ما كنا، ميخائيل شيلو اللي بتحكي عن أنه يعني على مقاساته، راح عند الخياط قال له خيط لي مراقب دولي على مقاييسي أنا. وتقول في ما تقوله الافتتاحية أنه ائتلاف لا يعترف بالمستشارة القضائية، وزير قضاء لا يعترف برئيس المحكمة العليا، أعضاء كنيسة فاسدين يشرعون قوانين غير دستورية، والآن مراقب دولي هو محامي شخصي لرئيس الحكومة. وهذا جزء من عملية التطبيع مع الفساد. وإسرائيل تتورط في هذا المستنقع سنة بعد سنة بعد سنة، لأنه أنواع الفساد مختلفة، وحينما يتم السكوت على هذا النوع من الفساد يستشر ويصبح كالنار. وهذا يربطنا بشكل مباشر مع الاعتداء على قادة سولبرغ. يعني السكوت محمد وسناء على مظاهر الفساد لما صار في محاكم لرئيس حكومة من كم سنة مش خالصة، وبدها يمكن 50 سنة أنها تخلص، ومتهم بتهم خطيرة، وكذلك الأمر عدد كبير من الوزراء والنواب في حوالين بتحوم كثير شبهات. النتيجة أنه نشوف نوع فساد آخر، هو انفلات الشارع على المنتخبين الجمهور بالضرب والاعتداء على البيوت وإلى آخره. وهذا الاعتداء على قاضي سولبرغ يذكر ما كنا نقوله هنا برادو الناس يمكن 200 مرة بالسنة، أنه السكوت على العنف هناك في الضفة الغربية ولا في غزة أو ضد العرب سيعود كيد مرتد أيضا على الشارع اليهودي. ولذلك هذا أيضا يثير أصداء واسعة في إسرائيل، مثل ما تفضلتم محمد وسناء، توقفتم عند بعض العناوين. ميراف بتيتو معلقة سياسية رشيقة وعميقة في إدارة حرنوت، سيتسيليا كان عنوان مقالها، سيكليا هنا اللي تتحدث عن عائلات الإجرام وإنفلات الإجرام وإلى آخره، ويوفالي البشان البروفيسور معروف في القضاء في القانون يتصريح لفحور شوف يتحدث عن ضرورة إعادة الانتخابات من جديد. وأخيرا بما يتعلق بموضوع يعني هذا كله بالمختصر المفيد، أنا أعتقد أن نتنياهو يتحمل مسؤولية 50% على الأقل لوحده أمام ما يجري في إسرائيل من تدهور لهاي القيم، لمنظومة القيم، لمعاني الديمقراطية وتحولها إلى نوع من الديمقراطية على ورق اللي تعرف بلغة القانون ديمقراطية إجرائية وليست جوهرية. الأغلبية تفعل ما تشاء باختصار شديد. وقف النار في لبنان، إذا فهمتكم صحيح محمد وسناء، كنتوا يعني محتارين هل وقف النار هالمرة بيكون صحيح ولا لا. صحيح
2: صحيح، انا نقاش
0: راهنت على الوقف وبعدين رديت حطيت يعني
2: لا ما راهنت على الوقف.
1: انا وسناء كنا نراهن على نتنياهو، هذاك مصير نتنياهو.
0: جميل.
1: على وقف اطلاق النار يمكن انه وياهم متفقين، لا راح اوقف اطلاق النار ولا راح يصير شيء.
0: بين لبنان واسرائيل جاء الاعلان هذا من واشنطن طبعا بعد ايام، بعد يومين من اعلان تفاهمات، الان في حديث عن انه في وقف اطلاق نار والى اخره. طبعا هاي رغبه ترامب بالسطر الاخير جزء من الحسابات الامريكيه مقابل ايران، مش يعني كرمال عيون حكومه بيروت، وانه في فعلا مفاوضات، كانال مفاوضات بين حكومه لبنان وبين اسرائيل، لانه صاحب القرار في لبنان في موضوع الحرب والسلام حزب الله مش حكومه لبنان. وبالتالي هذا الحديث الان هو جزء من الصوره الاكبر مع ايران. اذا ما توصلت الاطراف الى اتفاق في إيران

0: وما سينسحب ذلك على لبنان. والعم ترامب ألمح الليلة على أنه في هناك تقدم كبير وأنه ربما خلال أسبوع. ما ظل باختصار يعني غير نخدكم على البحر بما تبقى من وقت.
1: يلا احنا اصلا اول ما بلشت تحكي عملت لنا هيك عملت لنا برومو ورحت
0: حطيتوا حالكم
1: يلا جاهزين.
0: كان امبارح في حديث او بيان مشترك لمركز عدالة ومركز بمكوم اللي يتحدث على قصة المقبرة التاريخية في الطنطورة واللي في خلاف عليها بدهم يبنوا هناك منشأة سياحية. وبعض من تبقى من أهل الطنطورة وهذه المنظمات الحقوقية العربية واليهودية تصارع مع سلطات البناء في إسرائيل حول هذا الموضوع. كل واحد بدعي له رواية. سلطات البناء والتخطيط بتقول أنه فات المعاد وأنه كان بالإمكان من قبله إلى آخره. العدالة بتقول أنه إحنا اكتشفنا الآن دلائل وقرائن جديدة خطيرة جدا حول فعلا وجود في هذا المكان مقبرة الطنطورة التاريخية إلى آخره.
2: واحدة من يعني الشهادات الأبرز على المذبحة التي حصلت في الطنطورة عام 48.
0: صحيح، الطنطورة احتلت في 22-23 أيار 48 بعد قيام إسرائيل بأيام. وقصتها معروفة وكان في حديث طويل عريض. وتيدي كاتس الباحث الإسرائيلي لما قدم وظيفة الماجستير في جامعة حيفا وقامت للقيامة لأنه اتهم فيها الجيش الإسرائيلي بارتكاب مذبحة. والقصة معروفة. بس أنا بدأخذكم ريفيرس لورا قبل 48 بين حيفا وبين يافا محمد السناء كان في 60 قرية يعني نقول عشرات الكرة لم يبقى منها غير جسر الزرقاء والفرديس. ليش ظلوا هذول الثنتين بالذات؟ هاي قصة طويلة
1: قرى على الساحل القصد دي.
0: ساحل طبعا بين يافا وبين حيفا. وهي وطن الحديث عن الطنطورة طبعا كانت تقوم على أثار قرية كنعانية اسمها دور اللي في كيبوتس دور اليوم كمان بهذا الاسم. فيها أثار فرعونية لكو نقش فيها مرة من زمن يعني فيها إشارة لرعمسيس الثاني من القرن الثالث قبل الميلاد. القرية طنطورة تقوم على تل على طنطور باللغة العربية يعني التل اللي هي من أجمل القرى الفلسطينية الساحلية اللي ما زالت سواحلها جميلة مدهشة. هذا الرمل الذهبي الفضي المياه الصافي كعين العصفور ولها اسم دلع لها نيك نيم كانوا أهل الطنطورة والمنطقة يسموها الطنطورة أم العطورة. وأنا مرة اهتميت أفهم منين أجل المثل الطنطورة أم العطورة من الاستناد لروايات شفوية بعض الباقين من الطنطورة في البلد. ومرة التقيت مع ناس في سوريا من الطنطورة لاجئين هناك فواحد قال لي أنه تم تشبيهها للسيدة الجميلة الأنيقة المرأة المعطرة اللي متكتكي مثل بكل الناس بالعامية. في رواية أخرى اللي بتقول لأنه كان المينا فيها يستورد من جملة ما يستورد أيضا العطور من إيطاليا واليونان. بكل الأحوال نقول الله أعلم. لكن كان فيها مينا صغير بين مينا يافا وحيفا كان في 7 موانئ صغيرة منها مينا أبو زبورة اللي على مصب نهر اسكندر أو وادي الشعير اللي بنبع من جبال نابلس. وكذلك الأمر في الطنطورة كان في ميناء صغير ليستخدم لكثير من الـ الـ يعني الأمور التجارية منها تصدير البطيخ ومنها تصدير الحمص والسمسم كان يصدر إلى لبنان يصدر إلى مصر من خلال هذه الموانئ الصغيرة. منازل هذه البيوت منازل حجرية كانت لا يزال منها بيت لواحد اسمه محمد اليحيى اللي هو شقيق محمد مجاد يمكن بيعرفه وسناء بتعرفيه أكيد شقيق عبد الرزاق يحيى اللي كان وزير الداخلية الفلسطيني رحل قبل كم سنة. وهو شقيق كمان طبيب اسمه الدكتور عدنان يحيى قابلناه في خارج الضوء عزوم مقيم في ألمانيا ولد في الطنطورة في العام 33 وإله قصة ظريفة. أجأ كم سنة في الزيارة الأولى والأخيرة مع ألمان. هو طبعا مواطن ألماني صار له فترة طويلة وطبيب مشهور جدا في ألمانيا. جاء مع مجموعة من الأطباء الألمان وأخذهم على الطنطورة على بلده الأصلي وطبعا كان مع الجواز الألماني. وقف الباب الباص ونزل من الباب وفات على بيارة موز في الطنطورة اليوم. البيارة طبعا لها مالكين يهود وبدأ يقطف ويأكل ودعا الزوار الألمان يأكلوا مع الألمان. استغربوا قالوا له أنت عم تسرق قال لا هي بيارتي بيارة دار أبوي. وفعلا هن كانوا ملكين لهم مئات الدنومات هناك. من خلال قرن الموز حاول الطبيب هذا تحدث فيه في خارج الضوء أنه البلدة صار تم جرف من مصيرها، وكان في آخر يعني ما بدي أقوله محمد

0: محمد وسناء.
1: بس ضوء ديال الوقت دهمنا، تفضل.
0: مواسم الأعراس وصيد السمك، وبسبب ذلك الوقت أنا بقول لك أنه من أجمل ما كان في هذه البلدة أنه كانت سهرات الأفراح والأعراس تقام على شاطئ البحر، وكانت الأعراس عادة فيها زفة في ساعات المساء، وكان العرسان يأخذون في قارب صغير ويحطون على واحد من الجزر السبع مقابل بلدة الطنطورة، وكانت هناك تغنى له القصائد التراثية الفلسطينية من سب العيون ومديد وحنوله لآخر القصيدة. وبعيدا عن كل يعني ذلك، كان في هناك دائما حديث طويل عن الأعراس والسهرات من أجلها، ربما لمناسبة ثانية، بس من جمل المكان يغنوا له سناء عدد المهرة وشدوا عليها تيجي محمد، ممكن تقولي بين كوسين مجاد لو يركب عليها.
2: الله جميل جدا. شكرا جزيلا لك وديع، شكرا لك.
1: طيب، من هذه الجولة في التاريخ والذكريات الآن إلى الواقع السياسي. هنا اليوم تجتمع قيادة الأحزاب العربية الأربعة في مدينة الناصرة لبحث جهود تشكيل القائمة المشتركة، ويأتي ذلك بعد أن كانت قد أعلنت كافة الأحزاب موافقتها على تشكيل القائمة المشتركة بصيغتها التقنية والتعددية. ينضم إلينا بداية دكتور يوسف جبرين، رئيس قائمة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، ومن سيقود وفد الجبهة للمشاركة اليوم في هذه المفاوضات. صباح الخير دكتور.
2: صباح الخير دكتور يوسف.
3: صباح الخير محمد وسناء والمستمعين والمستمعات.
2: أهلا بك. طب لو نبدأ بداية بسؤالك عما هو متوقع اليوم وأبرز الأمور التي أنتم كأحد مركبات أو المركبات الأربعة ستطرحونها في هذا الإطار.
3: يعني الحقيقة أتوقع أن يعني يعرض كل حزب تصوره بعد يعني جولة من محادثات، بالأساس كانت إما ثنائية أو ثلاثية، كانت أيضا محادثات برأيي يعني جدية وهامة مع لجنة الوفاق طوال يعني الأسابيع الأخيرة، وبالتالي هذه فرصة أولى ما بعد يعني جولة المحادثات للجلوس لسماع يعني ملخص من كل حزب أين تقف الأمور، ما هي القضايا العالقة، وطبعا بحاجة لأن نقرر أيضا كيف نتقدم، هل نحن قريبون فعلا أم بحاجة للمزيد من الوقت. يعني من الصعب أن أتكهن الآن يعني كيف سيكون موقف كل حزب وكل
1: هذا كنت أسألك إياه، هل نحن قريبون فعلا أم لسنا قريبين من تشكيل القائمة المشتركة؟ هذا السؤال الذي يدور نعم. اليوم في كل مكان لربما في المجتمع العربي.
3: يعني الصراحة أنا يعني لا أخفي عليكما وعلى المستمعين والمستمعات أن كانت لنا تجربة في القائمة المشتركة بال2015 وبعدها مرة أخرى، يعني ثلاث مرات نجحنا بتشكيل هذه القائمة، والآن من الواضح للجمهور أن يعني التحفظات من هذه التجربة تأتي من الأخوة في القائمة العربية الموحدة، فبالتالي الأمر الآن يتوقف حسب يعني حجم هذه التحفظات وإلى أي مدى يعني ممكن لباقي الأحزاب أن فعلا يعني أن توافق عليها أو أن تتماشى مع هذه الطروحات.
2: عن أي تحفظات نتحدث دكتور يوسف لو توضح لنا؟
3: يعني كما تعرفان كانت يعني قائمة مشتركة جماعية، كانت أيضا تعددية، لم نكن في حين نتحدث عن تقنية، الآن هذا يعني الشرط طرح من قبل الأخوة في الموحدة. في الأحزاب الثلاث، الجبهة، التجمع العربي للتغيير، قلنا بشكل واضح أننا يعني نريد فعلا أن نترجم رغبة الجمهور في أن تكون مشتركة وأن نناقش بشكل إيجابي أيضا فكرة التقنية. السؤال فعلا هذا سؤال أساسي، ماذا يترتب على ذلك؟ يبدو أن هنالك يعني بعض الأمور ستطرح من قبل الأخوة في الموحدة حول طريقة يعني إدارة الانتخابات، ما قبل الانتخابات سيكون تطرق إلى الفترة ما بعد الانتخابات، يعني هذه قضايا بحاجة إلى توضيح أكثر لأنها تختلف عن التجربة الماضية التي كنا بها جميع يعني الأربع أحزاب في المشتركة. برأيي هذا سيكون في صلب الحديث اليوم طبعا بلا شك،
1: ولكن دكتور عذرا على المقاطعة، ولكن لكي نوضح يعني لكل من يستمع إلينا، النقاش الذي كان سابقا طوال الوقت بينكم يعني بين كل الأحزاب، أو تحديدا دعنا نقول بين الثلاثية، بين الجبهة العربية للتغيير والتجمع مقابل الموحدة، هو النقاش هل يمكن القبول بقائمة تقنية تعددية أم يعني هناك حاجة لبرنامج سياسي مشترك وما إلى ذلك. يبدو بأن الموضوع يعني تم حله، الجميع توافق على أن تكون هذه القائمة تقنية تعددية، لذلك ما الذي بقي عالقا الآن؟ يعني ما الذي سيتناقشونه الآن؟ ما هي الاختلافات في وجهات النظر؟ هل هناك اختلافات جوهرية تعيق تشكيل القائمة المشتركة أو تعيق الإعلان اليوم بعد نهاية هذه الجلسة بأن هناك سيكون قائمة مشتركة؟
3: الحقيقة أنا يعني

0: لا أرى في الخلافات بأنها خلافات جوهرية. أنا أستطيع القول يعني بعد يعني انتخابي في يعني في رئاسة قائمة الجبهة من خلال يعني المحادثات التي شاركت بها سواء يعني في الثلاثية أمام يعني التجمع والعربية التغيير، ولكن أيضا أمام لجنة الوفاق، وأيضا في تواصل مباشر مع الأخوة في القائمة العربية الموحدة. أنا أستطيع القول أنني أرى أن كل ما طرح من يعني قضايا النقاش أو يعني ما طرح وكأنه ممكن أن يكون عائق هي قضايا يمكن حلها، وبالتالي يعني أنا متفائل من إمكانية أن يكون تقدم جدي اليوم. طبعا يعني هذا لا يغني عن الحاجة للحديث المباشر عن هذه القضايا، للتطرق إليها، للدخول في تفاصيلها. يعني مثلا محمد، ما دمت يعني سألت محمد وسلافة، يعني كل قضية إذا كنت تتحدث عن تقنية فكيف تدار مثلا معركة الانتخابات؟ هل تكون يعني كل الأمور موحدة أم سيكون هناك تباين أيضا بهذه الفترة؟ كيف
1: تتحدث تحديدا يعني عن الحملة الانتخابية نفسها
0: يعني. مثلا يعني مثلا هذه إحدى القضايا طبعا المركزية، ولكن أيضا هنالك الرسائل الانتخابية. صحيح كما قلتما يعني الحديث عن هنالك برنامج سميناه حد أدنى، نحن نتفق على قضية مواجهة العنف والجريمة، على قضية العنصرية، على قضية إسقاط حكومة اليمين المتطرف، طبعا على قضية إنهاء الاحتلال، تفكيك الاستيطان. هذه قضايا
2: الخدمة يعني المدنية مثلا بما أنه طرح مؤخرا، شو موقفكم؟
0: لا الخدمة المدنية أعتقد أننا متفقون، ويعني عندما طرح هذا
3: حتى مع الموحدة
0: لا أعتقد أننا متفقون. نعم أن الحديث هنا عن يعني لا يوجد حديث عن خدمة مدنية بالمفهوم المطروح في الجانب في اليهودي، أكيد مش في الجانب اليميني، وأنا مع الحديث هو عن فكرة يعني لجنة المتابعة واللجنة القطرية ببرنامج تطوعي، ولكن يعني
1: ماذا عن ترتيب المقاعد ورئاسة القائمة دكتور يوسف بما أنه تحدثنا يعني عن ذلك؟ الأول وهلا نتحدثون عن أمر إجرائي، ولكن هل باعتقادك من شأنه أن يكون عائق أمام يعني التقدم في يعني الإعلان النهائي عن تشكيل القائمة المشتركة والذهاب يعني قدما للاستعدادات للانتخابات؟
0: الحقيقة تجربة القائمة المشتركة في يعني في السابق كانت أننا أعلننا عن القائمة المشتركة قبل أن ننهي نهائيا ترتيبات يعني الأحزاب المختلفة وحصة كل حزب وإلى آخره من هذه الترتيبات. طبعا هي للحقيقة ليست تقنية، واضح أن كل حزب سياسي يريد أن يكون له تمثيل أكبر، هذا جزء من حضوره، هذا جزء من يعني من تقوية خطابه، وهذا بحد ذاته هام جدا يعني برأيي يعني مهم أيضا الانتباه إلى أهمية هذا الموضوع على المستوى السياسي وليس على المستوى التقني. باعتقادي اليوم الأحزاب ممكن أن تطرح توجهاتها، كيف ترى يعني صورة يعني ماذا سيكون تمثيل كل حزب في يعني المقاعد. الاستطلاعات تتحدث يعني عن إمكانيات الوصول إلى 15 و16 و17، هذا يعني أن كل حزب يستطيع فعلا أن يرتفع من تمثيله الحالي الذي كان من خلال 3 يعني قوائم في الانتخابات الأخيرة. الآن بقائمة مشتركة كل حزب يستطيع أن يقوى، هذا من المفروض أن يقوينا جميعا. فبالتالي صحيح أن هنالك يعني قضية يجب أن يعني نتفق عليها. برأيي إذا يعني إذا ما تمت يعني المكاشفة والمصارحة اليوم، يمكن أن نفكر أيضا بآلية التوافق، يعني ممكن الاستماع بداية إلى تصورات كل حزب حول ذلك، ومن ثم التوافق كيف يعني نستمر وكيف نحسم هذه القضايا. وهي بطبيعة الحال طبعا يعني في أي عملية انتخابية هي قضايا مهمة وقضايا حاسمة.
2: طيب هي مهمة، ولكن دكتور يعني لا شك أن لديكم تصور يعني بهذا الشأن، لأننا استمعنا أكثر من مرة لأكثر من تصريح من جهات في داخل الجبهة تقول بأن رئاسة القائمة المشتركة يجب أن تكون وهي من أحقية الجبهة. أنت أيضا لمحت أكثر من مرة في هذا الجانب، هل يعني هناك توافق بينكم وبين شركائكم الحاليين؟ يعني هل هناك توافق بين الجبهة والعربية للتغيير والتجمع بأن تأتوا بطلب موحد أمام القائمة العربية الموحدة لتقولوا يعني نحن 3 مركبات ولذلك الأحقية للجبهة وليس للموحدة التي تريد هي الأخرى كذلك رئاسة القائمة، أم لا يوجد توافق من هذا النوع؟
0: يعني حتى أكون منصف تجاه يعني زملائي في الثلاثية في التجمع العربي للتغيير، يعني حتى الآن يعني لم نتفق يعني بشكل واضح على طرح الأمور بهذا الوضوح. بمعنى نأتي الآن إلى هذا الاجتماع اليوم كأربعة أحزاب وليس كثلاثية مقابل الموحدة، يعني وهذه هي الحقيقة بهذا الجانب. ولكن يعني لدينا محادثات، لدينا طبعا تشاورات كل الوقت، وهي يعني يمكن القول يعني تصب في اتجاه أهمية يعني أن تكون قيادة الموحدة أولا قيادة

0: جماعية، وأنا أتحدث بشكل واضح عن رئاسة جماعية مشتركة يعني تنسق كل الوقت وتتابع الأمور بشكل موحد. هذه كانت برأيي إحدى إشكاليات يعني القائمة المشتركة الأولى، والآن نتعلم أيضا من هذا الخطأ، بمعنى أن يكون تنسيق وعمل دائم وأن نعطي فعلا.
1: طيب قطع الاتصال بدكتور يوسف جبرين، ولكن باعتقادي يعني
2: وضحت الفكره، يعني
1: وضحت انه بدهم بدوش يقول فعليا. ولكن بكل الاحوال سنريد ان ننتقل الى طرف اخر من اطراف هذه المحادثات، رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي ابو شحادي. صباح الخير.
2: صباح الخير.
3: صباح الخير محمد وسناء.
2: اهلا بك سيد سامي. ربما نبدا بدايه فعلا بما اختتمنا مع دكتور يوسف جبرين، هل انتم على وفاق بما يتعلق في ترشيحكم لدكتور يوسف جبرين لرئاسه القائمه المشتركه امام الموحده في حال كان هناك يعني خلاف في هذا الشان، وانتم كنتم يعني الاطراف الثلاثه من ستحسمون هذه المساله بسبب يعني التوازنات يعني السياسيه والعدديه بين الطرفين، ثلاثيه مقابل موحده؟
3: ابو التأثير صديق عزيز، يعني احنا بنحبه وبنحترمه والعلاقات طيبة طبعا، ولكن ما في موقف زي هذا في التجمع الوطني الديمقراطي. وباعتقادي اليوم يعني افضل ادارة المفاوضات في هذا الموضوع بالاجتماع، الاتفاق اليوم على اجتماع مطول. انا سعيد جدا بالاجتماع اليوم، لانه حقيقة قبل عدة اشهر وقبل عدة اسابيع كان يبدو انه موضوع المشترك صعب، وكان يبدو انه يعني مش سهل نوصل للي وصلنا له اليوم. احنا تقدمنا بشكل كبير جدا، وانا باعتقادي الاختراق الكبير اللي قاده التجمع الوطني الديمقراطي زاد من الايجابيه وزاد من الاجواء يعني الافضل بين الاحزاب، وقربنا اكثر بكثير لاقامه القائمه المشتركه. واحنا قلنا بشكل واضح موقفنا بالتجمع الوطني الديمقراطي إنه موضوع المقاعد وموضوع الرئاسة هذا يعني أسهل شيء يجب أن يكون في عملية إقامة القائمة المشتركة، لأنه الجميع يرى والجميع مدرك لأهمية وخطورة المرحلة، وهناك أمور كثيرة تجمعنا. نحن نريد أن نستمر بهذا يعني التوجه، والتجمع الوطني الديمقراطي يعني جاهز.
1: يعني سيد سامي أبو شحادي، أفهم من كلامك المتفائل هذا بأنه يمكن اليوم في ختام هذه الجلسة أن تخرج الأحزاب الأربعة وتقول مبروك للمجتمع العربي، تمكننا من تشكيل القائمة المشتركة، أمر وارد؟
3: حقيقة نتمنى ذلك. إحنا التجمع الوطني الديمقراطي محمد يعني يدفع ويعني بسرعة كبيرة بهذا الاتجاه. كل مرة يعني كنا نشوف أنه في إشكال معين، في خلاف معين، حاولنا إنه نلاقي الحلول، إنه يعني نحاول إنه نوصل متفقين. وأنا باعتقادي في مجال، واليوم يجب أن يكون بالفعل يعني كمان تقدم كبير واختراق كبير. يعني لم يعد هناك أمور جدية جوهرية تستحق النقاش والوقت. أنا باعتقادي قضية المقاعد وقضية الرئاسة هاي أصلاً يجب أن لا تشغل بال الجمهور. احنا يجب ان يعني نتصرف بشكل اكبر في امور اهم بكثير من الاحزاب، في امور اهم بكثير من الاشخاص. يعني احنا وعدنا اهلنا وناسنا، التزمنا امام اهلنا وناسنا بسخنين، تاخرنا طبعا بسبب الحرب، كنا نتمنى حتى انه هذا الملف يكون صار ورانا من شهر، ولكن الحرب يعني أخرتنا في النقاش وفي المفاوضات، يجب أن لا نتأخر أكثر من ذلك.
2: طيب دعنا كذلك نسألك، لأن التغيير الأساسي حصل لدى التجمع بكل ما يتعلق في قبولكم هذه الصيغة التي أردتها الموحدة سابقا، القائمة التعددية التقنية، بمعنى يعني عدم التوافق بالضرورة على برنامج عمل موحد قبل الانتخابات. لذلك أريد أن أسألك عن إمكانية ربما حل القائمة ما بعد الانتخابات مباشرة، إمكانية طبعا نعي أنها واردة جدا يعني وفقا لما نستمع إلى جميع الأطراف. هل هذا الأمر هو مقبول بالنسبة لكم، ربما محبث لتسيير عملكم في المرحلة ما بعد الانتخابات؟
3: حقيقة لا سنة، يعني حتى موضوع التقنية احنا قدمناه كتنازل سنة. انا ما زلت قنعان وباعتقادي هذا يعني موقف الجميع باننا نريد ان تكون قائمة مشتركة موحدة قبل وبعد الانتخابات، وان نتفق على ما يجمعنا، وان نتقدم بهذا الاتجاه، وان نحافظ على وحدتنا خاصة في هاي الظروف، خاصة أيضا فيما نتوقعه الآن مستقبلا حتى بعد الانتخابات. وكنا نريد أن تبقى قائمة برلمانية مهنية كبيرة قادرة على خدمة أهلنا وناسنا، توفر عمليا شبكة أمان لمش

0: سمعنا في هاي الظروف. كمان بعد ما جربنا وفحصنا وناقشنا وثنائية وثلاثية شفنا انه صعب هذا الموضوع وما كنا بدنا نخسر المشروع الكبير والهدف الكبير
1: طبعا.
0: فتقدمنا باتجاه تعددية تقنية. انا اتمنى انه نتائج الانتخابات يعني تحافظ يعني يمكن يعني بعدها ان نحافظ على المشتركة وان تبقى ولكن في حال انه الاخوة في الموحد اختاروا غير ذلك نحن لا نستطيع ان نفرض عليهم رؤيتنا وقراءتنا.
1: وضحت
0: عندهم
1: الفكرة.
0: حزبهم عندهم قراءتهم وعندهم افكارهم.
1: ولا شك بان موقف التجمع كان يعني فيه قدر كبير من المسؤولية ما ادى في نهاية المطاف للوصول الى ما نراه اليوم من مفاوضات وجلسات. نريد ان اشكرك جزيل الشكر وطبعا نتمنى لكم التوفيق اليوم سامي ابو شحادي رئيس حزب التجمع
0: الوطني. نتمنى ان شاء الله بعد الاجتماع هذا نستطيع ان نتقدم عدة خطوات ونخرج للجمهور بانه اصبحت قاب قوسين او ادنى.
1: سنتابع.
2: شكرا
1: جزيلا.
2: شكرا لك.
0: شكرا لكم.
3: أحوال الطرق برعاية بحاجة إلى زيت للمحرك، بدكو زيت مميز للمحرك، فقط كاسترول المنتج الأفضل عالميا، ابحثوا عنا في حوانيت قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
1: إذن شارع 65 مزدحم بما يسمى بمفرق مشمار كفول وحتى ميناشي. بهذا نأتي إلى ختام ساعتنا الأولى من هذا النهار. فاصل قصير ونعود نواصل معكم، لا تذهبوا بعيدا.
4: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفات.
5: مكيف تورنادو ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط، رقم واحد
4: في مكيف في تورنادو انفرتر.
6: بتاريخ 11/6 حدث كبير رح يصير، الحدث اللي الكل بيستناه، اليوم المفتوح لللقب الأول بتاريخ 11/6 بجامعة بن غوريون في النقب. تعالوا معنا لمقابلة طاقم الهيئة التدريسية والاستمتاع بأجواء ما إلها مثيل. هاي فرصتكم لطلب الاستشارة بكل ما يتعلق بجميع الألقاب والمسارات التعليمية. للتسجيل في الموقع على الإنترنت. في كثير طرق للنجاح بس مش مثل هاي الطريق. بن غوريون.
7: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة.
8: أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
9: عشان هيك في كلاليت نيكست طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.

0: مجوهرات الأندلس، أم الفحم حي الشاغور.
1: بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب 120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.
2: إيروكا يعني أوبتيكا. اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: الإدارة الأمريكية تعلن موافقة إسرائيل ولبنان على وقف شامل لإطلاق النار شريطة التزام حزب الله وإخلاء عناصره من جنوب الليطاني.
1: قيادة الأحزاب العربية الأربعة تجتمع اليوم لدفع

0: شهود تشكيل القائمة المشتركة وسط ترقب بشأن مصير المفاوضات بين الأحزاب.
1: وغضب واسع في الأوساط الإسرائيلية عقب اقتحام حريديم لمنزل قاضي المحكمة العليا نوعم سولبرغ احتجاجا على اعتقال المتهربين من الخدمة العسكرية.
0: هذه القضية التي نتابعها طبعا في الفترة الأخيرة، هدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إسرائيل في حال قصفها لبيروت قائلا أن إيران سترد بالقصف على إسرائيل ما قد يفتح باب الحرب من جديد. في المقابل أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القيادة الإيرانية قريبة جدا من التوقيع على الاتفاق، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق سيشمل لبنان أيضا.
1: وطبعا كما ذكرنا سابقا سناء، بالأمس في ساعة متأخرة الإدارة الأمريكية أعلنت موافقة لبنان وإسرائيل كذلك على وقف إطلاق نار شامل، مش طائرة مسيرة ولا صاروخ هنا وهناك، ولكن شريطة التزام حزب الله بالكامل. حتى هذه اللحظة لا نعرف إلى أي مدى سيتم بالفعل الالتزام بوقف إطلاق النار، لربما نرى ما يحدث في الميدان وتحديدا في الشمال. وينضم إلينا بداية رئيس المجلس المحلي للجيش السيد شريف نجم. صباح الخير.
0: صباح الخير.
2: صباح الخير، نتأمل خير عزيزي.
0: أهلا بك سيد شريف، يعني بداية كيف تبدو الأجواء لديكم في الشمال؟ يعني لو تطلعنا على بداية يعني على صورة الحال تحديدا في الساعات الأخيرة، هل فعلا هناك هدوء إلى حد ما يعني قياسا بما سبق في الأيام الأخيرة؟
2: أول شيء في هدوء، ثاني شيء في رجع على المدارس، بعض رجع على المدارس بعد ما كانوا يتعلموا عن بعد، فإحنا منحس طبعا في تحسن في الأوضاع. بس للأسف الجو العام إنه إحنا بحرب استنزاف، يعني حتى إذا سمعنا عن وقف إطلاق نار، إذا إحنا بنرجع شوي لورا إحنا كل وقت كنا بوقف إطلاق نار، وكل الوقت كان في عنا المسيرات وكان في عنا الحرب قايمة بقلب لبنان جوا.
1: طيب
2: الخوف الكبير تبع كل رؤساء المجالس إنه إحنا رح نقدر كيف كانت الدروس وتقييم يعني هذا الواقع نعيشه لفترة طويلة، وبين فترة والتانية يكون هناك مسيرة أو إطلاق نار، فهذا أكبر المخاوف تبعتنا طبعا في خط المواجهة.
1: طيب سيد شريف، يعني في عقاب التطورات الأخيرة إن كان الإعلان من قبل ترامب أو حتى يعني كل موضوع يعني وقف إطلاق النار وما إلى ذلك، هل كان تواصل معكم من الجهات الرسمية، من جبهة الداخلية، من الحكومة؟ يعني هل في تطمين، هل هناك شعور بالفعل أنه وقف إطلاق النار سيصمد، ولا كيف الوضع؟
2: طمن، ما حدا بقدر يجي يعطيك عليها اي انه الشيء طبعا رح يصير او يتنفذ على بالواقع، بس التطمين طبعا هو بالتعليمات، انه تخفيف التعليمات، فهون بتشوف انه الشيء فايتين عمر خليج جديدي، الحتلانات طبعا دائمه بتكون بينه وبين الجبهه الشماليه، بس انه حدا من الجبهه الشماليه يجي يقول انه الشيء رايح لهي الاتجاه، ما حدا بقدر يجزم، عشان في اكثر من شقه اللي هي مربوطة بهذه القرارات، واحدة منهم هي حزب الله، بلزم ولا بلزمش. طبعا هو القرار إيران، هو القرار المصيري طبعا، هو اللي بقرر أكثر إشي كل إشي لوين رايح، بس بالآخر حزب الله بيضلوا موجود بالساحة، والجيش السيد موجود بالساحة جوا كمان بلبنان، وهي الاحتكاكات بتعرف دائما مثل بقولوا شرارة بتولع حارة.
0: ولأنكم أصحاب تجربة وبالنظر إلى ما تقوله الآن سيد شريف يعني عن احتمالات ربما عودة الحرب، على فكرة السيناريو يعني يتفق ربما عليه كذلك يعني الجهات رسمية ومراقبين سياسيين، هل يعني من ترقب لديكم، هل من استعدادات خاصة لاحتمال كهذا يعني على مستوى المجلس المحلي؟
2: إحنا يمكن شوي صعب عليكم تشوف الصورة، إحنا موجودين بحرب، إحنا صلنا فترة بحرب، إحنا ولا مرة طلعنا من الحرب أو حتى الملف الحرب ولا مرة طويناه، عشان الإشي دائما موجود، وهذه الصعوبة فيه، يعني أنت عم تتحضر لإشي اليوم بعد يوم بصيرش، وهنا الصعوبة فيه من ناحية تيجي تحكي للولد تقول له تروحش ملعب الجو، بقول لك طب ما إحنا صرنا جمعتين ثلاثة مش إشي ده ما رحش، فهاي الشغلة طبعا فيها صعوبة كبيرة، الإشي مش راح يخلص غير يخلص طبعا نهائي أكيد راح يكون بس باتفاق سلام نقدر نتوصل له.
1: أنت بتتوقع فعلا أنه ممكن يكون اتفاق سلام بين لبنان وإسرائيل سيد شريف؟ لأنه يعني غالبية الأصوات اللبنانية والإسرائيلية حتى تشكك يعني بأن يكون هناك اتفاق سلام حقيقي.
2: نفس الشيء كان بالنسبة لإيران عزيزي، وبالآخر اتفقوا بالآخر، فيش حدا مبسوط من هاي الحرب، لا حزب الله ولا لبنان ولا إسرائيل، فأكيد إذا بيكون حرب مش راح يخلص، مش راح يخلص سنتين ثلاث.
1: يعني متوقع قريبا نشوف لك هيك بالسياج الحدودي قريب عليكم مدخل وتصيروا تعبروا على لبنان؟
2: لا هاي كثير صعب.
1: طيب
0: هاي مبالغة.
2: هاي إن شاء الله تصير، إحنا نتمنى. بس

0: بس مش بهاي السرعة. طيب مجبور أسألك عن الخطة التي أثارت انتقادات كبيرة جدا في الآونة الأخيرة التي أعلن عنها من قبل نتنياهو، طبعا زيادة عدد الملاجئ، الملاجئ المتنقلة، ترميم الملاجئ، كذلك أيضا ميزانيات لدعم بلدات الشمال التي تضررت بالحرب. ما هو موقفكم في السلطات المحلية العربية في الشمال؟
1: هنا ما نحكيش كثير احنا بلاد عربية، احنا بنحكينا على ثلاث بلدات
0: صحيح.
1: عربية
0: بلدتين ونص.
1: هاي الخطة من اولها تتذكر احنا بلشنا ب 22 مليار، نزلت بعدين ل 16، من 16 ل 14 ل 12، ومن كل مرة بغيروا لنا من شيني لغيره. اول اشي منيح انه مرقت، عشان اذا ولا مرقت اسا وبعد ما تتغير حكومة كان مش راح تمرق شيني. فمثل بقوله المثل بقول مجرح مش قتيل. فهنا في شغلات طبعا اللي هي بتيجي بتصب للبلدات العربية وبتساعدها، وفي شغلات اللي لا.
2: طيب سنتابع كل جديد معكم، نريد أن نشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة سيد شريف نجم رئيس مجلس الجيش المحلي، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.
0: طيب إذن هذه الأجواء، حالة من الترقب على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار في المناطق الشمالية، الحدود الإسرائيلية اللبنانية ما زالت تترقب وتشهد هذا الترقب الحذر، ولكن لربما في جبهة أخرى وتحديدا هي الجبهة الأساسية التي تؤثر على كل ما يحدث في الشمال، هذه المفاوضات المستمرة الدائرة، ربما هناك من يقول أيضا المتعثرة بين واشنطن وطهران. ترامب يبدو أكثر تفاؤلا يعني سناء بشأن مصير هذه المفاوضات، ولكن في المقابل يبدو بأن في إيران على الرغم من كل الوساطة الخليجية، ونرى طبعا قطر ودول أخرى في الخليج تحاول دفع هذه الجهود قدما، ولكن يبدو بأن المفاوضات ما زالت متعثرة وليست في طريقها بسهولة للتوصل يعني إلى اتفاق بين الطرفين. ينضم إلينا في هذا الشأن اللواء عبد الله غانم القحطاني الباحث في شؤون الاستراتيجية والأمنية معنا من الرياض. صباح الخير.
2: صباح الخير سيادة اللواء.
3: صباح النور، أهلا وسهلا. يا أهلا مرحبا.
2: طب لنبدأ بداية مع آخر تطورات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وهذه التطورات التي تشيع على الأقل مرة أخرى بتناقض ليس للمرة الأولى ما بين تصريحات ترامب المتفائلة حيال احتمالات التوصل إلى التطور، لافت على حد تعبيره نهاية هذا الأسبوع بالرغم من التصعيد الميداني الذي رأيناه بالأمس. كيف تقرأ هذا التناقض ودلالات هذه المرة؟
3: صحيح هذا يبدو تناقض يعني لا شك، ولكن الحقيقة يبدو أنها أعمال مدروسة من الولايات المتحدة الأمريكية، هي لتبطئة الأمور، هي للتمويه أيضا، وهي أيضا لاستمرار هذا الضغط الكبير والرهيب على إيران من خلال الحصار البحري. على جانب آخر يعني صحيح العمليات العسكرية يعني شبه متوقفة وليست كليا، لكنها تعمل في ساحة أخرى، هي على الساحة اللبنانية حاليا بين إسرائيل وبين حزب الله جناح إيراني معروف. بالتالي هذه المواقف الأمريكية التي تبدو متناقضة وتبدو غير منطقية أحيانا وتبدو يعني وكأن الأمر غامض يعني على الجميع، لكنها يبدو لي بأنها مخطط له بهذه الطريقة لاستمرار الوضع كما هو حاليا، لاستنزاف إيران، لاستمرار الضغط عليها، لضغط طبعا الحصار والضغط العسكري أيضا، وفي نفس الوقت يعني أخذها إلى المكان الذي يريده الطرف الآخر. أعتقد الإيرانيين يخسرون كثيرا، وأعتقد الأمريكان يعني يدركوا ماذا يفعلون، وأعتقد أن بإمكانهم إعادة الحرب، وأعتقد أيضا بأن هناك جزء كبير من العمليات سيعود مجددا، لكن متى قد يكون للأسابيع القادمة.
0: مع أنه لا يبدو يعني سيادة اللواء بأن إيران بالفعل يعني دعنا نقول تخضع لهذه الضغوطات، على العكس رأينا فقط في اليومين الماضيين يعني في كل مرة تحاول الولايات المتحدة أن تقوم بخطوة عسكرية ما إيران تقوم بالرد، آخر ما رأيناه على دول الخليج تحديدا في الكويت. لذلك لربما هناك من يقول بأن يعني إيران رممت قدراتها تستعد لعودة الحرب في هذا الجانب. عسكريا أريد أن أسألك هنا، هل بالفعل إيران قادرة على استئناف الحرب أمام إسرائيل والولايات المتحدة مجددا؟
3: قادرة على إطلاق صواريخ، هذا صحيح، ومسيرات، وهي حينما توقف الحرب كان لديها نفس الإمكانات، لم يتغير شيء، ولكن يعني صمود إيران كما تقول أو انتصارها كما يقول بعضهم هو الاستهلاك. يعني نحن لا نتحدث فقط عن طبيعة الرد، لأن ميزان القوة أصلا مختل بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران، فما بالك أن تكون إسرائيل بجانب الولايات المتحدة الأمريكية. الإيرانيين حاليا يعني هم يناضلون ويقاتلون حتى الرمق الأخير من أجل بقاء النظام كما هو تحت ولاية الفقيه. ولاية الفقيه هي رأس الأمر في إيران.

0: لا يريدون أن يفقدون هذه الميزة أو هذا التأكيد السياسي. ولكن هل تستطيع إيران الصمود إلى الأبد؟ لا أعتقد هذا، لأن الوضع في إيران حاليا لمن يتخيل أو يقرأ جيدا، ونحن إليهم أقرب في المنطقة، وضع سيء جدا، وضع متدهور، الحالة الاجتماعية سيئة جدا، حوالي نصف مليون موظف سرحوا من أعمالهم، لم يكون هنا، لم يعد هناك قيمة للعملة الإيرانية، لا يوجد ماء شرب كافي، المصحات مغلقة أو شبه مشلولة، المواطن يعني قابع في بيته لا يعلم ماذا يفعل، الإعلام مكمم أو مغطى أو لا يرى ما الذي يجري هناك، يعني نتحدث عن وضع مأساوي لا يسرنا جميعا، ولكن طبيعة الحرب بهذا الشكل.
1: نعم سيادة اللواء، نعم. يعني المؤكد أنه هذه الحرب يعني لا تأتي بنتائج إيجابية لأي طرف من الأطراف، لا لإيران ولا لأي من صحيح. يعني دول الخليج في نهاية المطاف، ربما بخلاف صحيح. الولايات المتحدة وإسرائيل وما إلى ذلك. لذلك أريد أن أسألك فعلا يعني عن موقف السعودية اليوم، يعني على أثر هذه الحرب الممتدة، هذه الصراعات المتجددة مرة تلو الأخرى، ورؤيتكم أنتم للحل الأمثل لما يبدو حاليا على الأقل كفشل أمريكي استراتيجي في تقييم الأمور التي أدت إلى توريط المنطقة بنهاية الأمر بحرب بلا حل وبلا يعني على الأقل في الأفق بالمدى المنظور. هل لديكم في السعودية من إعادة حسابات لطبيعة العلاقات إن كان مع إيران إن كان مع الولايات المتحدة وحتى مع دول أخرى عقب هذه الحرب؟
0: هذا السؤال مهم جدا، ومن يتبصر بالأمور ويبحثها بعمق يجد المملكة العربية السعودية متواضعة في الموقف السليم منذ أول ساعة. أولا هي كانت ضد الحرب بهذا الشكل، هي كانت ضده وأعلنتها معلنة يعني للولايات المتحدة الأمريكية ولغيرها، ثم أنها لم تستجب لا لإسرائيل ولا للولايات المتحدة الأمريكية للدخول في هذه الحرب، وهذا مهم جدا. ثالثا المملكة تدرك أبعاد الحرب الشاملة في المنطقة، وتعلم بأن دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة هي الدولة الأكبر في هذا الموقع الجغرافي، يدركون بأن دخول الحرب ليس في مصلحة أحد، وجنابك أشار إلى هذا الشيء، الحرب ليست في مصلحة أحد، لا إيران ولا الولايات المتحدة ولا إسرائيل ولا الدول العربية. ولكن هناك فارق كبير جدا، الولايات المتحدة لا يهمها أن تخسر القليل من أجل أن تحقق مكاسب استراتيجية ليس شرطا ضد إيران، وإنما ضد الصين وضد روسيا وضد دول أخرى وضد المستقبل، أو أقصد تخطط المستقبل. المملكة تدرك كل هذه الأبعاد، تموضعت في الموقف الصحيح وفي الوقت السليم، فيعني أصبحت إيران حاليا تعي بأن المملكة ليست عدوا لها وبأن العرب ليسوا أعداء لها. ولكن في المقابل نلاحظ حاليا أن إيران حينما تقصف ليس فقط من البوارج في الخليج وليس فقط كما يدعون من قواعد أمريكية في المنطقة، هي تقصف وتضرب من أماكن أخرى، إسرائيل تصل إلى إيران عبر دول أخرى معروفة، ولذلك حينما تقصف بهذا الشكل تعود وتقصف الدول الخليجية ظنا منها بأن الضغط الخليجي العربي السعودي على الولايات المتحدة الأمريكية سيمنع الضربات الإسرائيلية والأمريكية من جهات أخرى أو يخفف منها. المملكة لديها علاقات كانت لا بأس بها مع إيران ضمن الضامن الصيني أو الوسيط الصيني، ووصلنا إلى نتيجة جيدة. المملكة حاليا في موقف أعتقد أنه يؤهلها لأن تقود المنطقة بما فيها إيران إلى بر الأمان إلى السلام، ولكن يجب أن نعي بأن إيران حاليا لا يوجد فيها قيادة سياسية استراتيجية، لا يوجد فيها تواصل، الحرس الثوري لا يستطيع التواصل مباشرة، الذين نراهم في الصور أمامنا مثل وزير الخارجية والبرلمان غاليباف وغيرهم، هؤلاء حاليا حتى لا يستخدمون أجهزة تواصل معينة، إنما بالتواصل المباشر مع الباكستانيين ومع القطريين ومع غيرهم، نادرا ما يتواصلون بالمملكة عبر التليفون.
2: ومع ذلك ما زالوا يتفاوضون ويجرون هذه المفاوضات. ولكن أريد أن أسألك في جانب آخر، لأننا نستمع كثيرا إلى يعني هذه الأصوات وتحديدا في إسرائيل، سمعناها مع بداية الحرب، نسمعها الآن أكثر من أي وقت مضى. كان هناك تعويل إسرائيلي بأن هذه الحرب الآن على إيران ستقرب يعني أواصر العلاقة بين إسرائيل وبين دول الخليج العربي. هل ما زال هناك مكان للتعويل الإسرائيلي على تطبيع أو اتفاق سلام مع السعودية تحديدا بعد هذه الحرب؟ هل بالفعل قربت هذه الحرب من وجهات النظر أو لربما من العلاقات الإسرائيلية السعودية التي يتحدث عنها نتنياهو أو يصبو إليها نتنياهو كثيرا؟
0: أعتقد أنهم يخطئون كثيرا. ليس لهذه الحرب أي علاقة في أي علاقة قادمة بين المملكة العربية السعودية وبين إسرائيل، ليس لها أي علاقة، هذا شيء وهذا شيء. الإسرائيليين يحاولون خلط الأوراق كلها أو جميعها من أجل أن يصلوا إلى ما يريدون من علاقات مع الدول العربية. دعني أعطيك مثالا فقط.

0: سيكون من الصعب أن يتم تمرير ذلك إسرائيليا مع مثل هذه الحكومة وفي ظل هذه الظروف السياسية. طيب نخرج الآن إلى فاصل قصير ونعود لنواصل معكم الساعة الثانية من هذا النهار راديو الناس. ابقوا معنا.
1: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة.
2: أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
3: عشان هيك في كلاليت نيكست طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
4: بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب 120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.
5: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكوا مني أنا، اسألوا حسن، 23 سنة تقني مكيفات.
6: مكيف تورنادو، مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
5: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
7: إيروكا يعني أوبتيكا.
8: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
9: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
10: ميو 3.3 ميو 7.8 FM.
11: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
0: عدنا من جديد الساعة الثانية من هذا النهار راديو الناس.
12: إلى هذا المشهد المستهجن الذي بتنا نراه يعني عدة مرات في الأونة الأخيرة، من المتوقع أن يجري رئيس لجنة التربية والتعليم في الكنيسة سفي سوكوت من حزب سموتريتش، يجب التفكير أن يجري جولة استفزازية صباح اليوم في مدارس قرية طوب الزنجرية. ويكرر طبعا كما ذكرنا سوكوت مثل هذه الزيارات العنصرية مؤخرا ما يدفع الأهالي للتصدي لهم. للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا رئيس مجلس طوبة الزنجرية سيد مؤيد هيب. صباح الخير.
13: صباح النور،
12: أهلا بك سيد مؤيد. يعني جولة استفزازية أخرى لهذا الوزير المتطرف الذي لا يكف في الأونة الأخيرة يعني عن مثل هذه السلوكيات، وهذه المرة للأسف الشديد من نصيبكم أنتم. ما الذي وردك عن هذه الزيارة وكيف تستعدون لها؟
0: وصل أول شيء ولا ما وصلش العريس يعني هذا؟
13: لم يصل بعد. هو ليس عريس، هو حثالة شبيبة التلال. بالنسبة للسؤال، عمليا نحن بلدنا طوبة الزنغرية ليست الزيارة الأولى، وهي ليست عمليا دورنا بلدنا طوبة الزنغرية. بلدنا طوبة الزنغرية للأسف الشديد أصبحت هدفا ومرمى لهذا التيار العنصري اليميني. اليوم سوف يصل رئيس لجنة التربية والتعليم في الكنيسة تزفي سوكوت. عمليا هو خطط لأن يقوم بهذه الزيارة بتاريخ 24/5 بشكل غير منسق مع إدارة المجلس المحلي. نحن رفضنا استقباله جملة وتفصيلا، وشرطنا عمليا أنه تكون زيارة بشرط أن تكون زيارة لكافة أفراد لجنة التربية والتعليم في الكنيسة، بأن تكون زيارة موضوعية حسب خطة عمل وحسب منهج معين، وأن تكون بعيدة كل البعد عن السياسة العنصرية. بناء على هذه الرؤية وبعد أن قمنا بالاعتراض لزيارته آنذاك بتاريخ 24/5، قمنا بتحديد زيارة محددة لتاريخ 4/6 عمليا اليوم، ولكن مع الطاقم الإداري الرفيع لوزارة التربية والتعليم، مع مديرة اللواء الشمال في التربية والتعليم، مع مفتشين الوسط العربي والبدوي في

0: في جهاز التربية والتعليم، وكنا وضعنا خطة موضوعية تشمل زيارة للمدارس، تشمل وضع اليد والإشارة لنقاط القوة في مدارسنا ونقاط الضعف، وقمنا ببناء خطة من أجل وضع اليد والنبض على الأمور الناقصة في جهاز التربية والتعليم، على الفروقات الموجودة ما بين الوسط البدوي والوسط اليهودي، ما بين قلة وشحة الميزانيات، قلة الموارد، قلة الساعات التعليمية.
1: هل تم تأكيد هذه الشروط؟
0: وخططنا بأن نقوم باستغلال هذه الزيارة من أجل أن نكسب منافع لبلدنا طوبة.
1: وهذا بدون أدنى شك هام جدا، يعني السؤال إذا تم المصادقة على هذه الشروط.
0: أنا مستمر بحديثي. بعد أن بعثنا هذا البرنامج المنسق والمخطط على مستوى كل الجهاز الإداري في جهاز التربية والتعليم، خرج عضو الكنيسة فيسوكوت وقام بإلقاء خطاب في الكنيسة وقال اكتبوا عندكم في تاريخ 4/6 سوف نقوم بزيارة بلدنا، سوف نقوم بزيارة طوبة زنغرية وسوف نقف على مستوى تربية أولادهم على الإجرام، وقال سوف نفحص مدى تربية أولادهم على التعامل مع الشرطة، وصفنا بأننا بلد إجرامي، بأننا بلد إرهابي، وأننا بلد غير حضاري. بعد هذه الأقوال عمليا قمت بإبطال وإلغاء هذه الزيارة، عمليا أبرخت برسائل لوزير التربية والتعليم، لجنة التربية والتعليم في الكنيسة، لمديرة اللواء، لقائد شرطة إسرائيل وما إلى ذلك، وأعلنت بأنني سوف أقوم بإغلاق جميع بوابات المدارس ولن نستقبله في هذا اليوم. بناء على ذلك عمليا اليوم نحن قمنا بإغلاق جميع بوابات المدارس، نحن سوف نقف بالمرصاد لتفيسوكوت ولن نستقبله، لأنه نحن نتحدث عن زيارة عنصرية ممنهجة وكل هدفه هو الاستفزاز والمساس بكرامة مواطنينا وأبلادنا وأولادنا وطلابنا والمساس بكرامة واسم هذا البلد، وهذا ما لن نسمح به أبدا.
2: طيب سيد مؤيد، يعني شو قصة تفيسوكوت مع طوبة الزنقرية تحديدا؟ نرى بأنه يعني في كل مرة يعود لزيارة استفزازية أو اقتحام من هذا النوع، تارة يقول بأنه جاء لمكافحة العنف والجريمة، تارة أخرى يعني يأتي لزيارة المدارس، قبل ذلك رأينا أيضا زيارات شبيهة لأعضاء من الائتلاف الحكومي لهدم البيوت. لماذا هذا التركيز تحديدا على قريتكم؟ شو المميز يعني فيها؟
0: يقول الشاعر إن أتتنا مذمة من ناقص فهي شهادة لبيان كامله. نحن نتحدث عن وزراء، عن أعضاء كنيسة يعانون من النقص، نقص الفشل، نقص الأدب، نقص الأخلاق ونقص الديمقراطية. نحن نتحدث عن عضو كنيسة عمليا لا يملك أي ثقافة، لا يملك أي تعليم ثانوي، ليس لديه شهادة بقروت، لم يدخل الجامعة يوما، لم يخدم في شرطة في جيش إسرائيل، عمليا هو كان مشتبه بإحراق مساجد، كان مشتبه بإحراق سيارات ضباط شرطة، عمليا نحن نتحدث عن إنسان شوارعي همجي خريج مدرسة شبيبة التلال. الهدف من بلد طوبة الزنقرية عمليا مرمى لنار ولعنصرية هؤلاء الأفراد، عمليا هي سياسة ممنهجة من أجل تسويق الإيديولوجيا اليمينية العنصرية على ظهر بلدنا طوبة الزنقرية، وخاصة أنه نحن اليوم نقف على عتبة انتخابات الكنيسة في الأشهر القريبة.
1: وهذا طبعا يفسر يعني النبرة الغاضبة في كلامك، ونحن نتفهم ذلك بشكل واضح سيد مؤيد. لذلك أريد أن أسألك، يعني لأنه بات واضحا بأن هذه الزيارة التي يعني يريد سكوت أن يفرضها عليكم اليوم هي عبارة عن سلوك استفزازي، وكذلك يعني هدفه توتير الأجواء، الحاق الأذى ربما بالأهالي، حصد اللايكات كذلك ربما في فترة انتخابات. لذلك أريد أن أسألك، هل من يعني ترقب، هل سيصل، هل أعلموكم من الشرطة بأن هذه الزيارة قائمة حتى مع رفضك وتوضيحك للموقف، أم أنه يعني الأمور ما زالت غير واضحة حتى اللحظة؟
0: تم إبلاغنا بأن الزيارة سوف تقام، سوف يصل تفيسوكوت. وصلتني معلومات بأن غالبية أعضاء لجنة التربية والتعليم لن يرافقوه، عضو الكنيسة سمير بن سعيد اللي هو عمليا عضو الكنيسة العربي الوحيد في لجنة التربية والتعليم سوف يأتي لزيارتي ويقف إلى جنبي ضد هذا عضو الكنيسة العنصري. أنا لابد من أن أحدد وأن أوضح، أنا مع زيارة كل مسؤول حكومي، أنا مع زيارة كل وزير، اللهم تكون زيارة موضوعية حسب خطة عمل وتأتي بالنفع لبلدنا طوبة زنغرية. نحن نعرف كيف تأكل الكتف، نحن نعرف كيف نستقبل الوزراء، ونعرف كيف نستقبل من يستحق أن نستقبله. هؤلاء الشخصيات إيتمار بن كفير وتفيسوكوت وهذا الرعاع العنصري لا مكان له في بلدنا طوبة زنغرية. ماذا قمت فيه اليوم عمليا هي سابقة على مستوى الوسط العربي، على مستوى الوسط الإسرائيلي. نعم قمت بإغلاق بوابات المدارس، لن نستقبله، سوف نقف له بالمرصاد، ولكن مع ذلك سوف نكون نرد له بصورة حضارية، بصورة ديمقراطية، بصورة علمية، بصورة عمليا تعكس صورة بلدنا طوبة زنغرية.

0: حقيقية بعكس ما يصفه هو وبكر وعاء.
1: طيب سيد مايد اسمح لي بسؤال أخير، كنا قد رأينا أيضا بنغفير قد زاركم أو مش زيارات، هاي استفزازات أكثر، وطبعا وزع أيضا وشارك بتوزيع أخطارات هدم وغرامات وما إلى ذلك، هل تم تنفيذ أوامر هدم منذ ذلك الحين وحتى اليوم؟
0: لابد من التوضيح بأنه عملية الهدم بدأت في بلدنا طوبة زنغري قبل حوالي سنتين. في الآونة الأخيرة هناك تسارع معين، في الزيارة الأخيرة لم يقم بتوزيع أوامر هدم، ولكن دخل إلى البيوت، طرق الأبواب وقال لهم نحن أصحاب البيت، وقال لهم نحن أصحاب الأرض، وقال لهم نحن سوف نحارب كل شخص منكم يمشي عكس التيار، نحن مع القانون، نحن تحت سقف القانون، نحن نحافظ على القانون أكثر من دفي سوكوت المشتبه بإحراق مساجد، وأكثر من إتمار بن كفير الذي أدين ب14 لائحة اتهام في المحاكم، وأدين بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية. هو آخر من يتحدث عن النظام، هو آخر من يتحدث عن القانون.
1: طيب.
0: من هذا المنبر أنا أقول الحل الوحيد من أجل محاربة هذه الآفة العنصرية ومن أجل محاربة هدم البيوت هي توحيد الصف العربي، هي الالتفاف حول القائمة المشتركة، وهي عمليا الوصول بكميات هائلة إلى صناديق الاقتراع في انتخابات الكنيسة القادمة، وطرد ورفش هؤلاء الرعاة تفي سوكوت وإتمر بن كفير من جميع الوزارات. ولابد من نحن كعرب بالقوة والثقل الذي نحن نملكه بأن نكون نحن في قلب مصنع القرار.
1: وصلت الفكرة، نريد أن أشكرك جزيل الشكر، وطبعا سنتابع معكم كل التطورات في هذا اليوم. مؤيد هيب رئيس مجلس طوبة الزنغرية، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
1: إذن هذه هي الأجواء في بلدة طوبة الزنغرية باستمرار هذه الزيارات والاستفزازات والاقتحامات أيضا لهذه البلدة، تارة من زفي سوكوت وتارة أخرى من بنغفير، يعني كل هؤلاء يتداولون في عنصريتهم على هذه البلدة ويهددونها في كل مرة بتهديد جديد ومختلف. نخرج الآن إلى فاصل قصير، بعد هذا الفاصل نعود لنواصل معكم ساعتنا الثانية من هذا النهار راديو الناس، ابقوا معنا.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس،
3: أحلى صباح من مدينة عرابة البطوف.
4: نشف عمر منصبح عليك وخالي.

0: صباح الخير من كفر مندى البطوف.
1: يسعد صباحكم من دير السبع.
2: بنصبحكم بالخير من قرية دير حنا.
3: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.
4: في اليوم السادس نعيد ترتيب أوراق الأسبوع، نحلل ونتوقف عندما يستحق التوقف من السياسة.
5: طبعا وسائل الإعلام الإسرائيلية مشغولة بموضوع هذا الإعلان من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو.
4: إلى المجتمع والرياضة، ومن المحلي إلى الإقليمي.
6: مشكلتنا مشكلة واحدة، هي هدم البيوت في النقب.
7: مجتمعنا ينزف إذا بنحكي اليوم عن قصة العنف والجريمة.
4: وحتى مخضرم صوت الذكاء الاصطناعي يشاركون البرنامج.
8: مرحبا محمد، ومرحبا بأحبتنا المستمعين.
4: كونوا معي أنا محمد أبو العز محميد، وبرنامج اليوم السادس كل يوم جمعة من 8 حتى 10 صباحا عبر راديو الناس.
3: مسهلي مع فرات نصار.
9: شوفير الباص يجي ياخذ الولد بالضبط الساعه 8 الا 5 من عندي، يصل المدرسه الساعه 8 ونص 9 الا، فاحنا بدنا حال اللي هو يكون منطقه الاولاد تكون بالمدرسه بحدود الساعه 8.
4: اذا بتواجهوا اي مشكله مع السلطات المحليه او المؤسسات الحكوميه او اي جسم ثاني، احنا هون حتى الحل.
9: بعد ما توجهتوا لهن ساعدونا كثير كمان مش شوي. اجتماعات يوم الخميس والحمد لله رب العالمين كله تمام، صرنا يومين يمشي متاكير يعني ماشيين حسب اتفاق، وبتوجه لكم
4: بالشكر
9: الكتير كتير كتير.
4: يكلم إيديكم
9: يا رب.
4: ابعثوا لنا رسالة واتساب 0544-515-117 ورح نكون معكم خطوة بخطوة. أنا فرات نصار وطاقم برنامج مسهلة، ومن اليوم اطرحوا مشاكلكم على البث المباشر، الاتصال على 0461-66-66 وإحنا مندور معكم على الحل.
3: يوم السبت الساعة 12 على راديو الناس. عالم التكنولوجيا عالم متسارع، خاصة إذا أضفنا له مجال التسويق. في برنامج

0: صوت التك يطلعكم أنس أبو دعابس على أبرز المستجدات التقنية وأبرز حكايات نجاح الشركات الناشئة.
1: صوت التك كل يوم ثلاثاء الساعة 2:00 بعد الظهر ويعاد الجمعة بنفس التوقيت.

0: 103.3 107.8 FM.
1: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
2: ثلاث وأربعون دقيقة بعد الثامنة، أهلا ومرحبا بكم من جديد.
3: إلى هذا الشأن الذي ضجت وعجت به وسائل الإعلام الإسرائيلية، أو بالأحرى إلى هذين الشأنين،
2: صحيح،
3: يعني مختلفان، شأنان مختلفان ولكن لربما يتصلان في نهاية المطاف في تداعياتهما، وكذلك أيضا في الاستثنائية والخطورة التي نراها في هذا الجانب. نبدأ أولا مع هذا الانتخاب بالأمس للمحامي المقرب من عائلة نتنياهو ميخائيل رابيلو، والذي انتخب لمنصب مراقب الدولة، فيما اتهمت المعارضة الإسرائيلية نتنياهو وحزب الليكود والائتلاف الحكومي بالتأثير على سير عملية الاقتراع، لأنه طبعا تم الطلب في الجولة المعادة من أعضاء الكنيسة بأن يصوروا أنفسهم وهم يصوتون لرابيلو. ولكن في تطور آخر لا يقل لربما خطورة، اقتحم بالأمس عشرات المتظاهرين الحاردين ساحة منزل نائب رئيس المحكمة العليا القاضي نوعم سولبرغ، وخربوا ممتلكات تعود له ولعائلته، وذلك احتجاجا على قرارات القضاء الإسرائيلي باعتقال المتهربين من الخدمة العسكرية. في هذين الشأنين نتحدث إلى بروفيسور محمد وتد رئيس الكلية الأكاديمية رمت جان والمختص في القانون الدستوري. صباح الخير بروفيسور.
2: صباح الخير.
4: صباح النور. صباح النور
2: بروفيسور محمد. يعني يمكن القول مشاهد غير مسبوقة خطيرة بالأمس، لنبدأ بداية فعلا مع عملية انتخاب مراقب الدولة التي تمت بجولتين بانتخابات كان مفترض أن تكون سرية، مورست فيها على ما يبدو ضغوطات سياسية كبيرة لقلب النتيجة، أفضت بنهاية الأمر إلى حسم المنافسة لصالح المحامي المقرب من عائلة نتنياهو رابيلو على حسب قاضي المحكمة العليا السابق إلرون. بداية قراءتك لهذا المشهد، وإن كانت هناك إشكاليات يعني كيف تراها أنت؟
4: يعني الحالة هاي اللي احنا فيها أصبحت سورياليستيك، بمعنى انه يستغلون ثغرات موجودة بالقانون لم يفكر فيها المشرع ابدا، حتى من باب ما يسمى باللغة الانجليزية الكومون سنس، يعني في اشياء مفهومة ضمنا المنطقية انه ما بتصير. فتخيلي مثلا لو كان شخص موجود اليوم في نيابة الدولة، محامي في نيابة الدولة، وقرر بده يقدم لوظيفة مراقب الدولة، فبقولوا لازم يكون في فترة فيها لا بين قوسين، بين لا تبرد شوي لا تهدى شوي، لا نعمل فصل بين الوظيفة اللي كنت فيها للي موجود فيها. رابيلو على فكرة شخصية لامعة وفد ورجل قانون، حتى لو إنسان اختلف معه بالرأي، ولكن هو شخص قدير ويعني ملائم في جوهر موضوع ليكون ممكن مراقب الدولة، ولكن هذا ليس هو السؤال.
3: طب
4: الرجل وليس فقط مقرب.
3: بروفيسور اسمح لي بدي أقطع عليك قبل أن نستمر يعني في التحليل. بدي أسألك أيضا، يعني أنت كمحامي، لأني سمعت هذه النقطة من أكثر من شخص بالأمس كنت قد تحدثت يعني إليهم ويعرفون ميخائيل رابيلو بشكل شخصي، ليش محامي مرموق من هذا النوع؟ له كل هذه الأهمية والوزن في الجانب القضائي، ويحظى باحترام كبير على فكرة ليس فقط في من جانب اليمين إنما أيضا في جهات أخرى، لماذا يقحم نفسه لمشهد كهذا؟ يعني ليش يدخل حاله في كل هاي الدوامة وكل هذه الانتقادات وكل يعني هذا الإشكال الكبير والجدل الكبير، بما أنه بالفعل شخصية مرموقة من هذا النوع؟
4: هلا بدك فوتني في عالم السيكولوجيات وتحليل الشخصيات، وأنا ما عندي التخصص في هذا الموضوع. للإنسان يعني لله في خلقه شؤون، وكل إنسان وتدابيره، وأحيانا الشخصيات الفذة هي الشخصيات اللي ترتكب أصغر الأخطاء وتندم عليها فيما بعد. ونسمع لما بخرج إلى التقاعد بقول لك لو رجع في زمن لورا ما كنت بتخذ هذا القرار أو ذاك القرار. طبعا في عنده طموحات شخصية وإلى آخره، وعلى فكرة في عنده نهج ليس اعتياد، يعني هو بالمصطلح في اللغة العبرية مختير الطريقة الرسمية مش موجودة عنده، حتى في يعني في مرافعاته أمام المحكمة محترم ولكن واضح وصريح، ويناقش المحكمة بطريقة أكثر مما يعني أقل رسمية من أي محامي آخر.
2: يعني يكشف عن، بما معنى فقط للتبسيط، يعني يكشف عن توجهاته كذلك السياسية في هذا الإطار.
4: صحيح، وفي أكثر من مرة قال أنا رأيي الشخصي، ولكن رأيي الشخصي مش هو المطروح هنا، ولكن أيضا هذا رأي رئيس الحكومة والآخر. هلا في نهاية المطاف هو المحامي الشخصي

0: بنيامين نتنياهو، وهلا بده يكون مراقب على بنيامين نتنياهو. ممكن حدا يقول لي لا، هو مراقب الدولة على الحكومة وعلى مؤسسات الحكومة مش على بنيامين نتنياهو. يعني عذرا، هذا مجال القانون الدستوري. النظام البرلماني التمثيلي في إسرائيل اليوم كما هو موجود هو نظام لحكومة لشخص واحد. يعني الحكومة هيك متسلطة على البرلمان، ورئيس الحكومة متسلط على الحكومة، فبنهاية المطاف الحكومة والبرلمان هم نفسهم ممثلون برئيس الحكومة، فهو بده يكون يعني مراقب دولة على بنيامين نتنياهو. ممكن نأخذ يعني أمثلة من الماضي اللي فيها شخصيات عينت وكان يتوخى منها أنه تقرر قرارات معينة في صالح رئيس الحكومة وفي صالح الحكومة، ولكن كشفت العكس تماما.
1: أبرزهم طبعا أبي خايمان دلبليت،
0: أبي خايمان دلبليت
1: كان سكرتير الحكومة لنتنياهو من أقرب المقربين له، وبالنهاية هو من قدم ضده لوائح الاتهام.
0: صحيح، وجندلمان اللي مش جندلمان، اللي المراقب الدولي اللي أنهى ولايته أنجلمان، آسف أنجلمان. وأيضا حتى على مستوى القضاء، القاضي رئيس محكمة العليا جرونس اللي هلأ اسمه يتصدر الإعلام في هذه القضية وفي قضايا أخرى على وجه الخصوص، يعني اليمين غير قانون أساس في دولة إسرائيل لا يخليه رئيس للحكومة، هو شخص جدا جدا رسمي، وهذا الأمر لم يروق له. ولكن في نهاية المطاف هو أثبت أنه في قضايا حساسة هو أيضا قاضي في محكمة العليا، ويترتب عليها الكثير من الأمور. ولكن الأمر المخيف، وهذا هي لب الصراع الموجود اليوم، الصراع الدستوري، هو كل ما سمعنا حول الطلب من أعضاء البرلمان أن يصوروا نفسهم ويصوتوا. إذا ما كان هذا الأمر صحيح، هذا التقرير صحيح، فهو مخيف للغاية. أولا لأنه قانون أساس مراقبة الدولة يعني يبت بشكل واضح وصريح وأنه التصويت يجب أن يكون سري، وهذا يعني هذا البند قليل ما نراه في كل ما يخص الانتخابات لهذه المستعدة. ممكن تكون علنية وإلى آخره، ولكن في أهمية، يعني الموضوع مش عفوي ولا اعتباطي، إنما في أهمية لأنه مراقب الدولة هي وظيفة حساسة. إحنا دائما بنقول ما عنده سنان، ولكن عنده كتير سنان. هالكتب اللي بكتبها، هالتقررات اللي بكتبها في حالات معينة أدت إلى تقديم لوائح اتهام جنائية، مثل قضية أولمرت اللي أدين فيها ودخل فيها السجن. فلذلك هذه الوظيفة جدا مهمة، ويجب جدا يعني إذا كنا حذرين في كل ما يخص تعيين رئيس الموساد ورئيس الشباك وإلى آخره، كم بالحري في هذا الموضوع. أنا لا أعلم إذا هالموضوع هذا رح يوصل وقت محكمة العدل العليا أم لا، ولكن إذا كان في أدلة على كل موضوع التصوير فهذا خرق كبير جدا لقانون أساس في دولة إسرائيل، وليس الخرق الأول، ولكن في هالظروف اللي احنا موجودين فيها، في الفترة موجودين فيها، يعني تدخل المحكمة، يعني ما بدي أعود بس على المحكمة، الشعب أيضا يجب أن يكون مقولته، لكن الشعب لا يتحرك بما فيه الكفاية لعل وعسى في الانتخابات.
2: هذا في الجانب الإجرائي، ولكنه جانب إجرائي هام جدا ما ذكرته قبل قليل. زاد على ذلك أو كان بالحري عندما نتحدث عن البعد الجواري الذي تطرقت إليه كذلك سابقا، يعني نتحدث هنا عن شخص حتى الأمس ترافع باسم نتنياهو وعائلة نتنياهو، من ضمنها بقضايا تتعلق في تحمل المسؤوليات عن فظائع أكتوبر، أمور تتعلق كذلك في صياغة اتفاقيات سياسية لضم مرشحين لحكومة نتنياهو، وكذلك حماية مصالح رئيس الحكومة الشخصية وعائلته. لذلك أريد أن أسألك، يعني كيف يمكن لشخص كهذا حتى الأمس ترافع لصالح نتنياهو أمام القضاء، الآن يأتي ويراقب أفعال وأعمال نتنياهو؟ يعني في هنا قضيتين ربما بهذين الأمرين والشأنين نتحدثون عن شخص كذلك ليس له قائم مقام، يعني لا يمكن كذلك يعني من تحويل بعض من صلاحياته لشخص آخر على المستوى القانوني. ولذلك أريد أن أسألك، هل تتوقع أن تتدخل هذه المرة المحكمة العليا أم حتى في هذه القضية وفي هذا التعيين الذي وصف في الصحافة اليوم كالتعيين الأسوأ لنتنياهو قياسا في باقي التعيينات التي رأيناها وأقرتها في نهاية الأمر يجب القول المحكمة العليا؟
0: يعني في بداية الأمر يجب القول أنه في إخفاق من المشرع، أنه لم يتطرق لهذا الموضوع بشكل واضح وصريح، وأعتقد يعني من قراءتي للصورة القضائية لم يتطرق، لأنه مفروغ منه الأمر، أنه لا يعقل أنه شخص، وأنا تطرقت خصوصا يعني لموضوع أنك تكون في السلك العام مثلا في النيابة العام وإلى آخره، لأنه هذا المشرع تطرق لهذا الموضوع، لكن لا يعقل، لأنه المبدأ هو نفس المبدأ أنه شخص يكون محامي رئيس الحكومة ومحامي الحكومة، ليس فقط رئيس الحكومة، كل الوزراء في حكومة نتنياهو يأخذونه كموكل عنهم في قضاياهم الدستورية ويترفع عنهم، فلذلك لا يعقل هذا الموضوع. لكن سؤال آخر، هل المحكمة ستتدخل أم لا؟ أنا يعني

0: من الصعب التخمين لعدة أسباب. أحد أسباب تكتيكية، يعني المحكمة تحاول أنه تقلص المجالات اللي تتدخل فيها للأمور الجوهرية. وإحنا شفنا مثلا، وهذا أحسن مثال، قضية جوفمان لتعيين الرئيس للموساد. المحكمة نهاية المطاف لم تتدخل وقالت أنا المندات يعني المساحة تبعتي تقتصر على موضوع الأمانة وقدرة شخص من النوع أنه يعين، وأنا مراقب للجنة اللي وصف عليه، ولكن لم يتطرقوا مثلا لحجة المعقولية. هل إنسان مثل جوفمان اللي في عنده إخفاقات كبيرة كما تم الإعلان عنها قسم منها وقسم منها سري ممكن تعيينه بحجة المعقولية؟ والمحكمة لم تتدخل هناك.
1: بروفيسور، أريد أن أسألك باقتضاب لو سمحت لكي ننتقل إلى الشأن الآخر. برأيك هل كانت لربما المحكمة العليا، إن كان في موضوع جوفمان أو في موضوع الآن مراقب الدولة، هل كانت لربما ستتصرف بشكل مختلف لولا كل هذا الهجوم عليها من الائتلاف الحكومي؟ لأن هناك من يقول في نهاية المطاف المحكمة لم تتدخل في تعيين زيني، لم تتدخل الآن في تعيين جوفمان، يبدو بأنها لربما، وأنا أتفق معك اعتقادي، لن تتدخل في موضوع مراقب الدولة، وهذا ليس لأنها لا تريد التدخل، بل لأن المحكمة تتعرض لكل هذا التحريض وكل هذا التشويه وكل هذه الهجمات التي نراها، وآخرها ما رأيناها بالأمس يعني في منزل سولبرغ، ولذلك المحكمة لا تقوم بما تقوم به، أو على الأقل تحاول أن تهادن هذه الحكومة.
0: أنا لا أريد أن أجزم بنعم أو لا، ولكن أريد أن أنوه إلى نقطة جدا جوهرية. في الماضي حتى قبل 5-6 سنوات كان في هناك معسكرين واضحات في المحكمة، معسكر الليبرالي والمعسكر المحافظ. اليوم إحنا بنشوف إنه حتى الليبراليون في المحكمة يستعملون ريتوريكا، يستعملون لغة، يستعملون تعابير اللي هي ليبرالية، ولكن قراراتهم محافظة. وأحيانا المحافظون مثل أليكس شتاين مثلا يستعملون لغة محافظة وقراراتهم ليبرالية بكل ما يخص مثلا وثيقة الاستقلال لدولة إسرائيل. ولكن في نهاية المطاف كل الدراسات في العلوم السياسية بتأكد أنه المحكمة كجهاز عندها قدرة معينة على التحمل، وفي نهاية المطاف هي أيضا بعد ضغوطات ممكن يكون في عندها ما يسمى بالتشيلينج إفكت، يعني التخوف الردع منها تتدخل فيه، بتصير تفحص على مرة ومرتين وثلاثة قبل لا تتدخل في قضايا اللي كان في الماضي مفروغ منها أنه تتدخل. يعني خذ على سبيل المثال قضية بنخاسي ودرعي أيام رابين وقضاء مثل ماتسا ودالي دورنر وأهرون براك، كان مفروغ منه يعني مر الكرام في المحكمة أنه أمر رئيس الحكومة أنه يقيلهم من وظيفتهم. هذا الأمر ليس بالهين اليوم، وليس هذا ليس نقد للقضاء نفسهم، ولكن نقد للحلب السياسي وللتوجهات اللي هي فيها عنف اتجاه المحكمة والتحريض، وما حدث مع القاضي سولبرغ البارحة هو أكبر مثال وأكبر دليل على ذلك.
2: إذن دعنا نسألك عن هذا الموضوع الآخر. فعليا الذي رأيناه بالأمس، يعني مرة أخرى قاضي يجب القول محكمة عليا، هذه المرة سولبرغ محافظ يميني والآخر على فكرة، يعني يتم الاعتداء على ممتلكاته في ساحة منزله احتجاجا على قراراته باعتقال المتهربين من الخدمة العسكرية. قراءتك للمشهد وكذلك دلالاته في كل ما يتعلق بما وصلت إليه السجلات، خاصة حيال ما نعتبره حتى الأمس على الأقل بمعزل عن المناكفات السياسية.
0: صحيح، يعني هذا أمر محزن جدا وهو مقلق جدا. أنا كان لي تصريحات واضحة وصريحة وأنا تدربت في محكمة العليا. أحد أهم النقاط اللي بلوح إلى كل الوقت في هذا الصدد إنه قضاة محكمة العليا في إسرائيل ما في عليهم أي نوع من الحراسة. يعني أنتوا بتفوت على السوبر ماركت في كيداتي وفيلد تلاقيهم بيشتروا مغاد، يعني مثل كل الشعب. قراراتهم اليوم هي قرارات مصيرية في أمور جوهرية وفي تحريض والسوشيال ميديا والذكاء الاصطناعي وإلى آخره والشعبوية السياسية وإلى آخره وإلى آخره. وكل هذه الأمور بتأدي إنه حياتهم موجودة بخطر فعلي ليس بخطر نظري. فلا يعقل إنه قاضي مثل القاضي سولبرغ اللي هو نائب رئيس محكمة العليا والذي سيكون يعني في المستقبل القريب نوعا ما رئيس محكمة العليا على مبدأ الأكاديمية وإلى آخره، إنه ما يكون في عليه حراسة في هذه الأجواء. اليوم الموضوع هو موضوع تحريض على محكمة العليا كمحكمة العليا، كم بالحالة أكثر من ذلك على قضاة محكمة العليا. فإذا المحكمة كان في هناك حد معين لقدرته على الصبر، أكيد في كمان حد معين لقدرة الأشخاص نفسهم على الصبر.
1: نريد أن نشكرك جزيل الشكر، هذا النقاش يطول ويمتد. بروفيسور محمد وتد، رئيس الكلية الأكاديمية رمد جان والمختص في القانون الدستوري، شكرا لك.
2: شكرا جزيلا لك. شكرا لك.
3: أحوال الطرق برعاية بحاجة إلى زيت للمحرك، بدكو زيت مميز للمحرك، فقط كاسترول المنتج الأفضل عالميا، ابحثوا عنا في حوانيت قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
1: شارع رقم 65.

0: مزدحم من مفرق كفر تافور وحتى مفرق تافور تحديدا شارع رقم 66 من مدرخ عوز وحتى مفرق مجدو. بدأت إلى ختام هذا النهار أشكر كل زميلات والزملاء الذين رافقونا في هذا البث في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل في الأعداد والتحرير مصطفى وليد زعبي طاهر يونس ومحمد زيدان في الإنتاج ميرال الصفدي في التصوير والإخراج والديجيتال عرين نصار وجواد العمري وكل الشكر لك عزيزتي سناء
1: وكذلك لك محمد شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: ايدك
1: لا تغزل لي ولا اغزل لك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الاندلس.
2: مجوهرات الاندلس، ارقى التصاميم من افخر وانقى انواع الذهب والالماس. مجوهرات الاندلس، ام الفحم حي الشاغور.
3: رتبت يومك وركبت السيارة ووصلت على مطار بن غوريون مبسوط لاستقبال أهلك الراجعين من رحلة بأوروبا، وفجأة مخالفة؟ سلطة المطارات بتوفر لكم موقف سيارات للانتظار مجاني حتى ساعة بدون مخالفات وبدون ما تعرضوا حركة السير للخطر على بعد دقائق قليلة بس من المطار. اكتبوا على ويز موقف الانتظار في مطار بن غوريون حنيون همتنا بنتباق.
4: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
5: بتاريخ 11/6 حدث كبير رح يصير، الحدث اللي الكل بيستناه، اليوم المفتوح لللقب الأول بتاريخ 11/6 بجامعة بن غوريون في النقب. تعالوا معنا لمقابلة طاقم الهيئة التدريسية والاستمتاع بأجواء ما إلها مثيل. هاي فرصتكم لطلب الاستشارة بكل ما يتعلق بجميع الألقاب والمسارات التعليمية. للتسجيل في الموقع على الإنترنت.
6: يا شباب أخي لا تسليح أمل أنا
5: في كثير طرق للنجاح، بس مش مثل هاي الطريق. بن غوريون.
7: بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب 120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.
8: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
9: الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
10: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
11: يا صباح الورد كله،
12: صباح الفل والياسمين عمو،
13: احلى صباح
14: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: غرفة الأخبار مع محمد أبو العزم حميد.
1: الحكومة الإسرائيلية تواصل اتهام حماس بأنها تعيق تقدم إعمار غزة وخطة ترامب بسبب رفضها لنزع السلاح. والوزيران مايغولان وإيتمار بن غفير يسعيان لمقترح حكومي جديد يشمل خطة لتعزيز قوات الشرطة والشباك على حساب ميزانية الخطة الخمسية للتطوير الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع العربي. وحالة من الغضب الشعبي في مدينة الطيب رفضا لمخطط يهدد بمصادرة نحو أكثر من 2000 دنم من أراضي السهل الزراعية. وفي كفر ياسيف للسنة الثالثة على التوالي انطلاق سباق المترن. السلام عليكم المستمعات والمستمعون الأكارم في غرفة الأخبار راديو الناس من 3.307.8 وعبر تطبيقنا في هواتفكم الذكية تطبيق ناس. نحن معكم في هذا البرنامج حتى 11 من قبيل ظهيرة هذا اليوم، ومجموعة من الملفات والمواضيع في هذا البرنامج وهذه النسخة من غرفة الأخبار اليوم الخميس 4 حزيران 2026. ونبدأ مع جولة على آخر الأخبار والمستجدات. اجتماع

0: لقيادة الأحزاب العربية الأربعة اليوم في مدينة الناصرة لبحث جهود تشكيل القائمة المشتركة بعد أن كانت كافة الأحزاب قد أعلنت موافقتها على تشكيل القائمة المشتركة بصيغتها التقنية التعددية. في حديث لراديو الناس، رئيس قائمة الجبهة دكتور يوسف جبرين عبر عن تفاؤله من قدرة الأحزاب على حل كافة القضايا الخلافية المتبقية وأنها تتقدم نحو تشكيل القائمة المشتركة. نستمع.
1: أرى أن كل ما طرح من قضايا للنقاش هي قضايا يمكن حلها، وبالتالي يعني أنا متفائل من إمكانية أن يكون تقدم جدي اليوم. طبعا يعني هذا لا يغني عن الحاجة للحديث المباشر عن هذه القضايا، للتطرق إليها، للدخول في تفاصيلها. باعتقادي اليوم الأحزاب ممكن أن تطرح توجهاتها، كيف ترى ماذا سيكون تمثيل كل حزب في يعني مقاعد الاستطلاعات، تتحدث يعني عن إمكانيات الوصول إلى 15 و16 و17. هذا يعني أن كل الحزب يستطيع فعلا أن يرتفع من تمثيله الحالي الذي كان من خلال 3 يعني قوائم في الانتخابات الأخيرة، من المفروض أن يقوينا جميعا. فبالتالي صحيح أن هنالك قضية يجب أن يعني نتفق عليها. برأيي إذا ما تمت يعني المكاشفة والمصارحة اليوم، يمكن أن نفكر أيضا بآلية التوافق. يعني ممكن الاستماع بداية إلى تصورات كل حزب حول ذلك، ومن ثم التوافق كيف نستمر وكيف نحسم هذه القضايا.
0: لم تعد هناك قضايا جوهرية جدية يمكن أن تعيق التقدم لتشكيل المشتركة، بما في ذلك توزيع المقاعد ورئاسة القائمة، قال رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شهادي.
2: يعني لم يعد هناك أمور جدية جوهرية تستحق النقاش والوقت. أنا باعتقادي قضية المقاعد وقضية الرئاسة هي أصلا يجب أن لا تشغل بال الجمهور. إحنا يجب أن يعني نتصرف بشكل أكبر في أمور أهم بكثير من الأحزاب، أهم بكثير من الأشخاص. إحنا تقدمنا بشكل كبير جدا، وأنا باعتقادي الاختراق الكبير اللي قاده التجمع الوطني الديمقراطي زاد من الإيجابية وزاد من الأجواء الأفضل بين الأحزاب، وقربنا أكثر بكتير لإقامة القائمة المشتركة. وإحنا قلنا بشكل واضح إنه موضوع المقاعد وموضوع الرئاسة أسهل شيء يجب أن يكون في عملية إقامة القائمة المشتركة، لأنه الجميع يرى ومدرك لأهمية وخطورة المرحلة، وهناك أمور كثيرة تجمعنا. نحن نريد أن نستمر بهذا التوجه.
0: من المتوقع يجري رئيس لجنة التربية والتعليم في الكنيست في سوكوت من حزب الصهيونية الدينية جولة في مدارس قرية طوبة زنجرية صباح هذا اليوم. رئيس مجلس طوبة زنجرية مؤيد هيب قال إن الزيارة تعتبر خطوة استفزازية، مضيفا أنه تقرر إغلاق المدارس لمنع هذه الزيارة العنصرية.
3: عمليا هو خطط لأن يقوم بهذه الزيارة بتاريخ 24/5 بشكل غير منسق مع إدارة المجلس المحلي. نحن رفضنا استقباله جملة وتفصيلا، وشرطنا تكون زيارة لكافة أفراد لجنة التربية والتعليم في الكنيست موضوعية حسب خطة عمل، تكون بعيدة كل البعد عن السياسة العنصرية. مع الطاقم الإداري الرفيع لوزارة التربية والتعليم خرج عضو الكنيست في سوكوت وقام بإلقاء خطاب في الكنيست وقال اكتبوا عندكم في تاريخ 4/6 سوف بزيارة طوبة زنغرية، وسوف نقف على مستوى تربية أولادهم على الإجرام. وصفنا بأننا بلد إجرامي، بأننا بلد إرهابي، وأننا بلد غير حضاري. أبرخت برسائل لوزير التربية والتعليم، للجنة التربية والتعليم في الكنيست، لمديرة اللواء، لقائد شرطة إسرائيل وما إلى ذلك، وأعلنت بأنني سوف أقوم بإغلاق جميع بوابات المدارس ولن نستقبله في هذا اليوم. نحن سوف نقف بالمرصاد لتفي سوكوت ولن نستقبله، لأنه نحن نتحدث عن زيارة عنصرية ممنهجة وكل هدفه هو الاستفزاز والمساس بكرامة مواطنينا وأولادنا وطلابنا والمساس بكرامة واسم هذا البلد، وهذا ما لن نسمح به أبدا.
0: إعلان أمريكي عن اتفاق بين لبنان وإسرائيل على تنفيذ وقف إطلاق النار عقب اجتماع ثلاثي رفيع المستوى في واشنطن. بيان مشترك جاء فيه أن الاتفاق يشمل وقف إطلاق النار من جانب حزب الله وانسحاب عناصره من جنوب نهر الليطاني وإنشاء مناطق تجريبية خالية من أي وجود للتنظيمات المسلحة غير التابعة للدولة بإدارة الجيش اللبناني. الأطراف أكدت أن تقرير مستقبل العلاقات بين لبنان وإسرائيل هو شأن سيادي يخص الحكومتين فقط، كما أكد الجانبان استعدادهما لمواصلة المفاوضات المباشرة بينهما. وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير انتقد اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان واعتبره خطأ فادحا، داعيا إلى عقد جلسة للمجلس الوزاري المصغر وللتصويت على القرار، مضيفا أن حكومة لبنان شريكة

0: حزب الله. في المقابل رحب وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس بالإعلان معتبرا أنه إنجاز أمني وسياسي، وقال إن التفاهمات التي جرى التوصل إليها برعاية الأمريكية قد تفتح الطريق أمام اتفاق سلام مع لبنان، مؤكدا أن الاتفاق يتضمن نزع سلاح حزب الله وإبعاده عن جنوب الليطاني. من جانبها وسائل إعلام لبنانية أفادت صباح اليوم بأن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت مركبة في جنوبي لبنان، فيما تحدثت تقارير أخرى عن غارة بمسيرة على بلدة رومان في الجنوب. في وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي أن صفارات الإنذار دوت في عرب العرامشي نتيجة تشخيص خاطئ، فيما رصد هدف جوي في منطقة كفاريوفال في إصبع الجليل قبل الإعلان عن انتهاء الحدث دون إصابات. رئيس مجلس الجيش المحلي شريف نجم في حديث لراديو الناس قال إن المنطقة الشمالية شهدت تغييرات إيجابية طفيفة، رغم أنها تواصل العيش ضمن تقييدات الجبهة الداخلية.
1: تنشكي رجعوا على المدارس، بعض رجعوا على المدارس بعد ما كانوا يتعلموا عن بعد. عم نحس طبعا في تحسن في الأوضاع، بس للأسف الجو العام إنه إحنا بحرب استنزاف. يعني حتى إذا سمعنا عن وقفة الأقمار، كل وقت كنا في وقفة الأقمار، وكل الوقت كان في عنا المسيرات وكان في عنا الحرب قايمة بقلب لبنان جوا. الخوف الكبير تبع كل رؤساء المجالس إنه إحنا رح نقدر كيف كانت الدروس وتقييم هذا الواقع نعيشه لفترة طويلة، وبين فترة والتانية يكون هناك مسيرة أو إطلاق. فهذا أكبر المخاوف تبعتنا طبعا في خط المواجهة. طمن ما حدا يقدر يجي يعطيك عليها أي شيء طبعا رح يصير أو يتنفذ على بالواقع، بس التطمين طبعا هو بالتعليمات، إنه تخفيف التعليمات. فهو بتشوف إنه الإشي فايتين على مرحلة جديدة، بس إنه حدا من الجبهة الشمالية يجي يقول إنه الإشي رايح لهاي الاتجاه ما حدا يقدر يجزم.
0: المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد للغاية، يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورجح إمكانية حدوث تطورات خلال عطلة نهاية الأسبوع. وأكد ترامب أن واشنطن تفضل اتفاقا مكتوبا يضمن عدم حصول طهران على سلاح نووي، وأضاف أن بلاده قريبة من التوقيع على ورقة الاتفاق، وأن إيران وافقت على تسليم واشنطن الغبار النووي فضلا عن تدمير المنشآت والمواد النووية المدفونة تحت الأرض. فيما أفادت شبكة CNN بأن إحدى أبرز نقاط الخلاف بين الولايات المتحدة وإيران تتعلق بمطلب إيراني بالإفراج المبكر عن أموال مجمدة فور توقيع مذكرة تفاهم أولية. في قطاع غزة قتلت غارات إسرائيلية شنها الجيش على مناطق متفرقة في القطاع قتلت 9 فلسطينيين وأصابت 15 آخرين. وبحسب جهاز الدفاع المدني في القطاع قضى 7 أشخاص في استهداف شقق سكنية شمالية المدينة وفي جنوبها، فيما قضى شخص آخر في غارة استهدفت مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. في الضفة الغربية شن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم حملة اقتحامات واسعة في عدة مناطق شملت مدنا وبلدات ومخيمات في جنين ونابلس ورام الله وأريحة والخليل وطوباس، ترافقت مع عمليات دهم واعتقال. في بلدة اليمون غرب جنين حاصرت قوة خاصة منزلا وأطلقت النار نحوه قبيل اعتقال فلسطينيين 2. كما شهدت مناطق جنوب نابلس اعتداءات للمستوطنين وإحراق أراض زراعية، فيما أصيب 5 فلسطينيين خلال اقتحام قوة إسرائيلية لمنطقة الدوحة في بيت لحم. قضت المحكمة العليا بالإجماع بقبول التماس تقدمت به مؤسسات حقوقية ضد قرار الحكومة الإسرائيلية منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ومراكز الاحتجاز. المحكمة أكدت أن هذه السياسة تفتقر إلى أساس قانوني، مشيرة إلى أن الدولة لم تعرض خلال أكثر من 2 من المداولات أي سند قانوني يبرر استمرار منع الزيارات أو حجب المعلومات المتعلقة بالأسرى، رغم الفرص المتعددة التي منحت لها لتوضيح موقفها، تقول المحكمة. اعتقلت الشرطة 65 مشتبها به بالضلوع في الاعتداء على منزل القاضي نعم سولبرغ خلال تظاهرة احتجاجية على قرارات القضاء الإسرائيلي باعتقال المتهربين من الخدمة العسكرية، ورفضا للتجنيد تحولت الأعمال عنف وتخريب. ووصلت طواقم طبية إلى منزل سولبرغ بعد تعرضه لوعكة صحية عقب إخلاء المتظاهرين من المكان. الكنيست انتخب يوم أمس المحامي

0: رافائيل رافيلو لمنصب مراقب الدولة بعد حصوله في الجولة الثانية من التصويت على 61 صوتا مقابل 57 صوتا لمنافسه قاضي المحكمة العليا المتقاعد يوسيف الرون. وفي أول تعليق له هنأ رئيس الحكومة الإيطالية بنيامين نتنياهو رافيلو على انتخابه معلنا عزمه عقد اجتماع عمل معه خلال الأيام المقبلة، فيما انتقدت أحزاب المعارضة انتخاب رافيلو ودعته إلى عدم قبول المنصب، مشيرة إلى أن طلب الائتلاف تصوير عملية التصويت يعتبر دليلا على وجود ضغوط غير مقبولة خلال عملية الانتخاب. في الأحوال الجوية، ارتفاع إضافي يطرأ في درجات الحرارة نهار هذا اليوم، ويكون الجو صافيا وحارا خلال ساعات النهار، فيما تميل الأجواء إلى البرودة النسبية خلال ساعات المساء والليل. كانت هذه جولة على آخر الأخبار والمستجدات، ومن ضمن هذه الأخبار تلك التطورات الميدانية في قطاع غزة بعد أن شنت غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في القطاع وقتلت 9 فلسطينيين وأصابت 15 آخرين، والمعاناة الإنسانية في قطاع غزة ما زالت متواصلة رغم إعلان وقف إطلاق النار فعليا منذ أشهر، ويأتي ذلك فيما لا تزال الحكومة الإسرائيلية تتهم حماس بأنها تعيق تقدم إعمار غزة وخطط ترامب بسبب رفضها لنزع سلاحها. نتحول إلى قطاع غزة، ينضم إلي من هناك سيد أسامة المقيد مواطن من غزة في شمالي القطاع. مرحبا بك أستاذ أسامة.
1: كل المراحب سيدي، حياك الله.
0: أهلا بك. يعني سيد أسامة، لا شك أنه يعني هذه التطورات الميدانية المتتابعة تقول الكثير عن الوضع الميداني الإنساني في قطاع غزة، هل لك أن تصف لنا الحالة، صورة الحال في هذه الأيام؟
1: بداية صباح الخير للجميع.
0: صباح الخير
1: لكم. بخصوص الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، يعني سنبدأ مما حصل الليلة. كانت ليلة دامية بمعنى الكلمة، انفجارات عنيفة شهد قطاع غزة طوال الليل، قص مدفعي وقص جوي أدى إلى استشهاد حوالي 9 أشخاص أغلبهم من المدنيين. هذا بخصوص الأحداث الدامية ليلا. أما بخصوص الحالة الإنسانية، فالوضع يزداد سوء يوما بعد يوم. الخط الأصفر يتقدم كل يوم خطوة إلى الأمام، وبهذا ينعكس كله على سلوك المواطنين وحياة المواطنين، ارتفاع في الأسعار، شح المواد الغذائية، وقف عن العمل، ما فيش وظائف، يعني الحياة شبه ميتة في قطاع غزة.
0: يعني السيد أسامة، يعني عمليا عندما نتحدث عن وقف إطلاق النار الذي يعني يوصف بالهش وغير الثابت وما إلى ذلك، سؤالي لك كمواطن تعيش في قطاع غزة، هل يشعر الناس الشارع أن وقف إطلاق النار هذا غير شيء فعلي في حياتهم اليومية؟
1: بالمطلق لا. بالمطلق لا، لأنه يعني يوميا في خروقات، يوميا في قصف، يعني المواطن لا يأمن على نفسه المشي في الشارع خوفا من استهداف أي شخص بالقرب منك، منزل بالقرب منك وأنت ماشي لا تدري ماذا يحدث. وبذلك يعني الأمر الإنساني صعب جدا، زي ما حكيت لك، يعني جميع المواطنين ما فيش لهم عمل، فقدوا مصدر الرزق بتاعهم، حتى الموظفين يعني لا يتقضون رواتبهم، لا من موظفي غزة ولا حتى موظفي السلطة الوطنية.
0: والحركة والتنقل حدث ولا حرج،
1: الحركة والتنقل أصلا يعني لا عربيات صالحة للمشي، وما فيش أصلا مع الناس فلوس إنها تركب. تمام، يعني عندنا شح في زيت المحركات غير موجود في قطاع غزة بالمطلق. وصل الكيلو الواحد لزيت المحرك للسيارات 2500 شيكل. هذا لم يحدث في دول العالم كله، وهذا طبعا سبب انه منع الاسرائيليين دخول المنتجات الغذائيه او الصناعيه.
0: منذ أشهر احنا نسمع سيد أسامة عن كل موضوع المساعدة.

0: السعادات الإنسانية والمنح الإنسانية، ويعني هل توصل هاي المساعدات بطريقة كافية بطريقة عادلة؟ بتعرفوا كيف ممكن توصل للناس، آلية توزيعها؟ هذا يعني صعب. دائما نتحدث إلى يعني غزيين يتحدثون عن عدم وجودها بشكل فعلي على الأرض.
1: يعني أنا سأتحدث عن نفسي وبكل مصداقية.
0: تفضل.
1: من شهر رمضان المبارك حتى الآن، يعني أنا لم أحصل على مساعدة إلا مساعدة واحدة
0: من 3 أشهر تقريبا، بنحكي أكثر شوي.
1: صحيح. مساعدة واحدة فقط لا غير، من دولة الإمارات. ووزعت على جميع المواطنين. وعشان أنا أكون صادق، اللجنة المصرية قبل العيد بيوم وزعت علب لحمة زنة 3 كيلو لكل مواطنين قطاع غزة. هذا ما دخل القطاع يعني من مساعدات، أنا بحكي على شخصي أنا. وطبعا هذا ينطبق على كل الحي اللي أنا أسكن فيه.
0: سيد أسامة، يعني لا شك أنك بتتابع شو عم بصير في الساحة السياسية، وهذه الاتهامات المتبادلة، حماس تقف في وجه تقدم خطة ترامب، تقول إسرائيل، بالمقابل حماس تتهم إسرائيل بعرقلة كل شيء عبر تنفيذ هذه الخروقات. يعني بدي أسألك الآن كمواطن، في يعني عن جد المواطن مهتم مين سيدير غزة، ولا الأولوية هي الأمان، هي المساعدات، هي فتح المعابر، هي إعادة العمل، هي الرزق اليوم اللي لازم تحصلوا عليه كبشر قبل ما تكونوا كمواطنين؟
1: تمام. هو في البداية يعني المواطن أكبر هم عنده ليس من يدير القطاع، ولا يسأل عن من سيدير القطاع، يسأل أين المساعدات، أين فتح المعابر، الطلبة بدهم يطلعوا يدرسوا برا مش قادرين، المرضى بدهم يطلعوا يتعالجوا برا مش قادرين، توفير العمل مش موجود. يعني هم بدهم وقف اطلاق نار دائم مستدام، يحصل المواطن على حقوقه الطبيعية من عمل، من غذاء، من دواء، من طيب. أما من يحكم القطاع هذا لا يعني المواطن الغزي. هذه أمور سياسية يعني متروكة للإخوة الساسة، هم بيتفاوضوا عليها. من يحكم القطاع هذا يعني لا يعني المواطن بالدرجة الأولى. ما يعني المواطن زي ما حكيت لك، توفر العمل، توفر الماء، توفر الغذاء، توفر السفر، العلاج. يعني هذا هو المواطن أصبحت. يعني لا يوجد كهرباء على سبيل المثال، يعني هات كهرباء، اللي بدي يحكمني يجيب كهرباء، اللي بدي يحكمني يجيب لي مية، يوفر لي عمل، يوفر لي علاج، يوفر لي سفر. ما هذا كله مفقود من قطاع غزة.
0: يعني هذه الصرخة، هذه الرسالة التي تنقل من لسان حال الناس كما يبدو في قطاع غزة. المهم
1: يعني
0: أنه
1: على سبيل المثال أنا عندي، نعم، أنا طالب بدي أطلع على المبرة مش قادر أطلع أسفره. طالب يعني عانى معاناة شديدة، يعني كان خلال الحرب الدامية كان هو في مكان ونحن في مكان أهله، والحمد لله أنهى دراسة الثانوية العامة والآن بدي يفوت الجامعة، لكن كيف بدي فوت الجامعة أنا وهي الجامعة أصلا مش موجودة؟
0: صحيح. نسأل لكم الخير والسلامة دائما. سيد أسامة المقيد، مواطن من غزة في شمالي القطاع، بدي أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة وهذه الصرخة الإنسانية الواقعية والشرعية. شكرا جزيلا لك.
1: العفو سيدي.
0: إلى القاهرة أستاذ إسلام كمال، صباح الخير.
2: صباح الخير.
0: أهلا بحضرتك، رئيس تحرير وكالة الأنباء المصرية إندكس. أستاذ إسلام، يعني كيف تقرأ في القاهرة تصريحات حماس عن جاهزيتها لتسليم مجالات الحكم للجنة الوطنية الموجودة في القاهرة في ظل كل هذه التطورات والمباحثات، وخصوصا مع هذا الوضع الإنساني الصعب في قطاع غزة والذي يزداد صعوبة يوما بعد آخر بعد كل هذا التعثر وتبادل الاتهامات بين الأطراف المختلفة؟
2: شوف، بعد التحية، هناك تقدير كبير جدا في القاهرة من أن الشعار الإسرائيلي بحجة اقتراب الانتخابات المصرية بالنسبة لهم يعني يجعل من الإسرائيليين وبقيادة نتنياهو لقمة غير صائغة بالنسبة لهم في تنفيذ القادم من اتفاق شرم الشيخ. لذلك يحاولون الضغط من خلال الطرف الأمريكي وفي إطار إيجابيات الأمر.

0: الساعات الأخيرة على الجانب اللبناني والجانب الإيراني، وبالتالي يريدون إدخال غزة في هذه الاتفاق بشكل عام وترتيبات في الاجتماع القريب بين الفصائل الفلسطينية بحضور الوسطاء الأتراك والقطريين بالقاهرة يأتي في هذا النسق. وهناك تقدير كبير جدا من القاهرة هذه المرة بالذات بالموقف الحمسي، لأن الحمساوية خلال الفترة الأخيرة لا يفعلون أي شيء من الحجج والذراع الإسرائيلية التي كانت قيادية بشكل أو بآخر. إسرائيل هي التي تنتهك اتفاق شرم الشيخ بكل محاوره، لا تدخل المساعدات، لا توافق على إدخال المساعدات بشكل كامل وتواصل غاراتها وتستهدف.
1: وهنا أستاذ إسلام يكمن السؤال، يعني هناك من يقول أن المشكلة في الآلية الدولية نفسها وفي سيرورة تطبيق هذه الآلية، ويعني حضرتك تقول المشكلة وكذلك لسان الحال الفلسطيني ولا ربما العربي في أنه إسرائيل تريد ربط كل شيء بملف نزع السلاح قبل فتح مسارات الإعمار والحكم. إسرائيل بالمقابل تقول هذا كان شرطنا منذ الأساس، عندما ينزع السلاح وتكون هناك خطة لنزع السلاح تبدأ كل التسهيلات الأخرى. كيف يمكن لمصر تحديدا أن تقود دورا في هذا السياق المعقد المركب؟
0: إسرائيل يعني لديها إصرار في هذا الأمر بشكل كبير، وتريد حتى إعادة غزة إلى ما كانت عليه في بداية الحرب، ومصر تطلب ذلك، ولديها العديد من المقترحات الإيجابية التي حتى ترد على ما يسمى بخريطة ميلادينوف التي يرفضها الحمساوية بشكل كبير. الإصرار في القاهرة على الجمع ما بين استكمال المرحلة الأولى التي لم تنفذ فيها إسرائيل الكثير والدخول إلى المرحلة الثانية، العمل الآن على إدخال ما يسمى بلجنة التكنوقراط الفلسطينية المقيمة بالقاهرة منذ تشكيلها ولم تدخل إلى غزة، في محاولة لمواجهة الخطة الكبيرة التي تعود إسرائيل إليها وهي التهجير. وهذا أمر كان واضحا على نيسان كاس منذ أيام، وهذا أمر خطير بالنسبة للفلسطينيين وبالنسبة للقاهرة أيضا. هناك توافق فلسطيني مصري على فكرة ضرورة زيارة المساعدات الإنسانية بشكل كبير، وقف الغارات في غزة، وأيضا الدخول إلى المرحلة نهايات المرحلة الأولى وتنفيذ المرحلة الثانية، وعدم المطالبة بتفكيك الأسلحة الحمساوية بشكل كبير إلا مع تنفيذ إسرائيل لما عليها من وعود. وحتى إسرائيل الآن باعتراف نتنياهو تفضل.
1: يعني أستاذ إسلام، هناك من يرى وللأسف نقول أنه يعني بعد هذا الإعلان عن وقف إطلاق النار في لبنان وبعد هذه المساعي من أجل حل هذه الحرب نهائيا مع إيران وما إلى ذلك، سيتركز الغضب لربما وسيتركز حدة القصف الإسرائيلي في قطاع غزة بعد إغلاق بين مزدوجين حدتها في لبنان وفي إيران. إلى أي مدى يمكن لمصر أن تلعب دورا وتمتلك أدوات ضغط فعلية على الأطراف، ناهيك عن دورها المتركز في إدارة التفاهمات واحتواء الانهيار عفوا؟
0: ما تقوله بالضبط هو محاور العمل المصري في هذا الأمر، تطالب الأمريكان بوقف فعلي للغارات الإسرائيلية كما سيحدث، وهذا مستبعد للأسف في لبنان، ولكن النسق الإيراني هو الناجح، وهذا ما تطالب به مصر في غزة، وتطالب من ناحية أخرى الحمساوية بشكل أو بآخر مع دخول لجنة التكنوقراط إلى بدء تسليم الأسلحة بشكل أو بآخر لطرف الفلسطيني وهو لجنة التكنوقراط، مع توافق في الاجتماعات بين الفصائل المختلفة في القاهرة. وهذه الأجواء بصراحة يعني تشهد تقدما بشكل أو بآخر، هناك تقدير من الفصائل الفلسطينية عموما لدقة الأمر، ويريدون تفويت الفرصة على نتنياهو بشكل خاص. وأيضا أريد أن يعني أعطيك معلومة أن هناك توافق بشكل أو بآخر بين القاهرة وواشنطن في هذا الأمر، وبالتالي هناك إيجابيات في هذا الأمر، أن القاهرة تريد نفس الضغط الذي فرضه ترامب على نتنياهو في الملف اللبناني ومن قبله الملف الإيراني، تريد تنفيذ

0: الصومال الانفصالي هو نقطة توافق كبير في هذا الأمر.
1: أستاذ إسلام، هذا واقعي أن يستجيب الرئيس الأمريكي ترامب لهذه المطالب؟ لأنه نعرف أنه الموضوع اللبناني الإيراني مختلف قليلا عن موضوع قطاع غزة على الأقل بالنسبة لترامب، وهذا ما شاهدناه منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى وقف إطلاق النار الهش الذي ما زال هشا حتى هذه اللحظة.
0: لكن هو يريد أن ينفذ ما يسميه هو بمجلس السلام، إما بتوسيعاته التي يريده بأبعادها المختلفة وبرغماتية الوسطاء بقيادة مصر والأتراك والقطريين يريدون أن يلعبون ترامب على هذا الأمر. وأن واضح خلال التصريحات الساعات الأخيرة لترامب أنه يريد استقرارا بشكل أو بآخر في المنطقة، إما لحل أزمة هورمز بشكل أو بآخر أو اتفاداته المالية التي تعرفونها عن ترامب. صحيح. وبالتالي هو يريد استقرار بشكل كبير في المنطقة، من ضمنها مصر تريد إدخال غزة في هذا النسق. وحتى الآن المؤشرات في هذا الأمر إيجابية بشكل ما، إلى حين أن يبدو صحيحا أن ترامب يسيطر على نتنياهو أو أنها تصريحات وهي من قبل واشنطن.
1: أستاذ إسلام كمال، رئيس تحرير وكالة الأنباء المصرية إندكس، شكرا جزيلا لحضرتك.
0: شكرا.
1: إلى اللقاء. فاصل ونعود.
2: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: الأندلس، أم الفحم، حي الشاغور.
1: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة.
2: أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
3: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
4: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
5: قبل ما يغمى علي متذكر لحظة، يا رب إذا بموت ارحمني، وإذا بعيش بنذر لك حياة.
6: خارج الضوء مع وديع عواودي.
5: كنت مفكر زي أصحابي أسافر. أول شيء سافرت ألمانيا ما زبطتش، قلت برتب وبطلع كم شهر في ألمانيا، ما زبطت. رجعت وقررت أنه نطلع رومانيا أتعلم طب. أنا صياد سمك من صغري يعني. أنا راجع في يوم الأيام من صيد السمك وقعد شوادي، وقبل ما أغمى علي صليت. طبعا إنسان بخاف. يا رب إذا بموت ارحمني، وإذا بعيش بنذر لك حياتي.
7: خارج الضوء مع وديع عواودي، كل يوم اثنين الساعة 7 مساء، ويعاد يوم الجمعة الساعة 3 بعد الظهر. مسهلي مع فرات نصار.
8: احنا مشكلتنا في الصف السحلي وحي ذيل الشيل جنوب مجدكم، وجهنا الى المجلس عده مرات، كل مره يبعدنا يقولنا اخوة شوي من حلم كليت مخليتش نتفيت رأيل معك شايف مخليتش. يعني
9: اذا بتواجهوا اي مشكلة مع السلطات المحلية او المؤسسات الحكومية او اي جسم ثاني، احنا هون حتى الحل.
10: راح هذا الحي حاليا ان شاء الله خلال فترة قريبة يتوصل بالبيوف، وانت تعتبر اقصى ومياه

0: لنعمة البيوف راح يكون خط بيوف عادي مش براميل. الهدف انه يكون خط ونربطه بالخط اللي بنعمل مسامير الشارع.
1: ابعثوا لنا رسالة واتساب 0544-515-117 وراح نكون معكم خطوة بخطوة. انا فرات نصار وطاقم برنامج مسهلة. ومن اليوم اطرحوا مشاكلكم على البث المباشر، الاتصال على 0461-66-66 واحنا مندور معكم على الحل.
2: يوم السبت الساعة 12 على راديو الناس.
3: انتم تستمعون الى راديو الناس.
4: أحلى صباح من قرية كفر كنا قانا الجليل.
5: صباح الخير من باك الغربية.

0: أحلى صباح لأحلى مستمعين من قرية الفراديس.
1: أحلى صباح من جبل الطور من دبورية.
2: صباح الخير من مدينة الناصر.
3: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس. ميو 3.3 ميو 7.8 FM.

0: غرفة الأخبار مع محمد أبو العز محمد.
1: 34 دقيقة بعد 9 عدنا إليكم في برنامج غرفة الأخبار. مدير الأخبار في راديو الناس محمد مجادلي، صباح الخير. صباح الخير.
2: يا صباح النور. أهلا محمد.
1: محمد، يعني في عنا كثير ملفات زاخري وكبيري بدنا بس بدنا هيك نفتحها نحاول بزاوية إيجابية متعلقة في القائم المشترك. اجتماع اليوم لقيادات الأحزاب الأربعة، عسى ولعل، لعل وعسى، كيف بدك.
2: الواحد ظهراً بالفعل هذا اللقاء رباعية الأحزاب العربية، قيادة الأحزاب الأربعة تجتمع. الأجواء إيجابية محمد، دعنا نقول صباح هذا اليوم كنا قد تحدثنا مع طرفين من بين أربعة من المشاركين في هذه اللقاءات والمفاوضات التي ستنطلق اليوم في التجمع والجبهة. الأجواء إيجابية، كذلك أيضا في الموحدة والتغيير، ومن المفترض أن يكون هذا هو اللقاء الأول ما بعد إعلان كل الأحزاب العربية بأنها توافق على تشكيل القائمة المشتركة في أساسها التقني والتعددي. هذا يعني بأن المفاوضات اليوم يجب يعني أن تشمل أولا تفسير ما اتفق عليه من قبل الأحزاب، التوصل إلى تفاهمات في هذا الجانب، وفي حال كان هناك أو بقي وقت لنقاش بقية الأمور فإن الأمور التقنية أكثر يمكن أن نقول محمد، يعني رئاسة القائمة، الأحزاب، تصورات التمثيل، التنسيق المشترك بين القوائم والأحزاب العربية، كل هذا سيطرح في هذا اللقاء. هل سيكفي كل ذلك للاتفاق؟ يعني باعتقادي لن نرى إعلان اليوم عن القائمة المشتركة، ما زال من المبكر الحديث عن ذلك، ولكن المؤكد بأن هناك جهود إيجابية مستمرة وهناك خطوات في الاتجاه الصحيح، إلا إذا، وهذه يعني نقطة هامة، إلا إذا كانت مفاجآت يعني في هذا اللقاء اليوم. لأن رأينا في السابق بأنه على كلمة، على جملة ما، على عدم تفاهم في أمر ما، يمكن أن تنفجر هذه اللقاءات وأن تتحول من لقاءات وفاقية إلى لقاءات خلافية، فلذلك كل شيء مفتوح.
1: طيب، احنا بانتظار المفاجآت السارة محمد، دائما بانتظار المفاجآت السارة، وسنتابع معكم طبعا هنا في راديو الناس في كل مستجدات هذا اللقاء. محمد، تحدثت عن مستجدات سارة ان شاء الله طبعا، ولكن في اسرائيل، في الحلبة السياسية الإسرائيلية، الأمور مش ماشي بطريقة سارة، خصوصا بعد اختيار أو انتخاب مراقب الدولة ميخائيل رابيلو. المعارضة مش عاجبها.
2: صحيح، بالأمس يعني محمد، من الأيام، طلع احنا كل أيامنا حافلة بالأحداث والاضطرابات السياسية، ولكن بالأمس بالفعل يعني يوم حافل بالاضطرابات السياسية. أولا بدأ هذا اليوم بموضوع اختيار مراقب الدولة، بدأت المنافسة بين الشخصين مقبولين يمكن أن نقول على الائتلاف الحكومي على نتنياهو. الأول هو القاضي المتقاعد يوسف ألرون، كان يعني قاضيا في المحكمة العليا، من أبرز الشخصيات التي عارضت يتسحاك عميت الحالي، الرئيس الحالي للمحكمة العليا، ولذلك هذه الحكومة كانت ترى به شخصية

0: مقربة ومحبوبة وما إلى ذلك، ولكن نتنياهو قرر أن يرشح محاميه الخاص، هيك بكل بساطة محامي عائلة نتنياهو قرر أن يرشحه نتنياهو لكي يكون هو مراقب الدولة. الآن ما المشكلة؟ يعني ممكن واحد يقول لك طيب أوكي محامي يعني الزلمي ممكن يصير، ما المشكلة في هذا الجانب؟ مراقب الدولة هو يجب أن يكون دائما الشخصية القضائية الموكلة بمراقبة الجهة التي تقف على رأس السلطة التنفيذية. من هي هذه الجهة؟ رئيس الحكومة. تحديدا رئيس الحكومة. ومن ثم باقي المكاتب الحكومية والوزارات وما إلى ذلك. وعندما يعين نتنياهو الشخصية التي ترافعت عنه سابقا، يعني بينها ما ود ومحبة وعلاقات وما إلى ذلك، فهذا إشكالي. الأمر الآخر وهو الذي لا يقل أهمية من بين الأمور التي يتابعها مراقب الدولة هي كل ما يسمى يعني محمد يعني الأمور التي يجب أن يعلن عنها رئيس الحكومة وكذلك الوزراء، ويعني مثلا في إشي بسموها تسارات هون، أن تعلن يعني ما هي الأملاك التي لديك وأمور القبيل والثروة وكل هاي القضايا. الآن رابيلو هذا رفع عن نتنياهو في هذه القضايا تحديدا، يعني هو مطلع على ما لدى نتنياهو كمحامي خاص له، فكيف له أن يدير هذه الأمور وأن يراقبها وأن ينتقدها عندما يكون في الطرف الآخر؟ لذلك هناك إشكاليات كبيرة جدا ستكون بكل ما يتعلق بمتابعة نتنياهو تحديدا في الجانب المالي والقضائي.
1: يعني نتنياهو بالمقابل يعني سيقول تمت عملية الانتخاب وهذه عملية ديمقراطية من خلالها تم انتخاب رابيلو كاسم منفصل لا علاقة له ببنيامين نتنياهو.
0: الآن هنا المشكلة أنه العملية مش عن جد كانت ديمقراطية
1: بالضبط.
0: هو هنا نصل إلى الإشكال الأبرز، هو أنه في إطار هذه الانتخاب، انتخابات مراقب الدولة هي انتخابات سرية، يتم وضع صندوق اقتراع في داخل الكنيسة، أعضاء الكنيسة 120 يصوتون على من هو الشخصية بشكل سري. والمفاجأة كانت على الرغم من دعم الائتلاف الحكومي لرابيلو بأن منافسه وهو طبعا يوسف ألرون حصل على 60 صوتا في الجولة الأولى للتصويت، هو كان بحاجة ل 61 لم يحصل عليها، وهذه كانت مفاجأة كبيرة. يعني الائتلاف الحكومي ونتنياهو اكتشف بأن هناك بين مزدوجين خونة، صوتوا ليوسف ألرون بخلاف ما طلبه نتنياهو، ولذلك تم إجراء جولة معادة. بين الجولة الأولى والجولة المعادة خلينا نقول جنود نتنياهو انقضوا على من اعتقدوا بأنهم صوتوا ضد رغبة نتنياهو وطالبوا أعضاء الليكود بالدخول إلى ما خلف الستار وتصوير أنفسهم بالفيديو وهم يصوتون لميخائيل رابيلو وصولا إلى صندوق الاقتراع. هذا غير دستوري، غير قانوني، غير مقبول، ولذلك المعارضة الإسرائيلية قالت لا يمكن أن نقبل بهذا التصويت بهذه الطريقة، لأن الأمر انقلب وتم انتخاب رابيلو وعليه سيتم الالتماس للمحكمة العليا. سنرى هل ستتدخل المحكمة العليا أم لا، ولكن هذا أيضا من بين الملفات المفتوحة الهامة.
1: يعني هذا ما يحدث في هرم السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، يعني تشريحيا بنحكي على قضاء ومنحكي على رأس هرم العدالة المفروض.
0: بالأمس بما أننا قلنا بأنه كان يوما حافلا، بالأمس مشهد غريب جدا على فكرة، يعني نائب رئيس المحكمة العليا القاضي نوعم سولبرغ، قاضي متدين يميني متشدد حتى يسكن في مستوطنة، بالأمس رأينا بأن عشرات المتظاهرين الحريديم يقومون باقتحام ساحة منزله، وكل ذلك طبعا احتجاجا على ملاحقة السلطات الإسرائيلية والقضاء الإسرائيلي للمتهربين من الخدمة العسكرية. والمفاجأة كانت هنا بأنهم قاموا بتكسير وتحطيم سيارته، تحطيم ممتلكات خاصة به، يعني كان هناك صدمة كبيرة جدا كيف وصل هذا الحد بأن يقوموا هؤلاء الحريدين باقتحام ساحة منزل قاضي في المحكمة العليا وليس أي قاضي، وأن يقوموا بكل هذه الأعمال. طبعا هو
1: أصيب بوعكة صحية على إثرها وزوجته تحدثت كذلك
0: على ما يبدو، يعني زلمة مش صغير
1: طبعا
0: شعر يعني بصعوبة ما بالتنفس وما إلى ذلك، وبالفعل بسبب وعكة صحية نقل للعلاج بالمستشفى. زوجته كانت قد تحدثت بطريقة غاضبة جدا كيف يمكن أن تقوموا بكل ذلك. بس أنا بدي أنبه لمفارقة مهمة محمد، لأنه دائما عندما ننظر إلى ما يحدث يعني في الشارع الإسرائيلي وفي المجتمع الإسرائيلي لابد من أن نقارن ذلك مع المجتمع العربي، وهذا ما يهمنا نحن لكي نرى ازدواجية المعايير الصارخة. يعني تخيل على مدار أسابيع نرى بأن الحريديم يغلقون شوارع ومفارق، قبل عدة أيام اقتحموا مركز شرطة لتخليص أحد المعتقلين المتهربين من الخدمة العسكرية وقاموا بتحطيم حتى أجزاء من مركز الشرطة، والآن وصلوا إلى بيت قاضي في المحكمة العليا وحطموا هذا البيت وخربوه. تخيل لو قام المجتمع العربي أو المواطنين العرب بمظاهرات من هذا النوع أو باقتحام مركز شرطة، كان سينتهي الأمر بعشرات القتلى والمصابين لربما. هذا يظهر من جديد إلى أي مدى الشرطة الإسرائيلية وسلطات إنفاذ القانون بين مزوجين في إسرائيل تتعامل بازدواجية معايير عندما يتعلق الأمر باليهود، حتى من الحردين الذين يعادونهم في غالبية شرائح المجتمع الإسرائيلي اليوم يتعاملون معهم بكفوف.
1: كانت تغطيتنا رح تكون مختلفة
0: طبعا، كان إحنا اليوم شديد. يعني لا سمح الله بعشرات ما بين الضحايا والمصابين بسبب يعني
1: محمد وفرت هذه الملفات، أخذنا على عجالة سريعة جدا للموضوع اللبناني.
0: بجملة واحدة، بالأمس الإدارة الأمريكية أعلنت بأن إسرائيل ولبنان توافقا فعليا على اتفاق وقف إطلاق نار شامل، ليس مسيرة وصاروخ هنا وهناك إنما شامل، شريطة أن يلتزم حزب الله في هذا الاتفاق. ما الذي يعني ذلك؟ أولا أن يوقف حزب الله إطلاق النار، ثانيا أن يخلي كل عناصره المتواجدين جنوبي نهر الليطاني أي في جنوب لبنان. حتى هذه اللحظة لم نسمع تأكيدات رسمية من حزب الله بأنه يوافق على ذلك، سننتظر لنرى، ولكن التعويل ليس كبيرا بأن ينجح هذا الاتفاق. الأيام والميدان هي التي ستثبت ذلك.
1: هما الفيصل ومحمد، يمكن أن تتوقف النيران في لبنان في إيران وفي قطاع غزة ولكنها لا تتوقف هنا. بدي أشكرك جزيل الشكر وتحول إلى الزميل لضياء حاج يحيى في الحديث عن النيران والانفجارات وانفجار سيارة قرب حول، وكما يبدو إعلان وفاة في المكان. الزميل لضياء حاج يحيى، مرحبا بك.
2: نعم أهلا بك محمد وبكل المستمعين. نعم بالفعل يعني انفجار على شارع الأيلون في تل أبيب أدى إلى مقتل شخص كان في داخل المركبة. بحسب التفاصيل المتوفرة فإن بلاغ قدم للشرطة عن انفجار قوي داخل المركبة على شارع 20 بالقرب ما بين الأيلون ومفرق حولون تل أبيب. طبعا بحسب التفاصيل فإن يعني قوات الإسعاف حين وصلت إلى المكان عثرت على شخص داخل المركبة وكانت قد أقرت وفاته على الفور من شدة الإصابة. بحسب التحقيقات الأولية على ما يبدو أن الانفجار كان بسبب عبوة ناسفة انفجرت في المركبة. حتى هذه اللحظات قوات من الشرطة ووحدات الوحدة المتخصصة بالمتفجرات تتواجد في المكان وتفحص إذا فيما إذا كانت هذه العبوة الناسفة قد زرعت في داخل المركبة أو لا. طبعا هوية الضحية حتى هذه اللحظات لم تعرف، ولكن نذكر أنه قبل 4 أيام انفجار أيضا في مدينة بئر السبع أسفر عن مقتل شخصين من المجتمع اليهودي.
1: أشكرك جزيل الشكر. هذا هو الحال ضياء، سنتابع معك في مستجدات الأمور. شكرا جزيلا لك الزميل ضياء حاج يحيى. إلى ملفنا التالي، يسعى الوزيران ماي جولان وإيتمار بن غفير لمقترح حكومي جديد يشمل خطة لتعزيز قوات الشرطة والشباك على حساب ميزانيات الخطة الخماسية للتطوير الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع العربي. جهات مهنية وجمعيات عديدة حذرت من تداعيات هذا المخطط العنصري. أستاذة رغد جرايسي، مرحبا بك، صباح الخير.
3: صباح الخير لك والمستمعين.
1: أهلا بك، المديرة الشركة لجمعية سيكوي أفق، من بين تلك الجهات المهنية والجمعيات التي حذرت من هذا المخطط والمقترح الجديد، يعني لو تطلعينا على هذا التحذير وأهم ما جاء به سيدة رغد.
3: عمليا يعني ما نواجه اليوم هو استمرار لمساعي الحكومة الحالية منذ العام 2023 ب يعني تضييق الخناق على المجتمع العربي بما في ذلك عن طريق تقليص ميزانيات أساسية من الخطط الخمسية للتطوير الاقتصادي الاجتماعي للمجتمع العربي التي جاءت بعد سنوات من التمييز المشحف وبهدف سد الفجوات. يعني نحن نتحدث عن ميزانيات أساسية للتعليم والتخطيط والرفاه وإلى آخره، وليس ميزانيات يعني تطوير إضافية المجتمع العربي يمكن أن يتنازل عنها. ما حدث في سنة يعني ما بدأ في سنة 2024 هو تقليص أول ب 15% من هذه الميزانيات مقابل تقليص موازي فقط ب 5% من ميزانيات الدولة. في سنة 2025 حاولوا إضافة تقليص إضافي بما يعادل 3 مليار شيكل من ميزانيات هذه الخطط عمليا ما فشل جزئيا، ولكن في إطار هذه المساعي تم إدراج عمليا قرار حكومي يسمح لمكتب رئيس الدولة بالتقليص يعني المستقبلي، وهذا ما نراه اليوم. هناك محاولة أخرى لتمرير خطة أخرى تحت يعني ذريعة ما يسمى بمكافحة الجريمة من أجل يعني تقليص

0: ما يقارب مليار ونصف المليار شيكل.
1: بعد كل هذه السلسلة والرزمة من التقليصات التي تتحدثين عنها أستاذ رغد، يعني شو اللي ظل فعليا من الخطة الخماسية؟
0: يعني هناك يعني الخطة الخماسية هي خطة 30 مليار شيكل على مدار 5 سنوات، وهي يعني في سنواتها الأولى كانت يعني قصة نجاح، نتحدث عن نسبة استنفاذ 87% في سنة 2022، 76% في 24. هذه من أكثر الخطط مستنفذة من بين كل الخطط الحكومية وليس فقط الخطط للمجتمع العربي، ونحن رأينا يعني في سنوات تنفيذها وتنفيذ الخطط السابقة نجاحات. رأينا على سبيل المثال زيادة في نسبة النساء العاملات في المجتمع العربي من 33% إلى 50%. رأينا حل معيقات يعني تاريخية فيما يتعلق بالخطط أو التخطيط والبناء في المجتمع العربي، يعني هذا لم نصل خط النهاية ولكن تقدمنا. ومع ذلك يعني الحكومة تشكك مرة تلو الأخرى بمصداقية وأهمية هذه الميزانيات وتحاول بذرائع مختلفة تقليصها.
1: واحدة من هذه الذرائع، ويعني طبعا نتحدث ما تقوله الحكومة، تقول أن الهدف هو تعزيز الشرطة والشباك لمواجهة العنف والجريمة في المجتمع العربي. إلى أي مدى ترون بأن هذا الطرح مضلل، وخصوصا أنه يعني نسمع دائما ونبحث هذا الموضوع كذلك في وسائل الإعلام أنه اقتطاع ميزانيات التشغيل والسكن والصناعة والخدمات هو أصلا سبب أساسي في تعميق الظروف اللي بتغذي الجريمة بدل محاربتها؟
0: صحيح، يعني بدأت من يعني قلت جزء من ما يضحض الادعاء، وهو أنه التعليم والتشغيل والتخطيط ليس منعزلا عن مكافحة الجريمة. يعني الفقر في المجتمع وظروف الاقتصادية الصعبة وعدم منالية خدمات البنوك يعني يصبح المجتمع فريسة أسهل بيد منظمات الإجرام، ولهذا المس بهذه الميزانيات يعني يغذي بالتالي بشكل غير مباشر أيضا الجريمة ولا يحل الجريمة. بالإضافة لذلك لا ننسى أن هناك خطة 549، هناك خطة ب 2.5 مليار شيكل لمكافحة الجريمة تم إقرارها في الحكومة السابقة، ومنذ أن دخلت هذه الحكومة إلى العمل يعني هي تعمل أيضا لتقليصها والمس بسياساتها وتنفيذ قراراتها. ولهذا يعني هذا يعني يثير التساؤل والشك بمصداقية الهدف بمكافحة الجريمة الذي هو هدف سامي ومهم، ونحن يعني مع مكافحة الجريمة ويجب على الدولة أن تأخذ دورها، ولكن لتبدأ أولا بتنفيذ خطة مكافحة الجريمة الموجودة، بأن تعمل يعني أن يكون هناك قرار سياسي بأن يعني تكافح الشرطة الجريمة كما يجب، لأنه لديها الآليات والإمكانيات، ويجب أن يكون هناك قرار سياسي لكي يتم يعني استعمال هذه الآليات والميزانيات، وفي حال كان هناك حاجة لميزانيات إضافية فلتضف الدولة هذه الميزانيات ولا تأخذها من الميزانيات الأساسية للمجتمع العربي.
1: يعني لو افترضنا جدلا أنه هذا واقع وحقيقي أنه اقتطاع ميزانيات من هذا القبيل يذهب لصالح مكافحة العنف والجريمة، معناه أنه يعني كل ما يتعلق بهذه السياسة هي تعالج النتيجة الأمنية المحصلة الكارثة اللي بتصير ما بعد الجرائم، وبتتجاهل بالمقابل الجذور الاجتماعية والاقتصادية لهذه الآفي.
0: صحيح، يعني هي أيضا تتجاهل، ونحن أيضا يعني أعيد عندنا علامة استفهام أو علامة سؤال كبيرة بالنسبة لي يعني تحقيق الخطة المقترحة لأهدافها. هذه الخطة مشابهة لخطة أخرى طرحت في نهاية 2025، وكل الجهات المهنية في داخل الوزارات الحكومية، ليس جمعيات وليس سلطات وليس مهنيين خارجيين، من داخل الوزارات اعترضت على الخطة وقالت بأنها خطة لا ترتكز إلى أسس مهنية، وجزء منهم أصلا لا يعرفون كيف تم بلورتها، يعني أيضا وزارة القضاء وزارة المالية وإلى آخره، ولهذا يعني الحكومة نفسها تعترض على الخطة. فهذا يعني يقول الكثير بكل ما يتعلق بمصداقيتها وقدرتها على تحقيق الأهداف المزعومة.
1: وإن عرجنا أستاذ رغد إلى كل ما يتعلق بأدوات المواجهة، ما الذي يمكن فعله قبل تمرير الاقتطاع في لجنة المالية؟ في مسار قانوني، ضغط برلماني، تحرك جماهيري، ولا عمل مع الوزارات اللي بتعارض التقليص؟ كيف تفضلت حضرتك؟
0: يعني كل ما ذكرت عمليا هناك سيرورتين موازيتين تحدثان الآن. الأولى محاولة تمرير الاقتراح الحكومي لمكافحة الجريمة كما يسمى، ويعني الذي يعني مطلوب لأجله مبلغ 1.5 مليار شيكل، وبموازاة ذلك اقتطاع هذا المبلغ من الخطط الخماسية. نحن نعمل بالموازاة أيضا أمام الوزارات.

0: الاعتراض على مقترح القرار لمكافحة الجريمة كما عرض، وأيضا لمنع تقليص الميزانيات من الخطط الخمسية للمجتمع العربي. نعمل أمام الوزارات، نعمل أمام في الكنيسة، نعمل مع السلطات المحلية العربية عمليا للربط بين احتياجات الحقل ومطالبه وبين الموقف الحكومي، ونعمل أيضا في الإعلام وبمحاولة يعني للضغط الجماهيري ضد هذا الاقتطاع. ويعني نحن نأمل أن يعني ننجح في هذه المساعي.
1: بدي أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل، وسنتابع معكم بطبيعة الحال أنتم في سيكوي أفق وغيركم كذلك من الجهات المهنية والجمعيات التي تتابع هذا الموضوع وهذا المخطط العنصري. أستاذ رغد جرايسي المديرة الشريكة لجمعية سيكوي أفق، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك، يعطيك العافية.
1: الله يعافيك، إلى اللقاء.
2: أحوال الطرق برعاية بحاجة إلى زيت للمحرك، بدكو زيت مميز للمحرك، فقط كاسترول المنتج الأفضل عالميا، ابحثوا عنا في حوانيت قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
1: في أحوال طرق، شارع واحد مزدحم من مفترق شارع جاي وحتى مفترق شورش، شارع أربعة مزدحم من مفترق عكا وحتى مفترق عين مفرات، وقبل قليل تقارير كذلك عن ازدحامات مرورية في شارع أيالون قرب مفرق حولن بعد الانفجار، انفجار السيارة الذي تحدثنا عنه قبل قليل. قودوا بحذر وأمان وبالسلامة للجميع. وصلنا إلى ختام الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار، نعود إليكم بعد انقضاء هذه الساعة وبعد العاشرة، نكون مع موجز لأهم الأنباء ومن ثم نعاود في البرنامج. كونوا بالقربة.

0: بتاريخ 11/6 حدث كبير رح يصير، الحدث اللي الكل بيستناه، اليوم المفتوح للقب الأول بتاريخ 11/6 في جامعة بن غوريون في النقب. تعالوا معنا لمقابلة طاقم الهيئة التدريسية والاستمتاع بأجواء ما إلها مثيل. هاي فرصتكم لطلب الاستشارة بكل ما يتعلق بجميع الألقاب والمسارات التعليمية. للتسجيل في الموقع على الإنترنت. في كثير طرق للنجاح بس مش مثل هاي الطريق. بن غوريون.
1: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا أيمن 22 سنة تقني مكيفات.
2: ادفع شوي أكثر ريح بالك سنين لقدام. رقم واحد
1: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
3: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
4: عشان هيك في كلاليت نيكست طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
5: فضيت وقتك وركبت السيارة، وصلت على مطار بن غوريون مبسوط لاستقبال صاحبك الراجع من سفرة طويلة، وفجأة مخالفة. سلطة المطارات بتوفر لكم موقف سيارات للانتظار مجاني حتى ساعة بدون مخالفات وبدون ما تعرضوا حركة السير للخطر على بعد دقائق قليلة بس من المطار. اكتبوا على ويس موقف الانتظار في مطار بن غوريون حنيون همتنا بنتباج.
6: بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب 120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.
7: إيروكا يعني أوبتيكا. اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم التفاصيل. تجتمع قيادة الأحزاب العربية الأربعة اليوم في مدينة الناصرة لبحث جهود تشكيل القائمة المشتركة. يأتي ذلك بعد أن كانت قد أعلنت كافة الأحزاب موافقتها على تشكيل القائمة المشتركة بصيغتها التقنية التعددية. وعبر رئيس قائمة الجبهة دكتور يوسف جبرين عن تفاؤله من قدرة الأحزاب على حل كافة القضايا الخلافية المتبقية وأنها تتقدم نحو تشكيل القائمة المشتركة، فيما قال رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادي أنه لم تعد هناك قضايا جوهرية جدية يمكن أن تعيق التقدم لتشكيل المشتركة بما في ذلك توزيع المقاعد ورئاسة القائمة. من المتوقع يجري رئيس لجنة التربية والتعليم في الكنيسة في سوكوت من حزب الصهيونية الدينية جولة في مدارس قرية طوبة الزنجرية صباح هذا اليوم. في حديث لراديو الناس قال رئيس مجلس طوبة الزنجرية مؤيد هيب إن الزيارة تعتبر خطوة استفزازية وأنه تقرر إغلاق المدارس لمنع هذه الزيارة العنصرية.
1: عمليا هو خطط لأن يقوم بهذه الزيارة بتاريخ 24/5 بشكل غير منسق مع إدارة المجلس المحلي. نحن رفضنا استقباله جملة وتفصيلا وشرطنا تكون زيارة لكافة أفراد لجنة التربية والتعليم في الكنيسة موضوعية حسب خطة عمل، تكون بعيدة كل البعد عن السياسة العنصرية. مع الطاقم الإداري الرفيع لوزارة التربية والتعليم خرج عضو الكنيسة في سوكوت وقام بإلقاء خطاب في الكنيسة وقال اكتبوا عندكم في تاريخ 4/6 سوف بزيارة طوبة وسوف نقف على مستوى تربية أولادهم على الإجرام، وصفنا بأننا بلد إجرامي، بأننا بلد إرهابي، وأننا بلد غير حضاري.
0: أعلنت الولايات المتحدة عن اتفاق بين لبنان وإسرائيل على تنفيذ وقف إطلاق النار عقب اجتماع ثلاثي رفيع المستوى في واشنطن. وبحسب بيان مشترك يشمل الاتفاق وقف إطلاق النار من جانب حزب الله وانسحاب عناصره من جنوب نهر الليطاني فضلا عن إنشاء مناطق تجريبية خالية من أي وجود للتنظيمات المسلحة غير التنفيذ.

0: التابعة للدولة بإدارة الجيش اللبناني. وأكدت الأطراف أن تقرير مستقبل العلاقات بين لبنان وإسرائيل هو شأن سيادي يخص الحكومتين فحسب، كما أكد الجانبان استعدادهما لمواصلة المفاوضات المباشرة بينهما. وفي معرض ردود الفعل، انتقد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، معتبرا إياه خطأ فادحا وداعيا إلى عقد جلسة للمجلس الوزاري المصغر والتصويت على القرار، مضيفا أن حكومة لبنان شريكة لحزب الله. في المقابل رحب وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس بالإعلان، معتبرا أنه إنجاز أمني وسياسي. إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام لبنانية صباح اليوم بأن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت مركبة في جنوبي لبنان، فيما تحدثت تقارير أخرى عن غارة بمسيرة على بلدة رمان في الجنوب. وفي وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي أن صفارات الإنذار دوت في عرب العرامشي نتيجة تشخيص خاطئ، فيما رصد هدف جوي في منطقة كفر يوفال في إصبع الجليل قبيل الإعلان عن انتهاء الحدث دون إصابات. حول إيران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات مع طهران تسير بشكل جيد للغاية، مرجحا إمكانية حدوث تطورات خلال عطلة نهاية الأسبوع. وأكد ترامب أن واشنطن تفضل اتفاقا مكتوبا يضمن عدم حصول طهران على سلاح نووي، وأن بلاده قريبة من التوقيع على ورقة الاتفاق، وأن إيران وافقت على تسليم واشنطن الغبار النووي وتدمير المنشآت والمواد النووية المدفونة تحت الأرض. من جانبها، أفادت شبكة CNN بأن إحدى أبرز نقاط الخلاف بين الولايات المتحدة وإيران تتعلق بمطلب إيراني بالإفراج المبكر عن أموال مجمدة فور توقيع مذكرة تفاهم أولية. في قطاع غزة، قتلت غارات إسرائيلية شنها الجيش على مناطق متفرقة قتلت 9 فلسطينيين وأصابت 15 آخرين. وبحسب جهاز الدفاع المدني في القطاع، قضى 7 أشخاص في استهداف شقق سكنية شمالية المدينة وجنوبها، فيما قضى شخص آخر في غارة استهدفت مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. شن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم حملة اقتحامات واسعة في عدة مناطق بالضفة الغربية، شملت مدنا وبلدات ومخيمات في جنين ونابلس ورام الله واريحة والخليل والطباس. وترافقت حملة الاقتحامات مع عمليات دهم واعتقالات. الأحوال الجوية. يطرأ ارتفاع إضافي في درجات الحرارة ويكون الجو صافيا وحارا خلال ساعات النهار، فيما تميل الأجواء إلى البرودة النسبية خلال ساعات المساء والليل. ختام النشرة، أعود وألتقيكم بعد قليل في برنامج غرفة الأخبار. كونوا بخير.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: أحلى صباح من مدينة عرابة البطوف.
3: صباح الخير من قرية المشهد.
4: أحلى صباح.

0: غرفة الأخبار مع محمد أبو العزم حميد.
1: المستمعات والمستمعون الأكارم، السلام عليكم مرة أخرى. نحن معكم في الساعة الثانية من برنامج غرفة الأخبار. هذا تذكير بالعناوين. الحكومة الإسرائيلية تواصل اتهام حماس بأنها تعيق تقدم إعمار غزة وخطة ترامب بسبب رفضها لنزع السلاح. والوزيران ماي جولان وإيتمار بن غفير يسعيان لمقترح حكومي جديد يشمل خطة لتعزيز قوات الشرطة والشباك على حساب ميزانيات الخطة الخماسية للتطوير الاقتصادي والاجتماعي.

0: الاجتماعي في المجتمع العربي. وفي كفر ياسيف انطلاق سباق المترن للسنة الثالثة على التوالي، وتصاعد الغضب في مدينة الطيب رفضا لمخطط يهدد بمصادرة نحو أكثر من 2000 دنم من أراضي السهل الزراعية. ومن هذا العنوان إلى ساعتنا الثانية من غرفة الأخبار انطلقنا. تتصاعد في مدينة الطيب حالة الغضب الشعبي رفضا لمخطط يهدد بمصادرة نحو أكثر من 2000 دنم من أراضي السهل الزراعية لإقامة مكب نفايات وميناء بري، وسط تحذيرات من تداعياته البيئية والاقتصادية على آلاف العائلات الطيبوية. أستاذ شاكر بلعوم، صباح الخير.
1: صباح الخير لك وللمستمعين.
0: أهلا بك رئيس اللجنة الشعبية في مدينة الطيب. يا أستاذ شاكر، يعني في البداية عشان نوضحك للسادة المستمعين ونرتب الأوراق، شو اللي بتضمنه هذا المخطط تحديدا؟ وين هاي الأراضي بتوقع بالضبط؟
1: حقيقة نحن بنحكي قاعدين عن مخطط اللي هو غربي شارع 6 اللي هو بده يكون على سهل الطيب. سهل الطيب اللي مكون أو خلينا نقول مخزونه ما بعد اقتصاص عدة مصادرات من أجل مشاريع قومية سابقة في العقود الأخيرة. هو موجود في غربي الشارع 6، واللي من خلاله مخطط هذا بيطلب من مصادرة أراضي من طيب ما يقرب 2100 دنم. المكب هذا هو مكب لوجستي ومكب اللي راح يكون فيه ركام مطحون اللي راح يجيبوه عبر عربات القطار اللي كبوه في هذا المكان على أساس أنه يستعمل للبناء في منطقة تل أبيب أو تصفون تل أبيب زي ما بقوله هو اسم المشروع مسوف تصفون تل أبيب، يعني مكان مكب شمال تل أبيب، يعني من اسمه يعني واضح الأمر، يعني حتى مش لقينا
0: يعني سنوات من هاي المشاريع القطرية اللي التهمت مساحات واسعة من أراضي المدينة، وفي معظمها كما أفهم هي أراضي خاصة في منها مزروعة مرتبطة بمصدر رزق مباشر للعائلات، أليس كذلك؟
1: 100% اللي نحكي فيها أنا واضح جدا أنه هاي الأراضي هي أراضي خاصة واللي من خلالها يتم مصادرتها بين الحين والآخر من أجل هدف واحد، يعني اللي هي المشاريع القومية. إحنا هذا المشروع شايفينه مشروع اللي هو سلبي جدا على بلدنا، واللي من خلاله راح يكون في التهام كثير أو اقتصاد كثير من أراضي الطيبة. المخزون كما قلت هو 6300 دنم ما تبقى لنا، يعني إذا نحكي عن المكب يعني ما يقارب الثلث راح يكون بس مشان يخدم هاي المصلحة اللي كان فيها بدائل أخرى كانت تستعمل أو كانت موجودة على الطاولة، ولكن فوقها والتي لم يتم يعني أخذها بالحسبان أنها أرض دولة يأخذوها كبدائل هي أفضل من أراضي الطيبة.
0: يعني سيد شاكر، إحنا منتابع القضايا المتعلقة في الطيبة وسهل الطيبة منذ سنوات طويلة، وكما ذكرنا من هاي المشاريع شارع 6، خط الغاز، سكة الحديد والكهرباء، والآن مكب النفايات والميناء البري، وكأنه في شعور أنه الطيبة تحولت لمساحة تنقام عليها هاي المشاريع اللي بتخدم المركز، تخدم مدينة تل أبيب ومنطقة تل أبيب الكبرى، بدون أن تستفيد المدينة نفسها على الأقل يعني من هذا الموضوع.
1: 100% الوضع هذا نحكي فيه يعني هجمة شرسة على أراضي الطيبة بس من باب واحد ما تخدم مصالح أهل الطيبة أو الطيبة أو المنطقة، بل تخدم أمور أخرى يعني للأسف الشديد، وهما كما تم تسميتها مشاريع قومية يعني بشكل واضح، يعني مش مشاريع اللي هي محلية. يعني لما نيجي نحكي عن المكب هذا يعني نخضه في محل ثاني اللي كان بمقضوع على يد حانة، يد حانة هناك عارضت من باب واحد انه قريب على المسكن او على البيوت السكن 150-200 متر، عندنا نفس الوقت موجود هذا الاشي اللي هو البيت موجود ما يقرب 200 متر عن او البيوت موجودة ما يقرب 200 متر عن هذا المكب، يعني الغبار راح تكون من هاي المشروع زي هيك والإزعاج راح يكون شيء يعني لا حدود له. يعني
0: اللي بفهمه انه نفس الاعتراض اللي قدمته بلدات اخرى بسبب هذه الاضرار والمكاره البيئيه بسبب القرب من المنطقه السكنيه الحضريه هي نفس الاعتراض اللي قدمته انتم كذلك في الطيبة، هناك انقبل هذا الاعتراض، في الطيبة لم يقبل هذا الاعتراض
1: حتى حتى الآن لم يتم الإقرار بشكل رسمي بهذا الأمر، ولكن لما تطلع كانت البديل الأمثل في هذه البدائل هي منطقة بن غوريون اللي هو منطقة المطار اللي من هناك يعني يكون أفضل منطقة لها وأرخص منطقة أنه يكون هناك المكب. يعني إحنا بنحكي قاعدين على 350 مليون شيكل راح يكلف في مكب بده يكون بالطيبة، مقابل أنه بيكون 180 مليون شيكل منطقة اللي هي منطقة المطار ومنطقة بن غوريون. يعني إحنا بنحكي قاعدين أنه يعني الأراضي الخاصة اللي في الطيبة مباحة لمشاريع كما أنت أسلفت وقلتها لأمور ثانية ضد أراضينا، يعني دائما بالمقابل يعني هناك اللي هي أرض دولة بخليها موجودة يعني ما بدناش نستعملها.
0: يعني بالإضافة للأضرار البيئية اللي بتلحق في أهل الطيبة في أضرار اقتصادية اجتماعية، وأنا بعرف بشكل شخصي أنه الكثير من أهل مدينة الطيبة هم كذلك مزارعون يعتمدون على الأشجار المثمرة على كل ما يتعلق في الزراعة في هاي الأراضي السهلية.
1: 100% فعلا هناك مزارعين اللي بأخذ الأمور كلها حتى يعني لو حتى بهواية قاعدين، في ناس محترفين اللي بيشتغلوا هناك بشكل واضح كل يوم بيومه بينزلوا هناك على أساس يترزقوا من هاي الأرض، وفي ناس اللي ماخذينها أيضا على أساس إنه يخلصوا شغلهم ويروحوا يتمتعوا في الأرض هناك يزرعوها بشجر بنباتات اللي بيشوفوا ثمار معينة اللي من خلاله في هناك يعني حركة دائمة في السهل على أساس إنه يعطي جو طبيعي لكل أمر وأمر. يعني هاي يعني الناس كأنه بدهم يخلونا نتمتع بهذه الجو اللي من خلاله نحس نشعر بالطبيعة نفسها يعني للأسف الشديد.
0: طب يعني إذا تحدثنا سيد شاكر في محورنا الأخير عن مسارات المواجهة، وأعرف أنه هناك خيمة اعتصام، إلى أي مدى هناك تجاوب شعبي كافي لهذه الفعالية؟
1: حقيقة نحن طبعا بلشنا النضال بشكل رسمي بعد افتتاح أو تسجيل الخيمة ما قبل العيد بكم يوم، كنا وقفة واحدة اللي هي كانت موجودة يوم اثنين ما سبق العيد، وبعدها طبعا العيد كان موجود عندنا، وهاي الأسبوع يعني بلشنا النشاطات نعيدها للمسار الصحيح، واللي من خلالها رايحين نعمل كمان وقفات، واللي من خلالها رايحين تكون خيمة الاعتصام مفتوحة على مدار ساعات ما بعد العصر، واللي من خلالها راح يكون عندنا طبعا توجيهات ومحاضرات للأشخاص اللي موجودين فيها، وهذا الأمر على أساس إن نوسع نشاطنا ونوسع نضالنا، وبنفس الوقت نشارك الجهات اللي هي معنية تكون معانا، كان الأحزاب السياسية، كان عندنا السكان اللي
0: في تجاوب من الأحزاب السياسية ولا القادة العرب
1: طبعا
0: في هذا السياسة؟
1: اللجنة الشعبية طبعا هي على أطيافها موجود فيها الأحزاب السياسية اللي منسك الأمور كلها بشكل واضح على أساس تكون مفتوحة للكل على أساس يعرفوا شو في عنا بهذه الأمور كلها.
0: إذن يعني في عدة مسارات تعملون هذه الفترة، قانونيا، تخطيطيا، جماهيريا، إعلاميا، هذا ما أفهم منك. وبرسالة أستاذ شاكر أخيرة لمن يستمع إلينا من أهل الطيبة وحتى من بلدات المجاورة الطيري وقلنسوي، وهذا يعني خطر كذلك داهم لكل المنطقة عندكم.
1: رسالتي انه نداء خاص لكل شخص وشخص انه خيمة الاعتصام هي ونضالنا هو الاساس اللي من خلاله نمنع المخطط او اي مخطط يكون على ارض الواقع يتم تنفيذه. النداء لكل اخ واخت، يعني انا طبعا لا انكر انه وجود المرأة في هذا النضال لازم يكون واجب عليها انها تشاركنا.
0: يعني يبدو أنه فقدنا الاتصال بالأستاذ شاكر بلعوم كما يبدو لظروف تقنية، وطبعا هو وجه في المحور الأخير رسالة لجميع أهل الطيبة الطيري وقلنسوي للمشاركة في هذه النشاطات الجماهيرية التي تعمل على التصدي لهذه المخططات، وأشاد كذلك وشدد على دور المرأة كجزء لا يتجزأ من هذا النضال. نشكر السيد شاكر بلعوم رئيس اللجنة الشعبية في الطيبة على كل هذه المعلومات وهذه بطبيعة الحال الإضاءات المهمة في هذا السياق. نبقى في قضايا تخطيط والأرض والمسكن. ومن مدينة الطيب في المثلث إلى منطقة النقب، بحث المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها أو مسلوبة الاعتراف في النقب ولجنة التوجيه العليا مع عائلة النباري سبل التصدي لأوامر هدم تهدد أكثر من 40 منزلا لأبناء العائلة، في خطوة تعكس تصاعد سياسة الهدم الإسرائيلية التي

0: يتعرض لها المواطنون العرب في الجنوب. أستاذ معاقل الهواشلي صباح الخير.
1: صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
0: أهلا بك، أنا رئيس مجلس الإقليمي في القرى مسلوبة الاعتراف في النقب. أستاذ معاقل، يعني في البداية عشان نرتب الأوراق ونشرح القضية، شو اللي صار مع عائلة النباري؟ كم عائلة كم فرد قد يتضرر فعليا من هاي الأوامر؟
1: يعني المعروف أنه قرية تل عرادية تقريبا عدد سكانها 2500 نسمة، ويعني بعد المحكمة قررت المحكمة يعني هدم في البداية 40 منزل لعائلة النباري، وطبعا بعدها في كمان لعائلات هم لم يعطوا تاريخ موحد لكل القرية، يريدون يعني بالتدريج اولا 40 ما يقارب 40 منزل وتقريبا 80 مبنى غير البيوت المسكونه، يعني المجموع تقريبا 80 مبنى سيهدم يوم الاحد القادم. وطلبت السلطات انه الناس تهدم بانفسها، وتعرف هذه مبالغ كبيره، يعني حتى التراكتور يدفعوه، حتى آلة الهدم، وحتى كل فرد من أفراد الشرطة. يعني هذا أمر من غاية الصعوبات التي تواجه السكان في القرى غير المعترف بها.
0: وإحنا بنحكي عن أوامر فردية متفرقة ولا هدم جماعي بيستهدف وجود العائلة كلها في المكان؟
1: لا، هدم جماعي للأربعين بيت، يعني أعطوهم ليوم الحد آخر حد لكي يهتموا البيوت، ولكن ما يعني ما سمعناه من الأهالي في تل عراد هو إنه الناس مش راح يعني ترحل، راح تبني خيام، راح تستمر في السكن حتى يعني قرب الركام. ونحن كقيادات كمجلس إقليمي ولجنة التوجيه والمنتدى للسلطات العربية في النقب، نحن بعد الناس، يعني قرار الناس احنا بنمشي عليه، نحن لا نفرض اي شيء على اهلنا، وانما نسمع اهلنا وكيف يريدون ان تذهب الامور نحن معهم، نحن ليس قبلهم، نحن وراءهم كقيادات، هم الناس هي اللي بتقرر، وبعد ما تقرر الناس احنا موقفنا معروف، موقفنا مع الناس، مع تثبيت الناس، مع المحاولة ان لا تخسر الناس.
0: وخصوصا استاذ معاقل انه هاي القضية يعني ترتبط بشكل مباشر بالسياسة العامة تجاه القرى مسلوبة الاعتراف بالنقب، ويعني هون بدي أشدد معك كمان مرة، وانت ذكرت هذه النقطة على عجالة، ولكن بدي أعود معك، الدولة طرحت بدائل تخطيطية حقيقية ولا تكتفي بالهدم والدفع نحو الترحيل؟
1: شوف، قرية تل عراد مقسومة لقسمين، القسم نعم. الشرقي من جهة الشرق هناك يريدون الاعتراف، يتحدثون عن اعتراف تقريبا ربع القرية، ولكن أغلبية السكان يسكنون غربي شارع 80. يعني شارع 80 يحاولون يعني إعطائهم، يقترحون عليهم منطقة مرعيت، ولكن منطقة مرعيت في ناس قاضي لها أرضها، فلا يستطيع الإنسان أن يأتي على أرض شخص آخر. نحن كعرب كبدو نحترم بعضنا لبعض، ولا يسكن أحد في أرض إنسان غيره إلا بموافقته، إذا وافق الإنسان ما في مشكلة، لكن إذا لم يوافق مالك الأرض لا يستطيع أي إنسان أن يدخل هذه الأرض. نحن نحترم ونثمن عاليا مواقف أهلنا في النقب جميعا، ولكن ما نقوله أنه يوم أمس كانت لجنة الحدود جاءت إلى المنطقة وتحدثت 99% عن المستوطنات الموجودة، وأقل 1% عن هذه القرية، عن قرية تل عراد. الوضع يريدون استغلال بقاء الحكومة الخمس أربع أشهر يعني بازدياد للعمل، إن كان من لجنة التخطيط والبناء، وإن كان من ما يقولون المحافظة على أرض إسرائيل. يعني الأمر

0: سياسي، والأمر جدا خطير. ونحن نقول كمجلس إقليمي نحن نقف مع أهلنا بكل ما يقرروه، كل شيء يقرروه عائلة النباري وغير عائلة النباري، نحن كمجلس إقليمي وكلجنة توجيه وكمنتدى نقف معهم قلبا وقالبا. واليوم يعني بعد قليل ستكون جلسة في رهط للجنة المتابعة، وسنتواجد أنا ورئيس المجلس الإقليمي سنتواجد أيضا في هذه الجلسة التي ستعقد الساعة 11
1: كذلك. هذا من أجل التخطيط لحشد شعبي وميداني. وأسألك بالمقابل عن الخطوات القانونية المتاحة أمامكم لوقف أو تجميد هذه الأوامر وعملية التكامل، يعني ما بين المعركة القانونية ومعركة الحشد الشعبي والميداني لهذا الأمر.
0: أنا أقول لك أنه حقيقة استنفذت قضية المحاكم نهائيا، يعني لا نستطيع نذهب لأنه كان في مسار قانوني واستنفذ هذا القرار نهائيا، ولكن الآن علينا بالحشد الشعبي. وأيضا نطالب لجنة المتابعة بالوقوف معنا صفا كي يعني نحاول حل هذه المشكلة. وأي دولة في العالم يعني ترحل ناس وتهدم بيوت ناس دون بديل، هذا الأمر حتى إعلاميا سنفضح المؤسسة التي تحاول ترحيل أهل النقب من وعلى أراضيه.
1: طب يعني تحدثت عن القيادات وعن لجنة المتابعة، يعني ما هو الدور الذي تلعبه القيادات العربية، أعضاء الكنائس، السلطات المحلية سواء في النقب أو في غيرها، على الأقل في موضوع الحشد والتجنيد الجماهيري؟
0: أنت تعرف جيدا أنه أعضاء الكنيسة العرب وخاصة في الجنوب نشيطين جدا ويعملون، وكل القيادات تعمل بكل ما تملك من قوة. ولكن منا بيعرف أنه سبق في الحكومة السابقة كان يستطيع أي عضو كنيسة أن يتحدث مع وزير، اليوم لا يستطيع لا عضو كنيسة ولا رئيس مجلس التحدث مش مع رئيس مش مع وزير ولا مع نائب ولا حتى مع المستشار المستشار لأعضاء الكنيسة هؤلاء، يعني حتى المستشار لا تستطيع الحكي معه، لا تجاوز،
1: يعني الواقع السياسي مختلف وهذا يصعب من هاي العملية.
0: نعم حقيقة إنه الوضع في غاية الصعوبة، لكن نحن نقف مع أهلنا قلبا وقالبا، ونحن ننتظر الحقيقة الانتخابات. وأنا أناشد كل الجماهير العربية أن تذهب فعلا للتصويت كي نمنع إعادة هذه الحكومة. ونريد أيضا من خلالكم أن نقول للأحزاب العربية كفى خلافات، عليكم الاجتماع وعليكم أخذ القرار، ولا يعني نريد أن أحد يأخذ حصة أي إنسان آخر. هم يستطيعون، الجمهور وداهم، عليهم العمل بشكل جدي كي يتحدوا ويذهبوا بمشتركة لمقاومة هذه الهجمة الشرسة على النقب وكل عرب الداخل.
1: مهمة هذه الرسالة، مهمة جدا، عسى أن تصل، وخصوصا أن اليوم في اجتماع سيد معيق لمركبات الأحزاب الأربعة هنا في الناصرة، على أمل أن تحمل هذه الجلسة بشريات الخير على الجميع. سنتابع معكم في هذا السياق المهم وكل ما يتعلق بهذه الأوامر لهدم أكثر من 40 منزلا لأبناء عائلة النباري. بدي أشكرك سيد معيق على هذه المتابعة ويعطيك العافية على هذه الجهود، سنتابع معكم، شكرا جزيلا.
0: شكرا لكم،
1: إلى اللقاء. فصل.
2: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة.
3: أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
4: عشان هيك

0: اكتبوا على ويس موقف الانتظار في مطار بن غوريون حنيون همتنا بنتباج.
1: إيروكا يعني أوبتيكا.
2: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
3: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضعب العجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.

0: 30 دقيقة بعد العاشرة، عدنا إليكم في برنامج غرفة الأخبار إلى ملفنا التالي، هذه المرة في حقل الثقافة الفن والموسيقى. افتتح المقر الجديد لجمعية الكرمل للموسيقى بحضور رئيس أعضاء جمعية الكرمل ورئيس أعضاء المجلس الأرثوذكس الوطني في حيفا، واستعرض الحفل تطورات الجمعية والمراحل التي اجتازتها منذ عام 95 وحتى اليوم، في إشارة هامة إلى ضرورة دعم وتعزيز المشهد الثقافي في المجتمع العربي. أستاذ ألبير بلان، مرحبا، صباح الخير.
1: يسعد صباحك.
0: أهلا بك مدير جمعية الكرمل للموسيقى، أولا مبارك مبروك الافتتاح للمقر الجديد.
1: يبارك فيك ومبارك لجميع شعبنا بالمبنى الحلو.
0: شو يعني افتتاح مقر جديد للجمعية خصوصا بمبنى بيحمل ذاكرة ثقافية تربوية في حيفا وفي المجتمع العربي عموما؟
1: نعم، المبنى بني من 1905 وترمم مجددا على مستوى عالي جدا، وكان الشرط الوحيد انه يتقدم لمبنى يدور فيه ثقافي وتربية مش لشغلات تانية، فكان لنا نصيبنا احنا كجمعية الكرمل نحصل على هذا المبنى بالأجار من طائفة الروم الأرثوذكس في حيفا.
0: يعني أستاذ البارد، حكينا عن جمعية الكرمل للموسيقى، احنا ما بنحكي عن جمعية حديثة وإنما لها أصول وجذور ثابتة في الفن واسم معروف، كيف تحولت مع الوقت إلى مؤسسة تعليمية تستقطب طلاب من مناطق واسعة؟ شو اللي تغير برؤية الجمعية أصلا من 95 حتى اليوم؟
1: جمعية بديت كمحلية، جمعية محلية تشتغل بحيفا لأبناء حيفا، وتطورت لليوم حاليا موجودين احنا في مشاركة فنية موسيقية من خارج البلاد. الجمعية عم بتقدم الموسيقى العربية مع طلابها، طاقم طلابها وطاقم معلمينها والمحترفين بالجمعية، لمشاركة فنية على مسارح عالمية بمهرجان الدولية. فشاركنا بالصين، بالمكسيك مرتين، عندنا تواصل مع أكاديمية الموسيقى بألمانيا بادنهايم، عندنا كمان كان بالضبط زي هاي الفترة هذيك السنة كمان بالنامسا والألمانيا كونسرتات. فحاليا موجودين احنا على الساحة الفنية المحلية والعالمية.
0: جميل جميل، هذا كان هدف من الأول انه تكونوا كذلك في الساحة العالمية، ولا الأمور تطورت تدريجيا هيك وهذا التوفيق انبنى مع السنوات؟
1: لا أكيد، هذا ببلش بحلم صغير، لكن الواحد ما بعرف شو بخباله رغم الصعوبات، فمنحاول إحنا نطلع على الأشياء الإيجابية بالمجتمع، وإحنا نطلع أنه واجب اليوم إحنا كناس مثقفة موسيقيا نخلق جيل اللي نبعد عن أي شغلات سلبية بالمجتمع.

0: نواصل التعليم وتثقيف الأجيال بالشغلات المنيحة الموسيقية لحتى نخدم مجتمعنا وشعبنا، لأنه اللي ما عنده الماضي ما عنده كمان حاضر ولا مستقبل. فإحنا ماضينا بالموسيقى بالثقافة بالتربية كل العالم تشهد فيه.
1: ولا شك أنه يعني صعب الوصول إلى هذه الثقة من قبل الناس والمتدربين والطلاب سنويا. وأنا يعني كيف سمعت من المتحدثين في هذا الاحتفال لافتتاح المقر الجديد، شددوا على أنه الموسيقى بتبني الإنسان، بتهذب الروح قبل أي شيء آخر. كيف بترجم هذا عمليا مع الطلاب؟ وأسألك الآن كمدير للجمعية أستاذ البير.
0: نعم، إحنا لما نقول عم بيجوا طلاب من فصوطة، من الناصر، من حيفا، من عكا، عصفيا، شفعامر، أم الفحم، الرامي، الفرديس، وعدة قرى ومدن حوالينا بيجوا يتعلموا عنا ويتثقفوا ونقدمهم بجروت موسيقى لخمس وحدات موسيقى عربية. وإحنا كنا أول جمعية، وأنا كنت أول أستاذ اللي قدم طلاب بالموسيقى العربية بخمس وحدات، وكنا شرط أنه نطلب موسيقى عربية مش موسيقى كلاسيكية. وعندنا طلاب تحضير للأكاديمية للموسيقى وتحضير للجامعات وتثقيف. فشوفنا أنه بحاجة مش بس ناقص عندنا عرفوف كتب موسيقى. فعندنا خمس كتب موسيقية اللي حاليا موجودة مش بس عندنا بالبلاد، حتى بالعالم. ودخلنا على العالم العربي بالكتب، هاي الكتب، وحصلنا على كتير دعم وتجاوب
1: جميل.
0: وأنا كان كمان مهرجان الكرمن هو لجيل 18 سنة حوالي 28 عام، اللي كان كمان على مدار كل سنة لكل بلاد عندنا كتر كان. وعندنا فرق وأوركسترات كمان اللي عم بشاركوا فيه من جميع الأجيال. عندنا كمان بدينا بالجيل السني نعلم موسيقى، كان يجي الطفل الصغير مع الوالدة أو الوالد يجوا لتم الجيل السني، نبدأ نشتغل معاه موسيقى مع معلمات مختصات الموضوع. عندنا جيل الشيخوخة اللي بيجوا حتى معلمين اللي علموني بالمدرسة اليوم بيجوا بتعلموا قاعدين موسيقى. فالمجال كتير كتير والناس متعطشة للموضوع، وبتأمل إن شاء الله أنه هذا المجال يكون بكل بلد ناجح، لأنه ببعدنا عن كتير شغلات سلبية بالمجتمع.
1: صحيح.
0: وهيك بنبني مجتمعنا يكون قوي ومش بحاجة لأي دعم من حدا تاني.
1: وبتعرف أستاذ البير، يعني من معرفتي الشخصية بأشخاص تعلموا وما زالوا يتعلمون الموسيقى، ومش بس بيطلع موسيقي وبعرف يعزف، وإنما في هيك صفات وميزات بتميز اللي بتعلم الموسيقى: الانضباط، الإصغاء، الثقة بالنفس، العمل الجماعي، الحس الجمالي، وكل هذا يعني مجتمعا بالفعل ينم عن عازف أو متدرب الموسيقى. وبدي أبعد شوي على موضوع الجمعية ونحكي بالصورة العامة بصفتك كذلك مدير الجمعية منذ سنوات. ما هي أبرز التحديات أستاذ البير بلان أمام تعليم الموسيقى في مجتمعنا؟ الميزانيات، الوعي، الأدوات، إيش بالضبط التحديات اللي بتواجهكم وبتواجه بقية المعاهد والجمعيات اللي بتعلم الموسيقى؟
0: أنا بآمن دائما إنه لما في مشكلة أو أي حتى مشكلة مادية، لما يكون في مشكلة مادية ربنا بعتنا إياها خصوصي لحتى نحصل على شغلات أقوى بكتير من هيك. إحنا رغم الماديات اللي نزلت بالوزارة الثقافة بالدعم، نزلت على مدار السنين، نزلت من البلدية حيفا لحديث اليوم ما في دعم بالمرة كمان. فرغم هذا فربنا أعطانا هالمبنى الحلو محل هاي الميزانيات كلها. فبنطلع احنا دائما للايجابيات ونحاول نطلع نخرج من كل هاي الشغلات والضائقات، ونحاول لقينا مخرج للشغلات المنيحه. وصدقني اللي ناوي وضميريا وبشتغل ضميريا وبشتغل مظبوط، فبلاقي دائما انه حتى لو في مشاكل ممكن احنا لقينا منفذ لهي الشغلات ونطلع منها من أجل شعبنا ومجتمعنا ونعطي. وإحنا كمان بالجمعية إحنا مش بس منعلم ومنثقف، كمان نعطي طلابنا يشتركوا بعروض تبرع تطوع من أجل المجتمع، شركة بأمسيات تطوعية بدون ما نأخذ مقابل من أي مؤسسة كدعم كمان. فمنطلع إحنا من بداية السنة رغم الحرب اللي دخلناها من أول السنة لليوم عندنا كان 36 أمسية اللي شاركنا فيها.
1: ودائما بقول انه في حاجة الى مؤسسات موسيقية عربية اكثر تنظيما اكثر استمرارية، لربما تشبيك ما بين الجمعيات والمؤسسات الفنية.

0: مختلفة. بتوافق هذا الطرح أستاذ البير؟
1: نعم أنا بوافق دائما لما في مجموعة مع بعض متكاتفة مع بعض بكون في قوة أكثر من أجل تحقيق عدة الشغلات والنواقص والأشياء.
0: حاولتوا بناء شيء من هذا القبيل؟
1: في في في رابطة في منتدى الجمعيات العربية اللي مقرب الناصري وفي كمان عدة كمان مؤسسات اللي بتحاول تدعم هذا الموضوع. إحنا كمان لأن حلم بعدنا مش محقق إنه هو نعمل مؤتمر موسيقي لنحط فيه كل الشغلات النقص اللي بعد موجودة عندنا لتعاون مع بعض. فهذا حلمنا لو مخططين إنه يكون في مؤتمر موسيقي اللي نجمع كل الموسيقيين الموجودين عندنا بالبلاد لحتى نقدر إحنا كمان نشوف إيش بعد ناقص إيش ممكن نطور للموضوع نفسه ونشوف إيش نحقق الشغلات اللي بعدنا ولا حققناها مع بعض.
0: شو المرحلة القادمة إن شاء الله لجمعية الكرم لطلابها؟
1: إيه لطلابها في أشياء كتير مخباية وإن شاء الله إحنا قريبا جدا في عنا عمل مشترك كمان راح يكون بينه وبين موسيقيين وعائلة غنية عن التعريف اللي هي عائلة لبنانية بأغاني اللي عمليا رايحين نرجع أغاني بندري لعائلة بندري وإحنا بتواصل مع العائلة كمان بس إجت الفترة الصعبة شوي وقفناها. فحاليا إحنا إن شاء الله قريبا راح يكون العمل مكشوف وحاضر وإن شاء الله بالإضافة لأشياء موسيقية تاني كمان.
0: بدي أشكرك على كل هذه الإضاءات وعلى كل هذه الجهود من أجل يعني بناء هذا الجيل الفني الموسيقي ومبروك كمان مرة افتتاح المقر الجديد أستاذ البير بلان.
1: شكرا كتير مبروك لجميع مجتمعنا وشكرا كتير كتير لدعمكم
0: هذا واجبنا هذا واجبنا
1: لجميع المستمعين
0: هذا واجبنا. شكرا جزيلا لك أستاذ البير بلان مدير جمعية الكرم للموسيقى. شكرا شكرا, شكرا. إلى اللقاء. أصل قصير ونعود.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: صباح الخير صباح التجارة من مدينة برطة.
4: صباح الخير من مدينة سخنين.
5: يا صباح الخير من القدس من القيامة من الأقصى.
6: سأل الحلو هالبيت الحلو عل كانوا يجوا يسألوا.
7: صباح الخير من مدينة شف عمر.
8: صباح الخير من قرية نحل.
5: وأحلى صباح
6: والكانوا يجوا بدلوا.
9: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
10: كنت تحكوا عن موضوع معين بالسيارة وما إن وصلته حتى امتلأ الفيسبوك والإنستغرام إعلانات عن نفس السيرة. أطفالكم ممكن بيقضوا كثير ساعات على تطبيقات الألعاب وبين فترة والثانية بتكون سمعتوا عن ارتفاع الإقبال على تيك توك
11: عليكم السلام
10: وعن التجديدات في القيادة الذاتية لسيارة تسلا. في بودكاست صوت التك بجمع لكم أنا أنس أبو دعابس عالمي الهايتك المتسارع وعالم التسويق المتجدد ومع ضيوف مهنيين من كبرى الشركات نطلع على المستجدات التقنية وعن بعض قصص النجاح المميزة للشركات الناشئة. محتوى تقني بلهجتنا وعلى مقاسنا وكمان وفرنا لكم إياه على منصات البودكاست لراديو الناس.
2: صوت التك كل يوم ثلاثاء عن الساعة الثانية بعد الظهر ويعاد الجمعة بنفس التوقيت.
9: كونسرت مع الياس مرجي.
12: كونسرت برنامج مليان طرب جلسات وسهرات بنسمع فيها أجمل الأغنيات.
13: عندما يأتي المساء
12: رحلة بين الأصوات الخالدة منسافر فيها من بلد لبلد عشان نسمع قصص وكواليس من أهل الفن.
14: أني أنا سافرت باريس عشان أدرس اللغة الفارسية مخصوص عشان أترجم رباعة خيال.
15: إحنا شلنا حاجتنا وشلنا البيانو وحطناه في عربية وكان العربية هي اللي راحت وإحنا ركبنا أوتوبيس.
12: كونسرت معي أنا الياس مرجي كل يوم أحد أربعة وجمعة الساعة 8 المساء على راديو الناس.
9: كل يوم بنسأل حالنا كيف الحال بس قديش منوقف عن جد نسمع الجواب.
16: أنا تمام بس كثير ضغط بالشغل.
17: يعني الحياة غالي بس منضحك.
18: أنا أم بتحاول توازن بين كل شيء.
19: أنا طالب جامعة ومش عارف شو بستناني.
9: في برنامج كيف الحال بنحكي عنك عني عن الناس عن القصة

ورا الأسعار، ورا التعب، ورا اللحظات الحلوة. نحكي عن الصحة، الراحة، الأكل، الحب، الشغل واللايف ستايل اللي عن جد نقدر نعيشه. كيف الحال؟ برنامج لكل حدا بده يعيشها صح. تابعونا كل يوم أربعاء الساعة 12 الظهر، ويعاد كل يوم أحد الساعة 7 مساء على راديو الناس.

0: غرفة الأخبار مع محمد أبو العز محمد.
1: أربع وأربعون دقيقة بعد العاشرة، عدنا إليكم في برنامج غرفة الأخبار. سباق المتران للسنة الثالثة على التوالي ينطلق في كفر ياسيف بمشاركة واسعة تضم نحو 450 طالبا وعائلة وطواقم تعليمية. هذا الحدث ليس مجرد نشاط رياضي عابر يعرف القائمون عليه، بل مبادرة استراتيجية هادفة إلى تعزيز المناعة النفسية للأطفال. المربية نيفين أندراوس، مرحبا بك، صباح الخير. صباح الخير.
2: صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
1: حضرتك القائمة على هذا المشروع، يعطيك العافية أولا، وهذه الفكرة وهذه الاستمرارية للسنة الثالثة، وهذا بقول كثير كمان ست نيفين.
2: مظبوط مظبوط. أول شيء اسمح لي أن أحكي هيك بالعميل حتى أقدر أوصل.
1: خذي راحتك
2: رسالتي. مظبوط. إحنا بمدرسة المطران، مدرسة بكفر ياسيف، هي مدرسة تعد مدرسة أهلية. بلش المشروع تبعنا من قبل 3 سنين مثل ما أنت حضرتك تفضلت. هذا السنة الثالثة على التوالي، وإحنا السنة مشروعنا هو مشروع كثير كبير. السنة الأولى كانت تجربة لإلنا، كانت الفكرة أني أنا عرضتها على الإدارة، على مديرة المدرسة المربية نغم فرح، قدس الأب فرح فرح، قدس الأب عطلة مخولي. أخذت موافقة، كانت تجربة أولى لإلنا، نجحنا بالتجربة الأولى تبعتنا.
1: جميل.
2: كان في كثير تعاون من قبل الأهل، والطلاب كثير كانوا متحمسين، فهذا الإشي خلانا إحنا ننجح. السنة الثانية حبينا نستمر، هاي بعد ما صارت الأولاد والأهل يسألوا وين هذا الحدث بده يصير كمان مرة، وبالفعل بشرنا فيه. نجحنا كمان بالسنة الثانية، وهي السنة الثالثة لأننا إحنا السنة كبرنا نطاق المسار حتى تبعنا، انطلقنا إسا السنة على شوارع القرية بكفر ياسيف. ونشكر الله لحديت إسا إحنا بدعم من الإدارة وبدعم من الأهل، محبة الناس لإلنا، إيماننا بنجاح هذا المشروع مع كل الضغوطات ومع كل الأوضاع اللي صارت، الحرب كثير، وكان في ضغوطات من حوالينا على عدم إنجاح، أو أنه على بديش أقول إنجاح، أنه بس كان في عنا كثير هيك صعوبات وقفت بوجنا، ولكن تحدينا كل هاي الصعوبات.
1: حلو. وهذا التغلب للتحديات بيؤدي دائما لطعم مختلف للنجاح. وست ريفين هيك بدي أسألك بعدسة المشاهد، يعني خلينا نسميها، شو اللي بيصير بالضبط في السباق؟ يعني مين بيشارك فيه؟ قديش المسافة المقطوعة؟ كيف الأجواء بتكون السنة الثانية؟ كيف كانت والسنة الأولى طبعا، وإحنا بنتظار السنة الثالثة.
2: السنة الأولى كانت أول شيء، إحنا طبعا دايما كل الوقت إحنا بنمشي حسب وزارة المعارف كيف تطلب مننا. السنة الثالثة إحنا طبعا بس عمليا ظلينا على نفس المسارات، هي طبعا الموافقة تبعت وزارة المعارف، هي أول إشي وأهم شغلة، إنه إحنا لازم نأخذ موافقة وزارة المعارف. عمليا إحنا بس وسعنا النطاق تبعنا السنة، حبينا نرجي رسالة لجميع أهالي البلد قديش أهمية الموضوع الرياضة، ونشجع الطلاب، باقي الطلاب المدارس، الأهل على السباق الركض هذا.
1: حلو.

0: وهو مش بس مجرد رياضة، يعني هم نحكي على مساعدة كذلك للأطفال لتعزيز المناعة النفسية، مواجهة التوتر، بناء الثقة، تطوير المثابرة. هذا شيء جميل. في أي سياق بتشتغلوا مع الأطفال على بهذا الموضوع؟
1: حلو. خلال السنة طبعا احنا بيكون في عنا بحصص الرياضة كل الوقت شغل على تقوية الجسم، تقوية العضلات. احنا بنزرع فيهم القيم، بنحط فيهم كل أهمية نمط الحياة الصحي. وطبعا بالفترة الأخيرة كمان احنا بلشنا نوصلهم الرسالة على كل الأشياء اللي هني ممكن يقوي جسمهم فيها، كيف بيقدروا يمارسوا الرياضة بشكل أكبر. وصلنا لوضع إحنا إنه اليوم الطلاب عم بيطلعوا بركضوا بالشوارع، بيطلعوا مع أهليهم بركضوا. صار في تواصل حتى بين الطلاب معي أنا بشكل شخصي، يتواصلوا معي، أرجوني يبعثوا لي فيديوهات قديش هني عم بيتواصلوا، يعني شوفوا هني عم بيأثر الأشي قديش عم بتأثر فيهم. صاروا ياخذوا اصحابهم، صاروا ياخذوا اهاليهم، يطلعوا يركضوا بكل الشوارع، وين يعني وين في مجال.
0: جميل. طب هاي الفكره هاي طلعت من مدرسه المطران وانتقلت لبقيه المدارس في كفر سيف وحتى في بلدات اخرى؟ اذا اجاكوا عرض من هذا النوع بتعملوا تشبيك بنات بعض في مدارس اخرى؟
1: دائما روح التعاون دائما احنا من موجود.
0: جميل.
1: يعني
0: جميل. طيب احنا بانتظار ما سيكون في الموسم الثالث من سباق المطران. بدي اشكرك المربية نيفين اندراوس القائم على المشروع على هذا النشاط وهذه الاستمرارية. سنتابع معكم بالنجاح دائما وبالسلام لأطفالنا في كل السياقات. شكرا لك.
1: ان شاء الله. شكرا.
0: يعطيك العافية. إلى اللقاء. إلى اللقاء. وكما تابعنا منذ صباح هذا اليوم، يصل رئيس لجنة التربية والتعليم في الكنيسة وفق المتوقع في سكوت من حزب الصهيونية الدينية إلى مدارس قرية طوبة الزنقرية في جولة، وصفها رئيس المجلس مؤيد هيب بأنها خطوة استفزازية، هكذا وصفها، وقال إنه تقرر إغلاق المدارس لمنع هذه الزيارة العنصرية. نستمع إلى جزء مما قاله في هذا الصباح.
2: عمليا هو خطط لأن يقوم بهذه الزيارة بتاريخ 24/5 بشكل غير منسق مع إدارة المجلس المحلي. نحن رفضنا استقباله جملة وتفصيلا، وشرطنا تكون زيارة بكافة أفراد لجنة التربية والتعليم في الكنيسة موضوعية حسب خطة عمل، تكون بعيدة كل البعد عن السياسة العنصرية. مع الطاقم الإداري الرفيع لوزارة التربية والتعليم خرج عضو الكنيسة في سكوت وقام بإلقاء خطاب في الكنيسة وقال اكتبوا عندكم في تاريخ 4/6 سوفون بزيارة طوبة زنغرية.
0: الزميل ورد قراقرة في طريقه إلى طوبة الزنقرية وسط سخط واضح من الأهالي. ورد مرحبا بك.
3: أهلا بك محمد وبجميع المستمعين. نعم محمد، يعني نستطيع القول الآن على ما يحصل في قرية طوبة الزنقرية شمال البلاد، حيث يعني في هذه اللحظات أو قبل قليل وصل عضو الكنيسة سكوت الذي يعني وصف وصوله أهل قرية طوبة الزنقرية بالاقتحام. فعليا محمد نتحدث عن استنفار كبير لأهالي قرية طوبة الزنقرية، كذلك الأمر من قبل أيضا الرجال والجهات المعنية في البلد، وكذلك الأمر المجلس طوبة الزنقرية ورئيس المجلس يحاولون مواجهة عضو الكنيسة سكوت الذي حاول الدخول إلى المدارس في قرية طوبة الزنقرية، حيث رفع عدد كبير من الشعارات في قرية طوبة التي تطالب بخروج هذا العضو من قرية طوبة وكذلك عدم دخوله إلى المدارس. نتحدث عن وقفات احتجاجية سلمية، وكذلك الأمر نتحدث عن رفع شعارات بوجه عضو الكنيسة من قبل الأهالي المحليين هناك في قرية طوبة الزنقرية. وأيضا محمد نستطيع القول عن استنفار كبير للشرطة في البلدة، وذلك قبل مجيء عضو الكنيسة إلى بلدة طوبة الزنقرية تواجد عدد كبير من قوات الشرطة وقوات حرس الحدود التابعة للشرطة الإسرائيلية.
0: وورد أنت في طريقك إلى طوبة زنقرية، نحن سنتابع معك في رأس الساعة لربما أو حين وصولك إلى هناك، إذن كما أفدتنا ووصل بالفعل سكوت إلى قرية طوبة زنقرية، سنتابع معك ورد قراقرة. شكرا جزيلا لك على هذه الإفادة وهذه الإضاءة. شكرا.
3: شكرا محمد.
0: إلى اللقاء. إلى اللقاء. رياضة. رغم انقضاء الموسم وخلو الجدول من المباريات إلا أنه دائما الزميل كابتن فادي مصطفى يحمل لنا كل جديد. فادي مرحبا. مرحبا.
4: تحياتي محمد أبو العز إليك ولكافة المستمعين ولأهلنا في الطوبة.
0: طبعا صباح الخير لأهل الطوبة ولأهل الطابة بالمقابل. الكرة القدم شو ماذا تحمل لنا من هنا؟
4: صيف ساخن بانتظارنا وصيف التوقيع مع النجوم. طبعا برشلونة قاب قوسين وأدنى التوقيع مع برناردو سيلفا من السيتي, وطبعا هناك كانت أتلتيكو مدريد في الصورة, فكانت مفاوضات مع الفريق مع سيتي, إلا أنه برناردو قال مع كل احترامي لأتلتيكو مدريد أنا أريد أن أحقق حلمي, أريد أن ألعب في برشلونة. فمع كل احترامنا لخيارات الفرق القرار دائما يعود إلى على الأغلب يعود إلى اللاعب, وقال وحسم القول. وفي الأيام القليلة باعتقاد الخلاف على كم مليون بمعيتك محمد راح يحلوها, يتفقوا طبعا برشلونة راح تربح هذا اللاعب الهجومي برناردو سيلفا. وطبعا هانزي فليك قال أنا باني عليك وآمن في قدراتك فراح يكسبه. من ناحية ثانية ريال غير مكتوب الأيدي, لا يقف مكتوب الأيدي. طبعا يغازل الهولندي ديمفرس وهو من انتر ميلان ينضم إلى إبراهيم كونتي. يعني تخيل العمل في ريال مدريد يبدأ من الحلقة الخلفية, ظهير أيمن دفاع, طبعا ظهير أيمن إبراهيم كونتي, لأنه السنة شفنا كثير, حكيت أنا وياك قبل أنه كثير تجارب كان في خط الدفاع في ريال مدريد, فهم يريدون الذهاب إلى أسماء لامعة قوية تعزز الدفاع ثم الانتقال إلى الحلقات الأمامية. حكينا سياسي في البداية, لابد من استغلال السياسة طبعا في المونديال. الحزب المكسيكي, حزب المتقاعدين في المكسيك, طبعا هناك فينا ساحة كبيرة اللي فيها يتم عرض كافة المنتجات للمونديال. حرك الأخضر واليابس محمد, كسر الزجاج, كسر كأس العالم وكل شيء ممكن لشد الأنظار والانتباه والالتفات الصحفي. سألوهم لماذا؟ قالوا احنا الحزب المتقاعدين ظلمنا, نريد استغلال هذه المنصة, منصة المونديال, من أجل الحديث عن أمورنا. وما زلنا في السياسة, فبالأمس رأينا المنتخب الإسرائيلي أمام ألبانيا, مباراة انتهت 1-1. قبل المباراة محمد دوخ ذاك كان النشيد الوطني للبلاد, النشيد الوطني الإسرائيلي, وكافة الجماهير من ألبانيا مع هتافات بوز وطبعا استهجان بحق المنتخب الإسرائيلي. اللاعب الإسرائيلي اجتمعوا وقالوا إذا سجل أحد أي هدف واجبوا إسكات اللاعبين, إسكات الجمهور وتقبيل الشعار. وفعلا كان هذا أسكار جلوخ سجل, عمل حركة إسكات للألاف اللي كانوا في ألبانيا, وطبعا نهالوا عليه الضرب اللاعبين من ألبانيا. فلابد مرة أخرى من إقحام السياسة. وطبعا لما سألوه هل أنت نادم على فعلتك, قال لا يمكن أن أكون نادم لأنه سمعت صفارات الاستهجان, ولكن نسأل حالنا سؤال. طبعا يعني إسرائيل راح تلعب في قريبا في دوري أوروبا, وكيف ستكون المباريات؟ هل ستكون في البلاد مع استمرار الحرب والحروبات اللي حوالينا؟ طبعا سيد أبو فرخي من مخا الغربية شارك وهو كان الممثل العربي الوحيد في التركيبة. إلى هنا
0: إذن فصل الرياضة عن السياسة, هذا ما يدعو إليه العالم المتقدم. معناها كذبة كبيرة فادي, أنا هيك رأيي.
3: كذبة كبيرة صحيح.
0: بدي أشكرك جزيل الشكر كابتن فادي مصطفى, شكرا جزيلا لك. إلى اللقاء. إلى اللقاء. وصلنا بهذا المستمعين والمستمعات الأكارم إلى ختام برنامج غرفة الأخبار لهذا العدد. أشكركم على حسن المتابعة والاستماع. أشكر طاقم البرنامج في تحرير محمد مجادلي, طاهر يونس, مصطفى وليد زعبي ومحمد زيدان, في الهندسة الإذاعية الزميل محمد علي أبو ليل, في الإنتاج ميرال الصفدي, في الإخراج والديجيتال جواد العمري, علي النصار ودانا أبو بكر, في تطبيقنا تطبيق ناس الزميل موسى بصول. هذه تحياتي, محدثكم من وراء الميكروفون محمد أبو العزم حميد, على أمل أن نلتقي بكم دائما على كل خير, محبة وسلام.
5: بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب 120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة, يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر, كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.
6: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو, بس انساكم مني أنا, اسألوا خالد 15

0: سنة تقني مكيفة.
1: ركبت كل أنواع المكيفات، واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو إنفرتر رقم واحد.
0: في مكيف في تورنادو إنفرتر.
2: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
3: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
4: يا بلا غزلك من نور الشمس سوارة وحطها بإيديك.
5: لا تغزل لي ولا أغزل لك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الأندلس.
6: مجوهرات الأندلس، أرقى التصاميم من أفخر وأنقى أنواع الذهب والألماس. مجوهرات الأندلس، أم الفحم حي الشاغور.
7: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
8: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: الأخبار من راديو ناس، أنا محمد أبو العزم حميد وإليكم التفاصيل. تشهد قرية طوبة الزنقرية حالة من الاستنفار الشعبي والرسمي رفضا لزيارة رئيس لجنة التربية والتعليم في الكنيسة في سوكوت، والتي يصفها الأهالي والمجلس المحلي بأنها زيارة استفزازية وعنصرية تستهدف القرية ومؤسساتها التعليمية. وأفاد زميل ورد قراقرة قبل قليل بأن سوكوت وصل بالفعل إلى القرية وسط تجمهر كبير من أهاليها رفضا لهذه الزيارة. وفي حديث سابق راديو الناس، قال رئيس مجلس طوبة الزنقرية مؤيد هيب إن الزيارة تعتبر خطوة استفزازية، وأنه تقرر إغلاق المدارس لمنع هذه الزيارة العنصرية.
1: عمليا هو خطط لأن يقوم بهذه الزيارة بتاريخ 24/5 بشكل غير منسق مع إدارة المجلس المحلي. نحن رفضنا استقباله جملة وتفصيلا، وشرطنا تكون زيارة بكافة أفراد لجنة التربية والتعليم في الكنيسة موضوعية حسب خطة عمل، تكون بعيدة كل البعد عن السياسة العنصرية. مع الطاقم الإداري الرفيع لوزارة التربية والتعليم خرج عضو الكنيسة في سوكوت وقام بإلقاء خطاب في الكنيسة وقال اكتبوا عندكم في تاريخ 4/6 سوف بزيارة طوبة الزنقرية وسوف نقف على مستوى تربية أولادهم على الإجرام. وصفنا بأننا بلد إجرامي، بأننا بلد إرهابي، وأننا بلد غير حضاري. أبرخت برسائل لوزير التربية والتعليم، للجنة التربية والتعليم في الكنيسة، لمديرة اللواء، لقائد شرطة إسرائيل وما إلى ذلك، وأعلنت بأنني سوف أقوم بإغلاق جميع بوابات المدارس ولن نستقبله في هذا اليوم.
0: قتل شخص صباح اليوم جراء انفجار مركبة على شارع 20 أيلون قرب مفترق حولن جنوب مدينة تل أبيب، فيما فتحت الشرطة تحقيقا في الحادثة وقالت إن خلفيتها جنائية. وأفادت الشرطة بانفجار المركبة بعد ورود بلاغ عن إصابة شخص بجروح حرجة في المكان، وبحسب المعطيات الأولية فقد وقع الانفجار داخل المركبة أثناء سيره على الطريق، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها وإصابة الشخص الذي كان يستقلها بجروح بالغة خطورة. وجاء الانفجار نتيجة على ما يبدو زرع لغم داخل السيارة. وقبل قليل أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الحديث يدور عن ضحية سيدة غير معروفة للشرطة بسوابق جنائية وفق ما جاء في وسائل الإعلام. أعلنت الولايات المتحدة عن اتفاق بين لبنان وإسرائيل على تنفيذ وقف لإطلاق النار عقب اجتماع ثلاثي رفيع المستوى في واشنطن. وبحسب بيان مشترك فإن الاتفاق يشمل وقف إطلاق النار من جانب حزب الله وانسحاب عناصره من جنوب نهر الليطاني، فضلا عن إنشاء مناطق تجريبية خالية من أي وجود للتنظيمات المسلحة غير التابعة للدولة بإدارة الجيش اللبناني. وأكدت الأطراف أن تقرير مستقبل العلاقات بين لبنان وإسرائيل هو شأن سيادي يخص الحكومتين فقط، كما أكد الجانبان استعدادهما لمواصلة المفاوضات المباشرة بينهما. في إسرائيل انتقد بن غفير اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان معتبرا إياه خطأ فادحا، فيما

0: رحب وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس بالإعلان، معتبرا أنه إنجاز أمني وسياسي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد للغاية، مرجحا إمكانية حدوث تطورات خلال عطلة نهاية الأسبوع. وأكد ترامب أن واشنطن تفضل اتفاقا مكتوبا يضمن عدم حصول طهران على سلاح نووي، وأن بلاده باتت قريبة من التوقيع على ورقة الاتفاق، وأن إيران وافقت على تسليم واشنطن الغبار النووي وفق تعبيره. في قطاع غزة، قتلت غارات إسرائيلية شنها الجيش على مناطق متفرقة 9 فلسطينيين وأصابت 15 آخرين. وبحسب جهاز الدفاع المدني في القطاع، فقد قضى 7 أشخاص في استهداف شقق سكنية شمالية المدينة وجنوبها، فيما قضى شخص آخر في غارة استهدفت مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. الأحوال الجوية. يطرا ارتفاع اضافي في درجات الحراره ويكون الجو صافيا وحارا خلال ساعات النهار، فيما تميل الاجواء الى البروده النسبيه خلال ساعات المساء والليل. ختام النشره، كونوا بخير.
1: انتم تستمعون الى راديو الناس.
2: أحلى صباح من جبل الطور، من دبورية،
3: من مرج ابن عامر، قرية صندلة.
4: يسعد صباحكم من بير السبع.
5: السيارة مش عم تمشي، بدنا حدا يطفشها دفشي.
6: الله يصبحكم بالخير، من قرية ني.
7: صباح الخير
8: من أعالي الجليل، من قرية

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: مجوهرات الأندلس أم الفحم حي الشاغور.
1: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
2: عشان هيك في كلاليت نيكست طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
3: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفات.
4: مكيف تورنادو ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط، رقم واحد
3: في مكيف في تورنادو انفرت.
5: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة، الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكو صغير أو شركة كبيرة، إعلانكو عبر راديو الناس بيعطيكو تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكو.

0: رتبت يومك وركبت السيارة ووصلت على مطار بن غوريون مبسوط لاستقبال أهلك الراجعين من رحلة بأوروبا، وفجأة مخالفة؟ سلطة المطارات بتوفر لكم موقف سيارات للانتظار مجاني حتى ساعة بدون مخالفات وبدون ما تعرضوا حركة السير للخطر على بعد دقائق قليلة بس من المطار. اكتبوا على ويس موقف الانتظار في مطار بن غوريون حنيون همتنا بنتباج.
1: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
2: عشان هيك في كلاليت نيكست طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
3: بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط

0: 120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.
1: إيروكا يعني أوبتيكا.
2: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
3: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة.
4: أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
5: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم التفاصيل. قتلت امرأة صباح اليوم جراء انفجار مركبة على شارع 20 أيلون قرب مفترق حول جنوب مدينة تل أبيب، فيما فتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقا في الحاصل وقالت إن الخلفية جنائية. وبحسب المعطيات فقد وقع الانفجار داخل المركبة أثناء سيرها على الطريق جراء زرع لغم متفجر على ما يبدو، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها وإصابة من كان بداخلها بجروح بلغة الخطورة، قبل يتبين لاحقا أن الضحية امرأة. وأعلنت الطواقم الطبية لاحقا وفاة المصابة متأثرة بجروحها بعد أن عثر عليها إلى جانب المركبة دون نبض أو تنفس، وقد أصيبت بحروق بالغة في أنحاء جسدها. وذكرت الشرطة أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الخلفية جنائية، فيما تواصل قواتها وخبراء المتفجرات أعمال الفحص وجمع الأدلة من موقع الانفجار، فيما لم يعلن حتى الآن بشكل رسمي عن هوية وتفاصيل القتيلة. وصل عضو الكنيسة رئيس لجنة التربية والتعليم في الكنيسة في سوكوت من حزب الصهيونية الدينية برئاسة سموتريتش إلى قرية طوبة الزنجرية في منطقة الجليل، وذلك تحت حماية الشرطة، ما أثر حالة من التوتر والاستياء في صفوف السكان. نتحول مباشرة إلى قرية طوبة الزنجرية، ينضم إلي من هناك زميل ورد قرقرة. مرحبا بك ورد.
2: أهلا بك محمد وبجميع المستمعين. نعم محمد، يعني نتواجد الآن هنا في قرية طوبة الزنجرية. منذ دقائق يعني غادر عضو الكنيسة سكوت عن الصهيونية الدينية الذي دخل ووصل إلى القرية عند الساعة 10 من صباح هذا اليوم، واستمر جولته أو دخوله إلى قرية طوبة الزنجرية لأكثر من ساعتين. الأهالي في قرية طوبة الزنجرية والمئات من أبناء هذه القرية تصدوا لهذه الزيارة عبر محاولتهم منعه من دخول المدرسة بشكل سلمي. طبعا نتحدث المجلس البلدي، المجلس المحلي في قرية طوبة الزنجرية، وكذلك الأمر عضو الكنيسة سمير بن سعيد أيضا تواجدوا في في في في مكان المدرسة الذي كان سوف يدخل عليها عضو الكنيسة سكوت. لكن فعليا نستطيع القول لم يستطع ربما الدخول إلى داخل المدرسة بسبب تواجد مكثف لأهالي القرية الذين وصفوا هذه الزيارة التي جاءت بالاقتحام واستفزاز أهالي قرية طوبة الزنجرية. ونحن نتحدث هذه ليست المرة الأولى التي يقتحم بها عضو الكنيسة قرية طوبة الزنجرية، وفعليا في هذه اللحظات هناك اجتماع في مجلس طوبة الزنجرية في هذه اللحظات بحضور عضو الكنيسة سمير بن سعيد، كذلك الأمر أهالي بلدة طوبة الزنجرية والمجلس البلدي، ربما للخروج بقرارات أو ربما للتحدث وخروج بقرارات بعد هذا الاجتماع. لكن محمد نستطيع القول الوزير كان قد خرج منذ دقائق من المجلس المحلي، والآن معنا في هذه اللحظات رئيس مجلس طوبة المحلي. يعطيك العافية أستاذي. بداية ما

0: قادر يفوت على المدرسة، وأهل طوبة غدروا يمنعوه من الدخول إلى المدرسة. يعني هذا اللي بنسمعه من الأهل أستاذي.
1: بلدنا طوبة زنغرية قول وفعل، موقفنا ثابت، موقفنا يشع بالكرامة بالمبادئ الراقية. نحن أعلننا أننا لن نستقبل هذا العنصري في بلدنا طوبة زنغرية، لن نسمح له بأن يدخل وأن تطئ قدماه داخل بوابات مدارسنا. فعلنا ذلك، تصدينا له بكل رقي، بكل حضارة، بكل ديمقراطية، وكذلك بكل ثبات وبكل قوة وبكل شراسة. حسب بعالم القانون الامتحان هو امتحان النتيجة، النتيجة بأنه خرج مدحورا خجلانا من نفسه خارج بوابات بلدنا طوبة زنغرية.
0: نستطيع نقول انه كان هو قعد اكثر من ساعتين في طوبة وبالاخر ما غذر، يعني مع اصرار الاهالي وحديث والشعارات التي رفعت بمنعه من دخول المدرسة الاولى حتى وصولا الى المدرسة الثانية، حتى لم يستطع الدخول وخرج من القرية.
1: بلدنا طوبة زنغرية وقفت اليوم برجالها، بنسائها، ببناتها، بابنائها، كتسد المنيع، كدرع الامان، ونجحنا في منعه من دخول إلى مدارسنا. المبدأ والفكرة من وراء هذا النهج هو عمليا بأننا لن نسمح له بأن يزرع المبادئ العنصرية اليمينية التي ينادي بها في بلدنا. هو أصغر من أنه يدخل إلى مدارسنا ويفحص تربيتنا ومستوى تعليمنا ويعلم أبنائنا. هذا هو مبدأنا ولا يصح إلا صحيح.
0: شكرا لك يعني على هذا اللقاء. نعم محمد، يعني من رئيس مجلس طوبة الزنغرية من المجلس المحلي هنا، فعليا هذا ما حصل، تحدثنا ولخصنا كل ما حصل من زيارة عضو الكنيسة سكوت إلى قرية طوبة الزنغرية.
2: سنتابع معك ورد بطبيعة الحال كذلك في سياق برامجنا ونشراتنا القادمة. بدي أشكرك جزيل الشكر زميل ورد قراقرة، والشكر كذلك موصول لرئيس المجلس المحلي في طوبة الزنغرية الذي تحدث إلى الزميل ورد قراقرة سيد مؤيد هيب. شكرا جزيلا لكما. إذن هذا ما كان في طوبة الزنغرية، حيث أفاد زميل ورد قراقرة بانصراف تصفي سكوت من حزب الصهيونية الدينية من قلب قرية طوبة الزنغرية. إلى تتمة النشرة، حيث تجتمع قيادة الأحزاب العربية الأربعة اليوم في مدينة الناصرة لبحث جهود تشكيل القائمة المشتركة، ويأتي ذلك بعد أن كانت قد أعلنت كافة الأحزاب موافقتها على تشكيل القائمة المشتركة بصيغتها التقنية التعددية. وكان رئيس قائمة الجبهة دكتور يوسف جبرين قد عبر عن تفاؤله من قدرة الأحزاب على حل كافة القضايا الخلافية المتبقية، فيما قال رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادي أنه لم تعد هناك قضايا جوهرية جدية يمكن أن تعيق التقدم لتشكيل المشتركة، بما في ذلك توزيع المقاعد ورئاسة القائمة. في الختام الأحوال الجوية. يطرأ ارتفاع إضافي في درجات الحرارة ويكون الجو صافيا وحارا خلال ساعات النهار، وتميل الأجواء إلى البرودة النسبية خلال ساعات المساء والليل. ختام النشرة، بعد قليل برنامج مجالس مع الزميل وديع عواود. كونوا بخير.
3: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
4: عن بلدي
5: احكي لي. احلى صباح الخير من كفركنا العامري، كفركنا المحبي للغير ومحب لاهله.
6: صباح الخير، احلى صباح من دالة الكرمل
7: بلدي.
8: احلى صباح الخير من بلدنا زلفي، صباح الفل والياسمين.
9: يا بلدي.
10: صباح الخير من مدينة البشارة.
11: صباح الخير من الشبلة واهل الشبلة ولاهل الكرم واهل الجود واهل المحبة كمان.
12: صباح الخير لمستمعي راديو الناس. مسهلي مع فرات نصار.
13: كيف صار الواقع العمود هذا؟ لا مجلس، لا مهندس، لا بوليس، لا اشي، ولا اي يهتم بالموضوع. يعني تعال نشوف الكوابل على الارض، الناس تمط من فوقيها، والولاد ينزلوا بعرف شو، يعني منظر. اذا المجلس شايفه ومش مهتم، اذا البلد كلها شايفته مش مهتم.
14: اذا بتواجهوا اي مشكل مع السلطات المحليه او المؤسسات الحكوميه او اي جسم ثاني، احنا هون حتى الحل.
13: اشكركم كثير واشكر راديو الناس، اجل هون الحمد لله. والمشكله والله من يوم تحكيت معكم بالراديو اجوا وعملوا هون زي سيور. اول شيء حطوا عمدان وقاموهن الجار عارض، واسه ان شاء الله اتفقوا بدهم يحطوه مع حنخرطه كل شيء على الحدود. يعني
14: ابعثوا لنا رساله واتساب 0544-515-117 وراح نكون معكم خطوه بخطوه. انا فرات نصار وطاقم برنامج مسهله، ومن اليوم اطرحوا مشاكلكم على البث المباشر، الاتصال على 046-11-66-66 واحنا مندور معكم على الحل.
12: يوم السبت الساعة 12 على راديو الناس. كونسرت مع الياس مرجي.
7: كونسرت برنامج مليان طرب، جلسات وسهرات بنسمع فيها أجمل الأغنيات.
15: عندما
7: رحلة بين الأصوات الخالدة، منسافر فيها من بلد لبلد عشان نسمع قصص وكواليس من أهل الفن.
16: أني أنا سافرت باريس عشان أدرس اللغة الفارسية مخصوص عشان أترجم رباعة خيال.
17: احنا شلنا حاجتنا وشلنا البيانو وحطناه في عربية، وكان العربية هي اللي راحت وإحنا ركبنا أوتوبيس.
7: كونسرت معي أنا الياس مرجي، كل يوم أحد أربعة وجمعة الساعة 8 المساء على راديو الناس.
18: حاسس انك ضايع ومش عم تفهم شو اسباب الصعوبات عند ابنك ومش عارف من وين تبلش؟
19: اليوم حكت المعلمة كمان مرة الولد مش عم بيقبل ينسخ عن اللوح، بتقولي كتير بصفن بقعدش بهداش مش عارفة مع مين بدي احكي.
18: برنامج احتواء ممكن يكون الدليل اللي رح يساعدك لفهم الصعوبات اللي بواجهها ابنك، لحتى تتعلم تحتوي بنقاط ضعفه ونقاط قوته، تتعلم تفهمه وتوجهه بدون ضياع أو توتر. كونوا على السمع، معي أنا روانش حوكس معان كل يوم 3 من الساعة 12 للوحدي ظهران، ويعاد أيام السبت من الساعة 3 للساعة 4 بعد الظهر.
20: احتواء مع روانش حوكس معان.
18: كونوا أنتم وأبنائكم بصحة وخير جسديا ونفسيا.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو نقطة FM. برنامج مجالس مع وديع عواودي.

0: سلامات وتحياتي أنتم في برنامج مجالس في راديو الناس. ضيفنا اليوم رئيس المجلس المحلي البطوف الأستاذ عهد رحال. أهلا وسهلا مرحبتين.
1: أهلا وسهلا فيك وبالمستمعين جميعا.
0: بدنا نحكي معك بداوي اليوم.
1: على راحتك. ودك بداوي نحكي، ودك فلاح نحكي، ودك عبراني، شو اللي بدك إياه، اختار اللغة اللي تناسبك.
0: كيف حال العرب؟ كيف حالكم بالبطوف؟
1: والله نحمد الله ونشكر
0: علامكم إن شاء الله، علامكم اخباركم ان شاء الله زينين.
1: ضعيف انت، ضعيف بالبداوه، لازم تعمل
0: لازم دوره، لازم اعمل دوره من جديد.
1: اكيد.
0: طيب انطيني
1: ابدا الصحفي لازم تعمل دوره،
0: انطيني ابدا من جديد.
1: تفضل.
0: علامكم يا استاذ عاهد؟
1: احنا ما علامنا ولا شيء. شو علامكم؟ علامكم يعني هاي معناته انت تستوضح امر علامكم،
0: بس معناته بدك تعمل لي دوره،
1: بس دوره تحل
0: طيب المشكله. طيب ابدا لي انت، اشوف جملتين ثلاثه معي بالبداوه. هات نسالك شو جاي من الاخبار طيبه من عندك من البطوف.
1: والله الحمد لله الاخبار طيبه عندنا بالبطوف وزينة، والأهل بخير، وطلابنا زينين، وكبارنا زينين، وصغارنا زينين، كله تمام.
0: بالبيت بتحكي بداوي مع الأولاد؟
1: أكيد.
0: وبريت البيت بتتغير اللهجة ليه؟
1: يعني مش تتغير اللهجة، اليوم الظروف صارت تحكم عليك إنه تشتغل وتحكي حسب المناسبة اللي أنت موجود فيها. بس احنا نفتخر يعني
0: بداوتنا هن الأصل. يعني أنا بديت بالمزح بقول إنه أخباركم علامكم إن شاء الله كل
1: سنين. لا دونك البدو،
0: بس البدو بنقال عنهن بين الناس العرب، شو يقولون العرب؟
1: البدو أهل النخوة وأهل الطيب، أهل المرجلة، هذا من زمان مش من اليوم طبعا.
0: طيب علامكم ما تحكون البداوي؟
1: أما بدنا نحافظ قدر المستطاع على هاي الصفات الطيبة.
0: يا مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا بك أخ وديع.
0: أنت بدو؟
1: بدوي انت ودكت زيد الياء يعني.
0: على قصة المذيعة اللبنانية.
1: أي نعم.
0: طيب بدنا تنطينا فكرة هيك لمن لا يعرف جولي في البطوف. انت رئيس مجلس محلي اقليمي، يعتبر
1: اقليمي نعم،
0: لأربعة

0: أربع قرى اللي هن رماني، العزير، عرب الهيب ووادي الحمام.
1: صحيح.
0: نبدأ من وادي الحمام، عندك فكرة ليش سميت وادي الحمام هذه القرية الجميلة؟
1: يعني وادي الحمام تقع في شمال بحيرة الطبرية، وفي هناك ما يسمى نخل أربيل يسموه وادي الليمون.
0: حلو.
1: وهذا معروف طبعا، له تاريخ، هناك سكنت عشائر وتغيرت كثير ناس في هذا في هذه المنطقة، وليها تاريخها من زمن صلاح الدين الأيوبي. هذه المنطقة منطقة أثرية جميلة جدا، ف يعني حسب اللي بعرفه أنه وادي الحمام سميت بهذا الاسم نسبة إلى كمية الحمام الكبيرة أو الكثيرة اللي كانت تسكن في الوادي اللي هو اسمه وادي الليمون أو نخل أربيل.
0: جميل. بلدات البطوف جميلة، رماني برضو اسم كثير جميل.
1: كل قرانة جميلة موقعا وتسمية وأناسا كذلك.
0: طب ليش سموها العزير؟ رماني ممكن أستنتج أنه ربما في
1: العزير هي يعني في نبي اسمه العزير، وفي مقام هناك في العزير اسمه مقام النبي عزير، في كثير قصص على هذا الموضوع، فهي السبب لهذه التسمية.
0: موجود المقام في العزير اليوم؟
1: نعم، تحت الجامع القديم.
0: طيب، وعرب الهيب، عرب الهيب انتو اصل الهيب؟
1: عرب الهيب طبعا تسمية انتماء العشيرة الهيب اللي احنا ننتمي إلها ونعتز في هذه
0: كل
1: العشيرة.
0: كل الجليل كانت منتشرة.
1: كل الجليل صح، كانت اولا في طوبة يعني اكثر، وبعد 36 في قسم عندنا في عرب الهيب، ونحن موجودين اليوم في قسم في الزرازير اللي تسمى ابو صياح كمان هناك.
0: قبل النكبة، قبل 48 كانت موجودة عرب الهيب مثل موجود اليوم، بس خيم،
1: كانت بيوت حجر، بلشت بال 36 يعني كانوا 3 بيوت في هذه القرية، وبس 56 كمان زادوا 3 بيوت. البيوت تعرف كانت عبارة عن غرفتين و...
0: طبعا غرف متواضعة مثل بقية البلدات العربية. طيب، عندك فكرة عن الأستاذ عاهد رحالي من ضم إلينا الآن؟ أنت رئيس المجلس المحلي الإقليمي في البطوف، رئيس للكرة الأربعة الذي توقفنا عندهم. قديش عدد البدو في الشمال؟
1: عدد البدو في الشمال بشكل عام تعرف هو موجود يعني في 8 مجالس، 7 محلية وإحنا إقليمي، وفي 13 قرية موجودات في مجالس إقليمية يهودية العدد، وفي كمان زي شفعامر عبلين مدن مختلطة. العدد اللي إحنا نعرفه يعني لحد 23 هو حوالي 120 ألف مواطن.
0: وفي النقب؟
1: النقب 350 ألف، منهم 200 ألف هني ساكنين بما يسمى البزراء يعني، و 150 ألف أو 170 ألف في المدن الثابتة،
0: في البلدات غير المعترف بها،
1: غير المعترف فيها وغير اللي يعني فيش دور ثابتة هناك.
0: طيب، ليش في هذا الفارق الكبير في التعداد بين بدو الجنوب والشمال؟ أنشط منكم هني في الزيادة الطبيعية، تعدد الزوجات مش موجود، ولا نسبة الخلف والزيادة الطبيعية أقل؟
1: لا، هناك في الجنوب عشائر أكثر يعني متعددة ومساحة
0: 12,000 نسمة كانوا في النكبة في 48 اللي بكوا بعد تهجير 90,000، صاروا 350,000.
1: 350,000 بالنسبة لل.
0: أنت صرت أشكنازيم يعني البدو؟
1: لا، الظروف عندنا لا تسمح يعني، احنا كنا عائلات تصل 12 و13، وحتى انتم بكفر كنا والقرى المجاوره نفس الشيء.
0: قديش ابو
1: خلف؟ 12 احنا الحمد لله.
0: وانت قديش عندك الله يخليك؟
1: 5.
0: اشكنازي انت، اسمك عاهد رحال،
1: الظروف
0: انا بدو افتخر، بس انت من جوا بنروح اشكنازي انت.
1: ما ودك تعيش حسب البيئه اللي حواليك وحسب المعطيات وحسب
0: جميل
1: الحياه.
0: في المرة السابقة قبل ما نفوت على موضوع المحلي، كانت يعني مجموعة كبيرة من البدو في الشمال قد صوتت للكامل العربية الموحدة، في حال أنه مشترك هاي المرة لم تتحقق، في احتمال أن يتكرر السيناريو أنه العرب المواطنين العرب البدو في الشمال صوتوا أكثر الموحدة؟
1: طلع بشكل عام الموحدة يعني إذا بدك تأخذ الناتج العام للنتائج السابقة، أكثر من 50% هن من بدو الشمال وبدو الجنوب أعطوا القائمة يعني أكثر،
0: وباقي
1: القرى العربية أعطوا كمان 50%، يعني في نص نص كون كان من الجنوب والشمال.
0: شو تفسيرك أنه في نسبة كبيرة حصة الأسد لدى البدو بتروح للموحدة؟
1: طلع، إحنا نمر بفترات وأزمات وحروبات والأمور مش بسيطة، فأول شيء في ممثلين عندنا بالموحدة، والأخ عباس منصور يعني كان يزور رؤساء المجالس ويجلس معهن ويشرح عن توجهاته عن خطوطه السياسية أكثر من أي حزب ثاني،

0: استطاع أنه يتقدم في هذا المجال وأخذ نسبة عالية في الوسط البدوي.
1: طيب يا أستاذ عهد، أنت بتتحدث بتقول أنه أنا رئيس مجلس محلي لأربع بلدات، عادل عهد رحال بين العزير ورماني وعرب الهيب وادي الحمام، ولا الكلب وما يهوى؟
0: لا يا أخي، العدالة هي رأس الحكم، يعني إنسان عادل.
1: هذا بالراديو بالبطوف شو الوضع؟
0: نفس الإشي، تقدر تفحص وتشكل لجنة وتيجي بنفسك وترجعني على الراديو كمان شهر شهرين كيف بدك.
1: قديش عدد سكان كل بلدي وبلدي بالمختصر المفيد؟
0: كله حوالي 9700 بال 2023، كان ما يقارب 10000. طبعا
1: أكبرها
0: العزير 3500، عرب الهيب 2700، رمانة 1500، وادي الحمام 2300 تقريبا.
1: أها جميل. طيب يعني بشكل عام أنت رئيس مجلس محلي وعندك هذا الطبع الهادي، أنا عندي إحساس أنه صلي بسمعني ممكن يضرب له نومي، بدي أدور لها سؤال أرفع لك الأدرنالين. تعبان رئيس المجلس المحلي بيشتغل ساعات زيادة ما بينام، ولا أنت بطبعك هادي؟ ولا
0: نشتغل بما يرضي الله، وإحنا بطبعنا هادين صحيح أولا.
1: أكيد
0: هاي طباعة، بس الحمد لله يعني عندنا الوضع منيح ومستقر.
1: طيب الوضع منيح ومستقر، انت انتخبت رئيس المجلس الاقليمي في شباط 2024
0: 2018
1: في الجوله الاولى.
0: نعم.
1: بدي اسالك عن الاولى الثانيه. انا
0: الثانيه كانت
1: هل تمكنت من تحقيق منجزات حتى الان اللي تستطيع ان تقول ان تشير بالبنان انجزت 1 2 3 4؟
0: أكيد. إحنا شو خططنا وشو وعدنا وشو عملنا نفذنا قبل الوقت اللي حددنا لأنفسنا.
1: يلا اكرم علينا، هات نشوف بنظرة للخلف ماذا حققت أنت يا عايد حال رئيس المجلس الإقليمي.
0: يعني نبلش من 2018 بداية الفترة.
1: أنا بدي كنت سألك عن ولاية الأخرى، بس لا بأس أنك تبدأ من هناك كيف بدك، إلا إذا أنت ما لحقتش تحقق أسا بالولاية الثانية بعد تقريبا أقل من سنتين ونص، بدك تتكي على الجولة الأولى من مشي لك إياها.
0: لا احنا حققنا بالجولة الأولى وبالفترة الثانية كمان كان عندنا تخطيط وتنفيذ ونفذنا كمان شو أوعدنا. يعني انت بدك الإنجازات اللي عملناها من 2019.
1: نعم.
0: طلع 2019 يعني أنا أدخلت شركة وعملت مسح كامل للقرى واحتياجاتها والفئات العمرية، واشتغلت على برنامجين. البرنامج الأول بعد ما عملت مسح يعني عرفت شو احتياجات القرى من زيادة صفوف، من قسائم بناء، من محلات عامة، من بنايات عامة كمان.
1: عملنا تشخيص باختصار،
0: تشخيص حسب الاحتياجات. عملنا كمان يعني شغلة مهمة، تصليح في الخط البشري المهني بما يسمى تسير إنوشي، لأنه أنا كنت عضو مجلس بالفترة قبل ما أستلم رئاسة المجلس بـ 2019، عارف أمور المجلس ومطلع عليها من قريب كعضو مجلس. فعملنا تصليح في الخط البشري وحطينا يعني مدراء أقسام مهنيين جدا، وهذا ساعد كثير على أن ننفذ خطتنا بالوقت اللي حددنا لأنفسنا، ونفذنا المشاريع اللي بعد ما عملنا المسح هذا قبل ما تنتهي الفترة بحوالي سنة ونص الأولى.
1: نعم. بالفترة الحالية شو المشاريع اللي أنت بتقول أنا أنجزتها وأستطيع أن أشير لها بالبنان؟
0: طلع أنا بحكي لك اليوم مشكلة الوسط، يعني شو إحنا بدنا كمواطنين؟ بدنا مسكن، بدنا تعليم منيح، وبدنا صحة وعمل. موضوع التخطيط يعني مش بسيط، بدك تخطط أرض وتكون صالحة للسكن توكل الوقت مش أقل من 4-5 سنين.
1: يعني أنت بتقول في المشروع الأول أنك أنت في صدد التخطيط، خريطة هيكلية، خريطة تفصيلية،
0: يعني أعطيك مثال. من 2002 مجلسنا انفصل عن مجلس بستان المرج، كانوا مع بعض مجلس نوفا قليل اسمه، مجلس إقليمي نوفا قليل. بال 2002 طبعا تم فصل المجلسين، هذاك صار بستان المرج وإحنا البطوف. من 2002 لل 2018 تم يعني 100 وحدة سكن في الأراضي الخاصة اللي الناس تقدر تعمر فيها. يعني من 2019 لهذا اليوم استطعت أن أصل إلى رقم قياسي ما يعادل 1700 وحدة سكن في الأراضي الخاصة، وتم تسويق وحدات سكنية عن طريق دائرة الأراضي.

0: من 2002 ل 2018 حوالي 90 إلى 110 وحدات سكنية. كمان في 6 سنوات استطعت أن أصل إلى ما يقارب ال 450 وحدة سكن.
1: أنت بتقول من 2002؟
0: من 2002 ل 2018.
1: شو كان لك دور انت في 2002 ل 18؟
0: ولا إشي، أنا ما كنت في المجلس.
1: تتحدث عن إنجازات المجلس.
0: إنجازات المجلس بالضبط. فلما من يعني 12 أو 15 سنة يكون 100 وحدة سكن وإحنا نعمل 1700 وحدة سكن، هل هذا فارق ولا مش فارق؟
1: فارق كبير، ولكن على الأرض الاحتياجات لا تزال كبيرة. في أزمة في بعض البلدات اللي تحت
0: يعني. في أزمة، ولكن عندنا الحمد لله اليوم فيش أزمة، لا بالأرض الخاصة ولا بالتسويق عن طريق.
1: في مشكلة بقسام البنات في بعض البلدات.
0: في مشكلة، بس عملنا بجهد ونشاط وغيرنا كثير أشياء، واليوم إحنا يعني إسا في خلال الشهرين اللي لازم يكون تسويق أخرى ما يقارب 300 وحدة في الأرض الخاصة عن طريق دائرة أراضي إسرائيل.
1: أستاذ عهد رحال، أنا في التحقيق المحطوط أمامي المكتوب أمامي يقول إنه في مشكلة في قسائم البناء، ولسان الحال من هاي الناحية يقول مقسوم لتقسم، مقسوم لتوكل، مقسوم صحيح لتقسم، مقسوم لتوكل، وكلتا تشبع. تقريبا هذا هو الحال في بعض البلدات العربية الموجودة عندك.
0: العام في مشكلة، بس أنا
1: مشكلة عندك أنت في البطوف، مش في البلدات العربية.
0: البطوف فيش عندي مشكلة، في نتائج، شوف شو حققنا وشوف إذا في مشكلة. فيش مشكلة،
1: أنا بحكي من ناحية توزيع قسائم البناء.
0: من ناحية توزيع قسائم
1: البناء في البلدات الأربع
0: طبعا يتقسم للنوعين. إذا عن طريق وزارة الإسكان، عندنا في البطوف وصل يعني ما يقارب 300 ألف شيكل. إذا عن طريق ما يسمى حكي عيزر، إحنا طبعا نستعمل، تم تسويق قسائم البناء ب 100 و 120 ألف شيكل،
1: اللي هي 450 متر،
0: اللي هي 500 متر عندنا في
1: الشكل
0: 500 متر.
1: أها.
0: وأرض خاصة طبعا حسب كل واحد شو
1: يعني. أهالي اليوم رماني، العزير، عرب الهيب، وادي الحمام بسمعونا الآن، وأنت تتحدث بتقول إنه ما في أزمة سكن للأزواج الشابة، بمتناول كل زوج أن يتقدم ويحصل على قسيمة بناء بأسعار متهاودة جدا. أنت تتحدث عن معدل 120 ألف ل 150 ألف شيكل قسيمة.
0: في قسم من القسائم يتم تسويقه عن طريق اللي إحنا بنسميه حكي عيزر، اللي التسويق يتم بين دائرة أراضي إسرائيل وبين المجلس مباشرة. يعني إحنا نقوم بالعمل على قسائم البناء بدون ما يكون وزارة الإسكان في الموضوع، فإحنا كسلطة محلية التكلفة أقل من وزارة الإسكان، فيكلف 120-130 ألف. أما عن طريق وزارة الإسكان كلف 350 ألف. طبعا في كانت يعني خطط موجودة بس نفذناها، بس هي تابعة لوزارة الإسكان.
1: الخريطة الهيكلية اللي عندك أسها محدثة؟
0: الخريطة
1: الهيكلية قديمة،
0: من الخريطة الهيكلية من 2004 يعني تم المصادقة عليها إلى 2009، صار لحوالي 20 سنة. قدمنا لوزارة الإسكان قبل 3 سنوات، وقبل تقريبا 3 أسابيع كانت لجلسة مع مدير لواء الإسكان في الشمال، وتم المصادقة والموافقة على تجديد الخارطة الهيكلية لفترة جديدة.
1: هذا بالحكي بس على أرض الواقع بعده لم يصادق عليها، بمعنى ما في خارطة هيكلية.
0: لا، احنا بدك ميزانية مش بسيطة.
1: طبعا عارف، بس انه المقصود انه مسيرة استصدار الخريطة الهيكلية تسير ببطء. في شكوى على الموضوع، انت تحدثت عن عملية التشخيص واحتياجات السكان. صح. منها قصة الاحتياجات السكنية اللي تفضلت انت فيها
0: 100%، بس في ترتيب باحتياجات السكان. يعني لما احنا عملنا مسح أخذنا الاحتياجات حسب الحالة الصعبة إلى الحالة الأقل صعوبة. فالخريطة الهيكلية صح صار لها أكثر من 20 سنة، وإحنا أخذنا قبل 3 أسابيع موافقة، والمرافق لنا في هذا الموضوع هو البروفيسور راسم خمايسة. طبعا هو مرافق من معنا صار له حوالي 4 سنين، وهو اللي قام بهذا العمل وعمل يعني نجاحات. يعني

0: بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب 120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.
1: يا بلاغ زلك من نور الشمس سوارة وحطة بإيديك.
2: لا تغزلي ولا أغزلك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الأندلس.
3: مجوهرات الأندلس، أرقى التصاميم من أفخر وأنقى أنواع الذهب والألماس. مجوهرات الأندلس، أم الفحم حي الشاغور.
4: يا ذهب الأصل في الأندلس.
5: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة.
6: أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
7: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
8: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
9: برنامج مجالس مع وديع عواودي.

0: إذن أنتم في برنامج مجالس راديو الناس، ضيفنا اليوم الأستاذ عاهد رحال رئيس المجلس الإقليمي في البطوف، مجلس البطوف، هذه البلدات الأربعة عرب الهيب، العزيز الروماني ووادي الحمام. كنا قد سألناك على موضوع الاحتياجات وتلبية الاحتياجات والمشاريع التي أنجزت أنت في الولاية الأخيرة، موجود أنت من 2018 وهي الولاية الثانية، تقريبا صار لك سنتين وأربع شهور تقريبا، لأنه كانت الانتخابات في شباط 2024. شوفي كمان منجزات اللي أنت بتقول حققتها في هاي الولاية، إلا إذا بدك تظلك تتغنى لي بالأندلس وتقول لي بالولاية اللي فاتت سوينا كذا وكمنا كذا، إحنا أولاد اليوم.
1: وهو طلع يعني أنت بلشت بالولاية اللي فاتت في أشياء نفذت بالفترة الأخيرة،
0: تراكمية،
1: التخطيط تم بالفترة الأولى والتنفيذ بالفترة الثانية.
0: آه.
1: أما بالفترة اللي إحنا إسا فيها بالولاية الثانية، يعني شو نفذ،
0: حكيت عن كسائم البناء، عن يعني استكمال الخرطة
1: بالضبط هاي الفترة الأخيرة. مثلا خلينا نبلش بلد بلد، بدنا نيجي على وادي الحمام، تم تسويق 100 وحدة سكنية قبل سنتين أو أقل يعني، وإسا في عندنا 162 وحدة سكنية جاهزات للتسويق، بس يكون ثلث طلبات على ها من، يعني إذا موجود الثلث من المواطنين نطلع للتسويق لل 162 وحدة سكن. سوقنا 100 وحدة سكن، بينما من 2002 أخرى مرة لل 2018 تم تسويق 30 وحدة سكن. فإحنا عملنا هنا فارق كبير، لأنه كان في حاجة كبيرة وصعب جدا تسكر الفجوة خلال سنة أو سنتين على مراحل. تعال على بلدة العزير، تم تسويق في هاي السنتين الأخرانيات كمان ما يقارب 60 وحدة سكنية، وخلال الشهرين المقبلات في عندنا 110 وحدات سكنية. وفي تم في الأرض الخاصة، يعني أنهينا بما يسمى ميفوريتة بالعزير حوالي ثنتين فيهن.

0: التفصيلية.
1: تفصيلية ما يقارب في واحدة فيهن 348 وحدة سكن, وفي واحدة فيها 162 وحدة سكن. نحن نحكي على 600 وحدة سكن بالأرض الخاصة. إذا تفوت على قرية العزير عيدك الشمال في طبعا سهل البطوف, أدخلت قسائم ثنتين من قرية رمانة إلى وسط قرية العزير في الأرض الخاصة. هناك طبعا كل عائلة أو كل فرد له هناك حصة معينة, وحولناها من زراعي إلى بناء. فالتقسيم هو على أنه مش احتكار, الكل استفاد من الأرض الخاصة. احنا نحكي على 348 وحدة سكن, كان فيها مشاكل كثيرة, كان خطوط كهرباء بملايين, كانت كثير مشاكل خلصناها. اليوم كمان يقدروا يعمروا في البطوف. في حي ثاني كمان بالعزير أنهنا 162 وحدة سكن في الأرض الخاصة. فاحنا نعمل يعني دمج ما بين الوحدات الخاصة وما بين الوحدات عن طريق وزارة الإسكان ودائرة أراضي إسرائيل, اللي يكون يعني نقدر نعطي حاجة المواطن في موضوع المسكن.
0: أستاذ عهد رحال, بما يتعلق بالسؤال الجوهري, هل أنت عادل في تقديم الخدمات للكرة الأربع في موضوع البناء والأزواج الشابة في قرية رماني؟ هناك حديث عن أنه في نقص في قسائم البناء, ولسان الحال يقول كما كنا قبل قليل مقسوم لتوكل, صحيح لتقسم مقسوم لتوكل وكل تتشبع. هذه الشكاوى اللي تأتي في هذا الموضوع فيها فجوة كبير بين اللي أنت بتتحدث وبين الواقع على الأرض. شو التفسير أنه في كثير شكاوى على الموضوع؟
1: بشرح لك الموضوع. أول شيء لك الحق أنك تسأل مواطنين من أهل رمانة في هذا الموضوع في هذه الفترة. ثانيا, قرية رمانة قرية من قرى مجلس إقليم البطوف, يعني أعتز مواطنيها واحترمهن وقدرهن, وفي محبة كبيرة بيني وبين مواطنين أهل رمانة مش أقل من مواطنين عرب الهيب والعزير وادي الحمام. ثالثا, هاي البلدة تم يعني ظلمها, وكان في إجحاف كبير في موضوع المسكن, حيث هاي القرية فيها 1400 مواطن تقع على
0: تل
1: تعرف كيف تاريخية وفيها أثرات, ولم يتم تسويق قسائم بناء عن طريق وزارة الإسكان من قيام الدولة إلى أن دخلت أنا وصلت رئاسة المجلس.
0: معناته مزبوط في مشكلة هناك.
1: في مشكلة, مش أنا بحكيها مشكلة كبيرة جدا. مش بس مشكلة بال وحدات السكنية, كمان في عندك مشكلة في نص رمانة معمرة بدون رخص بناء, وكان في ما يقارب 39 أمر هدم بس برمانة.
0: طبعا معناته الحديث اللي بيقول أنه صحيح لا تقسم مقسوم لا توكل وكلتا تشبع في رمانة صحيح يا أستاذ عهد؟
1: من بعد ما أنا فتت فيش ولا دار فيها أمر هدم. هذا إنجاز برأيك ولا مش إنجاز؟ 39 بيت فيه أمر هدم رمانة,
0: هذا إنجاز. بس
1: الإنجاز
0: أزواج الشاب اللي بتحتاج اليوم.
1: أنا مكمل لك, ماشي لك يعني واحدة واحدة, ما بدنا نستبق الأحداث. فالدورة اللي موجودة 25 سنة وفيش فيها رخص, دفعوا أكثر من 7 مليون مخالفات, وقفنا كل المخالفات شيل شيل, وهاي المخالفات اللي دفعت استطعت أن أجلبها للمجلس لتخطيط مخططات جديدة عساس نحل المشاكل. فهاي مثلا نص رمانة قسيمة 10 دخلناها, والبيوت اللي كانت فيش فيها رخص من 25 اليوم كلها أخذت, وفي هناك حوالي 40 وحدة سكن اللي لم يتم فيها لأنه فيها مشكلة بالتخطيط, حليناها كلها عمرت 40
0: يعني
1: وحدة سكن.
0: يعني أنت تقول الآن لمن يسمع لك من سكان رمان باختصار شديد وبقية الكرة أنه توالي المشكلة خليني في طريقة للحل, بدنا نتكلم موضوع تاني.
1: لا ما أنا بدي أعطيك بس لأنه حالة خاصة. 40 وحدة سكن في عندك غربي رمانة بالجهة الغربية, يعني وين احنا نسمي بين رمانة وعرب الهيب, هناك في أرض زراعية. فهناك أنا عملت بجد ونشاط واستطعت أن أدخل 32 دلم من زراعي إلى عمار, وموجود فيها 162 وحدة سكن, وبلشوا استصدار رخص بناء قبل 3 أسابيع.
0: جميل.
1: في جنوب رمانة في كمان السهل, في هناك حوالي 110 وحدات كمان خلصناها. في قسيمة 12 صاروا مطلعين أكثر من 70

0: ترخيص، وفي ظل حوالي 30 وحدة سكنية في الأرض الخاصة طبعا أنا بحكي، وفي قسيمة 11 كمان فيها 27 وحدة سكن موجودة ويعمروا. يعني دخلنا على رمانة الهاي السنة تخلص 670 وحدة سكن في الأرض الخاصة. غير هيك استطعت أن أتقدم مع دائرة أراضي إسرائيل وأن ندخل لأول مرة في تاريخ رمانة قسائم بناء عن طريق أراضي، عن طريق دائرة أراضي إسرائيل 66 وحدة سكن. وفي الشهر الجاي شهر 7 راح يكون تسويق لأول مرة، وأقولها هذه القسائم تبعد 900 متر عن القرية، يعني استطعت أن أعمل كمان قرية ولكن كان في تواصل جغرافي. الأرض اللي بين رمانة وبين القسائم الجديدة تحولت الأرض عمار كمان.
1: وأنت الآن مسجل في راديو الناس برنامج مجالس، بعد بشهر ونص سيكتشف أهالي رماني أن هذا الكلام سيطبق على الأرض.
0: طبق
1: وعد
0: مليون بالمئة
1: لما يتعلق بالبقية اللي تحدثت عنها.
0: صحيح.
1: طيب ننتقل لموضوع التربية والتعليم، من الأزواج واحتياجات الحق بالمأوى، ولكن في هناك كمان حقوق لتك الأهمية موضوع التربية والتعليم. صحيح. راضي أنت يا أستاذ عاد رحال عن منسوب مستوى التعليم في البلدات الأربعة، التحصيل، التربية المنهجية إلى آخره.
0: طبعا أنا بدي أحكي على التربية والتعليم بشكل عام. موضوع التربية والتعليم موضوع رئيسي أنا أقولها لنفسي، وأمانة مش بسيطة. احنا عندنا بالبطوف 4 مدارس ابتدائية، 1 إعدادي و1 ثانوي، عندنا 2400 طالب طبعا مع 22 روضة. إذا بدنا نبلش يعني من نسبة البقروت، احنا أنا استلمت بالفترة الأخيرة بدك بالداشة اللي قبلها يعني كان 67 معدل البقروت، اليوم عندنا احنا 85 معدل البقروت.
1: شو السر انه بسنتين كفزتوا 20%؟
0: لا مش بسنتين، احنا بحكي من 2020 لل 2000 و...
1: ست سنوات
0: بالضبط، ست
1: شو
0: سنوات.
1: شو السر؟
0: فيش سر هون، اجتهدنا، حطينا معلمين اللي هن مهنيين جدا، وكبنا التعليم بالثانوية، دخلنا خطط، دخلنا برامج جديدة، بنينا مدرسة جديدة، عملنا جو تعليمي، غيرنا كثير أمور.
1: لا يساورك شكوك أستاذ عهد رحال انه في غش وفي احيانا تعاون قبل بعض المعلمين لرفع منسوب البقروت حتى ينالوا اعجاب وزاره المعارف؟
0: طبعا هاي الظاهره موجوده، ويعني ما نقدر نقول انه مش موجوده، بس عندنا حسب رايي احنا بالبطوف لا مش موجوده.
1: طيب في موضوع التربيه والتعليم نقلت اداره المدرسه الثانويه ملكيتها لشبكه عمال.
0: صحيح.
1: ما ضميرك وجعك ليش نقلتها؟
0: اليوم كل موضوع احنا نقوم فيه وندرسه من كل نواحي، احنا موجودين زي سائر المجالس العربية.
1: ما انت بتقول انه المدرسة منيحة ونتائجها ما
0: 100%، انا بحكي لك عن النتائج.
1: تنازل عن السيادة تاعتك كمجلس اقليمي يا استاذ عهد رحال عن المدرسة الثانوية اللي
0: عندك، في كمان اشياء ثانية اللي انت موجود في رأس الهرم، وعندك مجلس وفي خطط اشفاء لجميع المجالس العربية الموجودة في إسرائيل، والدولة يعني تعرف كانت في حالة حرب، في حالة كورونا، وكله موجود وسلم اقتصادي اثنين.
1: اسمعوا لك عندنا المدرسة ملكية المدرسة،
0: ملكية المدرسة.
1: أنت كسلطة محلية تتنازل عن سيادة المدرسة الثانوية وتعطيها لشبكة عمال.
0: صحيح.
1: هذا لا علاقة له بموضوع الإشفاء الاقتصادي، وخاصة علامات السؤال، لأنه بتقول أنت وينطيك العافية أنه نتائج التحصيل محترمة ومسيرة التربية والتعليم إلى الأمام. شو السر إذن؟
0: ما في سر هون، فيش أسرار هون. يعني هي رشة عمال شو وظيفتها؟ رشة اللي هي مختصة في إدارة المدارس الثانوية.
1: بس
0: لو أتينا على موضوع مثلا المياه الصرف الصحي، حولته كمان للتأكيد أنا لأني شايفه مشروع جدا حيوي، حتى لو يكلفنا أكثر شوي ولكن إحنا أخذنا خدمات أكثر من 40 مليون.
1: ليش قانون بليش حول؟ هذا مش بخاطرك.
0: لا إحنا مجلس إقليمي مش قانون تصويت. المجالس المحلية
1: والمي العادمة ممكن تكون تحت تصرف المجلس المحلي في المجلس الإقليمي؟
0: لا حولنا كله على التأكيد، كمان استفدنا كثير. يعني بالأول بال21 قالوا هذا صعب، ولكن موضوع القسائم البناء متعلقة بموضوع التأكيد أكثر.
1: في شكاوى تصدر عن أوساط معارضة عشان أكون نزيه معاك، أنه تم تحويل السيادة على مدرسة ثانوية في البطوف لشبكة عمال على خلفية وجود صلة قرابة مع المدير العام في شبكة عمال. هذا الكلام قديش؟

0: صحيح.
1: ولا له أي. أنا يعني الجميع يعرفني نعمل بما يرضي الله أولا وثانيا.
0: بس في لك قرابة هناك أنت
1: اللي يعني بدي أسألك سؤال. في بلد ما في إلها قرايب، كل واحد جاي من عائلة، يعني كل واحد جاي من قارة،
0: آخر واحد بالقبيلة معك وقرابتك لازم يعني.
1: طلع كل القرى العربية فيها يعني قرايب. لو جينا على الثانوية مثلا، ممنوع يكون معلم وأخوه، ممنوع يكون معلم ومرته. فعندنا بالثانوية 8 معلمين ونسائهم معلمات موجودين معها. فأنا
0: بالنسبة المئوية كان في اعتبار للقربة للبيولوجيا لما نقلت السيادة من المدرسة الثانوية تابع للمجلس الإقليمي إلى شركة عمال، ما كان في دور؟
1: أول شيء يعني على موضوع إدارة المدرسة، ممكن الرئيس له يعني نسبة معينة باتخاذ قرار من مدير المدرسة. فكان مدير مدرسة يعني إنسان محترم من رمانة وعمل أكثر من 20 سنة وهو حي يرزق وموجود. فإحنا لما قررنا نعطي مدير مدرسة قبل ما نفوت على رشيد عمال، وفي إشي اسمه بعدات شروط اللي هي تصادق على أنه يتم اختيار قريب في وظيفة معينة بالمجلس، إذا بالمجلس أو بريت المجلس. هاي الشغلة الأولى. الشغلة الثانية بعد 2 طبعا إحنا توجهنا وطلعنا بمناقصة على رشيد عمال، مش رشيد عمال، كانت مناقصة، حطينا شركة خارجية.
0: الفكرة منك أستاذ عايد؟
1: نعم.
0: نقل المدرسة من سيادة المجلس
1: لأسف. مني ومن إدارة المدرسة، مدير قسم التربية والتعليم، ومن كل الأقسام طبعا جلسنا وشفنا شو إلنا وشو علينا، وشفنا من الصح إنه ننقل على رشيد.
0: في نتائج أولية تشير إلى أنه القرار صحيح؟
1: أكيد.
0: شو يعني صحيح؟ مفيد للمجلس ولا مفيد للطلاب؟
1: لا طلع، مفيد للكل، مفيد للطلاب أولا وهذا أهم شيء. وبالنسبة للمجلس إحنا طبعا يعني ندفع ما يقارب حوالي 75 معلم رواتب مع كل ما يتبع، وتعرف اسكيما السخارة الأخيرة شو زيادات اللي فيها، وفيش تعويض من وزارة الداخلية. وصلنا لستة وسبعة بالمية اللي ما فيهن تعويض ولا شيء، يعني كله انت بدك تدفعه منك من الحساب الجاري من المجلس. فاحنا تقدمنا بهذا الموضوع ويعني صار نهاية السنة الثانية، وفي الكل مبسوط والكل
0: الكل راضي والكل زين زينين انتوا يعني بالمتداول.
1: الحمد لله الحمد لله.
0: موضوع السياق الحديث عن الشكاوى، في شكاوى ايضا على قصة النظافة وقصة جمع الكمامة. في هناك بعض البلدات بعض الاحياء يتم جمع الكمامة مرة في الاسبوع ومرة في الاسبوعين بخلاف الاتفاق المعقود بينك كسلطة محلية وبين شركة الكمامة.
1: طلع هي موضوع النظافة ينقسم الى اكثر من قسم. موضوع نظافة القرى وشوارعها ومدارسها مؤسساتها يضرب في المجلس إقليم البطوف المثل.
0: لا هذا
1: كل
0: صحيح.
1: من زاره يعرف هذا الإشي.
0: هذا يحسب لك ويعطيك العافية. أنا أسأل
1: موضوع القمامة طبعا إحنا في ما يسمى الإشكولوت. هاي كل 15 مجلس اليوم في إشكول، إحنا تابعين الإشكول كنيرة بعمكيم عن طريق طبعا المقاول عن طريق كله عن طريق يعني المنيح بالأمر انه السعر اقل اذا انت كسلطه.
0: طبعا طبعا هي الفكره أقل. المنطق وراء الموضوع انه يكون في اكثر من مجلس محلي.
1: صحيح.
0: لكن مفروض بحسب الاتفاق مره كم مره يجي يكون في جمع للكمامه في الاسبوع؟ مرتين
1: او مره ونص، المهم تكون القرى نظيفه.
0: لا مرتين
1: وفش فيها
0: مرتين.
1: ماشي
0: انا فحصت.
1: صحيح.
0: ولكن على ارض الواقع المقاول في الكره الاربعه عندك بيجمع مرة في الأسبوع ومرات مرة في الأسبوع ونص في العشرة أيام، وأنت كرئيس سلطة محلية
1: مرة في
0: ترفع له تلفون وتهز بدنه
1: وتحكي
0: معه بهدوء زي ما بتحكي معي أسد بهدوء.
1: أنا بحكيش مع المقاول، في العنوان هو الإشكول مش المقاول نفسه. المقاول يشتغل مش عن طريقي، فأنا توجهت للإشكول وتوجهت للوزيرة اللي اسمها سلمان.
0: وينتا؟
1: قبل 3 أسابيع وقبل 3 شهور صرنا قاعدين بهذا الموضوع ما يقارب الأربع مرات بس بالسنة الأخيرة اللي احنا موجودين فيها.
0: وحتى الآن
1: مش بس مشكلة
0: حتى
1: عندي،
0: حتى الآن طحن مية أستاذ علي.
1: لا مش طحن مية،
0: طحن مية
1: اللي تعال على بعين جدات، تعال على كل المجالس في هاي الإشكالية. في
0: يعني إذا في إشكالية في البعينة أو في
1: لا لا ليش الإشكالية؟
0: هذا بيعفيك من المسؤولية أستاذ علي.
1: خليني أشرح لك ما يعني.

0: شيء من المسؤولية ولا مرة. بس اليوم أنت بصرش معك ألف شيكل وتقدر تروح على فندق نجمتين، بدك تروح على فندق 10 نجوم.
1: لا أنت دافع.
0: خليني أكمل لك للآخر موضوع القمامة. هذا فيه ارتفاع بالسعر، يعني كان الطن كذا صار زايد حوالي 14%. فيش تعويض ولا من مكتب
1: عاكبوك.
0: وزارة البيئة أعطتنا 340 ألف تقريبا لكل مجلس على سنة. فإحنا أكثر من مرة طلبنا وما زلنا نطالب وسنستمر في المطالبة.
1: راضي يعني أنت من هذا الموقف من قبل الأشكول من قبل المكاول؟ هذا الدعاء صحيح عادل نزيه كافي
0: راضي
1: لأنه يبرر؟
0: أحيانا راضي وأحيانا في مشكلة، ولكن إحنا نحاول نحل المشكلة ومش يعني متابعين الوضع.
1: رحال، أنت رئيس مجلس محلي خطير.
0: ليش
1: أنت
0: خطير؟
1: أنت تمتاز بهدوءك ببرودة أعصابك وتلتف على السؤال. أنا أسأل من جديد، هل أنت راضي عن مسألة جمع الكمامة بخلاف الاتفاق الموقع بينك وبين
0: أنا العمل. شرحت لك أحيانا راضي وأحيانا مش راضي.
1: هاي زي قصة صحيح يعني لا تكسر مقسوم لا تأكل وكنت تشبع. حيرتني يا راضي يا مش راضي.
0: لما 3 أسابيع أو 4 أسابيع يأخذ القمامة مرتين بالأسبوع أنا راضي. لما يجي فترة عيد وفترة أعراس وتزيد القمامة ويجي بالأسبوع مرة ونص أنا مش راضي. فأنا على المحل برفع تلفون وبحاول أنه يجوا ثاني يوم الصبح، وأنا المواطنين حتى أعلنت وكتبت أنه وين في مشكلة بحارة وأحياء احكوا معاي مباشر، لا تستنوا مدير قسم الصحة بالمجلس، لأني أنا متابع القضايا كم مع مدراء الأقسام نفسه. والمواطن يتصل ويحكي هاي القضية صار لها أكثر من 6-7 شهور. في كيف حكيت لك أحيانا راضي أحيانا مش راضي.
1: أبوها راضي أبوها مش راضي وأنا راضي. بدك تقول لي راضي مش ولا مش راضي. أنا أنت
0: أنا بحكي
1: أنا بقول لك المواطنين غير راضين.
0: أنا بحكي لك
1: جمع الكمامة يتم بتأخير مرة بالأسبوع مرة بالعشرة أيام.
0: أنا بحكي لك الواقع
1: بخلاف الاتفاق. وأنت رئيس مجلس محلي وأنت كنت شرطي في السابق ولك أتعاب، تستطيع أن تذهب إلى الإشكول إلى الوزارة إلى المؤسسة وتقلب الطاولة على روسهن.
0: أنا
1: بدي بلدي تكون نظيفة وأنا دافع المصريات
0: وعملت كثير خطوات.
1: إذا بتكون انتهادي معاهن زي ما انتهادي معاي معناته أنت رئيس مجلس محلي فاشل.
0: مرة
1: أستاذ عاهد اسمع كما مرة مني. أنت إذا تتعامل مع المؤسسة الحاكمة مع ذات الصلة مع وزارة الداخلية مع الوزراء مع المؤسسات مع الإشكول بالطريقة الناعمة اللطيفة بهذا الهدوء اللي بتتحدث فيه معي اليوم، معناته أنت رئيس مجلس محلي 2/10 تأخذ في علامتك في نهاية السنة وإحنا فيها آخر شهر في السنة الدراسية.
0: اللي قرر
1: خاصة بالآخر. في موضوع الكمامة اللي أنت بتتحدث فيها. أنا مش كنعم اللي بتحكيه.
0: ماشي، اللي يقرر مين أنا بالآخر كرئيس سلطة محلية مش أنت، المواطن. خلينا نبلش منهم. فلاش تدخل على مواضيع
1: بنكل باللسان
0: ما إلك فيها وتفرض حالك بمحلات ممنوع تكون فيها. المواطن اللي يقرر مين شو كيف أنا بعمل شغلي مش أنت. فأنت هون شايف كيف تتعدى على
1: أنا
0: ما إلك فيها يعني ممنوع.
1: أسأل السؤال الصح.
0: عندينا
1: لما انت بتجاوب جواب التفافي.
0: انا جاوبتك مش التفافي، انا جاوبتك
1: ابوها راضي وانا راضي. مره راضي مره مش راضي. انا مجبور ان اسالك واشد عليك بالسؤال.
0: تسأل شو بدك
1: واحاول ان استفزك واطلع من هدوءك لانك انتهادي سكر زياده.
0: جوابي واضح جدا وقلت لك احيانا راضي احيانا مش راضي، لانه تمر 3 أسابيع أو 4 ياخذوها مرتين بالاسبوع، احيانا ياخذوها مره احيانا مره ونص.
1: يعني انه هذا ارجو
0: لا أنا حكيت لك مش راضي. لما في مشكلة بتدخل وبحكي وتوجهت للإشكول وللوزيرة نفسها وقعدت مع
1: الوزيرة. هذا الهدوء اللي تحكي معي فيه أسا.
0: أبدا أبدا. أنا لما في إلي حق بطالب فيه وبعمل كثير شغلات ما في هدوء هناك.
1: طيب
0: في حقوق بدنا إياها. هاي أمانة يا أستاذ يا محترم.
1: منين ماخذ هذا الهدوء في طبعك أنت وأنت رئيس مجلس محلي؟
0: والله هاي أطبع
1: ممكن أنك أنت مطفي من الشغل في المجلس المحلي.
0: لا لا لا إحنا دونك
1: الوالد ولا من الوالدة؟
0: إحنا الوالد رحمة الله عليه
1: الله يرحمه
0: معروف على مستوى عرب الهيب والقرى والمنطقة كلها.
1: كان هذا المزاج
0: ونعتز بتاريخه.
1: كان هذا المزاج ماخذ منه انتاز
0: أحيانا أحيانا ما إذا تغير الأمور. لا والدتي الحمد لله هادية الله يمد بعمرها ويعطيها الصحة طول العمر. أمي اسمها صبحة.
1: صبحة
0: والله يا أخوي
1: اسم جميل
0: إيش أحسن منه.
1: كل التحيات للعم صبحة في عشورك مثل أنك أنت تحرص على أن ترافق وتصطحبها في كل رحلاتك خارج البلاد.
0: يا أخي ما إذا نرجع يعني
1: مش على حساب الزوجة طبعا مش نعمل أزمة دبلوماسية
0: أبدا أبدا. الوالدة
1: بس الكلام هذا صحيح.
0: الوالدة ليها حق والزوجة لها حق وإحنا نحافظ عليها حقوقنا.
1: من النسوان والأميات كل نحكوك وثلاث أرباع زلام استرجوش أخذوا أمهم بأخذوا حماتهم بأخذوا أخت أزواجهن.
0: أنا عندي أمي بعد رب العالمين لأني أعرف إنها هي الباب للجنة والله.
1: برافو.
0: وشو بعمل معها أظلني مقصر. وأنا أنصح كل إنسان إنه يحترم والديه ويستغل الفرصة إنهم طيبين وموجودين بالحياة لأنه نجاحهم من رضا الوالدين. قاعدة تعلمتها
1: أستاذ عهد رحال رئيس المجلس الإقليمي البطوف. كنا قد بدأنا هذا الحديث بين الجد والمزح في بداية الحديث قلت لك بدي أجرب أحكي بالداوي معك لأنه هاي اللغة واللهجة الجميلة في البرامج التعليمية اللامنهجية. يحرص المجلس المحلي على محاربة موضوع بدوي فلاح، هاي الحساسيات اللي بتقتلنا مرات، بدوي فلاح كروي ومديني جليل ومثلث وجنوب وشمال ومسلم ومسيحي.
0: أنا بقدر أحكي على مستوى قرآن في البطوف. إحنا طبعا في بناتنا نسب وحسب وجيرة، عندنا صعب تفرق بين بدوي وبين فلاح. إذا نتطرق للعرب الهيب والعزير والرمان يعني نسبة عالية من العزير متجوزات في عرب الهيب أو رمانة أو العكس صحيح. تقريبا عندنا بلد واحد وقرية واحد، فيش هذا الموضوع مش موجود.
1: جميل. في آخر 20 ثانية، وادي الحمام جزء من البلدات اللي أنت رئيس فيها، ما في لها جزء على ساحل بحيرة الطبرية رغم أنه هي موجودة في منطقة حدودية مفروض أن يكون لها هناك منالية على الساحل.
0: طلبنا عن طريق ما يسمى رشوت نيكوز، صلنا 3 سنوات في هذا الموضوع والحد اليوم لم يكن جواب إيجابي. أن يكون مساحة معينة أو شاطئ اللي هو تابع، هن يحكوا على مجلس إقليمي كشكل عام مش على بلد، ولكن احنا مستمرين في هاي المحاولة. بعرف وحاولت.
1: أستاذ عهد رحال انت اشتغلت 25 سنة شرطي وياك بتقول انه مرات في موضوع الكمامة او في موضوع الاعتراف في مقطع على ساحل البحيرة هناك تصطدم في معاملة انك انت عربي ويهودي في نهاية المطاف. انت بعد خدمة 25 سنة بنظرة الى الخلف تعتقد انه يعني في هناك بالأفق ما يلوح للتغلب على هذا التمييز بين العرب وبين اليهود في الخدمات؟
0: سؤال يعني مش بسيط صراحة. اليوم حسب الوضع كيف شايفين وكيف الأمور تتحرك، يعني في تغيرات من فترة إلى فترة. احنا نمر بفترة سياسية صعبة، الكل طبعا شايف وبعرف. متأملين انه في الانتخابات القريبة يكون صحوة عند الوسط العربي ويرفع نسبة التصويت ليس كالمرة السابقة. إذا وصلوا 60-70% تصويت رايحين كله رايح يتغير للأحسن، كله يتبع الوسط العربي. إذا كانت نسبة التصويت عالية في تغيير، إذا ظلوا على نفس النهج مش راح يكون تغيير.
1: في عندك نصيحة تنطينيها بآخر كم ثاني كيف ممكن أن أحافظ على طبع الهادئ؟ أنا ما بقدرش أستفزك ساعة كاملة وأنا أجيك من اليمن والشمال وأنت بتحافظ على هذا. هذا إما بكون بلادة إحساس أو بكون خبرة كبيرة أو في الطبع، اختار أي الأجوبة صح ولا كل إن صح.
0: صعب أجاوبك على هذا السؤال.
1: الأستاذ عهد رحال رئيس المجلس الإقليمي البطوف، أهلا وسهلا مرحبتين فيك في برنامج مجالس. شكرا لزيارتك لراديو الناس، وشكر لمجلس في التحرير محمد أبو ليل في الهندسة الإذاعية، جواد العمري وعري النصار في قسم التصوير والديجيتال والسوشيال ميديا، وكذلك الأمير موسى بسول في تطبيق ناس. أهلا وسهلا مرحبتين.
0: سرنا بلقائك يا أستاذ وديع،
1: وإن شاء الله من كلكم تظلكوا زينين وملحين وكويسين. سلاماتنا وتحياتنا للعرب دائما. من كلكم كيف حالكم؟ ولا ما في تحسن؟
0: كيف حالكم؟ علمناك يا رجل، انت لازم بسرعة تمسك كصحفي.
1: يا مرحبا بك.
0: أهلين بك أخي ودي.
2: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني انا، اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات.
3: مكيف تورنادو مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
2: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.
4: فضيت وقتك وركبت السيارة، وصلت على مطار بن غوريون مبسوط لاستقبال صاحبك الراجع من سفرة طويلة، وفجأة مخالفة. سلطة المطارات بتوفر لكم موقف سيارات للانتظار مجاني حتى ساعة بدون مخالفات وبدون ما تعرضوا حركة السير للخطر على بعد دقائق قليلة بس من المطار. اكتبوا على ويس موقف الانتظار في مطار بن غوريون حنيون همتنا بنتباق.

0: الأندلس، أم الفحم، حي الشاغور.
1: بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب 120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.
2: إيروكا يعني أوبتيكا. اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: المنتصف من راديو الناس، أهلا وسهلا بكم. أنا فراس خطيب وإليكم العناوين. جولة استفزازية لعضو الكنيسة سويس كوت في طوبة الزنقرية، والمجلس المحلي يصفها بالاستفزازية ويقرر إغلاق المدارس.
1: خطاب في الكنيسة وقال اكتبوا عندكم في تاريخ 4/6 سوفون بزيارة طوبة الزنقرية وسوف نقف على مستوى تربية أولادهم على الإجرام. وصفنا بأننا بلد إجرامي، بأننا بلد إرهابي، وأننا بلد غير حضاري.
0: وتصاعد ظاهرة الاعتداء على رجال الدين المسيحيين في القدس واتهامات للشرطة بالتساهل وعدم الردع. والرئيس اللبناني يعلن أن اتفاق وقف إطلاق النار قد يبدأ خلال 24 ساعة من الموافقة، وقد يكون الفرصة الأخيرة. وفي خضم كل هذا، لجنة الوفاق أيضا تجتمع مع الأحزاب العربية اليوم في مدينة الناصرة، وعلى ما يبدو هنالك حديث قد يكون يعني هنالك مساع من أجل تشكيل المشتركة. هل ستنجح؟ هل ستفشل؟ سنتوقف أيضا عند آخر التطورات في هذا الملف. المستمعون والمستمعات الكرام، أهلا وسهلا بكم أيضا من جديد. إذن يعني كانت هذه العناوين للساعة التي بانتظارنا اليوم. إذن وصل عضو الكنيسة سفيسكوت أيضا، وأيضا في الانفجار مركبة على شارع 20 أيالون ومقتل امرأة هناك نتيجة هذا الانفجار. تطورات الساعة الأخيرة، وأيضا قيادات الأحزاب العربية اليوم الأربعاء اليوم تجتمع في مدينة الناصرة لبحث جهود القائمة المشتركة. لنستمع إلى ما قاله يوسف، دكتور يوسف جبرين لراديو الناس صبيحة هذا اليوم.
2: أرى أن كل ما طرح من قضايا للنقاش هي قضايا يمكن حلها، وبالتالي يعني أنا متفائل من إمكانية أن يكون تقدم جدي اليوم. طبعا يعني هذا لا يغني عن الحاجة للحديث المباشر عن هذه القضايا، للتطرق إليها، للدخول في تفاصيلها. باعتقادي اليوم الأحزاب ممكن أن تطرح توجهاتها، كيف ترى ماذا سيكون تمثيل كل حزب في يعني مقاعد الاستطلاعات. تتحدث يعني عن إمكانية الوصول إلى 15 و16 و17، هذا يعني أن كل حزب يستطيع فعلا أن يرتفع من تمثيله الحالي الذي كان من خلال 3 يعني قوائم في الانتخابات الأخيرة، من المفروض أن يقوينا جميعا. فبالتالي صحيح أن هنالك قضية يجب أن يعني نتفق عليها. برأيي إذا ما تمت يعني المكاشفة والمصارحة اليوم، يمكن أن نفكر أيضا بآلية التوافق. يعني ممكن الاستماع بداية إلى تصورات كل حزب حول ذلك، ومن ثم التوافق كيف نستمر وكيف نحسم هذه القضايا.
0: إذن كان هذا يوسف جبرين، طبعا سنوفيكم بآخر التطورات. ولكن الآن ننتقل إلى طوبة الزنقرية، وينضم إلينا الآن مراسلنا في منطقة

0: الشمال ورد قراقرة، يعطيك العافية ورد. الأجواء في طوبة ماذا يحدث الآن تحديدا؟
1: أهلا بك فراس وبجميع المستمعين. نعم فراس، يعني منذ الساعة من الآن كان قد خرج عضو الكنيسة سكوت الذي كان قد دخل إلى القرية عند الساعة 10 من صباح هذا اليوم بمرافقة قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية التي كانت تتجول وبالقرب من عضو الكنيسة وأيضا لحماية الحافلة الصغيرة التي دخلت إلى القرية، حيث دخل إلى القرية وذهب إلى المدرسة الابتدائية، مدرسة لطلاب المدارس وتسمى في طوبة الزنجرية المدرسة ألف، حيث حاول الدخول إلى تلك المدرسة لكن تم منعه من قبل الأهالي في قرية طوبة الزنجرية. المئات من أهالي طوبة الزنجرية كانوا منذ الساعة 8 من صباح هذا اليوم تواجدوا عند بوابات المدرسة، وكذلك الأمر بمرافقة عضو الكنيسة سمير بن سعيد ورئيس المجلس المحلي في طوبة الزنجرية مؤيد هيب، وتم إغلاق بوابات المدرسة وكافة مدارس قرية طوبة الزنجرية بالأقفال والجنازير لمنعه من محاولة دخوله إلى المدارس. فعليا نستطيع القول استمرت زيارته إلى أو دخوله إلى هذه القرية لأكثر من ساعتين، تم التصدي له من قبل أهالي قرية طوبة الزنجرية. فعليا نتحدث عن مشهد ربما فراس للمرة الأولى نراه في قرية مثل طوبة الزنجرية في شمال البلاد. نتحدث أيضا يعني بعدها وقبل قليل اختتم اجتماع داخل المجلس المحلي في طوبة الزنجرية الذي شارك به العشرات من وجهاء قرية طوبة والناشطين وأيضا رئيس المجلس البلدي وكذلك عضو الكنيسة وموظفي المجلس المحلي في قرية طوبة الذين خرجوا بقرار دون التنسيق دون التواصل مع أهالي قرية طوبة أو إن كان مع رئيس المجلس لتنسيق زيارة، لن يكون هناك استقبال لأي زيارة التي وصفتها طوبة الزنجرية أو أهالي طوبة الزنجرية، وصفوها بالعنصرية والاستفزازية وحتى السياسية لخدمة أجندة سياسية لحزب الصهيونية الدينية، وكذلك الأمر لعضو الكنيسة سكوت. لكن مع هذا الأمر يعني معنا ابن قرية طوبة الزنجرية محمد هيب وهو ناشط اجتماعي وسياسي على مستوى قرية طوبة. يعطيك العافية أخي محمد.
2: يعطيك العافية أخوي.
1: يعني إحنا بنتواجد هنا من ساعات الصباح، فعليا أنا كمراسل أجينا وغطينا إن كان نتحدث عن بيوت تم هدمها خلال العام الأخير أو منذ بداية هذا العام، شفنا في إيد كان لأهل طوبة إن كان من وجهاء من أطفال من صغار من رجال من نساء. شو بحبين نسمع منك كابن طوبة؟
2: طيب أخي الكريم، أسعد الله يعني أسعد الله مساك أنت وجميع الأخوة المستمعين والمستمعات، لأخي فراس لأخي ورد الذي تواجد هنا في صباح هذا اليوم. يعني هي زيارة استفزازية اتباعية، يعني قبل أسبوعين كان هنا الوزير بن كبير، قبله سكوت دخل البلد، ويستمرون في هذه الزيارات العنصرية الفاشية التي يبحث عنها بن كبير وسكوت حتى يكون لهم دعاية انتخابية للانتخابات القادمة. أهالي طوبة الزنجرية ليس شيء جديد عليهم، قد أثبت اليوم للقاسي والداني أن وقفتهم وقفة شجاعة لا يحطو أيات أحدا يدخل إلى بلادهم من غير إذنهم. ولدينا يعني مثل في لغتنا العربية البدوية، الضيف الهامل يقتل على الفراش، يعني يطرد من هذه البيوت، وهذا ما حدث. في سكوت الذي هو رئيس لجنة التربية والتعليم يوجد في هذه اللجنة 15 نائب، ولم يكون يرافقه ولا أي نائب من الكنيسة، وهذه الزيارة أتت استفزازية. حاول يعني أن يتحدى أهالي البلد، وكان أهالي البلد له بالمرصاد، وبعدها تم طرده حسب ما رأيت في هذه. كانت أخي ورد يعني والأخوة المستمعين، كانت قوات كبيرة جدا من الشرطة التي لم نراها في عمليات القتل، لم نراها في مظاهرات المتدينين في شوارع إسرائيل، لم نراها أمام بيت رئيس محكمة العدل العليا البارحة، يعني لم نرى هذه الكميات. صحته، ولكن أخي رئيس المجلس والأخوة الناشطين، وكان يعني موجود بيننا النائب سمير بن سعيد، هو عضو في لجنة التربية والتعليم، ولكنه كان في بجانب أهالي طوبة، ويعني كانت المظاهرة والوقفة كانت حسب القانون، علق لافتات تتحدث عن تاريخ هذا الوزير على أبواب المدارس، لافتات

0: تقول له أنه كان يعني على اعتداءاته على أخواننا وأهلنا وأبناء شعبنا في الضفة والقطاع من قبل المستوطنين. وهذا يعني حتى أذكر إخواني المستمعين أنه قبل 14 سنة في سنة 2011 13 أكتوبر 2011 تم إحراق مسجد النور في الزنغرية في قرية طوبة من قبل هؤلاء المستوطنين فتيان التلال أو نعريك بعود حتى حسب ما يسموها باللغة الصينية.
1: طيب سؤال يعني حسب رأيك كابن طوبة لماذا هذا الاستهداف؟ يعني كان هناك زيارات لإيتمار بن غفير واقتحام لعدد من المدن والقرى الغير مسلوبة الاعتراف في النقب وكذلك الأمر، لكن تحديدا في طوبة في الشمال في الجليل يعني كان هناك اقتحام اولا لعضو لهذا عضو الكنيسة، هذا كان هناك اقتحام سابق، كذلك الامر إيتمار بن غفير الذي خرج في فيديو توثيقي وتحدث عبر صفحته، لماذا استهداف هذه القرية تحديدا بحسب رايك؟ وايضا سؤال اخر، تحدثت انت شيء الى مهم انه يتواجد بداخل لجنة التعليم في الكنيسة اكثر من 15 نائب، لكن رأيناه أتى بحافلة، هل هم من مؤيدي عضو الكنيسة الذين جاءوا معهم من اليمين؟
0: طيب أخي سأجيبك على السؤال الأول وأشكرك عليه. يعني كثير من الناس يتساءل لماذا طوبة الزنغرية. أخي الكريم حتى يعني أعرف الناس، طوبة الزنغرية قرية عربية وحيدة موجودة في منطقة الشمال، أقرب قرية عربية عليها تبعد يعني مسافة نصف ساعة أو 25 دقيقة في السيارة، والحرب التي تقوم ضد قريتنا هي حرب سياسية بحت كما يفعلونها في قرى الضفة الغربية والاعتداء على أبناء شعبنا هناك. الشيء الثاني حتى نضيف معلومة، العضو البرلمان في قائمة بن غفير هو تفيكة فوغل. تفيكة فوغل في سنة 2009-2008 كان رئيس لجنة داخلية هنا في هذه البلد، بال2011 تم إحراق مسجد النور، هناك اتهم أهالي البلد أنهم الذين حرقوا بعد ما حرقوه جماعة ما يسمى تدفيع الثمن. فمن من من تلك الأيام يعني يحمل في قلبه حقدا كبيرا على هذه البلد، حقدا كبيرا جدا، ومنذ دخوله للكنيسة في أول خطابه أخبر أنه سيحارب أهل طوبة. الشباب طوبة اليوم لهم وزنهم لهم ثقلهم، حتى هؤلاء الشباب الشجعان الذين موجودين في هذه البلد شجاعتهم تبعد عنا هذه القرى. وعشان يا أخي الكريم كنت تعلم الأمر، إذ نحن لم نقف مدافعين عن هذه البلد لن يدافع عنا أحد. هذه بالنسبة لسؤالك على سبب الزيارات. الزيارة الثانية الذين كانوا معه بالباص هم أربعة من مستشارينه في كنائب في البرلمان، مع كمستشار برلماني يوجد له أربعة، وسكرتارية اللجنة التي هي مجبورة أن تكون رفقه، وأعضاء من الشباك ومن الشرطة، وهذا من رفقه. حاول يعني عمل شغلة غريبة عجيبة، أخرج من يعني من حقيبته مقصا حديديا وحاول قطع هذا الطفل مقص حديدي كهربائي حتى ما يسمى بديسك حتى يقطع القفول. يعني هذا متعود في هذا، فمن لا يعلم أن في طوبة هناك رجال إذا أرادوا أن يزيلوا هذه الجبال أزلوها، وهذا كان ردنا عليه.
2: نعم وردي، نعم. إذن يعني هذا هو الوضع في طوبة الزنغرية. نشكرك أنت وضيفك على هذه الإضاءات وهذه المداخلة. يجري الحديث عن زيارة لا يمكن وصفها إلا بالاستفزازية، فيش أي سبب لهذا الموضوع. سفيسكوت مرة أخرى قبل الانتخابات كان قد اقتحم القرية قبل فترة، ويدخل الآن القرية بدون أي هدف، بدون أن يحمل أي بشائر، فقط مجرد يعني كاميرات وحراس وما إلى ذلك. طاسي وضايعة في هذا المكان. إلى موضوع آخر يعني يستدعي أيضا يستدعي طاقات أكثر، ويستدعي أن تلتفت إليه الدولة بشكل أكبر. تصاعدت في الآونة الأخيرة الاعتداءات على رجال الدين المسيحيين في القدس، وآخر هذه الحوادث تمثل بإقدام عدد من اليهود المتطرفين بالبصق على الأب فراس عبد ربه قرب باب العمود، ما دفعوا إلى تقديم شكوى لدى الشرطة الإسرائيلية. ينضم إلينا الآن الأب فراس عبد ربه، كاهن رعاية اللاتين في عين عريق قرب رام الله. أبونا يسعد مساك.
3: أهلا وسهلا، سعد مساكم.
2: يعني بداية شو اللي صار معك، لو هيك تحكي لنا باختصار شو اللي صار؟
3: طبعا طبعا كنت عم بلتقي مع أشخاص حتى يعني من الناشطين إسرائيليين ويهود أيضا، كنا عم نتغدى يعني بمطعم بجانب باب العمود، وإجاني تلفون يعني طلعت أرد عليه وهم

0: جوا لسه. وأنا بحكي على تلفون ثلاث شباب جايين من الحرديم يعني صغار بالعمر مبدئيا، وبلشوا يعني يبزقوا علي ويحكوا كلمات نابية ويعملوا إشارات بالأصابع إلى آخره. هلأ أنا كنت أحكي على التلفون فسكرت الخط طوالي ويعني رديت عليهم باللي فيه نصيب. الموضوع أنه بعدين طلعوا الشباب الإسرائيلي اليهود اللي هم كنت معهم وكمل أخذوا صورتهم وهم يحكوا لي خلينا نروح على الشرطة نقدم. قلت لهم روحوا مش مشكلة. وصار عندي موعد تاني هلأ مع الشرطة أنا يوم الأحد نتابع الموضوع، هم الشرطة طلبوا مع أنه بالبداية الشرطة يعني حاولوا يقنعوا الشباب أنه أنتوا ليش تقدموا شكوى، يعني هذا فلسطيني وأنتوا إسرائيلي شو بدكم فيه، وحاولوا يقنعون بكل الطرق أنه ما يقدموا الشكوى. بس هم أصروا الشباب وراح يكونوا معي إن شاء الله باللقاء الثاني يوم الأحد.
1: يعني عمليا اللي صار معك أنه هذا اعتداء بكل المعايير. الشرطة كيف تعاملت لما رحت قدمت الشكوى؟ شو سألوك؟ شو
0: هلا هذا هو، انا ما رحت شخصيا لانه هم راحوا، انا كنت لازم ارجع رعيت عندي التزامات يعني.
1: هني قدموا الشكوى باسمك يعني عمليا
0: بالضبط، والشرطه بعدين قالوا لهم خليه يجي كمان هو ياكد على المحضر.
1: هلا ابونا اذا بدنا نحكي معك يعني احنا عم نسمع اخر فتره، هل بالفعل هنالك تصاعد ام انه يعني هذا فقط الاعلام يتحدث اكثر مما كان وكل وقت كان في اعتداءات؟
0: هلا دائما كان في من هذه النوعية من الاعتداءات، ولكن اليوم صارت يعني عددا أكثر. وبالمقابل ما فيش أي ردع، يعني ما عم بتعاملوا مع الموضوع بجدية زي ما شفت تقدم شكوى بقول لك خلاص يعني مش مشكلة، وكأنه في نوع من الاستهتار بالموضوع أو ما بدهم يعني يوقفوا الموضوع لسبب أو لآخر.
1: عندك أنت مثلا طبعا يعني أنت ارتباطاتك ممكن تكون خارج البلاد مع رجال دين وكهنة عم بيخدموا في مكان آخر، هل هذا الموضع هذا الهاجس موجود في حديثكم الداخلي رجال الدين عن هذا الموضوع بين القدس وبين رام الله وبين أماكن أخرى؟
0: مفهوم هذا من المواضيع الأساسية، مش بس طبعا في كتير مواضيع اليوم إلى علاقة بالعنف، هذا العنف اللفظي بس في عنف جسدي
1: طبعا شفناه بالفيديوهات
0: يعني نحكي بالضبط. انت يوم ما العنف الجسدي دائما بيسبقه عنف لفظي، نوع من عدم أنسنة الآخر يعني دي humanization. يوم ما انت بتعمل الآخر مباح لك تسب عليه بكرة بتضربه فيش مشكلة يعني.
1: فبالتالي يعني هذا الموضوع هاجس، إلى أي مدى يشكل قلق لدى الكنيسة كنيسة اللاتين؟ وإلى أي مدى يعني عن جد في مشاركة لنظرائكم أيضا في أوروبا وفي العالم؟ هل بتحس صار في اهتمام أكثر أم من الأمور على وضعها؟
0: هلا طبعا بفضل اليوم سرعه وصول الاخبار وكل التكنولوجيا اللي معنا، يعني بتصور فيديو بتبعت الى اخره، طبعا في كتير اشياء فيك، ولكن احنا ككنيسه طبعا دائما يعني بنبعت اشياء موثقه ومضمونه الى اخره، وبنبعت لسبب واحد انه هذا الاشي بيضر المجتمع الاسرائيلي قبل ما يضرنا احنا كاشخاص وككنيسه يعني. اليوم احنا بكره ناس تانيين الى اخره، وبالتالي لازم نحط له حد.
1: فبالتالي يعني الاشي يعني اشي هذا الهاجس موجود، وهل في يعني نوع من الردود فعل عم بيصلكوا ردود فعل من خارج البلاد هذا الموضوع؟ لانه في شو ايش المضمون ايش الوضع؟
0: يعني العالم المسيحي قتلي الخاصة الكاثوليكي منه يعني كتير مستاء، والصورة تبعت اسرائيل عم تتغير كتير عندهم للأسف. يعني احنا ما بدنا هيك، بدنا يكون في يعني تعايش هون لآخره، ولكن الصورة اللي عم توصل للغرب المسيحي خلينا نحكي هي صورة جدا سلبية وعم بتزيد.
1: وهذا الاشي مش لصالح اسرائيل
0: أبدا، مش لصالح اسرائيل
1: بالمرة. هل في هناك بالفعل يعني أنت تقول كمان الصمت والتعاطي الشرطي وما إلى ذلك، يعني التقيت حدا في تحديدا في القدس يعني الاعتداءات اللي صارت مصورة، هل في مثلا تدابير أمنية أخرى عم تخضوها بسبب هذه الاعتداءات ولا بعدكم مش واصلين لهيك وضع؟
0: بلا يعني اضطرينا ناخذ طبعا بما انه السلطات اللي لازم هي تاخذ زمام الامور الامن المواطنين وامن الناس اللي بيجوا على المناطق العامه مش عم تعمل واجبها، فعم نضطر انه احنا نحمي حالنا بانفسنا. طبعا احنا مش من جماعه، احنا خوارني يعني ما نحملش اسلحه، ولكن بالمقابل عم انطلب يعني من الرهبان والرهبات مؤخرا، كان في اجتماع للرهبات انه

0: ما ينزلوا على المناطق هاي اللي فيها كثير من اليهود المتطرفين لحالهم على القدس، ويحاولوا دائما يكون معهم علمانيين شباب الى اخره يحموهم من ورا. يعني صرنا بدنا بادي جاردز
1: باختصار.
0: بدنا بادي جاردز، وفي ناس حتى يعني شوي بتمسخروا بحكوا شوي بدنا نحط كاميرات يعني على روسنا عشان نصير نشوف شو بصير حوالينا،
1: على امل انه الامور تترتب. اشكرك جزيل الشكر، نتمنى لك الصحه والسلام يا الاب فراس عبد رب وكاهن رعايه 30 في عين عريق قرب رب الله. شكرا لك، يعطيك الف عافيه. وبدنا نتابع الموضوع، بس تروح على البوليس وتحكي يعني بدنا نتابع الموضوع شو صار في تطورات بهذا الامر. شكرا،
0: بكل سرور. باي باي.
1: طبعا يعني تحدثنا مع الاب فراس عبد رب بعد الاعتداء عليه من قبل المتشددين في أعقاب، يعني اعتدوا عليه لأنه رجل دين مسيحي. هذه المظاهر تزداد سوءا في الآونة الأخيرة، اعتداءات على رموز مسيحية أيضا كان في جنوب لبنان من قبل يعني جنود، صار أكثر من حدث، وضع إسرائيل في مكان محرج، والآن هذا الاعتداء الذي يحدث على عدد من الكهنة ومن رجال الدين المسيحيين داخل أسوار القدس أيضا يعني يأخذ منحا آخر وتصعيد في هذه المرحلة. طيب خلينا نطلع على فاصل ونواصل، خليكم معنا.
2: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
3: جهزتوا حالكم وطلعتوا من البيت مبسوطين ووصلتوا على مطار بن غوريون لاستقبال ابنكم الراجع بعد نص سنة دراسي بالخارج، وفجأة مخالفة؟ سلطة المطارات بتوفر لكم موقف سيارات للانتظار مجاني حتى ساعة بدون مخالفات وبدون ما تعرضوا حركة السير للخطر على بعد دقائق قليلة بس من المطار. اكتبوا على ويس موقف الانتظار في مطار بن غوريون حنيون همتنا بنتباج.
4: بتاريخ 11/6 حدث كبير رح يصير، الحدث اللي الكل بيستناه، اليوم المفتوح لللقب الأول بتاريخ 11/6 في جامعة بن غوريون في النقب. تعالوا معنا لمقابلة طاقم الهيئة التدريسية والاستمتاع بأجواء ما إلها مثيل. هاي فرصتكم لطلب الاستشارة بكل ما يتعلق بجميع الألقاب والمسارات التعليمية، للتسجيل في الموقع على الإنترنت.
5: يا شباب أخي لا تسليح أمل أنا وتخكسو بن غوريون.
4: في كثير طرق للنجاح بس مش مثل هاي الطريق بن غوريون.
6: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة.
7: أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
8: عشان هيك في كلاليت نيكست طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
9: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكوا تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.

إذا عدنا راديو ناس 103.307.8 اف ام. طيب إذا الآن إلى هذا الموضوع، يعني تجتمع قيادة الأحزاب العربية الأربعة اليوم في مدينة الناصرة لبحث جهود تشكيل القائمة المشتركة، ويأتي ذلك بعد أن كانت قد أعلنت كافة

0: الأحزاب وافقتها على تشكيل القائمة المشتركة بصيغتها التقنية التعددية، ولكن هذا لا يعني بأنها قد ستتشكل 100%. هنالك الكثير بحسب ما يقوله يعني مصادرنا، في هنالك تحديات وما إلى ذلك، ولكن يعني هنالك من يسعى أيضا بشكل قوي إلى تشكيل هذه القائمة. ينضم إلينا الآن وكيف لا الزميل محمد مجاد رئيس تحرير الأخبار في راديو الناس، يعطيك العافية.
1: أهلا بك يا راس.
0: سمعت أغنية شيرين جديدة ولا
1: لا؟ مش لا والله ما حصل،
0: خربطت بالمواضيع.
1: بسمع أغاني مقامة مشتركة حاليا.
0: طيب ممتاز، شو الاجتماع هذا أساسا؟ لماذا الآن وكيف يسير؟ لأنه هو المفروض أنه بلش قبل تقريبا ثلث ساعة.
1: نعم، يعني بالفعل انطلق هذا الاجتماع رباعية الأحزاب العربية، قيادة الأحزاب الأربعة تحضر هذا الاجتماع لأول مرة منذ إعلان كل الأحزاب بأنها توافق على هيئة القائمة المشتركة، شكل القائمة المشتركة وهو بصيغتها التقنية التعددية. وفي هذا الاجتماع أيضا سيحضر مندوبون عن لجنة الوفاق الوطني كمراقبين، أي أنهم سيتواجدون لمتابعة أو مراقبة سير هذه المفاوضات والمحادثات التي ستجري، ولكن فعليا الجلسة هذه تدار من قبل الأحزاب، أي أن الأحزاب هي التي تجلس لكي تتفاوض وتتفاهم مع بعضها البعض. الآن الأمر الأول الذي سيتم التطرق له في هذه الجلسة هي التفاهمات أو التفسيرات دعنا نقول لما يتعلق بشكل وبصيغة القائمة المشتركة. يعني كل الأحزاب شرحت بأنها أو قالت أو أعلنت بأنها توافق على تشكيل القائمة المشتركة التقنية التعددية، ولكن لكل حزب تفسير أو شكل أو نظرة لهذا الموضوع، ولذلك يمكن أن يكون هناك بعض الفجوات أو الفوارق بين كل حزب وآخر. الهدف هو أولا أن يتم التوصل إلى صيغة توافقية بين كل الأحزاب بشأن شكل هذه القائمة التقنية. سأعطيك مثالا، يعني مثلا في الحملة الانتخابية، هل يتم صياغة شعارات مشتركة لكل الأحزاب؟ هل يتم صياغة شكل موحد للحملة الانتخابية؟ أم أن كل حزب يعني يقوم بحملته الانتخابية بلونه وبشكله وبمرشحيه بشكل منفرد، وفقط يتم وضع بطاقة التصويت للقائمة المشتركة التي هي واو ضاد عين ميم؟ كل حزب له رؤية مختلفة في هذا الموضوع. هذا من بين الأمثلة التي يمكن أن تطرح وأن تناقش في هذه الجلسة. الأمر الآخر الذي لا يقل أهمية هو في حال طبعا كان هناك وقت وتم الانتهاء من كل ما يتعلق بشكل وتقنية القائمة المشتركة وما إلى ذلك، القضايا التقنية التي لا تقل أهمية عن القضايا الجوهرية، مثلا موضوع رئاسة القائمة المشتركة، موضوع تقسيم المقاعد، موضوع التنسيق بين الأحزاب المختلفة. هناك من يعتقد أنه لربما لن يكون الكفاية من الوقت لكي يصلوا إلى هذه المواضيع، والتي هي لا تقل أهمية ولا تقل حساسية لدى الأحزاب العربية.
0: شو الاحتمالات نجاح مثل هيك الموضوع؟ خلينا نكون صريحين مع الناس محمد، لأنه في هنالك بعد إعلان سخنين صار في يقين تقريبا عند الشارع أنه سيتم تشكيل قائمة مشتركة. انطباعك أنت وأنت تعرف يعني كولسات ما يحدث.
1: أولا لا يمكن لأي حزب من الأحزاب العربية فراس أن يعني يتجاهل الرغبة الكبيرة الساحقة في المجتمع العربي، أكثر من 85% وفي بعض الاستطلاعات أكثر من 90% من المجتمع العربي تريد قائمة مشتركة. هذه النقطة التي تفهمها كل الأحزاب، ولذلك الأحزاب تأتي ولديها بعض التوجسات. لا يوجد أي حزب يريد أن تلصق له التهمة بأنه هو بسبب مطلب كهذا أو ذاك أدى إلى فشل القائمة المشتركة. ولكن وهنا يعني يوجد أهمية للكن، الأحزاب لا يمكن أن تذهب للقائمة المشتركة بكل ثمن. يعني مثلا إذا ما تحدثنا عن موضوع رئاسة القائمة المشتركة، القائمة العربية الموحدة تقول نحن اليوم القوة الأكبر، لدينا 5 مقاعد لوحدنا، وكل باقي الأحزاب لديها 5 مقاعد، ولذلك نحن الأحق برئاسة القائمة المشتركة. ومن جانب آخر نحن الأحق أيضا بأن نحصل على عدد المقاعد الأكبر. الجبهة في المقابل تقول لا يمكن أن نقبل بأمر من هذا القبيل، لأن شخص منصور عباس الذي يمثل القائمة المشتركة اليوم ليس توافقيا من وجهة نظر الجبهة، لديه رغبة أولا أن ينفصل عن القائمة المشتركة يوم بعد الانتخابات، هو يريد الذهاب للإئتلاف الحكومي، غالبية الأحزاب لا تريد ذلك. فهناك نقاش أيضا في هذا الموضوع، وباعتقادي ستكون هناك فترة عصيبة وغير سهلة أبدا على كل الأحزاب بما يتعلق بالمقاعد. على سبيل المثال أيضا التجمع مثلا يقول نحن حصلنا على الرغم من أننا لم نجتز نسبة الحسم في الانتخابات الأخيرة، ولكن حصلنا على 140 1000 صوت. ولذلك

0: قال الجمهور سيعاقبه بشكل كبير وأنا مسؤول عن حديثي خاصة في ظل
1: على الرغم. فكرة هذا مثبت بالاستطلاعات أيضا فراس. 45% من المصوتين في المجتمع العربي سيعاقبون الحزب الذي سيتضح لهم بأنه هو من أفشل التشكيل القائمة المشتركة.
0: نعم. محمد مجادلي رئيس تحليل الأخبار في راديو الناس، شكرا لك على هذا الموضوع، يعطيك العافية. سنتابع طبعا كل التطورات في هذا الشأن. ننتقل الآن إلى موضوع آخر، إلى جبهة أخرى. الرئيس اللبناني جوزيف عون يقول إن تنفيذ وقف إطلاق النار قد يبدأ خلال 24 ساعة من الموافقة، مضيفا أنه ينتظر ردود جميع الأطراف المعنية بوقف إطلاق النار. يعني هذا تنبؤ متفائل نوعا ما، على أمل أن ينجح وأن يكون هناك وقف لإطلاق النار ميدانيا. أعلن الجيش الإسرائيلي أن مسيرة لحزب الله أصابت سيارة قائد القيادة الشمالية بالجيش في جنوب لبنان دون إصابات، وهذا أيضا يعني القضايا، قضية المسيرات والخطر الذي تشكله على القوات الإسرائيلية لا يزال حتى هذه اللحظة يشكل خطرا كبيرا. أحمد دراوش مراسل التلفزيون العربي، يعطيك العافية.
2: يعطيك العافية دكتور فراس، سلام كل المستمعين.
0: طمنا عنك.
2: الحمد لله تمام.
0: وين
2: احتفلتك تتصلي؟ وأنا فايت من بيت جالة على القدس، فقبالي الآن بكتير وكل هالجبال الحلوة الخضراء.
0: يعطيك العافية. ولكن أنت مطلع جدا على ما يحدث في الشمال، وإذا بدنا نأخذ هيك نحلل المشهد بكل ما يتعلق في موضوع جوزيف عون، ويعني إلى أي مدى يعني هنالك جدية لهذا المقترح وجدية لإعلان ترامب بأنه سيكون وقف إطلاق النار، خاصة في ظل تصميم إسرائيل على مواصلة القتال.
2: هناك أنباء مهمة ترد خلال الدقائق الماضية، وهي أن الجيش الإسرائيلي بدأ الانسحاب بالفعل من منطقتين في جنوب لبنان، المنطقة الأولى دبين والمنطقة الثانية بلاط، كلاهما يقع إلى شمال نهر الليطاني، من الأماكن التي تقدم إليها الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الأخيرة. إن صح هذا الأمر فقد يعني أن هناك انسحابات إسرائيلية من الجنوب اللبناني، وقد يشير هذا الأمر إلى جدية ما قد تؤدي إلى إقناع حزب الله بوقف العمليات على الأرض. هذا طبعا يتعارض مع ما صرح به إسرائيل كاتس وزير الأمن الإسرائيلي في ساعات صباح هذا اليوم، أن الاتفاق لا يقضي أي انسحابات إسرائيلية من الجنوب اللبناني، يقضي بعدم وقف عمليات الهدم وتدمير البنيات التحتية ومنازل اللبنانيين بطبيعة الحال. إن كان هناك انسحابات إسرائيلية هذا يعني أن هناك شيئا جديا يجري الإعداد له. إن لم تكن هناك انسحابات إسرائيلية فعلى الأغلب حزب الله لن يقبل باتفاق وقف إطلاق النار هذا، وسيستمر في عملياته في الجنوب اللبناني. المسعى العام يبدو أن الولايات المتحدة تسعى إلى سحب الملف اللبناني من إيران، من المفاوضات الأخرى، المفاوضات الإيرانية الأمريكية المرتبطة بالبرنامج النووي، لكن هذا الأمر يتعلق بالإجراءات على الأرض.
0: نعم. والآن ميدانيا ما الذي يحدث في اليومين الأخيرين؟
2: ميدانيا عمليات حزب الله لا تزال متواصلة، وتستهدف مسؤولين وتستهدف الجنود الإسرائيليين في الجنوب اللبناني. في اليوم الأول الذي أعلن فيه عن وقف إطلاق النار الذي أعلنه ترامب، أطلق حزب الله 10 طائرات مسيرة باتجاه القوات الإسرائيلية، بالإضافة إلى استمرار العمليات خلال اليومين الماضيين. والغارات الإسرائيلية أيضا متواصلة على مناطق مختلفة، ليس فقط في الجنوب اللبناني. بالأمس كانت هناك غارة إسرائيلية قريبة من الضاحية الجنوبية لبيروت، على منطقة تقع إلى الجنوب من الضاحية الجنوبية. لكن على الأرض هناك ضغط أمريكي ملموس على الجيش اللبناني للتقدم، وهناك حديث أمريكي عن إمكانية دعم الجيش اللبناني خلال الفترة المقبلة من أجل أن يتولى مهمة نزع سلاح حزب الله. لكن أيضا بدأت ترتفع أصوات لبنانية تشير أو تدعو إلى عدم تصادم الجيش اللبناني مع حزب الله، وربما التوصل إلى تفاهم أو اتفاقيات أو غيرها.
0: وصلت الفكرة، أشكرك جزيل الشكر يعني أحمد دراوش مراسل التلفزيون العربي، شكرا لك، يعطيك ألف عافية.
2: شكرا لك.
0: وإلى موضوع آخر، عقدت صباح اليوم جلسة في المحكمة المركزية بمدينة حيفا للنظر في ملف الشاب باسل العباهري من مدينة عرابي قبل النطق بالحكم، وذلك بعد اعتقاله في أغسطس 2024 شهر 8 بتهم أمنية. المحامي حسين مناع، يعطيك العافية. يعطيك العافية. هيك حطنا شوي بالملف وحيثياته حول يعني ملف الشاب باسل العباهري من عرابي.
3: هذا الملف بدأ قبل تقريبا سنتين، يعني قبل سنة وعشر أشهر لما تم اعتقال باسل. وجهت له آنذاك يعني تهم أمنية

0: في ثلاث لوائح اتهام. تم التداول في هذا الملف يعني، وتم تبرئته من قسم من التهم، وتم تصحيح في لائحة الاتهام، وفي النهاية يعني بقيت أيضا لائحة الاتهام تعتبر من لوائح الاتهام الصعبة، ولكن تجاوزنا يعني مرحلة جدا صعبة في هذا الملف. اليوم كانت جلسة يعني لتقديم الأطراف يعني النيابة العامة والدفاع، تقديم ادعاءاتهم لإقناع المحكمة كله حسب يعني توجهاته بالحكم الذي يجب أن يتلقى
1: عمليا. هذا تأتي ما بعد الإدانة.
0: نعم، ما بعد الإدانة.
1: بماذا أدين بالضبط يعني؟ بتهم أمنية يعني؟
0: أدين بثلاث تهم أمنية، واحدة منهم هي في غاية الخطورة أيضا،
1: اللي هي
0: يعني التحضير لعملية إرهابية بهدف القتل. ولكن يعني عندما أتحدث عن قانون محاربة الإرهاب، كل الأمور يعني تختلف بشكل عام. يعني ليس هناك تحضير لعملية، ليس هناك تحضير لفعل شيء. يعني القانون يتطلب على الأقل يعني محاولة أو تجربة فعل الشيء. يعني قضية التحضير لشيء، التفكير فيه، مجرد التفكير فيه والتحضير له، لباقي القوانين هو يعني لا يعتبر مخالفة جنائية. ولكن في قانون منع الإرهاب يعني حتى التفكير في الأمر نفسه يعتبر مخالفة أمنية خطيرة وكاملة متكاملة، وممكن أن يدان بها المتهم.
1: شو كيف كانت تفاصيل بالمحكمة؟ كيف حسيت بالجو؟ ما الذي يعني حدث؟ كيف كانت الأمور؟
0: متعب جدا. يعني عندما ترى النيابة تأتي في ملف كهذا وهي تعلم يعني أنه في النهاية لن يتم فعل شيء، يعني حتى لو تم التفكير أو تم التخطيط أو تم التحضير، دعنا نقول لم يتم يعني لم يكن هنالك عملية إرهابية، ولم يكن هنالك قتل ناس، ولم يكن هنالك يعني كما قلت أنا اليوم في المحكمة يعني لم يتم ضرر لا حجر ولا بشر، يعني حتى الحجر لم يضر في هذا الملف. وتأتي النيابة اليوم بثقلها تقدم يعني مستندات وتستند على صوابق قانونية بعيدة كل البعد عن ما هو مرتبط في الملف الذي نحن بصدده، وتقدم أحكام بالسجن مدى الحياة بملفات اللي تم قتل جنود فيها. هنا لم يقتل، أنا قلت هنا
1: لم يرتكب أي جرم، فقط التفكير
0: بما معناه التفكير والتخطيط دون الوصول إلى فعل الشيء نفسه أو الحديث. يعني يدان الشخص في الملفات الأمنية عندما يتم إثبات أنه تحدث مع شخص آخر بصدد أمر أمني، يعني يدان على هذا الأمر. يعني قانون مكافحة الإرهاب منذ أن تم سنه في 2016 واتباعا صعب الأمور ويؤدي إلى سجن شباب. إذا كنت تحلل الأمر بسياقه المضبوط لم يكن هناك جريمة. ولكن هذا
1: طلبت النيابة عدد سنوات معين ولا ما؟
0: النيابة طلبت عدد سنوات يفوق الخيال، ولكن طبعا نحن في يعني طاقم الدفاع تطرقنا للصوابق القانونية التي تستند لها النيابة، وأثبتنا بأنها بعيدة كل البعد عن أن تكون تشبه الملف الذي نحن بصدده، ويجب عدم الاقتراض لهذه الادعاءات وعدم سماع هذه الادعاءات. وأنا مقتنع أيضا أنهم يعني لم يتقبل ما طلبوه، ولكن حاولوا بشتى الأشكال تكبير الأمر والفصل بين لائحة الاتهام لثلاث مخالفات، كل مخالفة بحد ذاتها، مع أنه جميع في هذا السياق جميع المخالفات يعتبروا عمل واحد يعني، ويتم الحكم بحكم واحد. طبعا نحن قمنا بالرد، أنا قمت بالرد بشكل مفصل على جميع الصوابق القانونية التي قدموها النيابة، أنا أعلمها جيدا وأعلم أنها بعيدة كل البعد عن هذا الملف، وقدمت صوابق قانونية يعني اللي هي تتماشى أو تشبه
1: تتماشى مع الحدث. طيب سنتابع، وأنت متوقع يكون في محكمة نطق الحكم
0: بالنهاية حتى العاشر من هذا الشهر.

0: نقدم ادعاءات اخرى وصوابق قانونيه اخرى نعتمد عليها وسينطق بالحكم في 9/7.
1: في 9/7 سينطق في الحكم. اشكرك جزيل الشكر المحامي حسين مناع المترافع عن الشاب باسل عباهري الذي ادين بتهم امنيه وبانتظار ان تقبل الحكم.
0: شكرا.
1: طيب اذا الحلا موضوع اقتصادي يعني نوعا ما هيك عنوان اقتصادي مثير في المجتمع العربي. أكملت مجموعة بسات المملوكة لعائلة طنوس من الناصرة طرح أسهمها في بورصة تل أبيب بتقييم بلغ 3 مليارات شيكل لتصبح واحدة من أحدث شركات العقارات المنضمة إلى البورصة. بسموها هون بيكو ب3 مليارات شيكل إذا نأخذ المصطلح العبري كما تم الحديث عن هذا الموضوع. نبيل أرمل الخبير في الشؤون الاقتصادية ومدير موقع وصلة للاقتصاد والأعمال يعطيك العافية. يعني شركة في البورصة ماذا يعني قبل ما نصل لبسات وقبل ما نصل إلى هذا الموضوع؟ شو يعني إنه شركة اللي بتروح على البورصة اللي هي عمليا يعني طرح أسهمها في بورصة تل أبيب؟ بالضبط شو
2: يعني هيك هي تسمى يعني بالعرب اللي انطقاها هي اكتتاب بقولوا اكتتاب أسهم الشركة. يعني الشركة بالعادة هي بتكون شركة خاصة بيكون فيها أسهم والأسهم هي عبارة عن الملكية يعني كل شركة فيها عدد معين الأسهم والماسك الأسهم هاي بيكون هو صاحب ملكية في الشركة هاي. بالغالب لما تكون شركات خاصة بيكون المؤسس الشركة أو أصحاب اللي أقاموها الشركة عشان تقدر تأخذ مرات تمويل أو تحصل على يعني مصادر دخل أو مصادر تمويل لنشاطاتها ممكن تدخل على البورصة. البورصة هي عبارة عن سوق مال تطرح فيها الأسهم هاي اللي كانت خاصة على الجمهور تفتحها إنه كل واحد بده يشتري سهم بهاي الشركة ممكن يكون ممكن يشتري السهم هذا في حال تم انه طرح اسهم الشركه في البورصه. كمان مره الهدف الاساسي هو تجنيد اموال لهي الشركه وبيع جزء من الملكيه للجمهور. وبعد ما يعني بعد الاكتتاب الاول اللي بسموه لما تنباع الشركه بصير الاسهم تداول يعني بصير تنباع وتنشر بين بيشتريها وبيعها فبتصير أسهم اللي هي متداولة يعني.
1: والربح من هذا بيروح للشركة عمليا.
2: هي مش ربح هي مش قصة ربح هي الشركة بتجند يعني هي باعت قسم من الملكية. فالمدخول من هاي البيع إما بتم استثماره في توسيع أعمال الشركة أو في دخول لمشاريع جديدة أو بتوزع على أصحاب يعني اللي باعوا الأسهم هدول. لأن يعني بيعملوا يعني نوع من الإكزيت يعني. هذا يعني هذا المبدأ العام تعال نسميه. في حالة يعني في حالة بسات نحكي عن أول هي يعني هي أول شركة عربية في مجال العقارات تدخل البورصة من يعني من الثمانينات. في الثمانينات كان في بطون قضماني إذا نتذكر
1: صحيح طبعا
2: كانت هي يعني واحدة من الشركات القليلة اللي فعلت واللي دخلت على البورصة العربية. وكان في شركة جاد بولوس كمان اللي هي كمان في الثمانينات ولكن الشركتين
1: انهاروا عمليا
2: انهاروا بالضبط بشكل او باخر وطلعوا من البورصه يعني. فعوده يعني تعالوا عوده المقاولين العرب للبورصه هي خبر جدا جدا مهم وبنحكي هون عن قصه نجاح يعني جدا ملفت في راسه وبترفع الراس بالفعل
1: خاصه يعني بعد صعوبات مرت فيها بسات قبل 12 13 سنه كمان يعني.
2: بالضبط يعني بسات مرت زي كل شركه بالذات في مجال المقاولات بحكي عن شركات اللي بتدخل على مشاريع ضخمه جدا وبتكون مكشوفة يعني على مخاطر مالية كتير كتير كبيرة وبتصير مشاكل ولكن يعني بسات قدرت يعني تغلب.
1: مين يقرر عمليا تفوت بثلاثة مليار ولا 2 مليار وقديش سعر السهم؟ من يحدد مثل هذا الموضوع؟
2: في يعني في بالكل يعني كل موضوع الدخول للبورصة هو يعني هو مشوار طويل يعني مش اللي بصير في يوم وليلة يعني وفيه كتير شغل. تعرف لما الشركة تدخل البورصة يعني بتكشف كل أوراقها هي صارت شركة عامة فبالتالي أنا إذا بدي أشتري سهم في هاي الشركة أنا كمستثمر لازم يكون في عندي شفافية تامة لأعمال الشركة هاي بكل جوانبها يعني. فعشان هيك على فكرة بتلاحظ إنه في شركات عائلية مثلاً كمان عربية وكمان مش عربية ما بتفضل تفوت على البورصة لأنه هي بتفتح كل وراها في أشياء اللي ممكن تكون حساسة. فاللي بقرر هو بالآخر يعني في زي ما حكيت لك في سيرورة كتير طويلة من شغل تبع مدققي حسابات وشركات اللي بتيجي وبتقيم أعمال الشركة بتشوف قديش مدخلاتها قديش أرباحها شو المشاريع اللي بتعملها وبتم تحديد في بتسمى إشي بالعبارة التشكيف يعني اللي هو يعني زي السجل اللي بورجي كل المعلومات عن الشركة هاي وبحسب كيف السوق بقيم يعني بتم تحديد قيمتها وبتطرح الأسهم. ممكن بعد ما الأسهم تطرح على فكرة في حالات معينة ما يكون في بيع كافي فبالتالي قيمة الشركة تنزل يعني في حالة بسات نحكي عن شركة اللي بالضبط كيف تم تقييمها قبل ما تدخل صار بالفعل يعني وتم تجنيد

0: 400 مليون شيكل مقابل مقابل بائع حوالي 14% و75% من الأسهم. الشركة هي مملوكة يعني 69% مملوكة للعائلة نفسها، الأولاد يعني الأساس للشركة هاي اللي هو الأستاذ وديع طموط، أولاده هن اللي عندهم 70% تقريبا من الأسهم، وفي شركة تأمين فينيكس عندها حوالي 17%، ولسه في تقريبا 14% من الأسهم
1: بيد الجمهور. أشكرك جزيل الشكر نبيل أرملي على هذا الخبير في الشؤون الاقتصادية ومدير موقع وصل الاقتصاد للأعمال، شكرا على هذه الإضاءة.
0: إن شاء الله يكون في عندنا كمان شركة تتفضل على البورصة، شغلة كتير مهمة.
1: هي السبب بنحكي أنا وياك بعد الهوى بنشوف شو بدنا نعمل. يعطيك ألف عافية. طيب إلى موضوع آخر أيضا مهم، أطلقت وزارة المواصلات المرة الأولى مشروعا خاصا لتحسين البنى التحتية المحاذية للمؤسسات التعليمية، وذلك عبر نشر مناقصة كل كورية وتخصيص 10 ملايين شيكل لكل سلطة محلية بهدف تعزيز الأمان وتنظيم المرور وتسهيل الوصول إلى المدارس. مدير قسم الأقليات في وزارة المواصلات فرج فراج، يعطيك العافية.
2: أهلين أهلين أخ فراس، إلى كل جميع المستمعين.
1: أولا يعني هذا إنجاز كبير، يعني أنا برأيي هذا مهم وبحاجة إلى القرى والمدن العربية، حطنا شوي بالصورة.
2: تمام، الصراحة هذا إنجاز عظيم للمجتمع العربي طبعا، أنه نرصد مناقصة لكل قرية هاي اللي هو عن جد بعالج قضايانا ومشاكلنا الداخلية. احنا طبعا بعد مسح طويل قعد سنتين واحنا نفحص ونقعد مع الرؤساء ونشوف المشاكل والاشياء اللي بتخصهم. الاغلب اللي شفناه انه في عده شوارع اللي هي بتوصل لمؤسسات تعليميه او مؤسسات عامه، لا فيش ارصفه، فيش فيها امان على الطرق، فيها عده حوادث، فيها دهس طلاب، دهس اولاد، عدم وجود مطبات أو أي إشارات معينة. ولهذا الصدد قمت بتواصل مع إدارة وزارة المواصلات عندنا مع وزارة المالية وعرضت هذا المشروع وقلت لهم يا لازم إحنا نقيم مشاريع صغيرة بتقريبا حد 10 مليون لكل بلد لنقدر عن جد نخفف هاي موضوع حوادث الطرق في شوارع الداخلية اللي هي بتأدي لمؤسسات تعليمية، المدارس، الجوامع، أي مؤسسة موجودة اللي فيها عليها حركة سير. نعم. كبيرة.
1: والإشي راح يكون لكل سلطة محلية ولا للي قدموا بس كل كوريا؟ يعني إذا في، هل في لازم نداء إسهل لرؤساء السلطات المحلية إنه يعمل مصاري يروح وخذوها ولا خلص مضموني؟
2: لا مش هيك، إحنا اليوم عندنا في وزارة، في قسم الأقليات وزارة المواصلات، في عندنا عدة مشاريع، عندي 4-5 مشاريع. مشروع هي التخنيت اللي بيسموها استراتيجي أو الاستراتيجية اللي إحنا قمنا فيها، واليوم تقريبا عملنا وصلنا ل 40-50 بلدة من أصل 85. في عندنا كمان موضوع تقنية التمرور اللي هو الإشارات العامة والموجودة لكل بلدة، وهذا المشروع قيم التنفيذ حاليا. وهذا المشروع الجديد هو بالفعل رصدت فيه حوالي 40 مليون شيكل للتخطيط، اللي هو عبارة عن تقريبا 42 سلطة من أصل 85 اللي هم ما لسه كل السلطات بتقدم عليه في معايير معينة. وكيف حكيتها أنا، في معيار اللي هو عدد الحوادث والوضع الشارع، يعني الأشياء الضرورية لازم تكون فيه بالاشتراك مع سلطة الأمان على الطرق. طبعا بيكون غاد موظف السلطة كمان هو بيشارك في هذا التقييم. وبعدها احنا كوجبة أولى خلينا نقول كمشروع أولي احنا راح نختار 42 من أصل 85، وهذا إشي
1: يعني كبير طبعا، هذا عدد كبير. نتمنى لكم
2: نجاح. أنا شرطت على وزارة المالية وعلى الوزارة عندنا وحتى بموافقة من الوزير يمين ريجز إنه احنا على الأقل بما إنه هذا مشروع مهم جدا. نعم. وكل الرؤساء عم بيستنوه كانوا يعني الفترة هاي، لازم على الأقل نرصد ميزانية لحتى 42 سلطة محلية.
1: أشكرك جزيل الشكر فرج فراج مدير قسم الأقليات في وزارة المواصلات. شكرا. عن جد إنجاز كبير، ولما الواحد لازم يحكي كلمة منيحة بيحكي كلمة منيحة. يعطيك ألف عافية.
2: شكرا ولجميع المستمعين.
1: يعطيك العافية. طيب إلى أخبار جيدة الآن تأتينا يعني بشكل هيك، مرات احنا بضلوا يشكولنا بعنف وجريم وجريم، ركزوا على شغلات إيجابية. ويا فازت المدرسة الإعدادية بافي طرعان بجائزة التميز التربوي تقديرا لإنجازاتها في مجال المبادرات التربوية.

0: اجتماعية ودورها في تعزيز العمل المجتمعي والقيادي بين الطلاب. وائل دحلي مدير المدرسة الإعدادية با في طرعان، يعطيك العافية.
1: أهلا وسهلا أستاذ، حياك الله، أهلا فيكم.
0: مبروك أول إشي، مبروك.
1: الله يبارك فيك.
0: أعطينا هيك يعني شوية لمحة عن المدرسة وعن الجائزة اللي حصلتوا عليها.
1: إحنا بنحكي عن المدرسة الإعدادية با طرعان، مدرسة عادية موجودة لكل أهل طرعان، مدرسة تستوعب من حي معين. احنا المدرسة يعني وضعنا يعني كل الناس بتعرف الاحداث اللي عاشت بها الوسط العربي، فمدارس يعني الحقيقة بنحكي على مشروع اللي وصل له هو 6 سنين. يعني نقول انه وظيفة المدرسة ليست فقط نقل المواد وتدريس المواد،
0: مليون بالمية
1: الاصل ان المدرسة تكون لها دور فعال في بناء شخصية الطالب والتربية للقيم. فأخذنا على عاتقنا إحنا من 6 سنين كان عندنا مبادرة أولى سميناها والكاظمي من الغيط، وأخذنا عليها جائزة قبل 3 سنين، وقلنا يعني التربية والتعليم هو مش عملية، مش قضية إنه إيش بيخلص، هي سيرورة لكل الحياة. فقلنا إحنا بالندرسة واجبنا نكمل، فعملنا مبادرة ثانية، مبادرة تربوية بالقيم سميناها الفضيلة هي الوسيلة، حتى نعزز عند طلابنا روح الانتماء للمجتمع للبلد، ونعزز قيم المحبة والسلام، حتى يكون لنا دور ونساعد إنه نخفف العنف المستشري في هذا المجتمع. فقدمنا هاي المبادرة إلى منظمة المعلمين، وحصلنا كمان مرة على جائزة بامتياز، تفوق بامتياز بجائزة التربية، وهذا إشي يعني بعطينا الدافعية إنه إحنا نكمل المشوار ونحس إنه تعبنا بثمر، وناس بتقول كمان يعطيك العافية شكرا.
0: أستاذ وائل، كده أسألك بشكل شخصي، قديش تحدي اليوم تكون مدير مدرسي في هيك أوضاع، أوضاع صعبة اللي بعيشها مجتمعنا العربي، إن كان طرعان وإن كان الناصر وإن كان عرب وإن كان سخنين وإن كان بالمثلث وبالنقب، بكل مكان تقريبا فيش قرية لا تعاني من تحديات.
1: أنت يعني سؤالك أول شيء بمحله، مدير المدرسة إذا مش لازم يكون قد التحدي. يعني في مرات أنت بتقول إنه التحدي هو المحرك اللي بخلي الواحد يشتغل. اليوم وظيفة المدير المدرسة مش وظيفة يعني اللي هي كل واحد بيقدر يعبيها بجدارة. فعلا اليوم أنا بقول دور المدير صار فيه صعوبة وفيه تحديات، ولكن كل تحدي بتقدر تخطو، أنت تخطو يعني باب للعمل. فإحنا بنقول يعني مدير المدرسة اليوم هي وظيفة مركزية في حياة المجتمع العربي.
0: نعم.
1: وواجب الأول أنه يحافظ على سلامة المجتمع، ويقدر يطلع طلاب وخريجين اللي يكونوا أهل للمحبة والسلام، أهل يساعدوا المجتمع العربي يتطور، يطلعونا من هاي الورطة. ما نرفع إيدينا، بالعكس إحنا نكون في رأس السلم، في رأس الهرم.
0: وصلت الفكرة، وإن شاء الله أتمنى لك النجاح، ومبروك كمان مرة أخرى لمدرسة طرعان الإعدادية باع على هذا الإنجاز والتميز. تفضل.
1: بحب أنا يعني بهذه المناسبة أشكر يعني بقول المدير يعني أنا أشكر المعلمين والطلاب والأهالي، أن هذا المشروع وكان مشروع مشترك مع 3 جهات.
0: يعطيكم العافية. طبعا لا، بدون الأهالي وبدون تعاون الطاقم التدريسي الواحد صعب إنجازات، وأيضا بدون من يكون هنالك محرك مثل المدير أيضا صعب أن تحوز على مثل هذه الإنجازات. نتمنى لك ما نتمناه لكم، نتمنى لكل مدرسة، لكل طالب، لكل مدير، وإن شاء الله تتحول حياتنا كلها إنجازات بدل هاي العناوين اللي عم نسمعها. طيب أعزائي المستمعين، بهذه الروح الطيبة نأتي إلى ختام هذا البرنامج من برنامج المنتصف في الإعداد والتحرير، عزمي داريني، في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل، في التنسيق والإنتاج ماجي علوطي، وفي الديجيتال علي النصار وجواد العمري، وفي تطبيقنا سموسة بسول، وأنا فراس حطيب كنت معكم على مدار الساعة. كونوا آمنين، كونوا بخير، إلى اللقاء.

0: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة.
1: أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
2: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
3: بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب 120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.
4: أنا بحكي لكم فش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا أيمن، 22 سنة تقني مكيفات.
5: ادفع شوي أكثر ريح بالك، سنين لقدام رقم واحد.
4: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.
6: إيروكا يعني أوبتيكا.
7: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: قتلت امرأة جراء انفجار مركبة على شارع 20 يالون قرب مفترق حولون جنوب تل أبيب، فيما فتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقا في الحادثة وقالت إن خلفيتها جنائية. وبحسب المعطيات فقد وقع الانفجار داخل المركبة أثناء سيرها على الطريق جراء زرع لغم فيها، ما أدى إلى اشتعال النيران وإصابة من كان بداخلها بجروح بالغة الخطورة قبل أن يتبين لاحقا أن الضحية امرأة. وذكرت الشرطة أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن خلفية الحادثة جنائية، فيما تواصل قواتها وخبراء المتفجرات عمل الفحص وجمع الأدلة من موقع الانفجار دون الإعلان بشكل رسمي حتى الآن عن هوية وتفاصيل القتيلة. وصل عضو الكنيسة المتطرف في سوكوت من حزب الصهيونية الدينية برئاسة وزير المالية بسيس موتريتش إلى قرية طوبة الزنجرية في منطقة الجليل تحت حماية الشرطة والوحدات الخاصة التابعة لها، ما أثار حالة من التوتر والاستياء في صفوف السكان. واعتبرت الزيارة التي تكررت خلال أيام استفزازية، خاصة بعد دخول سوكوت إلى القرية ومدارسها دون تنسيق مسبق مع المجلس المحلي أو المؤسسات التربوية. وقوبلت هذه الخطوة برفض واسع من الأهالي، حيث اعتبروا أن هذه الزيارات تهدف إلى تأجيج الأجواء وخلق توتر داخل البلدة، فيما عبر ناشطون محليون عن استنكارهم لهذا السلوك. وفي سياق آخر، أعلنت الولايات المتحدة عن اتفاق بين لبنان وإسرائيل على تنفيذ وقف لإطلاق النار عقب اجتماع ثلاثي رفيع المستوى في واشنطن. وبحسب بيان مشترك يشمل الاتفاق وقف إطلاق النار من جانب حزب الله وانسحاب عناصره من جنوب نهر الليطاني، فضلا عن إنشاء مناطق تجريبية خالية من أي وجود للتنظيمات المسلحة غير التابعة للدولة بإدارة الجيش اللبناني. وأكدت الأطراف أن تقرير مستقبل العلاقات بين لبنان وإسرائيل هو شأن سيادي يخص الحكومتين فقط، كما أكد الجانبان استعدادهما لمواصلة المفاوضات المباشرة بينهما. في إسرائيل انتقد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الاتفاق واعتبره خطأ فادحا، فيما رحب وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس بالإعلان معتبرا أنه بمثابة إنجاز أمني وسياسي لإسرائيل. قال الرئيس الأمريكي ترامب إن المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد للغاية، مرجحا إمكانية حدوث تطورات خلال عطلة نهاية الأسبوع، ومؤكدا أن واشنطن تفضل اتفاقا مكتوبا يضمن عدم حصول طهران على سلاح نووي. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة قريبة من التوقيع على ورقة الاتفاق، وأن إيران وافقت على تسليم واشنطن الغبار النووي وتدمير المنشآت والمواد النووية المدفونة تحت الأرض، فيما أفادت من جانبها شبكة CNN بأن أحد أبرز نقاط الخلاف بين الولايات المتحدة وإيران تتعلق بمطلب إيراني بالإفراج المبكر عن أموال مجمدة فور توقيع مذكرة تفاهم أولية. وفي عودة إلى الأخبار المحلية، أصيب شاب في 45 من عمره بجراح وصفت بالمتوسطة جراء جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة الناصرة. وقدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للشاب المصاب، ومن ثم نقل إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج، فيما قالت الشرطة إنها باشرت التحقيق في الجريمة. الأحوال الجوية. يطرأ ارتفاع إضافي في درجات الحرارة ويكون الجو صافيا وحارا خلال ساعات النهار، فيما تميل الأجواء إلى البرودة النسبية خلال ساعات المساء والليل. ختام النشرة، كونوا بخير.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: راديو الناس
1: المحطة المركزية.
2: Turn up the volume. Are you ready? And to all the ladies out there.

0: رتبت يومك وركبت السيارة ووصلت على مطار بن غوريون مبسوط لاستقبال أهلك الراجعين من رحلة بأوروبا، وفجأة مخالفة؟ سلطة المطارات بتوفر لكم موقف سيارات للانتظار مجاني حتى ساعة بدون مخالفات وبدون ما تعرضوا حركة السير للخطر على بعد دقائق قليلة بس من المطار. اكتبوا على ويس موقف الانتظار في مطار بن غوريون حنيون همتنا بنتباج.
1: بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب 120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.
2: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير منأجل، منأجل الدكتور، منأجل الفحص، منأجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
3: عشان هيك في كلاليت نيكست طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
4: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكوا تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
5: Let's go. This is your radio. Your
6: راديو الناس.
5: Your station.

0: أنا بحكيلكو فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا خالد 15 سنة تقني مكيفات.
1: ركبت كل أنواع المكيفات، واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو إنفيرتر رقم واحد.
0: في مكيف في تورنادو إنفيرتر.
2: يا بلا غزلك من نور الشمس سوارة وحطة بإيديك.
3: لا تغزل لي ولا أغزلك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الأندلس.
4: مجوهرات الأندلس، أرقى التصاميم من أفخر وأنقى أنواع الذهب والألماس. مجوهرات الأندلس، أم الفحم حي الشاغور.
5: يا ذهب الأصل في الأندلس.
6: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة.
7: أوقات كثير منأجل، منأجل الدكتور، منأجل الفحص، منأجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
8: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
9: بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب 120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.

آخر أخبار من راديو ناس، أنا محمد أبو العز محميد، وإليكم التفاصيل. أدانت المحكمة المركزية في حيفا الشاب باسل عباهري من مدينة عرابة البطوف بتهم تتعلق بالتحضير لتنفيذ عمل تصفه السلطات الإسرائيلية بالإرهابي، فضلا عن حيازة أسلحة ومواد متفجرة، كما أدانت قاصرين في القضية ذاتها. وطالبت النيابة العامة بفرض عقوبة تتجاوز 25 عاما على عباهري، فيما رفض طاقم الدفاع مقارنة القضية بملفات أمنية أخرى شهدت سقوط قتلى، مؤكدا أن ظروف الملف الحالي مختلفة. أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن التحقيقات في

0: قضية مقتل الزوجين أولغا ورسلان بريخودكو قرب ريش ليتسيون ترجح الآن وجود خلفية جنائية للجريمة خلاف التقديرات الأولية التي فحصت احتمال وجود دوافع قومية. جاء ذلك بعد اعتقال فتى في 17 من عمره من مدينة اللد للاشتباه بتورطه في الجريمة، فيما قالت الشرطة إن الأدلة التي جمعت تربطه بمسرح الجريمة وتدعم فرضية الدافع الجنائي. شهدت قرية طوبة زنجرية حالة من الرفض الشعبي والرسمي لزيارة رئيس لجنة التربية والتعليم في الكنيست في سوكوت التي وصفها الأهالي والمجلس المحلي بأنها استفزازية وعنصرية. وجاءت الاحتجاجات على خلفية نية سوكوت القيام بجولة في مدارس القرية ضمن سلسلة زيارات أثارت انتقادات واسعة في المجتمع العربي خلال الأشهر الأخيرة. من جانب آخر، قتلت امرأة صباح اليوم جراء انفجار مركبة على شارع 20 أيلون قرب مفترق حول جنوب مدينة تل أبيب، فيما فتحت الشرطة تحقيقا في الحادثة وقالت إن خلفيتها جنائية. ووقع الانفجار داخل المركبة أثناء سيرها على الطريق جراء زراعة لغم فيها ماد إلى اشتعال النيران وإصابة من كان بداخلها بجروح بالغة الخطورة، قبل أن يتبين لاحقا أن الضحية هي سيدة من الوسط اليهودي. وذكرت الشرطة أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن خلفية الحادث جنائية، فيما تواصل القوات وخبراء المتفجرات أعمال الفحص وجمع الأدلة من موقع الانفجار. تجتمع قيادة الأحزاب العربية الأربعة في مدينة الناصر اليوم لبحث جهود تشكيل القائمة المشتركة. يأتي ذلك بعد أن كانت قد أعلنت كافة الأحزاب موافقتها على تشكيل القائمة المشتركة بصيغتها التقنية التعددية. في حديث لراديو الناس، عبر رئيس قائمة الجبهة دكتور يوسف جبارين عن تفاؤله من قدرة الأحزاب على حل كافة القضايا الخلافية المتبقية وأنها تتقدم نحو تشكيل القائمة المشتركة، فيما قال رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادي أنه لم تعد هناك قضايا جوهرية جدية يمكن أن تعيق التقدم لتشكيل المشتركة بما في ذلك توزيع المقاعد ورئاسة القائمة. كشفت تقارير إسرائيلية أن طائرة مسيرة مفخخة تابعة لحزب الله استهدفت قبل أسابيع مركبة قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي رافي ميلو خلال جولة ميدانية في جنوبي لبنان. وبحسب التقارير لم يسفر الانفجار عن إصابات، إلا أن الحادث دفع الجيش الإسرائيلي لمراجعة إجراءات الحماية والتنقل في المنطقة وسط تقديرات بأن العملية تعكس استمرار قدرات حزب الله الاستخباراتية والعملياتية. من جانب آخر، قال الجيش الإسرائيلي أن التحقيق الأولي في مقتل أحد عناصر قوات اليونيفيل وإصابة اثنين آخرين في جنوبي لبنان يظهر أن القذائف التي أصابت الموقع أطلقت من قبل حزب الله. وأشار الجيش الإسرائيلي في بيان إلى أن فحص مسار إطلاق النار يؤكد بحسب روايته مسؤولية الحزب عن الحادث، فيما لم يعلق الحزب على هذا الأمر حتى الآن. حذرت الشرطة الإسرائيلية من رسائل نصية ترسل إلى هواتف السائقين وتدعي ارتكابهم لمخالفات مرورية مرفقة بروابط لدفع غرامات مالية. ودعت الشرطة المواطنين إلى عدم التفاعل مع هذه الرسائل المزيفة والضغط على الروابط المرفقة وتأكد من المخالفات المرورية فقط عبر المنطقة الشخصية في الموقع الحكومي الرسمي. الأحوال الجوية. يطرأ ارتفاع إضافي في درجات الحرارة ويكون الجو صافيا وحارا خلال ساعات النهار، وتميل الأجواء إلى البرودة النسبية خلال ساعات المساء والليل. ختام النشرة بعد قليل برنامج حركة سير مع الزميل فادي زغيري. كونوا بخير.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال، الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. برنامج ميكس مع ناصر طه.
3: كل نجوم الفن بيجتمعوا هون. كل شيء جديد وأحلى الريمكسات. ميكس من الإصدارات الغنائية العربية.

أجدد الأغاني، أقوى اللقاءات، وكل شيء جديد. كل نجوم الفن معكم مباشرة. كونوا معي في ميكس كل 2، 3 و5 من 6 إلى 7، معي أنا ناصر طه.

يسعد هالمساء، مساء الخير عليكم المستمعات والمستمعين، تحية لكم وين ما كنتوا. 3:08، يلا جينا لنبدأ مشوارنا لليوم ولنختم أسبوعنا على هواء راديو الناس وحركة سير. اليوم الخميس، صرنا بأربعة حزيران يونيو 2026، وأسبوع وراء أسبوع بشكل سريع وبشكل مش مفهوم صراحة. صرنا الخميس باختصار. تحية لكم جميعا وكل السائقين والسائقات على الطرق، كل اللي مروحين اسا من الشغل، الله يعطيكم ألف عافية يا رب، عمهلكم على الطرق. وطبيعي هيك الخميس وازدحامات الخميس حاليا بتكون يعني بأبهى حللها، فبحاجة للكثير من الصبر يا جماعة. شغلوا مكيفات، علوا صوت الراديو، حضروا حالكم لساعتين مليانات أخبار، منوعات، دراسات ودردشات. يلا بلشوا سجلوا حضوركم على واتساب على 050-55-77-399. طمنوني مين موجود معنا بنهاية الأسبوع، ويلا نبدأ.

يلا بدينا بدينا يا مساء الخير. أجواء خاصة جدا، أجواء الخميس وأجواء صيفية أيضا في الخارج، ودرجات حرارة مرتفعة 30 درجة مئوية عم بتسجل حاليا درجات الحرارة في مدينة الناصري ودائرة الأرصاد الجوية عم بتفيد أنه رح يكون في بكرة انخفاض في درجات الحرارة، اليوم رح يكون في ارتفاع، وبساعات المساء رح يكون الجو شوي بارد، وبالمجمل العام بساعات النهار رح يكون صافي حتى غائم جزئي.

0: يلا بدنا نشوف مين بلش يتواصل معنا على واتساب. سعد لي مساكو.
1: سيب نفسك ليه يا حب.
0: شو وضع الطرق كمان هيك يوم الخميس؟ مساء الخير يا يسار، اهلا وسهلا، كمال يسعد هالمساء. أزمة خانقة جدا على شارع ستي من مفترق كاسم باتجاه الشمال. مساء الخير لختام، يسعد هالمساء الحلو. ناصري لحد الآن شبه سالكي. مها يسعد هالمساء، نهاية أسبوع زي الورد يا رب. مساء الفل كمان ليوسف، يسعد هالمساء الحلو. غازي يسعد مساك، تحياتي فادي بطريقي من منطقة نتانيا إلى حيفا، شارع الشاطئ، ساعة وثلث طريق من نتانيا لحيفا، أخذت معك ساعة وثلث، يعني زحمة يا أنس. يسعد هالمساء الحلو، أحلى نهاية أسبوع. يسعد مساكي يا نيفين. كفر كنا، أزمة خانقة. محمد مساء الفل. أم خالد يسعد هالمساء الحلو كمان، تحية لرهام. يسعد مساكي، شارع ستي مزدحم عند مفترق باقة الغربية، تحية لسناء عنبتاوي. مساء الفل من عكا، أهلا يا سناء. أحمد مساء الخير كمان، شارع 65 أزمي. وين فيش أزمي؟ في محل فيوش أزمي؟ مساء الورد لإزدهار، يسعد لي هالمساء وانت تسمعنا بالبيت، اهلا وسهلا.
2: ما بدي شي بس هدوء، كلموني كل يوم، استنوا على التليفون، ما في احلى من حاجة.
0: ازدحامات كمان من ألون تافور حتى مفترق دبوري، كمان ازدحام على شارع 22 الشارع المؤدي من حيفا الى عكا.

طيب يا جماعة، من الازدحامات المرورية لفيديو صراحة عامل زحمة مش طبيعية على السوشيال ميديا. هذا الفيديو اللي عم بيجينا من الولايات المتحدة الأمريكية، بعرفش إذا مر عليك وشفتوه. في فيديو هيك بصور سيارة أو جيب رابط عرباي من وراء، والعرباي مليئة بالعملات المعدنية النقدية، وهيك عم بنزلهن بزاوية معينة. حدا منكم مر عليه هذا الفيديو؟ شافه سيارة اللي رابطة عرباي من ورا، والعرباي حاملة كم هائل من العملة النقدية المعدنية. شفتوه؟

آية في أكثر من حدا شايفه. طب فهمتوا شو الفكرة من وراء؟ فهمتوا شو هاي العرباي وشو فيها؟ إيش هاي العملة المعدنية الموجودة فيها؟ هذا الرجل الأمريكي يا جماعة اللي اختار إنه يخلص آخر دفعة من النفقة اللي مفروض يدفعها لطليقته بعد الطلاق بأكثر طريقة متطرفة ومهينة ممكن تتخيلوها. هذا الرجل الأمريكي اللي بعد طلاقه من زوجته كان مفروض أنه يحول لها آخر دفعة عبارة عن 8000 دولار بتحويلة بنكية، أبصر شو ساير بيناتهن بالمبدأ، فقرر أنه محل ما يحولها الدفعة 8000 دولار بتحويلة بنكية قام بتحميل 80000 عملة نقدية معدنية، وكأنه زي الأجورات عنا، أوكي؟ حطن بعرباي، جرهن وراء بالسيارة، وراح حطن بجنينة منزل طليقته. يعني هو دفع لها مبدئيا آخر دفعة بالنفقة، بس قرر أنه يدفعها بهذا الشكل. وطبعا يعني هذا الفيديو اللي صار فايرل بالسوشيال ميديا بخلال ساعات، وطبعا أثار عاصفة كبيرة بالولايات المتحدة الأمريكية، والكل كان يسأل على قضية إذا هاي يعني الطريقة هي طريقة قانونية. وطبعا عم بيحكوا أنه هاي العملة اللي هي سنت مبدئيا هي عملة قانونية وبن فيتم الدفع فيها، بس هو كان كل قصده بأنه يدفع بهاي الطريقة. ببساطة كان بده يهينها لطريقته أو يذلها بطريقة أو بأخرى. أو طبعا يعني صار في مجموعة كبيرة من الانتقادات حول هذا الرجل، وكمان المحكمة يا جماعة دخلت على الموضوع وحكوا انه يعني قانونيا الدفع تمام، بس اكيد المحكمة حكت انه هي ضد هذا التصرف المهين والمذل، ولكن بحكي يعني بحكوا انه قانونيا ما عندهن ولا اي اشي يقدروا يعملوه لانه الرجل لم يتعدى القانون. ببساطة هني ما بيعرفوا شو صار بينه وبين زوجته وليش قرر انه يتعامل بهاي الطريقة ويقوم بدفع النفقة بدفعتها الأخيرة بهذا الشكل المهين.

انتم متخيلين حط 80,000 سنت او اجورا وراح دارهن بجنينة بيتها بعرباي.

0: قضيت وقتك وركبت السيارة، وصلت على مطار بن غوريون مبسوط لاستقبال صاحبك الراجع من سفرة طويلة، وفجأة مخالفة. سلطة المطارات بتوفر لكم موقف سيارات للانتظار مجاني حتى ساعة بدون مخالفات وبدون ما تعرضوا حركة السير للخطر على بعد دقائق قليلة بس من المطار. اكتبوا على ويس موقف الانتظار في مطار بن غوريون حنيون همتنا بنتباج.
1: إيروكا يعني أوبتيكا.
2: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
3: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفات.
4: مكيف تورنادو ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط، رقم واحد
3: في مكيف في تورنادو انفرتر.
5: بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع

0: صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.
1: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس، بالبيت، بالسيارة، وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية، واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.

0: 103.3 107.8 FM.
1: حركة سير مع فادي زغايري.

0: يلا رجعنا لنتابع. مساء الخير ونهاية أسبوع يا رب تكون زي الورد. الخميس يا جماعة، وما أدراك ما الخميس، وهيك طاقات نهاية الأسبوع، في أمامنا ويكند، اعملوا فيه أشياء حلوة، روحوا على البحر، اعملوا هيك فعاليات صيفية، بما أنه كتار كتار كتار من كانوا مستنيين الصيف، بما أنه الشتاء والبرد طولوا، فاستغلوا الويكند عشان تروحوا على البحر، على البركي، تعملوا فعاليات حلوة. بركي ولا بركي، شو بتسموها انتو؟
1: للناصري بركي بقولوا.
0: اسمع اصحابي بضلوا يضحكوا علي عشان بحكي بركي. بركي
1: احنا بركي بنقول.
0: بركي يا جماعة بركي.
1: بعدين احلى اهل الناصري بركي.
0: انه يعني يا جماعة منفع تحكوا لنا، تكتبوا لنا على الواتساب، هي ببلدكو مع فتحة ولا مع كسرة؟
1: بركي
0: مش ظابطة. هني انت بركي لإلك مش ظابطة.
1: بس اني بقول لك بركي مش ظابطة.
0: مش احكي لك بركي.
1: بركي.
2: عايز اطلع مصيف واصيف واشوف
0: بركي بركي. المهم نروح.
1: والله
0: شو الاخبار؟
1: تمام.
0: كيف امور؟

0: غريبة.
1: آه إنه شو يعني بركي؟
0: شو بركي؟
1: آه بركي هيك أحلى. احنا رحنا على موضوع البركي والبركي. شو عاملي هيك مع درجات الحراره المرتفعه يا عزيزتي؟ بما انك هيك مش من عشاق يعني الصيف.
0: بكره الصيف.
1: تكره؟ بعرف بعرف بعرف، بس شو عم بتحاولي يعني؟ كيف عم تحاولي تواسي حالك؟
0: يعني عم برضى بالواقع شو بدي اعمل.
1: طب بالصيف بركي ولا بحر؟
0: بحر.
1: بحر صح، احلى من احلى من البركي. مزبوط. مين اللي حلها؟ حلت لنا اياها.
0: مسبح.
1: مسبح؟ لا احنا ما نحكيش مسبح يعني، عندنا بيب يعني اكثر بمناطق الضفه الغربيه بيحكوا مسبح وهيك، والاردن بيحكوا مسبح. فلا بتمشيش على مسبح.
0: بركي بركي خلص.
1: بركي خلص. متفقين يا جماعه على انها بركي بركي، مش مشكله.
0: اذا اول مره بندفع عيش انا وياها.
1: فعلا على فكره اول مره انا وميرال نتفق على شيء، وهي بدها هيك دقه على الخشب. بس لا هسه بنلاقي على شو نختلف يعني، ما تهكليش هم. بعد في.
0: طب خلص مشيها.
1: لا احنا متفقين.
0: لا بعد انه بدك نختلف خلص مشيها اليوم. لا. بدك نختلف خلص نختلف.
1: لا بدي. انا مش عم بحكي بدي، انا عم بحكي انه اتفقنا على البركي.
0: بس في ايش نختلف
1: اسمه؟ روح. في عنا شو نختلف. شوفي محلاهم بيقولنا أهل الناصري كل شي بالبقلكو، بركي بركي كل شي. الله يسعد لي إياك يا رب.

0: طيب لما بتشوفي في عندك بوست او فيديو اللي هو هيك فايرل على انستغرام بتشوفيه بتكرر باكثر من محل وعليه كتير مشاهدات وعليه كتير تعليقات, شو اكثر اشي بلفت نظرك بالموضوع؟
1: دغري بفتح التعليقات
0: ليه؟
1: بقى بيكون عندي فضول اعرف شو راي الناس بالفيديو او بالريل او وبشوف يعني الناس اللي مع واللي ضد والناس اللي يعني هيك دايما عندي فضول اشوف شو مكتوب.
0: عندك فضول تعرفي كيف الناس رد فعل
1: بالضبط, الناس حبت الاشي كرهت الاشي.
0: طلعي بشكل عام القلائل جدا المعقبين اللي بحبه بشكل عام, يعني اللي بحبه مش فاضي يكتب تعليق برأيي. صح. طبعا نكون يعني منطقيين, ياما فيديوهات منشوفها ومنحبها ممكن بس إذا بيستفزني الفيديو أكتب تعليق, بيستفزني إيجاب أو سلب صرف النظر. وأنا أصلا بكتبش تعقيبات بشكل عام, بحسها شغلي يعني. مع أنه مرات لازم نصفق لبعض الأشخاص
1: أكيد
0: عن جد,
1: بس لا بفضل أنه خلص لايك وبمشي.
0: يعني لما في أشياء اللي عن جد بتستحق, لا أنا بحب أنه يعني لما هيك الأمر يستدعي الدعم عن جد لازم ندعم. بس أنا كتير كمان يعني بتدوري بفوت بتطلع على تعقيبات الناس وبضحك. ولا أو في إيش أحلى تعليق بيكون؟
1: شو؟
0: اقرأوا التعليقات. بيكون في حدا كاتب اقرأوا التعقيبات, فبتفوتي وتبلشي تشوفي شرقا وغربا. ومراتك نبرة الناس بتكون مضحكة يعني
1: طبعا.
0: وبالأخص إذا مثل عم نحكي على ترند أو إشي وطلع في ميرال في تفسير وفي متلازمة اسمها متلازمة قراءة التعليقات.
1: لا أنا مش بس أنا وياك,
0: ثلاث أرباع البلد أكيد مش بس أنا وياك.
1: وفي تفسير علمي
0: عن جد
1: لهاي المتلازمة,
0: في تفسير علمي ليش الناس بتفوت بتقرأ تعقيبات
1: طبعا.
0: أعطيني أشوف.
1: كتير من المستخدمين بفوتوا أول إشي على التعليقات حتى لو كان الفيديو مثير للجدل, خبر عاجل أو حتى منشور هيك نغش. والسبب بتعلقش بالفضول بس, بتعلق بآليات نفسية واجتماعية مدروسة اللي في إلها تفسير علمي. عادة بميل الإنسان لأنه يعرف كيف بفكروا غيره قبل ما يكون رأيه الخاص. يعني بشوف الناس حبت وحبتش
0: احنا متأثرين
1: على الآخر.
0: لا او مش بس مثلا في مثلا بتشوفي اشي معين انت بتحبيه فبتفوتي على التعقيبات تشوفي كل الناس نازلة عليه
1: ممكن تكرهوا.
0: لا وبتصيري تدوري على المشكلة اللي هناك انه وبتصير بدك تعطي وكأنه شرعية
1: ليش لازم أكره وأغير رأيي ولا مش لازم أحب.
0: ولا على فكرة كتير صح
1: هاي ظاهرة بيعرفوها بعلم النفس بالإثبات الاجتماعي اللي بتساعدنا فيه أراء الآخرين على فهم الحدث وتقييمه,
0: مع أنه يعني مش بالضرورة هو صح
1: لا طبعا لا
0: أوكي.
1: وكتير من المرات بتصير التعليقات أكتر إثارة من

0: المحتوى نفسه، خاصة لما بتملى هيك النقاشات اللي بتكون هيك كتير نقاشات بينات بعض أو تعليقات ساخرة، وهذا اللي بدفع المستخدمين لأنهن يقرؤوها بدافع الفضول والمتعة.
1: بتعرف أنا إيش أكتر إيش أكتر إيش بيلفتني؟ لما بفوت حدا مثلا كاتب تعليق وفي ريبلايز تحت،
0: بشوف إذا صاحب الفيديو رادد أو مين رادد أو عم بدافعه أو مش.
1: وبشكل عام هون بيكون في مناكفات، يعني أنت شو دخلك وأنت شو خصك وأنا هذا رأيي وأنا هذا مش عارف شو، وبتفوتي بتشوفي مسرحية هناك.
0: بسلي بس.
1: طبعا بسلي، أكيد بسلي.
0: وكتار بلجأوا للتعليقات لمعرفة إذا كان المحتوى بيستحق المشاهدة أو لمعرفة الخلاصة بسرعة، بقللوا خواصنا أنه يحضروا
1: بالأخص إذا كان طويل.
0: بالضبط، وهذا اللي بسموه بالاقتصاد المعرفي، يعني محاولة الدماغ توفير الجهد والطاقة.
1: حتى دماغنا بده يقتصد يا جماعة، حتى دماغنا بده يوفر على حاله. بس كتير منطقي عن جد، عن جد كتير. وأنا مرات هاي الاقتصاد المعرفي عن جد مرات بفوت على التعقيبات لما بيكونش إلى أعصاب أشوف، فبدي يعني خلص أعطوني
0: بشوف حسب التعليقات بستاهل أحضره ولا
1: أعطوني الخلاصة.

0: بديك نجاوبه لمحمد على سؤاله.
1: ايش داعي؟
0: لا منفع منفع محمد عم بسأل إذا أنا وإنتي وكل اللي بعرفهن ما حدا بيعلق نفسي أعرف مين اللي بيعلق. هاي بالضبط زي اللي بيجي بقول لك أنا ولادي أربع أولاد بالبلد ولادي أحسن أولاد.
1: طب الشارع مين هدول؟
0: أولاد الشوارع أولاد مين؟ بالضبط هيك يعني. سؤالك منطقي محمد وشرعي. بتحس في على فكرة في كتير ناس اللي بيكتبوا تعليقات بتكون اكاونتات فيك يعني
1: رفضة بالهن. عن جد انا يعني بفهمش الناس اللي بتعمل فيك اكاونت بس عشان تراقب وتعلق يعني ليه؟
0: ناس فاضية.
1: لا والله عن جد ليه؟ يعني لو بدي افوت اشي انا عادي بفوت من الانستغرام تبعي بشوف
0: انه
1: مش محرزي اروح اعمل فيك اكاونت عشان اشوف.
0: لا تعرفي هاي كمان زي وكأنه انه انا بدي اشوف مثلا ميرال ايش عاملة.
1: بس بديش يبين انه انا يعني فادي اللي شافه.
0: عشان برستيجي طب يعني طب ليش هلدي مهتم انت انك تشوف ميرال مثلا ايش عاملة؟
1: طب ما هي بينك وبين حالك كمان مش حلوة.
0: شكرا.
1: اعمل فيك اكاونت عشان شكرا. تشوف ميرال شو عاملة.
0: هي هاي
1: يعني لا بدي اشوف عادي بفوت من عادي.
0: عادي بورجي انه انا مهتم لامرها يعني.
1: بالضبط. انه ليه براقب من بعيد لبعيد او انه الف ولا صعبي.
0: إذا تعرفي شو الصعب أكتر صعوبة مثلا أنت بتكوني مثلا حاطة برأسك حدا معين بدك تضلك هيك يعني مراقبة لإله وبتضلك كل ما تشوفي إنه كي الله بديش أفوت بديش مثلا يشوفوا إنه أنا عم بشوف الستوري فبتروح عاملي فيك أكاونت. تمام. ولما تعملي فيك أكاونت بتروح مكتشف إنه عمل أكاونته برايفت. تتخيلي
1: فبترجع بتشوف من الأكاونت
0: طبعا. فعن جد والله ما هي حرزاني يا جماعة والله ما هي حرزاني.

0: طيب على هاي السيرة مرال، على سيرة يعني الفيك أكاونت، ومرات الفيك أكاونت هيك يؤدي إلى أنت بصير تحس بينك وبين حالك في إشي فيك، في إشي مش ظابط. ليه مسكري مايكروفونك؟
1: على الآخر يعني.
0: على هذا الأساس اليوم اخترنا لكم موضوع نحكي فيه أنا وميرال، موضوع مهم برأيي، مهم مهم مهم جدا، له علاقة بالوضوح. وين انت بنفع نكون واضحين، وين انت شو

0: بتأمني أنت مرال إنه مرات بالعلاقات فيش حاجة إنه يكون الوضوح هو دايما سيد الموقف؟
1: إذا كان الوضوح سيد الموقف تبطل فيه علاقة حالها.
0: صح؟ ومش بس كمان بتحسي إنه الوضوح هيك بسرق من الإثارة تبعت العلاقة.
1: طبعا
0: ودايما
1: بصير كل شيء مكشوف، فيش عايش تدور.
0: صح،
1: يعني كتير عادي، كتير عادي،
0: وببطل في عندك العلاقات هي عبارة عن تحديات متجددة وإثارة متجددة. فتخيل لما اللي أمامك هو صفحة بيضاء مفتوحة واضحة، فهذا الإنسان فقد إثارته، فهنا تصفي العلاقة
1: مملة
0: وباهتة. فاليوم يا جماعة عبنا نحكي لكم شو مرات ممكن الوضوح يعمل داخل العلاقات، وانت بنفع عن جد تكونوا واضحين، وانت بنفع تكونوا أقل وضوح. ولما بنحكي أقل وضوح مش يعني كذابين ومنافقين،
1: لا أكيد،
0: وفيك لا، ومزيفين ودجالين، تبعوا عشان بتحكوش فادي ومرال هيك حكوا، احنا بنحكي وضوح وأقل وضوح.

0: يلا نبدأ بالدافع الأول اللي مرتك بخليك تكون شخص غامض أو هيك قليل الوضوح ومش كتير واضح. الوضوح الزايد يا جماعة بطرح كل أفكارنا وقناعاتنا مرة واحدة زي ما حكت ميرال بخلي في ملل بالعلاقة. يعني في عنصر مهم ميرال بالعلاقات اللي هو عنصر الإثارة والدهشة. هذا بحسه هو البنزين تبع العلاقة. صح. يعني هو اللي بنعش العلاقة من أول وجديد. فلما بنكون كتاب مفتوح ببساطة إحنا بنغتال الفضول عند الطرف الآخر. وأفضل طريقة لتحافظوا على جاذبيتكم داخل هاي العلاقة اتركوا مساحة للاكتشاف التدريجي. فكل ما كنتوا أكتر تحفظ بكشف الأوراق الفكرية تبعتكم، الشريك بضل بحالة شغف دائم لفهم شو عم بدور براسكم، بدل من انه يكون الحوار بينكم مجرد تحصيل حاصل. عندك
1: ولما بتصير ردود افعالك وكلماتك واضحه ومضمونه بنسبه 100%، وهذا معناته انه عنصر التحدي اللي بيغذي الانجذاب، وافضل حضور هو اللي بيمزج بين الثقه والمفاجاه. فالعلاقه بتكون اكثر حيويه لما بحس الطرف الاخر انك كيان مستقل، بنفعش انه يحصرك بقالب توقعات ثابت، وهذا بمنع تسلل البرود العاطفي الناتج عن الامان المفرط والمضمون.
0: يعني هذا بالضبط هيك بكون الشريك عارفك. اذا مثلا اعطيك مثلا هو يعني بصفي عارف اجاباتك على كل شيء، بصفي عارف
1: لما بقول لك ردود افعال يعني اذا اجى مثلا بده يكذب كذبه معينه وهو فاهم شو ممكن يكون ردة الفعل، فهو ممكن تلقائيا يحول الكذب لشيء ثاني عشان ما
0: يعني بلغة أبسط يا جماعة بيحكوها إنه بصفي عارف كل كبساتنا.
1: بالضبط.
0: يعني الطرف الآخر بصفي عارف كل كبساتك، كل ردات فعلك، كل انفعالاتك، كل وكأنه شو بسموها يا الله راحت عن راسي، وصلت يعني راحت عن راسي المصطلح اللي كنت استعمله، بس باختصار بصفي يعني قاريك تماما وبتصفي انسان
1: كل شفاف على الاخر
0: بعيد كل البعد عن الاثاره. صح. كان في مصطلح كنت استعمله نسيت.
1: سبيجة.
0: مش بدي اتفلسف عليكم يعني، بس مصطلح مهم كان.

0: شوفوا، المشاركة بالعلاقات إشي كتير حلو وكتير مهم، وبالأخص هيك لما بيكونوا مثلا الزوجين بآخر النهار بوصلوا على البيت سوا، بيشاركوا بعض بتفاصيل نهارهم وتفاصيل حياتهم، إشي كتير حلو. بس لما منشارك يا جماعة كل شارد وارد، وبالأخص هاي شغلة مهمة للصبايا مرال، يعني من وجهة نظر الرجال، الرجل مش كتير بحب التفاصيل. بالأخص لما بتيجي عملنا وسوينا،
1: بتيجي بالتفصيل الممل بتقول لك شو صاحبتها عملت،
0: عملت هيك ولبست هيك، وكمان باليوم الفلان كانت لابسي نفس الجينز اللي فهو بيكون إذا عم بهز براسه ومدقين بس عم بسايرك، كل اللي عم تحكيه هو أكتر
1: شيء وفي حدود للمسايرة برضو
0: هو أكتر شيء مش فارق له يعني الموضوع. فمشاركة كل شاردي وواردي يا جماعة تحت مسمى الوضوح، يعني هي بتمحى المسافة الضرورية للشوق واللهفة بيناتك. وصراحة يعني حتى لو بعد كتير وقت مفروض تخلوا في مساحة لهاي الشوق واللهفة. النمط الأفضل للعلاقات الصحية هو اللي بحافظ على مساحة عاطفية، كل ما كان الشخص أكثر استقلالية بعالمه الخاص زاد فضول الطرف الآخر للاقتراب منه. وتذكروا هاي الشغلة المهمة كتير، إنه الغموض يا جماعة هيك يزهر بهاي المساحة اللي ما بيشوفك فيها الشريك، وعن جد بيخلي اللقاء أثمن وأجمل وأفضل وأكثر إثارة. عندك
1: في خيط رفيع بين الوضوح بالمبادئ وبينطرح كل الهواجز والشكوك الصغيرة بشكل مستمر، ويعد أفضل تعبير عن المشاعر هو اللي بتسم بالرسانة والوقار. فالمكاشفة المفرطة هي بتخليك أكتر عرضة لفقدان الهيبة العاطفية، والصمت ببعض المواقف بعطيك قوة وجاذبية اللي مش ممكن للوضوح اللفظي المباشر إنه يحققها.
0: عن جد تخيلوا أنتوا اليوم بالعلاقة إنه الشريك قاريكوا من كل الزوايا، وعارف وفاهم ومدرك كل إشي وجاهز لكل رد فعل، وعارف إنه إذا صار هيك أنت بترد فعل بهذا الشكل، فهو بالتالي بيكون متأهب إنه لرد فعلك، وبالتالي أنت بتضيع لما أنت بتصفي كتير شفاف وكتير واضح للشخص اللي أمامك. راحت عليك، عن جد راحت عليك، وممكن إنه يستغل هذا الموضوع ضدك. كمان مرة، إحنا ما بنحكي على إنكم تكونوا كذابين، إنكم تكونوا منافقين، إنكم تكونوا مزيفين، ولما بنحكي عن الغموض الجذاب إحنا ما بنحكي عن التزييف، بل هذا عبارة عن فن يا جماعة لإدارة العلاقة وحمايتها من الملل. وبالأخص إنه كتار بيحكوا لك إنه إف صارت العلاقة مملة، بطل في عنا إشي هيك مثير بهاي العلاقة، فلسنا، تعبنا. وللأسف هاي كمان عم بتقدم مرات لنتائج لا تحمد عقباها، اللي هي انفصالات وما إلى ذلك. فهذا فن عن جد لتحموا علاقتكم من الملل. الوضوح بيبني الثقة أكيد أكيد أكيد، ولكن الغموض يا جماعة هو اللي بيحمي الرغبة من التآكل بفعل العادي والوقت.

0: حبيبي.
1: امبارح كنا نحكي عن بهاء سلطان. شو هال
2: الريل
1: شو هالسلطان هذا؟
2: مش معقول.
1: لا مش طبيعي.
2: فيش هيك
1: شيء. لا والله. يعني أنا بفكر إنه بهاء سلطان وآدم هيك بنحطوا ب
2: هن لحالهن، هن بهاء سلطان وآدم.
1: بالضبط هيك. لا بس بهاء يتفوق على آدم.
2: يعني
1: لا صار يعني بعرفش.
2: لا
1: لا مش... لا اسمع يعني قد البني آدم.
2: يعني بس هيك بهالقد.
1: يعني مش طبيعي. انت بتسمعيه وبتسلطني يعني عن جد بتسلط وبتروحي معاه الزلمه بتروحي معاه بتعرفيش كيف بيغني بتعرفيش كيف بيسلطن بتعرفيش كيف بحس بتعرفيش كيف بدوزن وادم نفس الشيء بس بهاء سلطان يمكن هذا الحزن اللي بصوته هو هيك البئسر مبدئيا.

0: طيب احنا خلصنا لليوم.
1: طارت الساعة.
0: شكرا جزيلا.
1: شكرا, يعطيك العافية.
0: انبسطي على الويكند.
1: شكرا.
0: باي باي. باي باي. يلا إلى أحوال طرق البلاد.
2: أحوال الطرق برعاية بحاجة إلى زيت للمحرك, بدكو زيت مميز للمحرك, فقط كاسترول المنتج الأفضل عالميا, ابحثوا عنا في حوانيت قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
0: إلى شارع رقم 2 مزدحم مفترقيكم وحتى مفترق جاشر هشالوم, شارع 6 مزدحم من كاسم وحتى إيال, شارع 65 مزدحم من عرون وحتى معامي, وشارع 66 مزدحم من مدخل مدراخ عوز وحتى مفترق مجدو, وطريق السلامة لكم جميعا. يلا ساعتنا الأولى انتهت, رح نطلع لفاصل, موجز أخبار وعودي للمتابعة.

0: الأندلس أم الفحم حي الشاغور.
1: بتاريخ 11/6 حدث كبير رح يصير، الحدث اللي الكل بيستناه، اليوم المفتوح للقب الأول بتاريخ 11/6 بجامعة بن غوريون في النقب. تعالوا معنا لمقابلة طاقم الهيئة التدريسية والاستمتاع بأجواء ما إلها مثيل. هاي فرصتكم لطلب الاستشارة بكل ما يتعلق بجميع الألقاب والمسارات التعليمية، للتسجيل في الموقع على الإنترنت.
2: يا شباب خلنا تسليح أبل إينا وتخكسو.
1: في كثير طرق للنجاح بس مش مثل هاي الطريق. بن غوريون.
3: بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.
4: إيروكا يعني أوبتيكا.
5: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
6: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
7: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أدانت المحكمة المركزية في حيفا الشاب باسل عباهري من مدينة عرابة بتهم تتعلق بالتحضير لتنفيذ ما تصفه السلطات الإسرائيلية بعمل إرهابي، إلى جانب حيازة أسلحة ومواد متفجرة، كما أدانت قاصرين في القضية ذاتها. وطلبت النيابة العامة بفرض عقوبة تتجاوز 25 عاما على عباهري، فيما رفض طاقم الدفاع مقارنة الملف بقضايا أمنية أخرى شهدت سقوط قتله. أعلنت شرطة الإسرائيلية أن التحقيق في مقتل الزوجين قرب ريشون لتسيون بات يرجح وجود خلفية جنائية للجريمة، خلافا للتقديرات الأولية التي فحصت احتمال وجود دوافع قومية. وقالت الشرطة أن الأدلة التي جمعت بعد اعتقال فتاة من مدينة اللد تدعم فرضية الدافع الجنائي. شهدت قرية طوبة الزنجارية حالة من الرفض الشعبي والرسمي لزيارة رئيس لجنة التربية والتعليم في الكنيسة تزفي سكوت، التي وصفها الأهالي والمجلس المحلي بأنها استفزازية وعنصرية. وجاءت الاحتجاجات على خلفية نية سكوت القيام بجولة في مدارس القرية ضمن سلسلة زيارات أثارت انتقادات في المجتمع العربي خلال الأشهر الأخيرة. حذرت الشرطة الإسرائيلية من رسائل نصية مزيفة ترسل إلى السائقين وتدعي تسجيل مخالفات مرورية مرفقة بروابط لدفع غرامات مالية. ودعت الشرطة المواطنين إلى عدم التفاعل مع هذه الرسائل والتأكد من المخالفات فقط عبر المنطقة الشخصية في الموقع الحكومي الرسمي. أعلن الجيش الإسرائيلي استمرار العمليات العسكرية في جنوب لبنان مع مواصلة استهداف مواقع وبنى تحتية يقول أنها تابعة لحزب الله. وفي السياق، كشفت تقارير إسرائيلية أن مسيرة مفخخة تابعة لحزب الله استهدفت قبل أسابيع مركبة قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي خلال جولة ميدانية في جنوب لبنان من دون وقوع إصابات، ما دفع الجيش إلى مراجعة إجراءات الحماية والتنقل في المنطقة. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن تنفيذ وقف إطلاق النار قد يبدأ خلال 24 ساعة من التوصل إلى موافقة نهائية، مشيرا إلى أن الاتصالات والمشاورات ما زالت مستمرة مع مختلف الأطراف المعنية. وأضاف عون أن لبنان طرح إقامة مناطق تجريبية في عدد من البلدات الجنوبية، مؤكدا ضرورة عدم منح إسرائيل ذرائع لتأخير انسحابها من الأراضي اللبنانية، ومعربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق مستدام بدعم أمريكي. رفض الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أي طرح يربط بين وقف إطلاق النار ونزع سلاح حزب الله، معتبرا أن ذلك يمس بما وصفه بعناصر قوة لبنان. وشدد قاسم على أن أي اتفاق يجب أن يشمل وقفا شاملا لإطلاق النار في مختلف المناطق اللبنانية، رافضا حصر الترتيبات الأمنية في الجنوب فقط. أكد قائد في فيلق القدس الإيراني أن دعم حزب الله في لبنان سيستمر، معتبرا أن انسحاب إسرائيل إلى ما قبل اندلاع الحرب يشكل أحد المطالب الأساسية. وأضاف المسؤول الإيراني أن نتائج المواجهة ستظهر خلال الفترة المقبلة بحسب قوله. نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن تباينا آخذا في الاتساع برز بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بشأن الحرب في لبنان. وبحسب التقرير، يدفع ترامب نحو إنهاء المواجهة، في حين يبدو أن نتنياهو يميل إلى مواصلة العمليات العسكرية وسط مخاوف داخل أوساط إسرائيلية من اتساع الفجوة بين أهداف الجانبين رغم استمرار التنسيق بينهما. انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصويت مجلس النواب على مشروع يهدف إلى تقييد صلاحياته العسكرية، معتبرا أن الخطوة جاءت في وقت تشهد فيه المفاوضات مع إيران مرحلة حاسمة. وقال ترامب أن الديمقراطيين يحاولون عرقلة جهوده السياسية، متهما خصومه بتفضيل فشله على تحقيق ما وصفه بانتصار جديد بحسب تعبيره. أحوال الطقس. تسود الليل أجواء معتدلة إلى لطيفة، فيما يطرأ غدا انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس صافيا إلى غائما جزئيا. ختام النشرة، تستمرون مع حركة سير والزميل فادي زغيري، في أمان الله.
2: راديو الناس قصة كبيرة.
3: راح يكون الراديو الأول إذا مش هسه الراديو الأول وصل العربي كلية. دائما راديو الناس بسمعه.
4: بحب أسمع خاصة وأنا في طريقي طبعا على الشغل وأنا مروحة من أم الفحم لكفر برا.
5: الواحد هو روح على الشغل بعرف مواضيع كتير حلوة.
3: أنا صراحة بلشت براديو الناس بجوز قبل سنتين خزنت المحطة وثبتت لليوم بسمعها يوم يوم يوم يوم.
6: راديو الناس ممتعة وشيقة بتفيد كتير المجتمع ثقتنا فيها كبيرة.
7: انتو راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة وعن جد انتو الطب فكلهم شكرا لكم والتقدير وكل الاحترام لكم عن جد كل الاحترام
6: عن جد.
8: أشكر راديو الناس الذي يصل إلى أذان كل الناس
6: كل الناس
9: كل الناس.
10: راديو الناس دايما معي.
11: تقريبا دقيقة.
10: ألعاب المحاكاة.
11: من الوسائل التعليمية الرائجة في عصرنا الحالي هي ما يعرف بألعاب المحاكاة Simulation Games. فماذا نقصد بها؟ هي إجراء يقوم في الأساس على تجسيد الواقع بشتى صوره ووقائعه ومجرياته إلى ألعاب تتحقق من ورائها غايات مرجوة مسبقاً على سبيل الدرس والتعلم والاكتشاف، وهي عبارة عن تبسيط تجريدي أو إيضاحي لموقف حقيقي أو لعملية تعليمية ما، وهي تساعد المتعلمين في تعلم مهارات أو قيم

0: من معينة خارج نطاق اللعب أي في الواقع. وبشكل عام تثير ألعاب المحاكاة التعليمية اهتمام الطلبة وتعطيهم فكرة شاملة عن الموضوع، كما تجعلهم يتصرفون وكأنهم في موقف حقيقي كألعاب المحاكاة التعليمية المعتمدة على الحاسوب والفيديو المتفاعل.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

يلا عدنا لنتابع معكم المشوار. يسعد هالمساء مجددا، تحية لكم وين ما كنتوا، ونهاية أسبوع يا رب تكون سعيدة وآمنة وهادئة على الجميع. 4:08 ساعتنا حاليا باستوديوهاتنا، وساعة جديدة رح نسمع من خلالها أصواتكم على الهواء مباشرة. رح نتناقش إحنا وإنتوا، رح نتبادل الآراء والأفكار بموضوع جديد اليوم رح نطرحه. واليوم عنا موضوع مهم جدا جدا جدا إلو علاقة فينا وبأطفالنا يا جماعة. هذا الموضوع مركب للصدق، وفي وجهة نظر اليوم هيك حابب أفهمها، حابب تشرحوا لي إياها. الخلاصة إنه في كتير مرات خلافات أو مشاكل بين الأطفال بتأدي إلى قطيعة بين الكبار. يعني لما بيكون في تجمعات، تعالوا ناخذ على سبيل المثال تجمع ببيت الأهل، أوكي، يوم جمعة ولا يوم سبت ولا يوم أحد، بيكون كل العيلة مع كل الأولاد. الأولاد بطبيعة الحال عم بيلعبوا برا، ودايما الأولاد عندهن شكاويهن، عندهن ادعاءاتهن، عندهن مشاكلهن. ممكن أنت تكون موجود جوا والأولاد برا، وكل شوي يجي ابنك لعندك، ابن عمي عمل لي، ابن خالي عمل لي، ابن خالتي، ابن عمتي، وما إلى ذلك. وبالآخر إحنا عم نحكي على أطفال، وفي مثل عربي بيحكي إنه قاضي الأولاد انتحر. تعرفوا هذا المثل؟ لأنه ولا مرة ممكن تفوت بين أولاد وتقدر تفهم شو الموضوع. بس سؤالي اليوم عن جد، وهذا اللي بدي تشرحوا لي إياته، كيف وينتا ممكن تتحول خلافات الأطفال البسيطة لما هني عم بيلعبوا، لما هني عم بتسلوا مع بعض، لقطيعة أرحام وممكن توصل لمعارك طاحنة بين الكبار؟ يعني مشاكل ولاد صغار، ألعاب ولاد صغار، تفاصيل ولاد صغار، شكاوى أطفال اللي هي شكاوى طبيعية، ابن عمي عمل لي وابن خالي عمل لي. كيف ممكن عن جد تتحول هاي الخلافات لقطيعة أرحام يا جماعة، ومعارك ممكن تصفي طاحنة بين الكبار؟ بدي تشرحوا لي وينتا وكيف ممكن هذا الموضوع عن جد يتطور ويتحول من مشكلة بين الصغار لمشكلة بين الكبار. يلا بدي أسمع منكم على 0461-66666. موضوع مهم وبدي نتشارك فيه اليوم.

0: يلا بدنا نروح لنكون مع اتصالاتكم. يعني عالم الأطفال عالم مليء بالمشاحنات والمشاكل والشكاوي بشكل عام, وبالأخص لما بيجتمعوا الأطفال مع بعض. اليوم بدي تقنعوني وتحكولي عن جد كيف وينتا ممكن تتحول خلافات الأطفال اللي هي بسيطة ومرات عن جد ممكن تكون سخيفة وساذجة, وانت ممكن تتحول إلى قطيعة أرحام يا جماعة وصارت, وبتتحول مرات لمعارك طاحنة بين الكبار, بين الإخوة, بين الأخوات, مرات بين السلفات. يعني بتسمعوا قصص غريبة عجيبة بأي وضع عن جد ممكن تصفي هاي القطيعة وتصفي هاي المعركة جزء من حياتكم بسبب إنه المشكلة بلشت بين أولاد صغار. يلا 0461166666 بدنا نروح لنبدأ مع اتصالاتكم مع إخلاص. ألو مساء الخير.
1: مساء النور,
0: كيف حالك؟
1: الله يسلمك, كيف حالك
0: انت؟ الحمد لله, عافية. الله يعافي روحك يا رب.
1: أنا بدي أشارك
0: تفضل.
1: الأولاد قلوبهم طيبة, ياريت إحنا تصير قلوبهم زي قلوب الأولاد. الأولاد بتقاتل شوي, بيختلفوا, بيرجعوا يلعبوا مع بعض بدون تدخلنا لحاجة, بتراضوا. فأنت قلت مثل كنت أنا ناوي أقول قاضي الأولاد شنق حاله. إما الله يرحمها كان عنده ولد وحيد يلعب مع أولاد الجيران يقتلوا ويروح يبكي, ونقول لها بك يما طب روح نبه عليه نحكي معه إشي. لا يما, بيسبب عداوة بينه وبينه, لسه الأولاد برجع يلعب مع بعض وأنا بطلع بسواد الوجه مع جيران. هاي تجربة. تجربة ثانية, بنتي البكر رشا, ابن الجيران ضرب حجر على صباحها نزل دمها, بقول بالبعين انفقشت, وبلاد ثاني بقول جرحة تنافي
0: فتح راسها.
1: المهم روحت تبكي وموجوعة, وأنا بلشان بشغل البيت وهيك, هي كانت تلعب أجت مجروحة, أجيت قلت دعنا زي أمي بديش أروح أحكي مع ابن الجيران. ولا جايتني جارة بيني وبينهن توزني وتحطتني, تقول لي ليه لا تشكتي, هي مش أصحابي وياها ندير بالك. روحي روحي احكي معاها, بكرة بيستهدوا على بنتك وتصير يكرر الاشي كمان مرة. لا روحي لهم. طيب رحت قلت له يا جارنا بديش أقول اسمها عشان ما يعرفوش, شوف بنت أختها معاك, شوف بنت شو صار فيها من ابنك. كمان بديش أذكر هو معلم مدرسة.
0: صرف النظر صرف النظر.
1: المهم أجا بده يركض وراء ابنه يضربه. ليش هيك عمل؟ بس بنتي مجروحة. أجت مرته فزت فيه وما خلته, وصار بينتهن خلاف.
0: شو كان رأي يعني مرته؟ أجت حكت له إنه ولاد بيلعبوا مع بعض وشو فيها وشو صار
1: بالضبط هيك, بس هو ما تقبلش. وأنا تندمت اللي رحت. ليش؟ لأنه زوجي لما شافه, لأنه هن ما مستدوش, مهم هو بيستد ضربه.
0: فبتقولي وكأنه هون صفة
1: كبر الموضوع. فهن تشكوا ليش ضربه. وهات سقط الدعوة. صرنا ناخد جهات, وإحنا إحنا بالأول نصهر عند كجيران ونطلب منه ما قبلوش, وخرنا جاها وجاها وأكلت وقت كان ينفقط الدعوة.
0: يا الله, وكل هذا بتقولي بلش قد ايه كان عمرهن الولاد إخلاص؟
1: بنتي كانت 12 سنة والولد مجيالة تقريبا.
0: وإذا بدك تتطلع اليوم

0: الموضوع هيك بالماضي خلاص بتقولي يا ريتها خلصت مع الاولاد وخلص اخذنا البنت وحكمناها
1: انا غلطت الا ارد على جارتي هي اللي جتني على البيت توزني او تفيرني يعني
0: بتقولي هيك بتبدا وكانه
1: انا رايي انا وكيف تربيت عند امي غلطت انا كثير وجعني اني اشوف بنتي هيك موجعه فكرت ينبوا عليه ما يضربوه ما يصير هيك يعني يحكوا له انه لا عيب جيران انا قلت لي يا جارنا يعني عيب جيران بكره يعني إذا الإشي تكرر بصير خلاف بيناتنا أجا قال لي طيب سبا ورجيكي فيه أبوه
0: وكأنه أنت بتقولي أنت بتقولي الأب أعطى شرعية وكان بده يأخذ حق بنتك من ابنه ولكن الأم اللي كانت بالمرصاد وهذا اللي كبر الموضوع أوكي خلاص أنا بدي أشكرك سعد لي هالمثل حلو شكرا جزيلا هلا إلى اللقاء باي باي. يعني بلشناها مع إخلاص اللي جابت مثال حي بتقول لك إنه لما رحت أنا ما كنت بدي أتدخل لما رحت بدي أتدخل وكأنه وأطلب من جارنا إنه يشوف ابنه اللي ضرب بنتي وعم نحكي على أطفال صغار اتصعدت ووصلت بالآخر لعنف ووصلت لشرطة وكان ممكن إنه تتصعد بعد أكتر وأكتر هل نترك الولاد بحالهن زي ما بيحكوا يطبشوا راسهن لحالهن حالهن ولا احنا لازم نتدخل يا جماعة وبتشوفوا انه تدخلنا مرات ممكن يكلفنا كتير يلا كمان اتصال رنا مساء الخير
2: مساء الخير كيف الحال
0: كيف حالك
2: تمام نشكر الله
0: هلا يا رنا تفضل
2: هذه مثل عنا بصير كلمة بيقول مش على روماني على قلوب ملاني المعنى من هذا انه الولاد الصغار تتمشكل بس الاهل بوقف شغلك انه لازم خلص اصطلحوا تلعبوا مع بعض كملوا لعبته اللي تعمل مشكلة بيطلع بروح كل مرة بيكون ملاحظة عن هالشكل الولاد بتعود بتبطل تتمشكل المشكلة في الأهل مش في الولاد الولاد قلبهم طيب ما
0: واضح الولد طفل بالآخر احنا عم نحكي على طفل
2: عشان نحكي على طفل بالآخر أما الأهل بتكون في قلوبها شغلات وفي ضغوطات ممكن من الشغل مش يكون مثلا غيري ونبيل أو شيء ثاني من ضغوطات الحياة
0: فليك بكبر رنا هاتي أسألك سؤال لو لا سمح الله اللي صار مع إخلاص صار معك لا سمح الله مع ابنك أو مع بنتك كيف ممكن تتصرفي أو تردي فعل
2: أنا بتصرف بطريقة كتير
0: مختلفة
2: يعني بتصرف بطريقة كتير مختلفة
0: بتقولي لأنه لما الأهل بدها تتدخل هون ساعتها ممكن تتصعد الأمور وتكبر
2: صحيح
0: أوكي شكرا رنا يسعد مساكي هلا الله يعافيك إلى اللقاء لا عم بتقولوا رنا مرات يعني الأهل بيكونوا مشحونين من ضغوطات الحياة وأكيد أكيد أكيد أكيد فيش شك يا جماعة أنه فيش أبو وفيش أم بحبوا يشوفوا ابنهن مضروب أو مظلوم أو مهضوم حقه أو ماله إشي هذا أمر طبيعي يعني هاي فطرة الأهل وغريزة الأهل غريزة الأمومة وغريزة الأبوة هي اللي بتجر الشخص مرات لأنه يتصرف تصرف متهور بس شفنا أن التصرفات المتهورة ممكن تؤدي لمعارك طاحنة بالآخر وممكن تؤدي لقطيعة أرحام بهذا الوضع هل عن جد لازم نتدخل بين الصغار ونفوت ونكبرها لمسألة كبار وشوف ابنك وشوفي ابنك وكذا ولا نترك الأولاد يطبشوا راسهن لحالهن يلا كمان اتصال ميار مساء الخير
3: مساء النور فادي شو الوضع
0: الحمد لله كيف حالك
3: الله يسعدك هلا
0: هلا ميار تفضلي
3: أنا مع إنه الحق على الأهل طبعاً بينفع يتدخلوا بس كمان بحدود إنه يضلهم براسهم إنه هاي مشاكل أولاد صغار وبس ما تكبرش يعني بينفعش يضلهم يعبوا براس الأولاد إنه كيف يضربك ممنوع يضربك وتصير الإشي للأهل
0: تعرفي ميار لو بتضلها إنه تعبي راس ابنك ليه يضربك ممنوع يضربك أهون من ما إنه يصير الأبو بده يروح يضرب أبو الولد
3: هذا اللي بحكيه انه بصير الولد انه انا بنفعش انضرب يعني بطل في اشي طبيعي انه يصير خناقات بين الولاد اشياء بسيطة بس الولاد حاليا قاعدين بضربوا عن غل وعن حقد وعن مش مضاربة الطفولة ومش مضاربة عادية يعني صرنا نشتاك عن جد للإطوش اللي بتصير بالإيدين صار كله بتحكي مع كلمة ما عجبتوش اجا ابوه طحك طوالي يعني فيش مجال للإطوش تبعت قبل
0: كيف ممكن ميار اليوم انا ادارك على سبيل المثال مشكلة بين ابني وابن الجيران يعني أنا كأبو

0: اليوم بدي أشوف ابني راجع مضروب على البيت أو ماله إشي. كيف بدي أتصرف أنا بطريقة عقلانية أمام هذا المشهد؟
1: حسب يعني قديش الموقف صعب. يعني إذا مخانقة بسيطة بحكي مع الولد إنه مرة تانية يحكي معاه ما يضايقكش، إذا ضايقك ناديني أنا بحلها بينكو، أشياء بسيطة زي ما كنا نعمل قبل. إذا إشي زيادة عن اللزوم عم بضرب عن جد عنف وقصده إنه يؤذي للولد وإشي عن جد اللي يعني اللي أهل بتضايقه إنه يشوف الولد مضروب، بينفع يروح يحكي مع يعني بينفع الأهل يتدخلوا والأبو يتدخلوا بس يحلوها وخلص يفهموا إنه قصص بتير قصص بين أولاد يعني كل شيء تمام.
0: يعني دي بتقولي وكأنه الأبو يروح بعقلانية، أنا فاهم إنه هاي قصص أولاد بس نبهوا على ابنكو كذا وكذا. أوكي شكرا ميار، يسعد هالمساء، هلا إلى اللقاء، باي باي. يلا من ميار ليوسف. مرحبا يوسف.
2: هلا شو الأخبار؟
0: الحمد لله، كيف حالك؟
2: الله يسعدك الحمد لله.
0: هلا فيك يوسف. كيف ممكن توصل لمعارك ولا قطع صلة أرحام بين الإخوة والأخوات؟
2: كلها يطبق بنشي ورا النسوان، أنا متأكد لأنه هذا إشي صار معاي، أنا خسرت أخوي وأخوي خسرني، يعني للأسف موجع قلب بحكي هذا الإشي. اللي صار ابن أخوي عندي جنين، ابن أخوي كان يقطع الوردات ويكبها على الأرض، أجت مرتي عمرها 52 سنة كلمته ليش يا حبيبي بتقطع الوردات، ضربته على إيده. راح شكى لأمه عمرها 26 سنة. يعني مرتي عمرها 52 26 نزلت ضربت مرتي. ضربتها بالبيت. ولما أنا روحت أنا وأخوي رحنا نشوف شو السيرة نحكي معها ليش عملت هيك، أنا أخوي الثاني يعني مش أخوي جوزها. سكرت الباب اتصلت على البوليس، أجل دوم يضربوني بدهم يضربوني، أجل البوليس وقفنا 24 ساعة أنا وأخوي، وبعدين لحقت ابني كمان، أنا وأخوي وابني انحبسنا 24 ساعة مشان قصة تافهة يعني أشكر تافهة.
0: هذا كله بتقول بسبب أنه مشكلة صفت مع الأولاد،
2: فاهم كيف؟ يعني فيش سبب مقنع. ما
0: كيف كان ممكن تنحل عشان ما توصلش لهون يوسف؟
2: ايه لو فتحت الباب وحكينا تخرصنا كان ما صارش هذا، فاهم؟ لانه خلص هي خافت، عارفه كيف يعني شو بدك اقول لك، انها هي غلطانه وخافت، هي غريبه البلاد.
0: كيف كان ممكن تتصرف هي برايك بعد ما نزلت هي شافت انه سلفتها ضربت ابنها؟
2: حتى لو جوزها حكى معها هذا اللي عملت فيه غلط، فاهم؟ جوزها مشى معها. لما جوزها اجى حكى انا ليش هيك سوى المرة وليش تمهيضتوا عليها، طب بنتي افهم شو اللي صار بالاول، احنا ما تمهيضناش عليها، احنا بدنا نروح نحكي معها ليش هي تصرفت ضربت واحد جيل حماتها.
0: فبتقول كل شيء ببلش من الاهل وطريقة تدارك الموقف من الاهل
2: والتهور. لانه أوكي. لانه مش حداش كل الناس عصبها، اما للاسف يعني انا خسرت اخوي وأخوي
0: خلتني،
2: هذا
0: أنا صرنا
2: 3 سنين ما
0: نحكي
2: مع بعض.
0: كله يعني بسبب إشكال لله. اللي بلش مع ولد صغير
2: بالضبط، واللي أصعب من هيك إن إحنا ساكنين في عمارة واحدة وهني ماخدين مني كهرباء لليوم.
0: شكرا يوسف، سعد لي هالمساء.
2: هلا حبيبي، شكرا
0: يا سلام. شايفين لحد الآن كل الأشخاص اللي عم بيجيبوا أمثلة من حياتهم الشخصية، هاي الأمثلة إلها علاقة ب يعني تدخل الكبار بطريقة اللي هي غير منطقية وغير واعي وغير مسؤولة، وهي اللي عم بتوصل لهاي المحلات. ميرال مين معي؟ على أحمد. مساء الخير. ألو. هلا مساء. اتفر راديو أحمد.
3: شو أخبارك؟
0: تمام الحمد لله، كيف حالك؟
3: الله يسعدك، عشان كنت معلي صوت الراديو مش مركز.
0: هلا يا حبيبي، كيف أمورك؟
3: والله الحمد لله.
0: هلا يا أحمد. أحمد، كيف ممكن خلافات الأطفال تتحول لمعارك طاحنة بين الكبار؟
3: والله هو موضوع وسيع، هذا موضوع وسيع. بس أنا بدي أقول لك هيك باختصار يعني. ممكن إذا مثلا الأهل نفسهم كمان بيكون يحسوا إنه في تمييز، يعني مثلا بين السيد او الجد او العام مثلا واحد عن واحد وهيك، بصير ينزل الاشي كمان للصغار. يعني اذا اخوي بكرهني معناته بكره ابني، طب ممكن اخوك بحبش تصرفاتك بس بموت على ابنك روح تعرف. هسه هاي الشغله في اولاد منغوجين، عن جد منغوجين، يعني اي شغله بتصير يبكوا، في اولاد عنيفين

0: بالمقابل. يعني في ولد مثلا لما بيجي مثلا انا اخوي بقول لي ابنك عنيف، بيجي اختي بقول لي ابنك عنيف، بيجي جاري ابنك عنيف، معناته هون لازم انا يصير عندي علامة سؤال واشوف ابني، بلكي ابني عن جد عنيف مثلا، عن جد هو بيعمل مشاكل، واحل المحاولة حل المشكلة. اللي بتصير هون مرات بتصير مشكلة يعني مع الاولاد ببعضها، وبيجي مثلا عندك ابنك يبكي وبتلاقيه حاطط كل الحق على الولد الثاني، هو بريء ملاك نازل من السماء.
1: اليوم انتو كأهل أحمد شو مفروض منكو تعملوا لما بتسمعوا انه ابنك تعارك مع ابن الجيران، ابنك تعارك مع ابن عمه، انتو كأهل شو التصرف المسؤول المفروض تعملوه عشان ما تكبر المشكلة وما تتصعد؟
0: انا شخصيا يعني انا بحكيك عن حالي، انا بعرفش ما بديش اقرر لحدا شو يعمل، انا بحكيك عن حالي انه بحاول اول اشي افهم من الاولاد نفسهم شو اللي صار، يعني عيش قاتلوا عيش اختلفوا، إيه وقعوا دبوا ضربوا، انا عارف شنقلوا اللي هو لعبوا فطبول وهو غلبوا ما همش عليه هيك شغلات مثلا، وافهم منه. اما اذا شفت انه الاشي عن جد اربع خمس اولاد اجوا على ولد واعتدوا عليه عن جد، انا مثلا بصير اروح للاهل
1: واتوجه،
0: اما
1: اذا
0: بقدر احلها من عندي خلاص بين
1: اوكي. لما ما عرفتش تحلها توجهت للاهل، باي اسلوب بتتوجه؟ هل بتتوجه لان ابنكو عمل وابنكو ساوى وابنكو ولا كيف بتتوجه؟
0: لا بتوجه
1: انه
0: كانوا الاولاد يلعبوا مع بعض، هذا الموقف يعني الحصري مثلا، صار واحد اثنين ثلاثه، انتوا شو رايكم بهذا الموضوع مثلا، انه ابنك يا عمل هيك هيك، ويا مش بس ابني بيحكي فيه كمان اثنين ثلاثة.
1: وانت بتتوقع احمد لو انت ما بتتدخل بين الاولاد ممكن المشاكل تنحل لحالها ولا شو؟
0: مش دايما لانه احنا عندنا بالوسط العربي صار في قتل من تحت راس، ما انت شايف من تحت راس الاولاد، لو بتنحل لحالها دايما كان فيش حاجة لنا زمان، ممكن كانت تنحل انه ما كانش بعد هذا التطور وشوف وشو بيساوي وشو بيعملوا. اما اليوم احنا انت شايف بتلاقيه بيفوت على الانترنت بصير يفكر كيف بده يعمل له فخ، وكيف بده يعمل له شو اسمه، كيف بده يقتله، كيف بده يدب عليه بلاطه، وكيف بده يدب عليه قواره.
1: بتقول وكانه صرنا نبتكر باساليب العنف احنا
0: الاولاد اذكى مننا على فكره
1: للاسف.
0: في كمان شغله بدي اقول لك اياها
1: احمد، بدنا بوصلت وحياتك لانه عندي فاصل، بدي اشكرك سريعا سريعا.
0: اللي اصعب من الضرب هو التنمر، هذا اللي عمال يصير.
1: هذا عنف من نوع آخر، صح؟
0: هذا بحبوش شيء، يعني هذا بالذات تجنني يعني.
1: صح، وهذا كمان ممكن يؤدي لمشاكل. أنا بدأ أشكرك يا أحمد، يسعد لي هالمساء الحلو. شكرا جزيلا، إلى اللقاء، باي باي. يلا بدنا نتابع معكم ومع اتصالاتكم على 0461166666. هل إذا تركنا الأولاد يحلوا المشكلة لحالهم زي ما حكت إحدى المستمعات إنه أطفال وتركوا الأطفال يحلوا مشاكلهم لحالهم، إذا تركناهم يحلوا مشاكلهم لحالهم يا جماعة الخير، هل ممكن المشاكل تنحل دون تدخل الأهل ولا مستحيل تنحل ورح تضل المشكلة تزيد أكتر وأكتر وأكتر؟ بيفوتوا الأهل بتدخلوا بالمشكلة اللي بتصير بين الأولاد، ممكن تدخل الأهل يؤدي لمشكلة أكبر، ممكن يؤدي لمعارك أكبر، وممكن حتى يؤدي لقطع صلة الأرحام. يلا بدنا نتابع مع هذا النقاش ولكن بعد الفاصل الإعلاني، خليكم معنا.
2: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات.
3: مكيف تورنادو مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة،
2: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
4: يا بلاغ زلك من نور الشمس سوارة وحطة بإيديك،
5: لا تغزلي ولا أغزلك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الأندلس.
6: مجوهرات الأندلس أرقى التصاميم من أفخر وأنقى أنواع الذهب والألماس. مجوهرات الأندلس أم الفحم حي الشاغور.
7: يا ذهب الأصل في الأندلس، في الأندلس.
8: إيروكا يعني أوبتيكا.
9: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
10: بتاريخ 11/6 حدث كبير رح يصير، الحدث اللي الكل بيستناه، اليوم المفتوح لللقب الأول بتاريخ 11/6 بجامعة بن غوريون في النقب. تعالوا معنا لمقابلة طاقم الهيئة التدريسية والاستمتاع بأجواء ما إلها مثيل. هاي فرصتكم لطلب الاستشارة بكل ما يتعلق بجميع الألقاب.

0: بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
1: حركة سير مع فادي زغير.

يلا عدنا للمتابعة، يسعد مساكم مجددا، تحية لكم المستمعات والمستمعين الكرام، ومكملين معكم بمشوارنا لليوم، مشوار الخميس نهاية الأسبوع وحركة سير المستمر للخمسة على هواء راديو الناس. يلا اليوم نقاشنا نقاش مهم له علاقة بمشاكل الأطفال يا جماعة، وكلنا متفقين على أنه قاضي الأطفال انتحر، بتعرفوا هذا المثل. ياما مشاكل الأطفال تسببت قطيعة أو تسببت لقطيعة بين إخوي، بين جيران، بين أقارب، بين أصحاب، وكلنا بنعرف أنه خلافات الأطفال ومشاكل الأطفال ما بتخلص وما بتنتهي، ودايما في خلافات لما بيجتمعوا الأطفال، وبالأخص لما بيكون في تجمعات هيك كبيرة للأطفال بتكونوا موجودين بدار السيد، وكل ولاد الإخوة ولاد الخوات، فلان ضربني، ابن عمي ضربني، ابن خالي ضربني، ابن الجيران عمل لي كذا، مش عارف شو، وبتصفي انت موجود ما بين انه ابنك عم بشكي لك عن ابن عمه مثلا، وبالمقابل انت مش ضابطة معك انه ابنك منضرب مثلا او ابنك ماله اشي، وبالمقابل في ابن اخوك ولا ابن جيرانك، وانت عارف انه هاي مشاكل ولاد ممكن تتكرر، بس بالمقابل انت بدك تتدخل، بدك تكون جزء. وياما صارت انه اتدخلوا الاهالي وتحولت خلافات الاطفال البسيطة لقطيعة ارحام ومعارك طاحنة بين الكبار. سؤالي لإلكو، وينت وكيف ممكن تتحول هاي

المشاكل تبعت الأطفال لمشاكل كبيرة ومعارك بين الكبار. هل عن جد إحنا كأهل مفروض إنه نتدخل لما منشوف في مشكلة بين ولدين صغار بين طفلين ونتدخل ونرد فعل، ولا نكون مقتنعين إنه مشاكل الأولاد بتخلصش ومفروض إنه الولد يحل مشاكله لحاله، وأنا إذا بدي أتدخل ممكن تصير مشكلة كبيرة؟ فوين دور الأهل بهذا الموضوع، وعن جد كيف ممكن تتحول هاي المشاكل والخلافات البسيطة بين الأطفال لمشاكل كبيرة بين الأهل؟ يلا 046-11-66-66 بدي أكمل أسمع منكم وجهات نظركم بهذا الموضوع. بعد شوي أنا رح أحكي لكم كمان هيك مجموعة من وجهات النظر اللي كيف عن جد مفروض أنكم تتصرفوا لما في خلاف بين الأطفال. يلا ميرال عم تحضر لنا كمان مجموعة من الاتصالات لنشوف كيف برأيكم مفروض انه الاهالي يتصرفوا بهذا الضر.

0: يلا بدنا نروح لكمان وكمان مشاركات مع دانيا. مساء الخير دانيا.
1: شو
0: الحمد لله، كيف حالك؟
1: الحمد لله. هلا فيك. انا بحكي معك من مجال مهنتك، انا مربي طفولة مبكرة.
0: اهلا وسهلا فيكي.
1: هلا فيك. فادي الاشي ببلش بس من الاهل.
0: كيف يعني؟
1: طول يعني قاعد اقول لك احنا هسه موجودين بالصف، صف موجود فيه 35 ولد. سهل جدا انك تمنع المناوشات الموجودة، ومن هاي المناوشات اللي بتصير احنا بنصنع شخصيات. شخصية بتعتمد على حالها، وشخصية بتعتمدش على حالها، إنها تدافع عن حالها بطريقة صح. فبدك ترجع بالأساس للأهل. الأهل شو يعني؟ في أولاد بيجوا عندنا مع تربية مسبقة إنه لا، اللي بضربك أضربه، يعني هم تسمحلوش، اللي بكرب عليك ابعده. أو مثلا تيجي أم بآخر المشوار تبعتي بتقول لي شو صار مع اليوم، كل شي بكى، بفادر دافع عن حاله. من هون ببلش الإشي. لما الأهل
0: بتدخل
1: والأم
0: هاتي أسألك سؤال. لما الأم بتسألك دافع عن حاله، بتسألك شو صار مع دافع، شو توقعاتها من طفل كيف يدافع عن حاله الأم؟
1: غير إلا توقعاتها من الطفل، توقعاتها من المعلمة.
0: لا لا انسي، حطي لي اسأل المعلمة عشان بالله يعين المعلمة صراحة. تعليلي على الطفل. لما أم بتيجي بتسأل المربي اليوم ابني دافع عن نفسه، شو توقعاتها من ابنها بأنه كيف توقعاتها من ابنها بأنه يدافع عن نفسه؟
1: بالنسبة إلها أنه ابنها ما يبكيش مظلوم، بيقدر ياخذ حقه بإيده. بالنسبة لكل الأهل، جميع الأهل.
0: بس هذا المنطق السليم دانيا. اليوم يعني فيش أهل بحبوا يشوفوا ابنهم مظلوم، صح؟
1: أكيد طبعا. مظبوط، هذا اللي بنقول لك إياه. بس في طريقة وفي أسلوب. لما أنت بتجيب ابنك على الرضا وجايبتيه على تربية مسبقة على أنه أنت لازم تبكي بالمحل فلان، أنه هذا بضربك بدك تضربه، بدك ترد عليه بنفس طريقة الفعل اللي هو أذى فيها. اليوم في ملان طرق اللي الواحد بقدر يتطرق لإلها، يشل الخلاف ما بين أولاد اثنين لحالهم مع تربية من المربية نفسها بدون ما يتدخلوا الكبار. فهم بالأخير قاعدين بيكونوا بحياتهم من هون، هذا الأساس تبعنا.
0: حلو. هاتي أسألك سؤال دانيال كمربية أطفال، وصراحة يعني أنا بدي أحييك من هون، وبدي أحيي كل مربيات الأطفال، لأنه اللي عم تعملوه أنتو هاي بسموها يعني عمل مقدس جدا جدا جدا صدقا. كل المربيات مش مفهوم ضمنا، صعب كتير، وبالأخص يعني التعامل اليوم مع الأهالي اللي هن من الجيل الجديد بعد أكتر بصعب المهمة، عشان نكون واضحين ومنطقيين. اليوم دانيا لما في ولدين بتغاوشوا، تمام؟ أنا كأبو صعب علي أشوف ابني مظلوم، صح؟ فلا شعوريا بدي أجي هيك وأرد فعل. فشو نصيحتك اليوم للأهل لما بدأ تصير في مشكلة بين ابنه وابن الجيران، ابنه وابن عمه، كيف الأم تتدخل؟ كيف الأبو يتدخل؟
1: نحتوي الموضوع فادي، احتواء. تعالوا نحتوي، نحتوي الفكرة. بسادر تكاتلوا، لازم يتكاتلوا، لازم يصير مناوشات. قلت لك من هون احنا بنسكر الشخصيات. بس تعال نحتوي الموضوع. يعني انت شفت ابنك بتكاتل مع حدا ثاني، تعالوا نقعد نشوف نتفاهم صح غلط تصرفك تصرف الثاني. ما في حاجة انه يعني نوصل لأبعد الحدود بالموضوع. فهم بالأخير حلت الاشي بينهم، وضحت الصورة بينهم، هم أذكى منا بكثير.
0: هاي
1: هي
0: بالضبط، هي يعني جملة المفتاح. الطفل اليوم أذكى مننا بكتير، بس أنت بدك تعرف كيف تدير هذا الخلاف بنجاح، بدك تعرف كيف تدارك هذا الخلاف بنجاح أنت كأبو أو كأم.
1: بالضبط. تادي الطلاب عنا بالصف كل محل، كل الأولاد الصغار لهم احتواء. احتواء وتفهيم توعية، صراحة جدا ناقصهم التوعية. عندهم بس ضربني بضربك بهاي الطريقة، وإحنا قاعدين نشتغل على الموضوع والإشي بدايق جدا.
0: صح، وهون في دور أكيد للأهل. دانيا أنا بدي أشكرك وبدي أحييك ويعطيك كمان مرة ألف عافية، أنت وكل المربيات اللي عم بيعملوا عن جد شغل رائع وشغلكو صعب. الله يعطيكو ألف عافية يا رب.
1: الله يعافيك.
0: شكرا دانيا، إلى اللقاء. باي باي. باي باي. يلا من دانيا لمها. مساء الخير يا مها. هلا مساء الفل، شو أخبارك؟
2: أهلا فيك، الله يسعدك.
0: أهلا وسهلا. تمام الحمد لله.
2: أول إشي كيف حلو إنه بلشت مشاركة من حدا من أهل الاختصاص.
0: صح صح، ومهم جدا. كمان طبعا
2: كثير حلو
0: طبعا.
2: طيب أول شيء يعطيها العافية للمربي، ويعطي العافية لكل المربيات، لأنه عن جد نحن مش هواينا وصعب، وإحنا كأهالي بنشوف هذا الإشي.
0: صح.
2: اسمع، من ناحية الإشي إنه القاضي الصغار شنق حاله كيف بقولوها. صحيح، بس أنا بدي أعلق على نقطة جدا جدا مهمة اللي هي حكتها. انه الولد الاهل بيطلبوا من الولد انه اللي بيضربك اضربه. صراحه انا يعني بناتي على تربيه هي تسامح وبناتي جدا لطفات وطلعوا من بيت اللي هو كثير بحافظ على القيم والمبادئ. بس لما بلشت بنتي تفوت على صف حسين بعدها على صف اول بعدها على صف ثاني كل شيء تغير. انا اليوم صرت بمحل اقول هالي بضربك اضربيه لانه بطل في مجال غير هيك.
0: كيف ممكن اليوم توصل الى محل تحكي لبنتك اللي بضربك اضربي؟
2: انا بقول لك ليش. اول شيء الجيل هذا يعني الله اكبر.
0: بس ما هو مها لما انت لا استني شوي انا راح اسمع راح اسمحك واعطيك المساحه لحظه تمام لو سمحتي بس لا قبل لا استني مها لو سمحتي ارجوكي انا من محلي اليوم يعني كتير مهم لي اتوقف عند وجهه النظر هاي لانه هاي مسؤوليتي اليوم كشخص اللي موجود ورا الميكروفون اللي انا عم بسالك اياه اليوم لما انت بتيجي بتحكي وراح اسمع وجهه نظرك للاخر لما انت بتحكي انه هذا الجيل الله اكبر عليه تمام وانت بتيجي بتقولي من المحل بتقولي لبنتك اللي بضربك اضربيه وانا بحكي لابني اللي بضربك اضربه لا لا على سبيل المثال انا عم بعطي مثال
2: هيك لبنتي بالضبط لا مش بهذا المعنى مش بهذا السياق بس انه انها تدافع عن حالها انه يكون في عندها شخصيتها اللي تدافع عن حالها لانه اليوم اذا هي ما دافعتش عن حالها ما كانش عندها هاي الشخصيه القويه بكلوها
0: صح.
2: والله يا فهد اليوم صدفه كيف شوف الاشي كيف صار انا بالشغل اتصلوا علي اهالي اثنين انا جدا احترمت وجدا قدرت اهالي اثنين اتصلوا علي وبعدني انا مش حاكي مع بنتي ولا عندي شو القصة انه ولد عاضد بنتي وواحد كسر لها القلم واحد اليوم عاضد شوف بيقولوا
0: لأي صف لبعض. البنت
2: صف ثاني شوف بيقولوا الاولاد لبعض مع انه مع العلم بنتي جدا محبوبة وجدا يعني ما بتتعرضش لهيك اشياء شو اسمه الولد بواحد بيقول له الثاني بيقول له بدي اتحداك تكسر لفلاني القلم فبروح الثاني انا زلمي وبتقبل التحدي وراح كسر لها القلم ثاني يوم بيقول له انا بتحداك اذا بتروح بتعوزها
0: طب أسألك سؤال مها بهيك وضع أنا متخيل بهيك وضع عندي سؤال وعن جد بحب أخذ عليه جواب منك أو من أي حدا تاني عم بسمعني وين دور المربية والمعلمة بهذا يعني بكل هذا الشأن
2: الأول إشي أنا بقول لك بعرفش بالموضوع بالمرة المربية متصلة بالأهالي حاكية وحال الموضوع وأنا بعدني بعلمش بحكي لك أنا بعرفش اتصلوا علي الأهالي أنا جدا قدرت وبفخر وبكيف لما بشوف أهالي إنها يعني من هذا المنطلق إنه لا أنا بسمحش وابني بيتأسف وحقه على رأسه وإيش وإحنا حاضرين
0: حلو.
2: أنا كثير بفطر

0: حلو.
1: للعلم انه انا يعني بنتي يعني بالصف لما انا كأم كأهل انا ولا جوزي منفوت على صف بنتي الاولاد كلها بتركض علينا قد ما بيحبونا انه احنا حدا جدا جدا يعني معروف ومتصالح يعني وكثير في بنتي زي ولادي.
0: حلو.
1: بعملهم على هذا على هذا الاساس. وبنتي نفس الاشي بتحب كل ولاد صفها وبتتعرضش لهيك اشياء والله ما
0: انت بتقولي مها بس اختصارا
1: بس انا يا فادي لما انا سمعت بصف بستان شو قديش الجيل الصغير 5 سنين و4 سنين ام قدام يعني باجتماع ميات الام بتقول لبنتها ضربتك قومي ايش اضربيها فانا هون يعني لما الاشي صار قدامي انه مش الكل بربي زيي ولا الكل بيعمل يعني بيعمل بالقيم اللي انا ماشي عليها والمبادئ اللي انا ماشي عليها لا في اهلي لا في اهالي بتعلم اولادها على الوساخه وعلى العنصريه وعلى كل شيء وانا هتشفته ولا جيته ولمسته
0: وصلت مها انا بدنا نكتفي بهذا القدر لانه انتهى عند الوقت بس الخلاصه اللي انت عم بتقوليها كل شيء بيبدا من الاهل
1: بالضبط من الاهل ولا ولازم اليوم الولد ما يكون عدواني ولا يكون معتدي بس لما
0: يكون عنده اليات يعرف كيف يدافع عن حاله
1: بالضبط. اوكي بالضبط. احنا مش كل الوقت مع اولادنا
0: شكرا مها يسعد هالمساء تحياتي الى اللقاء باي باي باي باي, باي, باي.

طيب اليوم حكينا وتناقشنا موضوع مهم جدا وسألتكو كيف وانت ممكن تتحول خلافات الأطفال البسيطة أثناء اللعب لقطيعة أرحام وممكن حتى معارك طاحنة بين الكبار. كلنا متفقين على أنه الموضوع متعلق بالأهل وكيفية تعامل الأهل مع الموضوع. تعالوا نبلش من قضية أنه فيش شك وهذا شيء مفروغ منه أنه فيش أهل بتحب تشوف ابنها مظلوم أو ابنها قليل حيلي أو مضروب لا سمح الله أو أي شيء آخر. وهذا كمان أول شيء من محل الغريزة تبعتنا كأهل ومن محل المنطق، يعني ليه لازم ابني يتعرض للعنف أو للضرب أو ما إلى ذلك. بس كمان إحنا متفقين على شيء آخر، أنه الأولاد والأطفال وبالأخص بجيل مبكر أكتر إشي بالعالم مبني عندهم هو الخلافات. هني ممكن يختلفوا على أتفه الأشياء وعلى أبسط الأشياء، لأنه طريقة تعاملهن مع الأمور بعدها طريقة طفولية وغير ناضجة. فممكن إسا يتمشكلوا بعد 4-5 دقائق ربع ساعة تطلع تشوفهن كملين يلعبوا مع بعض وكل شيء تمام وكأن شيئا لم يكن. أنا ما بحكي أنه الأهل ما يكون في عندهم تدخل مطلق، وبالأخص إذا الأمر بتكرر وإذا بيشوفوا أنه ابنهن عم بتعرض لعنف أو لقمع بشكل متكرر. بس مفروض أنه لما بتكون تتدخلوا يا جماعة تتدخلوا بهدوء وتتدخلوا بعدم انحياز، لأنه زي ما ابنك طفل الطرف الآخر كمان طفل، وتعطوا الأطفال فرصة ليحلوا مشاكلهن بنفسهن وإنتوا

0: أشكركم بهذا الحل، هو توجيه أنه تيجوا توجهوا الأطفال وأنتوا مش قضاء، أنتوا مش عم تحكموا بين الأطفال، ومفروض أنكم كمان يعني تديروا هذا النزاع أو هاي المشكلة بطريقة صحية، تديروها بهدوء. كتير مهم تسيطروا على انفعالاتكم تماما هيك، وتحاولوا تفصلوا مشاعركم وتفوتوا تتدخلوا بعقلانية، بشكل عقلاني وبشكل منطقي، تسمعوا وجهات نظر الجميع، لأنه كل شخص في عنده بالآخر روايته، في عنده قصته، مش بس ابنك، كمان الطرف الآخر في عنده قصته، في عنده روايته. تسمعوا بدون مقاطعة، بدون انحياز، وتركزوا على مشاعر الأطفال، تحددوا المشكلة وتدوروا على حلول، تساعدوا الأولاد على ابتكار حلول إيجابية اللي تكون مرضية لجميع الأطراف. وكتير مهم تعززوا ثقافة الاعتذار عند الأطفال، يعتذروا عن أخطائهم، تشجعوهم يتعاونوا بدل ما يتنافسوا مع بعض بشكل سلبي. والأهم من هذا كله، لما بدكوا تفوتوا أو بتفوتوا عن جد بين ابنكوا وابن الجيران ولا الولد الثاني بعقلانية مطلقة وتعدوا للثلاثة، يا عن جد اتركوا الولاد يتعاملوا مع مشاكلهن لحالهن، لأنه طالما الأهل بفوتوا انت فتت، بالتالي اهل الطرف الثاني رح يفوت، واذا بتفوتوا مع مشاعر كتيري دون عقلانية، ممكن انه لا سمح الله يؤدي هذا الموضوع لانفجار المشكلة بشكل اكبر واوسع. يلا قبل الختام، احوال طرق البلاد.
1: احوال الطرق برعاية، بحاجة إلى زيت للمحرك؟ بدكو زيت مميز للمحرك؟ فقط كاسترول المنتج الأفضل عالميا. ابحثوا عنا في حوانيت قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
0: جرى 60 مزدحم مفترق العفولي، وحتى مدخل تل العدس. 65 مزدحم مفترق عيرون، وحتى مفترق معامي. شارع 77 مزدحم مفترق يشاي وحتى الزرازير. و 79 مزدحم من قلعام وحتى مفترق سومخ. وطريق السلامة لكم جميعا. وهيك منكون وصلنا لختام مشوارنا لليوم. شكرا جزيلا المستمعات والمستمعين الكرام، شكرا ميرال صفدي، الياس عبد الملك، دانا أبو بكر، وعارين نصر. نلتقي بداية الأسبوع المقبل بنفس الزمان ونفس المكان. لكم مني أجمل تحية، أنا فادي زغيري، إلى اللقاء.

0: جهزتوا حالكم وطلعتوا من البيت مبسوطين ووصلتوا على مطار بن غوريون لاستقبال ابنكم الراجع بعد نص سنة دراسي بالخارج، وفجأة مخالفة. سلطة المطارات بتوفر لكم موقف سيارات للانتظار مجاني حتى ساعة بدون مخالفات وبدون ما تعرضوا حركة السير للخطر على بعد دقائق قليلة بس من المطار. اكتبوا على ويس موقف الانتظار في مطار بن غوريون حنيون همتنا بنتباج.
1: أنا بحكي لكم فش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا أيمن 22 سنة تقني مكيفات.
2: ادفع شوي أكثر ريح بالك سنين لقدام. رقم واحد
1: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.
3: بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب 120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.
4: إيروكا يعني أوبتيكا. اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
5: يا بلا غزلك من نور الشمس سوارة وحطة بإيدك.
6: لا تغزلي ولا أغزلك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الأندلس.
7: مجوهرات الأندلس، أرقى التصاميم من أفخر وأنقى أنواع الذهب والألماس. مجوهرات الأندلس، أم الفحم حي الشاغور.

0: استوديو الخميس من راديو الناس، طيب الله أوقاتكم. أن حللتم، أنا محمد مجادلي وهذه العناوين. اجتماع قادة الأحزاب العربية لبحث تشكيل القائمة المشتركة ما زال مستمرا منذ 4 ساعات، ما أبرز النتائج وكذلك التحديات سنعرف بعد قليل. بعد إعلان وقف إطلاق النار الشامل بين إسرائيل ولبنان، حزب الله يعارض الاتفاق ويهدد بالتصعيد، فهل يتدخل ترامب من جديد؟ وفي وادي عارة جدل وتخوفات لأهالي طلاب مدرسة جسر على الوادي ثنائية اللغة خشية من إغلاق المدرسة. استوديو المساء من راديو الناس، دقيقتان بعد 5، والبداية مع أبرز التصريحات الواردة هذا اليوم في برامجنا ونشراتنا الإخبارية. دكتور يوسف جبارين رئيس قائمة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة كان قد تحدث لراديو الناس حول الاجتماع الذي ما زال جاريا طبعا قبل انعقاده، وتحدث حول كل التفاصيل المتعلقة بالمفاوضات.
1: أرى أن كل ما طرح من قضايا للنقاش هي قضايا يمكن حلها، وبالتالي يعني أنا متفائل من إمكانية أن يكون تقدم جدي اليوم. طبعا يعني هذا لا يغني عن الحل.

0: أجل الحديث المباشر عن هذه القضايا للتطرق إليها للدخول في تفاصيلها. باعتقادي اليوم الأحزاب ممكن أن تطرح توجهاتها، كيف ترى ماذا سيكون تمثيل كل حزب في يعني مقاعد الاستطلاعات، تتحدث يعني عن إمكانيات الوصول إلى 15 و16 و17، هذا يعني أن كل حزب يستطيع فعلا أن يرتفع من تمثيله الحالي الذي كان من خلال 3 يعني قوائم في الانتخابات الأخيرة، من المفروض أن يقوينا جميعا. فبالتالي صحيح أن هنالك قضية يجب أن يعني نتفق عليها. برأيي إذا ما تمت يعني المكاشفة والمصارحة اليوم، يمكن أن نفكر أيضا بآلية التوافق، يعني ممكن الاستماع بداية إلى تصورات كل حزب حول ذلك، ومن ثم التوافق كيف نستمر وكيف نحسم هذه القضايا.
1: سامي أبو شحادي رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي تحدث عن المفاوضات السياسية الدائرة بين الأحزاب العربية.
2: يعني لم يعد هناك أمور جدية جوهرية تستحق النقاش والوقت. أنا باعتقادي قضية المقاعد وقضية الرئاسة هي أصلا يجب أن لا تشغل بال الجمهور. إحنا يجب أن يعني نتصرف بشكل أكبر في أمور أهم بكثير من الأحزاب، أهم بكثير من الأشخاص. إحنا تقدمنا بشكل كبير جدا، وأنا باعتقادي الاختراق الكبير اللي قاده التجمع الوطني الديمقراطي زاد من الإيجابية وزاد من الأجواء الأفضل بين الأحزاب، وقربنا أكثر بكثير لإقامة القائمة المشتركة. وإحنا قلنا بشكل واضح إنه موضوع المقاعد وموضوع الرئاسة أسهل شيء يجب أن يكون في عملية إقامة القائمة المشتركة، لأنه الجميع يرى ومدرك لأهمية وخطورة المرحلة، وهناك أمور كثيرة تجمعنا. نحن نريد أن نستمر بهذا التوجه.
1: شريف نجم رئيس مجلس الجيش المحلي تحدث عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، وكذلك أيضا عن الأوضاع في البلدات الحدودية.
3: في هدوء تانيش، في رجعوا على المدارس، بعد رجعوا على المدارس بعد ما كانوا يتعلموا عن بعض، منحس طبعا في تحسن في الأوضاع. بس للأسف الجو العام إنه إحنا بحرب استنزاف، يعني حتى إذا سمعنا عن وقف إطلاق نار كل وقت كنا في وقف إطلاق نار، وكل الوقت كان في عنا المسيرات وكان في عنا الحرب قايمة بقلب لبنان جوا. الخوف الكبير تبع كل رؤساء المجالس إنه إحنا رح نقدر كيف كانت الدروس وتقييم هذا الواقع نعيشه لفترة طويلة، وبين فترة والتانية يكون هناك مسيرة أو إطلاق نار. فهذا أكبر المخاوف تبعتنا طبعا في خط المواجهة. طمن ما حدا يقدر يجي يعطيك عليها أي شيء طبعا رح يصير أو يتنفذ على بالواقع، بس التطمين طبعا هو بالتعليمات، إنه تخفيف التعليمات. فهو بتشوف إنه الإشي فايتين على مرحلة جديدة، بس إنه حدا من الجبهة الشمالية يجي يقول إنه الإشي رايح لهاي الاتجاه ما حدا يقدر يجزم.
1: مؤيد هيب رئيس مجلس طوبة الزنجرية تحدث عن الزيارة الاستفزازية لعضو الكنيسة اليمين الإسرائيلي المتطرف في سوكوت، وتصدي أهالي طوبة الزنجرية لهذا الاستفزاز.
4: عمليا هو خطط لأن يقوم بهذه الزيارة بتاريخ 24/5 بشكل غير منسق مع إدارة المجلس المحلي. نحن رفضنا استقباله جملة وتفصيلا، وشرطنا تكون زيارة بكافة أفراد لجنة التربية والتعليم في الكنيسة موضوعية حسب خطة عمل، تكون بعيدة كل البعد عن السياسة العنصرية. مع الطاقم الإداري الرفيع لوزارة التربية والتعليم خرج عضو الكنيسة في سوكوت وقام بإلقاء خطاب في الكنيسة، وقال اكتبوا عندكم في تاريخ 4/6 سوف بزيارة طوبة زنغرية، وسوف نقف على مستوى تربية أولادهم على الإجرام. وصفنا بأننا بلد إجرامي، بأننا بلد إرهابي، وأننا بلد غير حضاري. أبرخت برسائل لوزير التربية والتعليم، للجنة التربية والتعليم في الكنيسة، لمديرة اللواء، لقائد شرطة إسرائيل وما إلى ذلك، وأعلنت بأنني سوف أقوم بإغلاق جميع بوابات المدارس ولن نستقبله في هذا اليوم. نحن سوف نقف بالمرصاد لتفي سوكوت ولن نستقبله، لأنه نحن نتحدث عن زيارة عنصرية ممنهجة، وكل هدفه هو الاستفزاز والمساس بكرامة مواطنينا وأولادنا وطلابنا والمساس بكرامة واسم هذا البلد، وهذا ما لن نسمح به أبدا.
1: فرج فراج مدير قسم الأقليات في وزارة المواصلات تحدث عن الإعلان عن مناقصات للبلدات العربية في مجال المواصلات والبنى التحتية.
5: هذا إنجاز عظيم للمجتمع العربي طبعا، أنه نرصد مناقصة الكل كوري هاي اللي هو عن جد بعالج قضايانا ومشاكلنا الداخلية. إحنا طبعا قعد سنتين وإحنا نفحص ونقعد مع الرؤساء ونشوف المشاكل والأشياء اللي بتخصهم. أغلب اللي شفناه أنه في عدة شوارع اللي هي بتوصل لمؤسسات تعليمية أو مؤسسات عامة، لا فيش فيها أرصفة، فيش فيها أمان على الطرق، فيها عدة حوادث، فيها دهس طلاب، عدم وجود مطبات أو أي إشارات معينة. ولهذا الصدد عرضت هذا المشروع وقلت لهم لازم إحنا نقيم مشاريع صغيرة.

0: دايري بتقريبا لحد 10 مليون لكل بلد، لنقدر عن جد نخفف هاي حوادث الطرق في شوارع الداخليه اللي هي بتؤدي لمؤسسات تعليميه، المدارس، الجوامع، اي مؤسسه موجوده اللي فيها عليها حركه سير كبير. كل السلطات بتقدم عليه في معايير معينه، وبعدها احنا كمشروع اولي احنا راح نختار 42 من اصل 5.
1: الأب فراس عبد ربه كاهن رعية اللاتين في بلدة عين عريك قرب رام الله تحدث عن الاعتداء الذي تعرض له من قبل مستوطنين إسرائيليين.
2: كنت عم بلتقي مع أشخاص حتى يعني من الناشطين إسرائيليين ويهود أيضا، كنا عم نتغدى يعني بمطعم بجانب باب العمود، جاني تلفون يعني طلعت أرد عليه وهم جوا لسه، وأنا بحكي على تلفون ثلاث شباب جايين الحريديم يعني صغار بالعمر، وبلشوا يعني يبزقوا علي ويحكوا كلمات نابية ويعملوا إشارات بالأصابع إلى آخره. هلأ أنا كنت أحكي على التلفون فسكرت الخط طوالي، رديت عليهم باللي فيه النصيب. بعدين طلعوا الشباب الإسرائيلي اليهود اللي هم كنت معهم وخدوا صورتهم، وهم يحكوا لي خلينا نروح على الشرطة نقدم. قلت لهم روحوا مش مشكلة، وصار عندي موعد تاني هلأ مع الشرطة أنا يوم الأحد نتابع الموضوع. هم الشرطة طلبوا مع أنه بالبداية الشرطة يعني حاولوا يقنعوا الشباب أنه أنتوا ليش تقدموا شكوى، يعني هذا فلسطيني وأنتوا إسرائيلي شو بدكم فيه، وحاولوا يقنعون بكل الطرق أنه ما يقدموا الشكوى.
3: استوديو الخميس مع محمد مجادلي.
1: إذن كانت هذه أبرز التصريحات الواردة طيلة هذا اليوم في برامجنا ونشراتنا الإخبارية. الآن إلى جولة مراسلين في الميدان، كل وأبرز ما لديه في ختام هذا الأسبوع. البداية ضياء حاج يحيى مراسلنا في منطقة المثلث والمركز، مرحبا بك ضياء.
4: يعني نتحدث عن ارتفاع في جرائم القتل في المجتمع اليهودي الإسرائيلي في الشهر الأخير، وبحسب القتل وقعت.
1: ضياء لا نكاد نسمعك بشكل جيد، حسن جودة الاتصال، سنعود إليك بعد قليل. ننتقل الآن إلى زميل ورد قراقرة مراسلنا في منطقة البطوف، إليك ورد.
5: أهلا بك محمد وبجميع المستمعين. نعم محمد، يعني بداية أنا تواجد الآن في الجليل، وقبل قليل صافرات الإنذار كانت قد دوت في المطل وفي الجليل الغربي بعد رصد واشتباه بإطلاق مسيرة أطلقت من الأراضي اللبنانية باتجاه الجليل الغربي، وكذلك الأمر بقذيفة صاروخية باتجاه الجليل، أو تحديدا صافرات الإنذار دوت في بلدة المطل الحدودية. هذا على صعيد، على صعيد آخر اليوم عضو الكنيسة ورئيس لجنة التعليم في الكنيسة سكوت كان قد وصل ودخل إلى الدخول إلى مدارس طوبة الزنجرية، لكن تم منعه من قبل رئيس المجلس. وكذلك الأمر كان عدد كبير من أهالي قرية طوبة الذين دخلوا إلى إلى إلى إلى المدرسة وإلى وأمام ساحات المدرسة وبوابات المدرسة، وقاموا بمنع عضو الكنيسة من الدخول إلى بوابات المدرسة، وقاموا بإغلاقها عبر الأقفال والجنازير التي أغلقت منذ ساعات صباح هذا اليوم في هذه المدارس. لكن فعليا نتحدث، استمرت جولة عضو الكنيسة في قرية طوبة الزنجرية لأكثر من ساعتين، نتحدث ما بين الساعة 10 من صباح هذا اليوم حتى الساعة 12 من ظهر هذا اليوم. الأهالي كانوا يتنقلون ما بين حي وحي وما بين مدرسة وأخرى لمنعه من دخول هذه المدارس. ونحن نتحدث عدد كبير من أهالي قرية طوبة كان تصدوا لهذه الزيارة، وكذلك الأمر كان عضو الكنيسة سمير بن سعيد وأيضا رئيس مجلس طوبة الزنجرية السيد مؤيد هيب. هذا على صعيد وكل ما حصل في قرية طوبة الزنجرية منذ ساعات صباح هذا اليوم، والتي استهدفها عضو الكنيسة سكوت، والذي كان أيضا في السابق قد زار تلك القرية التي وصفتها الأهل بالزيارة الاستفزازية. إليك محمد.
1: شكرا ورد قراقرة مراسلنا في منطقة البطوف. ونعود الآن إلى المثلث والمراسل مراسلنا زميل ضياء حاج يحيى.
6: نعم محمد، كنا أن الارتفاع في جرائم القتل في المجتمع اليهودي، 14 جريمة قتل وقعت خلال 30 يوما، وهذه يعني النسبة لم يشهدها المجتمع اليهودي منذ فترة طويلة. طبعا في ظهيرة اليوم انفجرت مركبة على شارع الأيلون المحاذي لمنطقة حولون لمفرق حولون تل أبيب، وبحسب التفاصيل المتوفرة فإن العبوة الناسفة على ما يبدو زرعت داخل مركبة كانت فيها سيدة، حتى هذه اللحظات لم تعرف هويتها بعد، ولكن على ما يبدو يعني الحديث وفق الترجيحات الأولية يعود لضحية من المجتمع اليهودي، ولكن هذه يعني الأنباء غير مؤكدة حتى هذه اللحظات. طبعا نذكر أنه قبل 4 أيام أيضا أعلن عن مقتل شابين أيضا بانفجار مركبة في مدينة بئر السبع، وهما أيضا من المجتمع اليهودي، وهذه النسبة يعني ترتفع بالمقابل كما ترتفع عن نسبة الجرائم أيضا في المجتمع العربي. في تقريبا نفس السياق نتحدث محمد عن الشرطة أعلنت عن شبهات تتعزز بأن الدافع وراء مقتل الزوجين روسلان وأولغا بروخودكي على جثتهما في منطقة مفتوحة في المجلس الإقليمي بالقرب من مدينة الليد، هو خلفية جنائية. طبعا جاء بيان الشرطة بعد أن هذه الشبهات ازدادت يعني بترجيحاتها أن التحقيقات الأولية أظهرت أن المشتبه الرئيسي بارتكاب هذه الجريمة يبلغ من العمر 17 عاما من مدينة الليد، كانت تربطه على ما يبدو معرفة سابقة بالزوجين. طبعا في البداية الشرطة وأيضا جهاز الأمن العام المخابرات الذي دخل إلى التحقيق كان قد أعلنا أن الخلفية هي قومية، ولكن اليوم يتراجع على ما يبدو عن الخلفية القومية وتبقى الخلفية الجنائية. بالإضافة إلى ذلك أيضا يعني قامت الشرطة بإزالة جزء كبير من حظر النشر على تفاصيل التحقيقات الجارية.
1: طيب سنتابع إذن معك كل هذه التطورات، ونريد أن نشكرك جزيل الشكر مراسلنا في منطقة المثلث والمركز ضياء حاج يحيى، شكرا جزيلا لك. إذا كانت هذه جولة مراسلين في الميدان وتلخيص هذا الأسبوع وكذلك أبرز ما جاء فيه، نخرج الآن إلى فاصل قصير، بعد هذا الفاصل نعود لنواصل معكم وكذلك أيضا لكي نبحث في ملف مفاوضات تشكيل القائمة المشتركة وإعادة تشكيل القائمة المشتركة. هذه الجلسة التي انطلقت عند 1:00 ظهرا ما زالت مستمرة، هل بالفعل هناك ما يمكن القول بأنه تم إحرازه؟ هل تقدمت هذه المفاوضات؟ هل هناك منجزات على الأقل من هذه المحادثات الدائرة في الناصرة؟ سنفهم كل ذلك بعد الفاصل، ابقوا معنا.
3: استوديو الخميس مع محمد مجادلي.
7: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: الأندلس، أم الفحم، حي الشاغور.
1: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة.
2: أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
3: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
4: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
5: استوديو الخميس مع محمد مجادلي.

0: عدنا من جديد استوديو الخميس راديو الناس، ونعود الآن من جديد إلى هذا الملف الذي نواكبه منذ بداية هذا اليوم. مفاوضات ومباحثات إعادة تشكيل القائمة المشتركة قادة الأحزاب العربية الأربعة، إذن ما زالوا مجتمعين منذ الساعة الواحدة ظهرا حتى هذه اللحظة. هناك الكثير لربما من التساؤلات والقليل من المعلومات التي رشحت حتى هذه اللحظة، لأن الجلسة ما زالت مستمرة وهي جلسة مغلقة. ينضم إلينا للوقوف على أبرز لربما التحليلات الواردة وكذلك المعلومات المتوفرة الزميل وديع عواودي، مرحبا بك.
1: تحياتي يا محمد، يعطيك العافية.
0: طلع معك إشي؟ عرفت معلومات ولا كيف؟
1: أولا يعني ينبغي أن يقال أنه جيد أن يحرم الصحفيون في مثل هذه الساعات أو الأيام الحساسة من المعلومات، على أنه
0: لك تخرب علينا وديع، بدنا نشتغل.
1: نرجع كافة الأحزاب وكافة المشتركة وكافة المجتمع العربي الذي يريد بكل ثمن أن تكون المشتركة، ولذلك نحن نخون بين قوسين صاحبة الجلالة في هذا الموضوع. بكل الأحوال الاجتماع كما قلت منذ ثلاث ساعات يدور بين كل الأحزاب برعاية وحضور لجنة الوفاق. النقاش يدور حتى الآن محمد انتبه حول المفاهيم العامة، موضوع الاتفاق على التعددية والتقنية، رغم الاتفاق المبدئي المعلن منذ أيام على ذلك. لم ندخل بعد في موضوع المقاعد والرئاسة، هكذا يؤكد مصدر مسؤول داخل أحد الأحزاب في هذا اللقاء، ومصدر آخر يقول واضح أننا لن نصل لمسألة المقاعد اليوم، لن نصل لذلك لأننا نقترب من القسم الأخير وهو النقاش حول الجانب السياسي أو الترتيبات السياسية. ويقول أيضا أنه هناك شبه اتفاق على أو اتفاق عفوا إجماع على ضرورة إنهاء المفاوضات بسرعة. حتى الآن المفاوضات والمداولات تجري حول مصطلحات التعددية والتقنية، لك أنت وأنت تعرف محمد أن هناك تبعات وربما اجتهادات حول موضوع التقنية، ماذا يعني ذلك في الموقف من الحكومة القادمة، كيف سيتخذ قادة الأحزاب العربية الموقف من ائتلاف بديل، هل سيشارك بالامتناع عن التصويت، كتلة مانعة، المشاركة، ماذا يكون موقف مستوى التنسيق بين الموحد وبين بقية الأحزاب العربية. هناك جدالات، هناك اجتهادات، ولا يزال هذا الموضوع مفتوح حتى الآن. أستطيع أن أقول لك بثقة كاملة محمد ومن خلال تجربتي،
0: ولكن السؤال وديع يعني قبل ذلك، يعني إذا كانت الأحزاب الأربعة أعلنت بأنها توافق على قائمة مشتركة تقنية وتعددية وأصدرت بيانات وما زالت تتناقش أربع ساعات على يعني المتفق عليه، طب شو يعملوا لما يوصلوا الأمور الخلافية؟
1: إذا أردت جوابا قصيرا، هذا يقول أنه هناك ضغط من الشارع، من الجمهور يريد بكل ثمن، ولذلك هذا الإعلان الذي جاء في سخنين في يناير كان أيضا بضغط من الشارع. الآن هذا جاء أيضا الضغط على التوافق على التقنية، أعتقد بضغط بالأساس من الشارع، ولكن هناك نقاط ينبغي التوقف عندها في محالة للتبصر على للإطلاع على مقية محطات الطريق، مستقبل الطريق، الموقف من الائتلاف القادم، أعتقد هي النقطة الجوهرية الآن. بالإضافة طبعا إلى ذلك لا تزال تنتظرنا أيضا قضايا أخرى معلقة مثل رئاسة المشترك، وإن كانت هذه طبعا ربما تكون أقل تعقيدا، هناك عملية بناء المقاعد، بناء المشترك، توزيع المقاعد بين الأحزاب العربية، لذلك الطريق طويلة. ولذلك أقول أنه هناك حاجة ملحة وحقيقية وجوهرية لأن لا يقع رؤساء الأحزاب في مطب رفع سقف التوقعات لدى الجمهور من هذا الاتفاق، إما على مستوى أن يكون الاتفاق سريع وإن طال سيكون هناك ربما تبعات وخسائر على الطريق، أو أن يكون الذي ربما يكون أسوأ أن لا توفق هؤلاء بتشكيل قائمة مشتركة، ومع وجود سقف توقعات عالي ستكون الفجوة أكبر وأكثر خطورة، وهذا له تداعيات خطيرة جدا، والتجربة في الماضي كبيرة وسبق وشاهدنا مثل هذا الموقف. لذلك نأمل أن تكون هناك أولا مسؤولية ومحاولة تغليب الصالح العام على المصالح الفئوية، وأن تكون هناك أيضا فرصة للعمل داخل الأبواب المغلقة. أنا أقول لك كصحفي بخلاف يعني مصلحة الصحفي، ولكن ينبغي أن تقضى الحوائج في الكتمان، لأن هذا سيوفر طريق أكثر إلى الأهداف المرجوة.
0: طيب سنحاول يعني على الأقل بأن نستطلع المعلومات، ولكن كما ذكرنا الجلسة ما زالت مستمرة، لربما ستنتهي بعد دقائق، وفور انتهاء هذه الجلسة أيضا سنتحدث لمن يتواجدون في الغرفة المغلقة وللمفاوضين رؤساء الأحزاب. نريد أن نشكرك جزيل الشكر الزميل

0: ودي عواودي شكرا جزيلا لك.
1: تحياتي يا محمد.
0: إلى الشمال الآن بعد إعلان وقف إطلاق النار، هذا الإعلان المشترك الثلاثي بالأمس، الإدارة الأمريكية، لبنان وإسرائيل. التطورات على الحدود لا تبدو بهذا الهدوء، على الرغم من أن الجيش الإسرائيلي قال بأن صافرات الإنذار التي دوت في الساعة الأخيرة هي نتيجة تشخيص خاطئ، ولكن نريد أن نفهم ما هي الأوضاع الميدانية، أين تقف فعليا كل جهود وقف إطلاق النار. وينضم لنا في هذا الصدد الزميل عبد القادر عبد الحليم. مرحبا بك عبد القادر.
2: أهلا بك محمد وكل مستمعين.
0: إذا أردنا أن نلخص يعني لكل من لم يتابع التفاصيل الدقيقة، بالأمس أعلنت الولايات المتحدة بأن إسرائيل ولبنان اتفقتا على وقف إطلاق نار شامل كامل بدون طائرة مسيرة وبدون صاروخ. منذ ذلك الحين وحتى هذه اللحظة ما هي الأوضاع؟
2: ما زالت الصواريخ وما زالت الطائرات المسيرة منذ ذلك
0: الحين. لا شامل ولا كامل يعني.
2: حتى اللحظة على الأقل يعني واضح أنه العمليات أولا داخل لبنان من قبل حزب الله مستمرة. دعني أعود زمنيا، كما ذكرت تم الإعلان عن هذا الاتفاق في جولة مفاوضات مباشرة كانت الثانية على التوالي، هي الرابعة منذ أعلن عن المفاوضات المباشرة الأمريكية الإسرائيلية اللبنانية، لكن أمس وأول أمس كانت هناك جولات متتالية لساعات طويلة سبقتها جولة تفاوض على مستوى عسكري، وأعلن أمس في هذا البيان عن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. بهذه الصياغة تم وضع عدة اشتراطات، أن تكون هناك مناطق تجريبية يسيطر فيها الجيش اللبناني على قوات ووحدات خاصة من الجيش اللبناني على تلك المناطق بحيث لا ينسحب الجيش الإسرائيلي منها وتترك فارغة ويعود إليها مقاتلو حزب الله، على الأقل بهذه الصيغة بما معناه، يعني هذا كان معنى الاتفاق. يعني الجانب اللبناني صباحا كان تحدث الرئيس اللبناني قبل بضعة ساعات عون عن أنه ينتظر أولا أن تعلن الولايات المتحدة عن آلية تنفيذ الاتفاق، بمعنى أن ما كان أمس هو صيغة أولية، هو ليس خطوة تنفيذية إنما صيغة أولية. يفترض أن يكون الرئيس الأمريكي ترامب وفق جوزيف عون هو الضامن لهذا الاتفاق، وأن تشرف الولايات المتحدة على آلية تنفيذه. نواف سلام أيضا قبل قليل كان يتحدث أن هذه هي الفرصة الوحيدة المتاحة والطريق الأكثر أمنا وسلاما لمحاولة التوصل لاتفاق مع الجانب الإسرائيلي، لكن في المقابل الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم تحدث بغير ذلك، هو رفض الاتفاق، قال على لبنان الانسحاب من هذه المهزلة التي تسمى مفاوضات مباشرة مع الإسرائيليين، وتحدث عمليا عن أن حزب الله لن يقبل ما هو دون الانسحاب الإسرائيلي الشامل من جنوبي لبنان. والاتفاق إذا ما عدنا إلى ما تم الحديث عنه أمس يشير إلى انسحاب حزب الله ومقاتلي حزب الله من كل المواقع الواقعة إلى الجنوب من الليطاني، وهذا ليس مختلفا كثيرا بالمناسبة محمد عن اتفاق 2024. يعني كان يفترض أن يكون بهذا الشكل، وتسلم الجيش اللبناني بعض المناطق لكن بقيت هناك مناطق محتلة في نهاية المطاف، 5 مواقع كانت تخضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي. الجيش اللبناني استلم عددا من المناطق، أعلن عن أنه حصر السلاح فيها إلى حد كبير يصل إلى نحو 80%، ثم تحدثت إسرائيل أن هذه المعطيات غير حقيقية، وعلى أرض الواقع المسألة كانت مختلفة. بالتالي نحن أمام مشهد فيه على الأمريكي أن يقدم آلية لتنفيذ الاتفاق خلال الساعات المقبلة. حزب الله يرفض حتى اللحظة تنفيذ هذا الاتفاق، والحرس الثوري الإيراني كان أصدر قبل قليل تصريحا تحدث فيه عن أنه ما لم ينسحب الجيش الإسرائيلي من لبنان فستبقى المنطقة بأسرها في وضع يعني متأزم طيلة الفترة المقبلة. بالتالي إيران وكأنها من جهة أخرى تقول لا يمكن لأي اتفاق أن يمر إذا أصريتم على عدم ربطه بالملف الإيراني، حتى لو كان هذا الربط شكليا، يعني بمعنى أن الجميع يمكن يعني يعرف بما لا يترك مكانا للشك أن الملف اللبناني مرتبط بالملف الإيراني، لكن لا تريد لا الولايات المتحدة ولا إسرائيل أن تقدم أي اتفاق بشكل مباشر مرتبط بإيران. يمكن أن تقدم أي اتفاقيات ناجمة عن ضغط إيراني أو ناجمة حتى عن تفاوض إيراني أمريكي تحت مسمى أنه ناتج عن التفاوض الإسرائيلي اللبناني المباشر، لكن حتى هذا يبدو أن إيران ترفضه على الأقل في الوقت الحالي. وبالتالي نحن أمام مشهد لا يزال غير واضح محمد، يعني خلال الساعة الأخيرة كما كنت تذكر صفارات الإنذار كانت تدوي صحيح أنها في المطلة على الأقل دوت نتيجة تشخيص خاطئ، لكن في الجليل الغربي تحدث الجيش الإسرائيلي عن مسيرات انفجرت داخل الأراضي اللبنانية، لم تجتاز الحدود ولكن

0: لكن لا نزال في إطار مزيد من العمليات ومحاولات الاستهداف. الجزء الأكبر أو يعني الجزء الأعظم منها ليس فقط الأكبر، غالبيتها هي داخل الأراضي اللبنانية. هذا لا يمنع أن يعود حزب الله إلى عمليات إطلاق الصواريخ، وخلفية تهديد ذلك إسرائيليا هي توجيه الضربات مجددا إلى ضاحية بيروت الجنوبية.
1: إذن نشكرك جزيل الشكر على كل هذا التلخيص، وكما ذكرت ساعات حاسمة لربما يمكن لإدارة ترامب أن تنقذ فيها الموقف، ولربما لا سيبقى الوضع على حاله. نشكرك جزيل الشكر زميل عبد القادر عبد الحليم، شكرا لك.
0: شكرا لك.
1: إلى لبنان وينضم إلينا الآن من بيروت الصحفي اللبناني السيد عامر ملاعب، مرحبا بك.
2: أهلا بكم. شكرا أستاذ محمد.
1: أهلا بك. إذن يعني على ضوء هذا الرفض من قبل حزب الله لتطبيق هذا الاتفاق الذي أعلن عنه بالأمس أمريكيا إسرائيليا ولبنانيا، إلى أين ستتجه الآن يعني هذه المواجهة باعتقادك؟
2: يعني بالعودة إلى الاتفاق، يعني أنا من الناس الذين استغربوا بالأمس حين بدأنا نسمع بنود الاتفاق. هو اتفاق يعني هجين، يعني لا يوازن بين الأرض، بين الواقع وبين النظرية. إذا كان هناك اليوم من يعني الجميع بحاجة لوقف إطلاق النار وخاصة لبنان، ولكن ليس بأي ثمن. نحن مررنا بتجربة في العام الماضي أو تجربة اتفاق العام 24، بقيت إسرائيل تناور حتى يعني طيلة فترة 15 شهرا عمليات القصف والاغتيال بشكل مستمر وبشكل يومي، ولم تتوقف آلة القتل. في اتفاق أمس هناك شروط يعني لا يمكن للبنان أن يقبلها ولا يمكن للمقاومة أن تقبلها، واليوم الحكومة
1: لا يمكن للمقاومة ربما أن تقبلها. لبنان الدولة الرسمية قبلتها،
2: أو يعني لبنان بالمعنى الوطني.
1: نعم.
2: كيف يمكن أن تقبل اتفاق موديل بهذا الشكل؟ فعلا بنود الاتفاق مجحفة جدا، يعني يعطي الإسرائيلي ما لم يحلم به. فلنكن واقعيين. طيب. حتى لو كان اليوم الإسرائيلي منتصر ومتقدم، لا يمكن التوقيع على وثيقة استسلام.
1: طيب دعني أسألك سيد عامر، لأن الوقت يدهمنا، نريد أن نستغل الوقت. نعم. معك. إذا كانت أو إذا كما تقول أنت حزب الله لا يمكن أن يقبل هذا ولا يمكن أن يسمح لنفسه وللبنان أن يقبل هذه الشروط، ما الذي يطرحه؟ نعم. حزب الله، ما هو البديل؟ الدولة اللبنانية تقول نحن نريد هذه المفاوضات، هذا الاتفاق، هذه التسوية، ما الذي يطرحه حزب الله في المقابل؟
2: يعني أنت تعرف الواقع السياسي في لبنان واقع منقسم، وهناك أجواء في لبنان يعني تطالب بوقف إطلاق النار بأي ثمن، وقف كل أشكال المقاومة تجاه إسرائيل. أتفهم هذا الرأي، أنا اليوم أتفهم جدا موقف عدد كبير من اللبنانيين، يعني الوضع متعب جدا ومرهق. ولكن يعني حين قراءة بنود هذا الاتفاق تشعر بأن هناك يعني تعمد باستعمال مصطلحات وتعابير لا يمكن للبنان أن يقبل بها بأي شكل من الأشكال، يعني أو المقاومة أن تقبل بها بأي شكل من الأشكال. الحكومة اللبنانية،
1: ولكن يعني أنا أفهم، ولكن لم تجبني ما الذي يطرحه حزب الله.
2: نعم، حزب الله يطرح، يعني اليوم خطاب كان أمين عام حزب الله واضح جدا، نحن نريد وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل دون قيد أو شرط. هذا الأمر يعني يقطع معظم المسافة، يعني المشكلة تحل بأجزاء كبيرة جدا منها إذا طبقت إسرائيل عملية الانسحاب ووقف الاعتداءات. هذا مطلب حزب الله. هل يمكن تطبيقه على أرض الواقع؟ أنا لا أرى أنه يمكن تطبيق هذا الأمر على أرض الواقع. حزب الله ليس بوارد الاستسلام بهذا الشكل، وإسرائيل ليست بوارد التوقف عن الهجوم الذي تقوم به منذ أشهر.
1: وصلت الفكرة. وبهذا يبقى الوضع على حاله. لا إسرائيل تقبل بشروط حزب الله، ولا حزب الله يقبل بشروطه. أشكرك جزيل الشكر.
2: نعم.
1: باقتضاب تفضل.
2: هذا أمر مستمر للأسف، يعني للأسف مستمر.
1: نعم، يعني هذا هو الواقع. نريد أن نشكرك جزيل الشكر، نتمنى السلامة لكم جميعا. السيد عامر ملاعب الصحفي اللبناني كنت معنا من بيروت، شكرا لك.
2: شكرا لك.
1: من بيروت إلى

0: إيجابية، وأيضا الروح الفيه جو الود والاحترام والندية سادت في الاجتماع، وأنفقنا 4 ساعات في بحث تفاصيل مهمة تؤسس حقيقة لقائمة يمكن أن تحدث فارق في المرحلة القادمة. أنا دائما كنت أقول إنه العقد اللي موجود عنا إنه كنا 3 مرات في قائمة مشتركة ولم نستطع أن نحقق الهدف السياسي المركزي اللي صبونا إليه، وهو استبدال الحكومة العنصرية الفاشية بحكومة أخرى أكثر معقولية.
1: طيب بما أنه كان أفضل اجتماع، ما الذي اختلف هذه المرة؟
0: أنا في اعتقادي تقدمنا في توضيح المعاني الكامنة في، إحنا اتفقنا على أنه قائمة تعددية تقنية، الآن اتفقنا تقدمنا في تحديد المعاني المكونة لفكرة القائمة، أهدافها المركزية، فكرة التعددية وإيش تفرض هذه التعددية من ناحية إلغاء كل مظاهر التخوين والتكفير والتهجم وإبقاء الأمر فقط لنقاش وحوار ونقد بناء، وأيضا فكرة التقنية تفهم الإخوة أبعادها الكاملة، رغم أنه أكثر من مرة شرحنا هذا الأمر، ولكن واضح أنه هذه المرة كان في انتباه من قبل الإخوة لأنه إحنا في ساعات الحسم والقرار.
1: طيب
0: وبالتالي اتفقنا في نهاية الاجتماع أنه التلخيص إيجابي، وحددنا موعد للقاء قريب قادم، كان مفروض يكون يوم السبت ولكن يوم السبت في التزامات، فإحنا يوم الأحد منذ الصباح سينعقد الاجتماع الرباعية لاستكمال المرحلة الأولى من الاتفاق أو التفاهم حول الجزئيات المرتبطة بطبيعة القائمة، فكرة مضمون التعددية ومضمون التقنية، ودخلنا إلى الموضوع اللي هو استراتيجي أكثر، بمعنى كيف نريد أن نرى العلاقة بيننا ليس فقط قبل الانتخابات ولكن بعد الانتخابات، وحتى إذا تشكلت حكومة التغيير كيف ستكون العلاقة بين الأحزاب العربية، فريق في الائتلاف فريق في المعارضة.
1: طيب
0: كيف سنتعامل مع بعضنا؟
1: خلينا الإجابة تصير عشان نعرف أنا وياك نشرح، لأن هناك الكثير من الأسئلة، يعني أنت تتحدث وتصلني الآن 10 رسائل، الناس بدها تفهم. هل أفهم من ما تقوله بأنك أو بأنكم بقيتم فقط في موضوع تعريف التقنية والتعددية، لم تصلوا إلى موضوع المقاعد، رئاسة القائمة، هذه الأمور لم تطرح أبدا؟
0: لا، هذه المواضيع لم تطرح للنقاش، طرحت كموضوع أنه لازم نصل إليها، وفي الآخر اتفقنا أصلا أنه حتى الموضوع الأول المرتبط في ترتيبات اللي تذكرتها، خلينا نسميها الترتيبات السياسية والاتفاق العام حول القائمة المشتركة، أصلا استنفذت كل الاجتماع وربما تستنفذ الاجتماع القادم.
1: مش مستعجلين يعني أنتم؟
0: لا، أخرى مرة محمد، لا إحنا مستعجلين، ولكن كما هو كل بناء لا تستطيع أن تبني السطح الثاني قبل أن تبني السطح الأول، فأنت بحاجة إلى أسس وتنطلق من يعني طابق إلى طابق آخر.
1: طيب دعنا نتحدث في الأسس، لأنك قلت فريق في الائتلاف وفريق في الحكومة، هل أفهم بأن
0: في المعارضة
1: فريق في الائتلاف أو الحكومة وفريق بالمعارضة؟ نعم. صحيح، هل أفهم من كلامك بأن التجمع الجبهة العربية للتغيير يعني طبعوا مع فكرة بأنكم ستكونون لا محالة أو ستحاولون دخول الائتلاف القادم ويتعايشون مع هذه الفكرة بدون أي مشكلة؟
0: هذا أخي محمد جوهر فكرة التعددية، بمعنى أنا أقبل بمشروع إخواني في الجبهة والتجمع والتغيير والدور الذي يرسمونه لأنفسهم في المعارضة الإيجابية، وهم يقبلون في الدور الذي تريده القائمة العربية الموحدة لصالح مجتمعنا العربي من خلال دخول الائتلاف والحكومة. التوجهين شرعيين، كلنا نعمل في سياق العمل الوطني والعمل الوحدوي خدمة لمجتمعنا العربي، ننتقد بعضنا البعض، نعارض بعضنا البعض، ولكن لا نتعدى هذا الأمر إلى حال التخوين.
1: هذا ما اتفقتم عليه، يعني الآن لو سألت ممثلي الجبهة والتجمع العربية للتغيير سيقولون ذات شيء بأنهم يعني يقبلون مشروع منصور عباس والقائمة العربية الموحدة.
0: احنا ما بدنا نظلم الإخوان يا محمد، في فرق بين أن يقبلون مشروع الموحدي وبين أنه يتعايشون مع مشروع الموحد ويعتبرونه مشروع

0: وطني
1: يخدم ولكن يعارضونه
0: نفس العملية. أنا أعتبر أنه عندهم مشروع وطني ويحافظ على الهوية، ولكن أختلف معهم، لا أعتقد أنه له جدوى، وهن يمكن نفس العمل. فإحنا اليوم نرتقي إلى مرحلة فعلا نتصرف كشعب فيه تعددية، فيه اختلاف، وقد يكون اختلاف كبير جدا، ولكن عم نحاول أنه نوجد الصيغة رغم الاختلاف هذا، كيف نتعاون مع بعضنا البعض وننسق مع بعضنا البعض على الهدف الاستراتيجي، وهو استبدال هذه الحكومة بحكومة أخرى تكون أقل سوءا طيب من الحكومة.
1: سأسألك بعد قليل كيف يمكن استبدال هذه الحكومة، ولكن يعني قبل ذلك قد يتساءل سائل دكتور، يعني أنتم كنتم قد أصدرتم القائمة العربية الموحدة والجبهة والتجمع والعربية للتغيير، أصدرتم بيانات مفصلة وواضحة واحتفلنا بكم ووافقنا على التقنية والتعددية. بعد البيانات التي صدرت وأنتم متفقون لم تتوصلوا إلى صيغة نهائية اليوم في هذه الجلسة،
0: تمام،
1: فكيف لو مش متفقين؟
0: لا إحنا تنساش أخي محمد، في سخنين وقعنا على هذا الالتزام وحطينا ايدينا في ايدين بعض ورفعنا ايدينا،
1: صحيح،
0: من باب انه احنا التزمنا ان نقيم قائمة مشتركة. الان ايضا في المواقف اللي صارت لما الاحزاب تقدمت باتجاه قبول بمعادلة او بصيغة التعددية التقنية، كان هذا لابد انه يواجه من قبل الموحدة برد ايجابي. الان لا شك انه في ذهنية الاخوان في الجبهة والتجمع تحديدا مفهوم التعددية والتقنية يتقاطع مع مفهوم الموحدة، ولكن في مازالة مسافة. الهدف من الاجتماع اليوم واجتماع القادم أن نجسر على هذه المسافة ونوجد صيغة اللي متفق عليها بشكل نهائي، وأيضا نوجد صيغة لإدارة العلاقات بين الأحزاب العربية ما بعد الانتخابات، وحتى في ظل وجود حكومة فيها شريك عربي وفيها معارضة عربية. هذا أيضا تحدي، إحنا قلنا إنه هذا ليس شرط سمي تقاسم أدوار أو سمي تكامل، إحنا منقول إنه طبيعة العلاقات يجب أن تكون علاقات تعاون وتنسيق، لا علاقات تناحر وصراع. طيب بين بعضنا
1: بهذا المعنى، يعني إذا أردت أن أفهم يعني أنا وكل من يستمع إلينا، ما هو معنى هذه التقنية التعددية التي حاولتم أن تعرفوها اليوم؟ ماذا يمكن أن نرى في حال تشكلت القائمة المشتركة بعد الانتخابات أو في خلال الانتخابات مثلا؟ يعني الموحدة في لافتات في الشوارع مع أعضاء الموحدة فقط، بدون التجمع، بدون الجبهة، بدون الآخرين، وفقط هذه البطاقة الصغيرة وأوضاد عين ميم على جنب، هذا هو معنى التقنية؟
0: التقنية في إلها حوالي 4 بنود تفصلها واللي تم إيضاحهن. البعد الأول أنه نتفق على المطالب السياسية أو المطالب المحقة لمجتمعنا العربي، ونختلف عن النهج على الطريقة للوصول لهناك. اثنين، كل حزب يدير علاقاته السياسية التفاوضية مع كتلة مثلا التغيير أو غيره بشكل مستقل. ثلاثي، الحملة الانتخابية بشكل رئيسي ستكون حملة للموحدة وحملة أظن للأحزاب الثلاثة الأخرى الثلاثية،
1: أي يعني ستكون ثلاثية
0: منفصلة، ولكن سيكون تقاطعات بين بعضها البعض. هذه أمور تفصيلية، ولكن هذا
1: اتفقتم عليه ولا؟
0: هذا هو التوجه العام، نعم، بحاجة إلى يعني اتفاق على بعض التفاصيل، ولكن واضح أنه التقنية تعطي، وهذا مهم ورح أقول شو التقدم في الموقف هون، ولكن أيضا التقنية تعطي فرصة لكل حزب ليس فقط للموحدة، أنه إذا أراد بعد الانتخابات أن يغادر القائمة الوحدوية يستطيع أن يغادر من غير أن يتهم لا بشق الصف ولا بخداع أحد. ولكن ماذا قالت القائمة العربية الموحدة في الاجتماع؟ لا توجد لدينا نية مسبقة أن نغادر القائمة المشتركة الواحدة الموحدة بعد الانتخابات، يعني نحن نرى أفق إنه نكون جزء من ائتلاف ونستمر في القائمة الواحدة والموحدة.
1: هذا لتحسين،
0: هذا عمليا شو بيعمل يا محمد؟
1: بحسن وضعكم بالمفاوضات.
0: هذا الأمر له كثير فوائد، ولكن الفائدة الأساسية يبقي إطار التنسيق والتعاون وضبط المناكفات في دائرة بيت واحد،
1: في دائرة قائمة
0: يعني
1: واحدة،
0: يعني أن ندير الخلاف في داخل الوحدة.
1: طيب سأسألك لأن الوقت دهمنا بسؤال

0: البسيط وصريح وجاوبني عليها قدر ما استطعت. القائمة المشتركة المتشكلة المنشودة العتيدة اسمها ما شئت برئاسة منصور عباس.
1: أنا بعرف إنه هذا الموضوع الناس بحبوا إنه يتداول.
0: لا مش الناس، أنت اللي بتحبوا تتداول
1: فيه.
0: أنتوا الأحزاب بتحبوا.
1: موقف القائم العربي الموحدي كان في الجلسة. أولا أيها الإخوة، ننتهي من الفصل الأول للاتفاق حول تشكيل قائمة مشتركة وهويتها والأركان الأساسية فيها، ثم ندخل إلى نقاش الرئاسي والعضوية.
0: يعني ولكن من حيث المبدأ،
1: أنا أقول لك بصراحة أخي محمد، لا يوجد لغاية الآن قرار في مؤسسات القائمة العربية الموحدة ما الذي نريده في الرئاسة أو في العضوية.
0: لا يوجد قرار حتى
1: لا يوجد قرار.
0: طيب.
1: لذلك إذا تتحدث برأيي الشخصي، مش هذا هو موضع الموقف الشخصي.
0: حسك اليوم حزبي وحدوي زيادة عن اللزوم. طيب مني هاي أجواء المفاوضة،
1: يعني وين أنت ما كنتش؟ أنت بتعرف محمد أنه الشخص الوحيد طبعا بفضل التربية اللي تربيتها في الحركة الإسلامية وفي الموحدة، اللي قبل أن يتراجع من الموقع الثاني للموقع الرابع حتى نجبر بخاطر إخواننا في التجمع يومتها، هو القائمة العربية.
0: هذا من 2019 زمان، هذا دكتور انتهى، هذا العهد انتهى.
1: بعدنا هذا هو الجينات تبعتنا، هذه هي التزامنا تجاه شعبنا ومجتمعنا وقيمنا وأخلاقنا.
0: طيب
1: اللي
0: قبل أن نخرج إلى الفصل، بما أنه أجوبتك قصيرة وهذا مفيد، لابد من أن أسألك، لأني أسمعك أحيانا باللغة العبرية وأحيانا باللغة العربية، وأنت تقول نريد قائمة مشتركة وما إلى ذلك، ولكن لا يمكن تجاهل استطلاعات الرأي. في استطلاعات الرأي قائمة مشتركة إذا حصلت على 16 مقعدا تبعد معسكر التغيير الذي تريد أنت أن تستبدل معه حكومة نتنياهو عن إمكانية الوصول ل 61 مقعدا، وأنت كل يوم تفاوض هنا على تشكيل قائمة مشتركة مع أنها تبعدك عن أن تكون في ائتلاف حكومي يستبدل نتنياهو. فسيرا لي هاي كيف ضبط معك؟
1: نعتقد أنه يمكن أن نوجد معادلة تصحيح في مرحلة متأخرة، وفي عندي شعور أنه الخارطة السياسية المتشكلة في إسرائيل ما زالت في حالة سيولة، وبالتالي الحكم على الأمور الآن في هذه اللحظة بيكون متسرع. لذلك إحنا ماخذين كل الاحتمالات مع بعضها البعض، كل يوم نجري مسح للمشهد السياسي، تطوراته، تعديلاته، من غير مش من الحكمة ولا الصحيح ولا المسؤولية نحكم على جزئية في هذا الاستطلاع وفي ذاك الاستطلاع. في صورة شاملة يجب أن نتعامل معها. ما زلت أعتقد أنه يمكن بصيغة معينة أن نكسب من جهة شراكة عربية وشراكة ائتلافية. الآن هذا هو اللي نتناقش فيه في المرحلة الأولى، وسندخل إليه في المرحلة الثانية عندما نتحدث عن رئاسة القائمة المشتركة وعن عضوية القائمة المشتركة.
0: طيب نريد أن نشكرك جزيل الشكر، وسؤال هيك أخير هذا يعني للختام قبل الفاصل، مين أكثر حزب شعرت أنه فعلا يريد القائمة المشتركة من الأحزاب التي تتفاوض أمامك؟
1: إسا بدك تتهمني في التمييز ما بين الأحزاب.
0: بسألك يعني أنت مجرب وعندك خبرة وبتتفاوض.
1: أنا مسافي واحدة من زملائنا في طيب. الأحزاب الثلاثي، ونرجو إن شاء الله أنه نتقدم في اليوم الأحد القادم خطوة إلى الأمام. سنبذل كل جهدنا ونقلب كل حجر. وعلى فكرة محمد، نعم يعني بحاجة أنه نفكر بشكل مبدع حتى نوجد حلول لإشكاليات طرحت في هذا الاجتماع. وأنا استمعت إلى ما قالوا أخي الدكتور يوسف والدكتور أحمد وأخي سامي، في إشكاليات حقيقة طرحوها وتساؤلات، فإحنا واجبنا أنه نجتهد ونبدع حلول لإشكاليات طرحوها، وكذلك أتوقع منهم أنه نبدع حلول لإشكاليات طرحناها. محمد اللي ببسطوا الحالي وبقزموها أنه تصفيت كراسي،
0: يظلمون
1: الحالي اللي إحنا موجودين صحيح. فيها عملية سياسية معقدة مرتبطة في المشهد السياسي الإسرائيلي بكل طبعا. جزئياته. يا رجل السياسي في إسرائيل كل العالم مشغول فيها وإحنا في قلبها. فأرجو من جمهورنا أنه يكون صبور، لأنه أي خطأ يرتكب اليوم ندفع ثمنه في المستقبل.
0: دكتور منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لكم.
0: إلى فاصل قصير ونعود لنواصل، ابقوا معنا.
2: استوديو الخميس مع محمد مجادلي.

0: برنامج ميكس مع ناصر طه.
1: كل نجوم الفن بيجتمعوا هون. كل شيء جديد وأحلى الريمكسات. ميكس من الإصدارات الغنائية العربية الجديدة. أجدد الأغاني، أقوى اللقاءات وكل شيء جديد. كل نجوم الفن معكم مباشرة. كونوا معي في ميكس كل اثنين، ثلاثة وخميس من الستة للسبعة، معي أنا ناصر طه.
0: تقريبا دقيقة. صفقة. يستخدم مصطلح صفقة في سياقات مختلفة، فنسمع مثلا عن صفقة تجارية أو صفقة سياسية أو صفقة رهائن، وهي أشبه بعملية مقايضة تعتمد فيها إعادة الرهائن على تبادل ضمانات إنسانية أو سياسية أو عسكرية. وهنا يطرح السؤال، كيف اصطلح على تسمية هذه العملية بالصفقة؟ إذا كان من المعروف لنا أن الفعل صفقة خاص باليدين بمعنى ضرب يدا بيد. تعود الصفقة إلى الجذر صفقة، والصفق هو الضرب الذي يسمع له صوت وكذلك التصفيق. وتصافق القوم بمعنى تبايعوا. وصفق يده بالبيعة والبيع، أي ضرب بيده على يده، وذلك عند وجوب البيع. وهكذا فإن عملية صفق يد البائع على يد الشاري هي دليل الموافقة على إتمام عملية البيع والشراء. وكثيراً ما نسمع في نهاية المساومة قول أحدهما هات إيدك، وبحصول المصافحة يعلن التزام أحدهما تجاه الآخر وتمام الصفقة. ومن هنا جاء مصطلح الصفقة السياسية أو العسكرية بهذا الاسم، تشبيهاً بصفقة البيع والشراء. ولا بد من الانتباه أن لغات أخرى تستخدم اللفظة في نفس السياق، ففي اللغة العبرية تستخدم لفظة عسكا، وتستخدم لفظة ديل في اللغة الإنجليزية.
2: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: عدنا من جديد استوديو الخميس راديو ناس. الآن إلى هذا الشأن، هذه تخوفات لدى أهالي طلاب مدرسة جسر على الوادي، هذه المدرسة ثنائية اللغة في وادي عارة. في الآونة الأخيرة هناك تهديدات لربما وقلق بأن يتم إغلاق هذه المدرسة بعد أن واجهت الجمعية التي تدير المدرسة تحديدا الكثير من المصاعب. ينضم لنا بداية في هذا الشأن السيد حسام أبو بكر، مدير مدرسة جسر على الوادي سابقا، من أبرز المتحمسين لبقاء المدرسة وعدم إغلاقها. مرحبا بك دكتور حسام أبو بكر.
1: تحياتي محمد إليك ولجميع المستمعين.
0: طيب بداية يعني دعني أسألك، ما المشكلة؟ لماذا هناك خشية من إغلاق المدرسة؟
1: يعني أولا السبب الأساسي لإغلاق المدرسة كما يدعي يعني أعضاء جمعية يد بياد أو إدارة جمعية يد بياد هو عدم حضور طلاب يهود إلى المدرسة مؤخرا وتآكل في هذا الموضوع
0: من بعد هجمات 7 أكتوبر. طبعا
1: يعني على أثر كل ما يحدث بكل قضية العلاقات العربية اليهودية، كما يبدو كان اختيار لأهالي الطلاب اليهود عدم إرسالهم إلى المدرسة، وكما يبدو يعني الصورة قاتمة بالنسبة لهذا الموضوع للسنة القادمة. وأنا يعني أستطيع أن أفهم جمعية يد بياد التي تعنى بأن تكون شراكة عربية يهودية في مثل هذا النموذج من المدارس، ولكن هنالك يعني مقولة أخرى بهذا الموضوع. ماذا يحدث مع الطلاب العرب وأهالي الطلاب العرب الذين اختاروا أن يكون هذا النموذج هو نموذج التربية الذي يطلبونه إلى أبنائهم؟ هل هذا مشروط فقط بوجود طلاب يهود؟ هل هذا مشروط بأن يكون هنالك هروب من المسؤولية وعدم القيام ب

0: واجبات إضافية من قبل الجمعية واستثمار في استقطاب الطلاب اليهود ربما بطرق وبأساليب لم تتبع حتى الآن.
1: ولكن دكتور المدرسة هي ثنائية اللغة، يعني إذا ما كانش طلاب يهود شو بدهم يروحوا يعملوا الطلاب العرب؟
0: طبعا يعني نحن نتحدث عن مصطلحين مختلفين، يعني أولا هي ليست ثنائية القومية إنما ثنائية اللغة. إذا كانت فقط ثنائية القومية وشرط أن يكون من القوميتين فهذا يعني أن المشروع ينتهي عندما تكون فقط قومية واحدة، ولكن التربية ثنائية اللغة غير مشروطة فقط بوجود الجانب اليهودي. هنالك إمكانية للقيام بنموذج عمل يستحق أن يتلقاه الطلاب العرب الذين اختاروا هذا النموذج بنموذج ربما غير مكتمل لعدم وجود الطلاب اليهود، ولكن هو نموذج بالإمكان القيام به، بالإمكان الاستمرار، بالإمكان التعامل مع هذا التحدي والعمل بشكل جدي وبنماذج عمل لم تكن حتى الآن لإعادة الطلاب اليهود إلى هذه المدرسة، وليس أن ترفع اليد عن هذه المدرسة وترفع المسؤولية وإخلاء المسؤولية فقط، أو أنا يعني أسميتها الهروب، الهروب من المسؤولية وعدم اتباع وسائل أخرى. هذا من جانب. من جانب آخر يعني مدرسة جسر على الوادي هي النموذج الوحيد بالمدارس ثنائية اللغة اللي فيه الجانب اليهودي يأتي إلى المجتمع العربي، ولهذا توجد رمزية كبيرة جدا. فعندما تقوم الجمعية بإغلاق المدرسة الوحيدة الموجودة في بلدة عربية فإنها تقول أن هذا النموذج يمكن أن ينجح فقط إذا حضر الطلاب العرب إلى البلدة اليهودية. طيب. وليس العكس من ذلك.
1: دكتور أريد أن تبقى معي، سنأخذ رد المحامي فراس بدحي رئيس بلدية كفر قارع لأن يعني الأهالي اجتمعوا به اليوم. مرحبا بك المحامي فراس بدحي.
2: هلا عزيزي أستاذ محمد، مساء الخير لك ولجميع المستمعين.
1: أهلا بك، يعني حاولنا نمسكك قبل ولكن شوي تأخرنا عليك والوقت دهمنا، لذلك باقتضاب أريد أن أفهم منك، هناك من يبحث عن تطمينات، هل سيتم إغلاق المدرسة أم لا؟ أنت اجتمعت اليوم بالأهالي.
2: صار يعني شديد، لن يتم إغلاق المدرسة، ومدرسة جسر على الوادي سوف تستمر وستكون هناك سنة دراسية، بداية سنة دراسية إن شاء الله موفقة، ونحن يعني أتممنا الاتفاق قبل يعني بضعة دقائق، خرجوا الجمعية وأعضاؤها في جلسة كانت في بلدية كفر قرع، وتم الاتفاق أولا على أن تكون هناك استمرارية لمدرسة جسر على الوادي في كفر قرع، وثانيا يعني خطة الإشفاء التي سنقوم فيها ستكون بالتعاون مع الأهالي ومع البلدية ومع الجمعية، وسيكون هناك تقليصات يعني بسيطة في برنامج الإشفاء، خطة الإشفاء، وليس كما كان مخططا. الجمعية سوف وتعهدت أن تستمر بالدعم المادي وتسخر الوسائل لدعم السيرير والتعليمية في المدرسة، وهذه بشرة كبيرة بالمقارنة مع البداية عندما كان القرار بإغلاق المدرسة، ولكن اليوم نزف هذه البشرة، مدرسة جسر الوادي سوف تستمر وسوف تكون سنة دراسية نامل أن تكون موفقة للطلاب والأهالي إن شاء الله.
1: لمست ارتياح لدى الأهالي بعد أن توصلتم إلى هذا الاتفاق الذي تتحدث عنه؟
2: يعني أعتقد أنك توصلت مع الأهالي، بلدية كفر قرع كانت الداعم الأكبر، صحيح. وهي رغم أنها كانت بعيدة عن الأحداث لأن هناك الجمعية هي التي أدارت المدرسة، ولكن حال يعني أنه إحنا لمسنا أن هناك يوجد مشكلة في المدرسة تدخلت البلدية وفرضت الحل المناسب وهو ما يخدم مصلحة الطلاب والمدرسة، وهذه بشرة كبيرة للأهالي ولمدرسة جسر على الوادي.
1: بدون أدنى شك نريد أن نشكرك جزيل الشكر، سنتابع بالفعل كل هذه التطورات، أيضا المحامي فراس بدحي رئيس بلدية كفر قرع، والشكر موصول أيضا لدكتور حسام أبو بكر مدير مدرسة جسر على الوادي سابقا، شكرا جزيلا لكما.
2: شكرا لكم. شكرا.
3: أحوال الطرق برعاية، بحاجة إلى زيت للمحرك، بدكو زيت مميز للمحرك، فقط كاسترول المنتج الأفضل عالميا، ابحثوا عنا في حوانيت قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
1: شارع رقم 65 مزدحم من مفرق قيرون وحتى ميعمي، شارع رقم 1 من مفرق لطرون وحتى شورش. بهذا نأتي إلى ختام استوديو الخميس، أشكر لكل الزميلات والزملاء الذين رافقونا في هذا البث، في الهندسة الإذاعية إلياس عبد الملك، في الإعداد والتحرير والإنتاج أيضا رياض فضل، في التصوير والإخراج والديجيتال عرين نصار، جواد العمري ودان أبو بكر. شكرا لكم ولكن على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.
4: بتاريخ 11/6 حدث كبير رح يصير، الحدث اللي الكل بيستناه، اليوم المفتوح للقب الأول بتاريخ 11/6 بجامعة بن غوريون في النقب. تعالوا معنا لمقابلة طاقم الهيئة التدريسية والاستمتاع بأجواء ما إلها مثيل. هاي فرصتكم لطلب الاستشارة بكل ما يتعلق بجميع الألقاب والمسارات التعليمية، للتسجيل في الموقع على الإنترنت. يا شباب خلنا في كثير طرق للنجاح، بس مش مثل هاي الطريق. بن غوريون.

0: الأندلس، أم الفحم، حي الشاغور، إيروكا
1: يعني أوبتيكا. اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
2: رتبت يومك وركبت السيارة ووصلت على مطار بن غوريون، مبسوط لاستقبال أهلك الراجعين من رحلة بأوروبا، وفجأة مخالفة؟ سلطة المطارات بتوفر لكم موقف سيارات للانتظار مجاني حتى ساعة بدون مخالفات وبدون ما تعرضوا حركة السير للخطر، على بعد دقائق قليلة بس من المطار. اكتبوا على ويز موقف الانتظار في مطار بن غوريون حنيون همتنا بنتباج.
3: بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب 120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. عقد قادة الأحزاب العربية الأربعة اجتماعا جديدا اليوم، استمر نحو 4 ساعات لبحث إعادة تشكيل القائمة المشتركة، وذلك بعد إعلان جميع الأحزاب موافقتها المبدئية على صيغة القائمة المشتركة التقنية التعددية استعدادا للانتخابات المقبلة. وفي حديثه لراديو الناس قال رئيس القائمة العربية الموحدة دكتور منصور عباس إن الاجتماع سجل تقدما في بلورة أسس التعددية داخل القائمة، مؤكدا أن المرحلة الحالية تتركز على استكمال التفاهمات السياسية وتنظيم العلاقة بين الأحزاب خلال الانتخابات وبعدها.
1: الاجتماع كان اجتماع إيجابي عميق جدي، ولعله أفضل اجتماع من حيث الحوار والإيجابية وأيضا الروح الفيه جو الود والاحترام والندية سادت في الاجتماع، وأنفقنا 4 ساعات في بحث تفاصيل مهمة تؤسس حقيقة لقائمة يمكن أن تحدث فارق في المرحلة القادمة. دائما كنت أقول إنه العقد اللي موجود عنا إنه كنا 3 مرات في قائمة مشتركة ولم نستطع أن نحقق الهدف السياسي المركزي اللي صبونا إليه، وهو استبدال الحكومة العنصرية الفاشية بحكومة أخرى أكثر معقولية. إحنا اتفقنا على إنه قائمة تعددية تقنية، الآن تقدمنا في تحديد المعاني المكونة لفكرة القائمة، أهدافها المركزية، فكرة التعددية وإيش تفرض هذه التعددية من ناحية إلغاء كل مظاهر تخوين والتكفير والتهجم وإبقاء الأمر فقط لنقاش وحوار ونقد بناء، وأيضا فكرة التقنية تفهم الإخوة أبعادها الكاملة، رغم أنه أكثر من مرة شرحنا هذا الأمر، ولكن واضح أنه هذه المرة كان في انتباه من قبل الإخوة لأنه إحنا في ساعات الحسم والقرار.
0: أصيب طفل يبلغ من العمر عاما ونصف العام بجروح متوسطة أثر تعرض

0: إلى الداسي في بلدة بير هداج في النقب، وقدمت الطواقم الطبية العلاج الأولي للطفل قبل نقله إلى مستشفى سوروكا لتلقي العلاج. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التزام حكومته بأمن سكان شمال البلاد في ظل تجدد إطلاق صافرات الإنذار في منطقة الجليل. وقال نتنياهو خلال اجتماع مع رؤساء السلطات المحلية في الشمال إن الحكومة ستواصل تخصيص الموارد اللازمة لتعزيز الأمن ودعم خطط إعادة الإعمار والتطوير في البلدات الشمالية. كشفت تقارير إعلامية أن جهاز الموساد عمل خلال الفترة الماضية على دعم مجموعات كردية معارضة في إطار خطة استهدفت تقويض النظام الإيراني. وبحسب التقارير شمل الدعم تمويلا ومركبات وأسلحة خفيفة وقذائف مضادة للدروع وقذائف هاون بمشاركة من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية قبل أن يلغي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخطة عقب ضغوط مارسها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف إسلام أن المفاوضات الجارية شكلت الخيار الأفضل لمعالجة الملفات العالقة رغم ما وصفه بصعوبة المحادثات واستمرار الخلافات مع الجانب الإسرائيلي. وشدد إسلام على أن الالتزام لبنان بالقرار الدولي 1701 لا يمس بحقوقه السيادية، مؤكدا أن انتشار الجيش اللبناني في مناطق محددة لا يلغي المطالبة بالانسحاب الإسرائيلي الكامل. رفض الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أي طرح يربط بين وقف إطلاق النار ونزع سلاح حزب الله، معتبرا أن ذلك يمس بما وصفه بعناصر قوة لبنان. وشدد قاسم على أن أي اتفاق يجب أن يشمل وقفا شاملا لإطلاق النار في مختلف المناطق اللبنانية، رافضا حصر الترتيبات الأمنية في الجنوب فقط. أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن تعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية يشكل السبيل الأكثر فاعلية للحد من نفوذ حزب الله ومواجهة التحديات الأمنية في لبنان. وأضافت كالاس أن الاتحاد الأوروبي قرر تقديم مساعدات إضافية بقيمة 100 مليون يورو للجيش اللبناني دعما لقدراته وتعزيزا لدوره في حفظ الاستقرار. أكد الحرس الثوري الإيراني أن تحقيق الاستقرار في المنطقة مرتبط بإنهاء ما وصفه بخروج إسرائيل من الأراضي اللبنانية. وفي السياق شدد مسؤول في فيلق القدس على استمرار الدعم الإيراني لحزب الله، معتبرا أن انسحاب إسرائيل إلى ما قبل اندلاع الحرب يشكل أحد المطالب الرئيسية المطروحة. أكدت الإدارة الأمريكية استمرار الاتصالات غير المباشرة مع إيران عبر وسطاء في إطار الجهود الرامية لدفع المسار الدبلوماسي بين الجانبين. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن واشنطن تواصل تشديد العقوبات الاقتصادية على طهران، مؤكدا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يقبل بأي اتفاق لا يلبي المصالح الأمريكية. أحوال الطقس. تسود الليل أجواء معتدلة إلى لطيفة، فيما يطرأ غدا انخفاض طفيف على درجات الحرارة ويكون الطقس صافيا إلى غائم جزئيا. ختام النشرة، تلتقون بعد قليل برنامج ميكس مع الزميل نصر طه، في أمان الله.
1: راديو الناس قصة كبيرة.
2: راح يكون الراديو الأول، إذا مش هسه الراديو الأول وصل العربي كلية، دائما راديو الناس بسمعه.
3: بحب أسمع خاصة وأنا في طريقي طبعا على الشغل وأنا مروحة من أم الفحم لكفر برا.
4: الواحد هو روح على الشغل بعرف مواضيع كتير حلوة.
2: أنا صراحة بلشت براديو الناس بجوز قبل سنتين، خزنت المحطة وثبتت لليوم بسمعها يوم يوم يوم يوم.
5: راديو الناس ممتعة وشيقة، بتفيد كتير المجتمع، ثقتنا فيها كبيرة.
6: انتو راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة، وعن جد انتو الطب، فكلهم شكرا لكم والتقدير وكل الاحترام لكم، عن جد كل الاحترام
5: عن جد.
7: أشكر راديو الناس الذي يصل إلى أذان كل الناس
5: كل الناس
8: كل الناس.
9: راديو الناس دايما معي.

مساء الخير، مرحبا مرحبا، احلى التحيات نوجه لكم اياها مستمعاتنا مستمعينا. نرحب فيكم في حلقه جديده من ميكس، حلقه يوم الخميس. تعالوا نختتم هالاسبوع مثل دائما مع باقه منوعه من احلى واجدد الاغاني العربيه، الاغاني اللي عامله ترند، احدث الاغاني اللي بتوصل لمكتبتنا الموسيقيه من بلادنا وكمان من العالم العربي. وين ما كنتوا عم تسمعونا بنرحب فيكم وعم ندعوكم لتترافقونا بهالساعة. ميكس من أحلى الأغاني، من أحلى الأخبار الفنية وأجدد الأخبار الفنية، وكمان مع فقراتنا اللي تعودنا عليها مثل فقرة المنافسة وكمان فقرة الريمكس والمزيد والمزيد من الفقرات في هالساعة من ميكس. اللي بسمعونا بالبيت بهالوقت من نوجه لكم تحية كبيرة، اللي بيشتغلوا يعطيكم مليون ألف عافية، واللي بسمعونا بالطريق بالسيارات كمان تحية خاصة. على صوت الراديو يا جماعة، احنا بنوعدكم نسمعكم أغاني وفقرات حلوة اليوم في ميكس. عم تسمعونا مثل دائما من خلال موجاتنا 103.3 107.8، وكمان تقدر تسمعونا من خلال موقع وتطبيق راديو الناس. تحية لطاقم البرنامج البرافين اليوم، الزميل الياس عبد الملك موجود معنا بالهندسة الإذاعية، رياض فضل برافقنا في الإنتاج، وزملاء عارين نصار وجواد العمري موجودين معنا في التصوير والديجيتال. اليوم رح نتعرف على مجموعة كبيرة من الأعمال الغنائية الجديدة، جديد ألبوم منوع وجديد لأحمد سعد، رح نتعرف على كمان أغاني من محمد حمائي، ديو جديد بيجمع محمد شاكر وسعد المجرد، أغنية جديدة نزلت قبل كم دقيقة، والمزيد والمزيد من الأعمال الغنائية الجديدة رح نتعرف عليها بهالساعة من ميكس. فإحنا جاهزين، يلا خلينا نبلش. من وراء الميكروفون معكم ناصر طه، يا ميت أهلا وسهلا فيكم جميعا. بنبلش مع حمائي.

حيلي حيلي بلشنا برنامجنا مع هالأغنية الحلوة من محمد حمائي، واحدة من 18 أغنية جديدة نزلوا ضمن ألبومه الغنائي الجديد. هالأغنية واحدة من أبرز الأغاني، بالإضافة لأغنية سمعوني، أغنية هالألبوم الأغنية الرئيسية، وكمان لأغنية بحرية اللي بتجمعه مع النجم شيرين. لكل مين انضمنا حاليا بنرحب فيكم جميعا، انتو مع ميكس حلقة يوم الخميس، الحلقة اللي بنختتم فيها هالأسبوع. ومثل دايما مجموعة كبيرة من الأغاني العربية الجديدة عم نسمعكم إياها، رح يتعرف اليوم على مجموعة كبيرة من هالأعمال الغنائية الحلوة. بس قبل بدنا ياكم انتو تختاروا معنا أغنية نختتم فيها حلقتنا اليوم. مثل دايما بنسمعكم مقطع من أغنيتين وبنطلب منكم تختاروا واحدة من هالأغاني لتكون أغنية ختام حلقتنا. هل بدكم تسمعوا في ختام الحلقة نجمي إليسا بتغني لنا بتمون؟

إليسا مع بتمون هاللون الحلو اللي كتبها ولحنها مروان خوري. إذا بتكون تسمعوها بتكون تصوتوا لها 050-5577-399. هاللون بتتنافس مع كمان أغنية حلوة من النجمة السورية أصالة نصري اللي إحنا بانتظار ألبومها الغنائي الجديد. هل بتكون تسمعوها بوحدة من أحلى أغانيها أغنية أكتر؟

يلا القرار لكم انتم بس على الواتساب بتشاركونا 050-5577-399 تختاروا واحدة من الأغاني اللي تكون أغنية ختام حلقتنا. الأغنية اللي رح تحصل على أكبر عدد من الأصوات رح نختتم معها ميكس لليوم. أما بهالوقت إحنا رح نختار الأغاني, والأغاني رح نختارها هي الأغاني الجديدة, الأغاني الناجحة, الأغاني العاملة ترند ومكسر الدنيا. والبداية رح تكون مع سينت ليفان وتو ليت, غنوا لنا هالعمل الغنائي الجديد اللي نزل قبل كم من يوم بعنوان نانو.

حبيب قلبي النانو على هون الجديد اللي نزل قبل 3 ايام كسر الدنيا مع نسب مشاهده عاليه على اليوتيوب. لكل مين ضمننا حاليا انتم مع ميكس حلقه يوم الخميس. عم نختتم هالاسبوع يا جماعه ومثل دائما مع مجموعه كبيره من الاغاني الحلوه وكمان مع رسائلكم الاحلى, الرسائل الصوتيه والنصيه اللي عم توصلنا على الواتساب. طلبنا منكم تختاروا بين اغنيتين, وحده من هالاغاني لتكون اغنيه ختام حلقتنا, هل رح تكون بصوت اليسا ولا الختام رح يكون مع أصالة نصري وأغنية أكتر.

يلا على الواتساب 050-55-77-99 050-55-77-99 أو رسالة صوتية أو رسالة نصية اللي بدكوا إياه. خبرونا أوني حابين تسمعوا لمين، حابين توجهوا تحياتكوا وإهداءاتكوا، والأوني اللي رح تحصل على أكبر عدد من الأصوات رح نختتم معها ميكس لليوم. أما إسا نسمع جديد جديد أحمد سعد ضمن الألبوم الفرفوش، الألبوم الثاني اللي بنزله هالصيف، أوني جديد بعنوان

احمد سعد بيعود لنا من خلال البومه الثاني لهالسنه لهالصيف. كيف ما حكينا لكم احمد سعد رح ينزل 5 ألبومات. الالبوم هو الالبوم الفرفوش اللي بضم 5 أغاني عنوانهن كوتي، خبر عاجل، ورد جوزوها او جوزها، واغنيه اوبا اللي سمعناها اسمها. هالأغنية أحمد سعد بتعاون مع شريف مكاوي اللي كتب لحن وكمان مسؤول عن توزيعات هالأغنية. 050-5577-399 هذا رقم الواتساب عنا، 050-5577-399. عم تبعتونا رسائل حلوة صوتية وكمان نصية، عم تختاروا بين إليسا وبين أصالة نصري، واحدة منهن رح تختتم حلقتنا اليوم. مين الفنان اللي رح تختتم حلقتنا؟ خبرونا أي أغنية حابين تسمعوا.

0: مين حابين توجهوا تحياتكم وإهداءاتكم. إسا رح نطلع لوقفة إعلانية قصيرة جدا، بعدها رح نرجع لنتعرف على جديد محمد شاكر اللي بغني مع سعد المجرد لأول مرة، كمان رح نتعرف على الأغنية الجديدة اللي بتجمع الشامي مع الفنانة لين الحايك، وكمان وكمان أغاني جديدة. إعلانات وراجعين، خليكم معنا.
1: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
2: عشان هيك في كلاليت نيكست طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
3: يا بلا غزلك من نور الشمس سوارة وحطة بإيديك.
4: لا تغزل لي ولا أغزل لك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الأندلس.
5: مجوهرات الأندلس، أرقى التصاميم من أفخر وأنقى أنواع الذهب والألماس. مجوهرات الأندلس، أم الفحم حي الشاغور.
6: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
7: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكوا تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
8: أنتم الآن مع برنامج ميكس مع

رجعنا مباشرة من الإعلانات لنتعرف على هالعمل الغنائي الجديد اللي بيشمع محمد الشامي مع سعد المجرد. الأغنية الحلوة مسؤولة عن كلماتها وألحانها جمانة جمال توزيعات حسام الصعبي. هالأغنية الحلوة كمان صوروا لها كليب حلو. الأغنية نزلت قبل نص ساعة تقريبا على قناتها الرسمية في اليوتيوب. توقع واحدة من الأغاني رح تكون ناجحة جدا في هالصيف صيف عام 2026. حبيتوها ولا لا الأغنية؟ خبرونا 050-55-77-399.

بدي اوجه شكر كبير لكل مين عم بيرسلنا على الواتساب رسائلكم الكتيره والحلوه عم توصلنا ورح نقراها بعد شوي على الهواء. عم تختاروا بين اليسا وبين اصاله نصري, واحدة من النجوم رح تختتم حلقتنا. اما هسه بدنا نسمع جديد شامي وليني الحايك.

لين الحايك والشامي بتعاونوا لأول مرة بهالعمل الغنائي المميز جدا اللي نزل قبل يومين، وانتبهوا 3 مليون مشاهد على قناتهم الرسمية في اليوتيوب. الأغنية هي واحدة من أغاني ألبوم الشامي الجديد بعنوان هوية، هاي عمليا بكورة أعمال هالألبوم. بهالأغنية الشامي بيتعاون مع أنس كريم اللي مسؤول عن ألحان هالأغنية، بالتعاون معه فؤاد مرجان ساعده في كتابة

شمس الأغنية العربية نجوى كرم مع يلا عن البعد، وإحنا اشتقنا نسمع صوتها لشمس الأغنية العربية. راح تودع لنا من خلال ميني ألبوم فيه 6 أغاني جديدة باللهجة اللبنانية. طبعا سجلت 5 من هالأغاني، والأغنية السادسة راح تسجلها هالأسبوع. بالاستوديو موجودة مع نصيف زيتون اللي امبارح سجل أغنية جديدة، وفي حديث انه ممكن يكون في تعاون بيناتهن بأغنية ديو بتجمعهن. اذا بنحكي عن ديو، خلينا نكون اسا مع ديو اللي بيحتل عنا المرتبة الاولى هون في البلاد على منصة يوتيوب، في منصة الترند على اليوتيوب. هالأغنية اللي بتجمع بسان اسماعيل مع فؤاد جنيد، انت النور، هيك اسم هالأغنية.

الثنائي الحيوي اللي بتجمع فؤاد جنيد مع بسان اسماعيل، اكثر من 13 مليون مشاهده في الهالوني اللي كتبها امجد جمعه، الحان وتوزيع فؤاد جنيد. هذا مش الاول الاول بيجمعهن سوا، كمان هالاغنية عم بتحقق نجاح كبير جدا جدا، اكثر من 13 مليون مشاهده على اليوتيوب، تحتل عندنا المرتبه الاولى في ترند الموسيقى على اليوتيوب.

من المرتبة الأولى نزلت هالأغنية اللي رح نسمعها إسا هالفنان اللي عاد إلنا بقوة وأثار الجدل بشكله بعد نحافته عم نحكي عن وائل كفوري. بدنا نسمع إسا في نسخة الريمكس لأحدث أغنية أغنية شو مشتقلي. هالنسخة مسؤول عنها دي جي حجازي. شكر كبير لياسمين، شكر كبير كمان لسمر، تحية كمان لأمال موجودة معنا، تحية لمنال خطيب يسعد مساكي، تحية لمريم من حيفا يسعد هالمساء، تحية كمان لعمار موجود معنا يسعد مساكي عمار، كمان تحية لرائدة، تحية لأميرة، تحية كمان لألاء، تحية لسمر، كمان لولاء ولكل من عم بيبعتلنا على

0: النجم وائل كفوري مع شو مشتاق لي. كلمات ألحان وتوزيع طارق أبو جود. سمعنا هالأغنية إسا بنسخة الرمكس، المسؤول عنها دي جي حجازي. قبل ما نطلع لوقف إعلانية بدنا نذكركم عم نستقبل رسائلكم على الواتساب على 050-5577-399 050-5577-399. هذا هو الواتساب عنا، عم تختاروا بين أغنيتين هل بدكوا تسمعوا في ختام حلقتنا إليسا. ولا بدكم تسمعوا في ختام حلقتنا أصالة بتغني لنا أكتر. قرار لإلكم أنتوا بس، كمان بالضبط 7 دقائق رح نوقف الإمكانية للمشاركة ونكون مع هالأغنية اللي رح تختاروها أو أكتر أو بتمون على 050-5577-399. بتشاركونا واتساب راديو الناس 050-5577-399. ابعتونا أغنية حابين تسمعوا، لمين حابين توجهوا تحياتكم وإهداءاتكم، رح نسمعكم الأغنية رح تحصل على أكبر عدد من الأصوات. هسه رح نطلع لوقفة إعلانية قصيرة جدا جدا وبعدها راجعين لنكمل، خليكم معنا.
1: تقريبا دقيقة. الموسيقى. يدور نقاش حول تذكير وتأنيث كلمة الموسيقى وحول طريقة رسمها، فهل نعتبر كلمة الموسيقى من المذكر أو من المؤنث؟ يعتمد الجواب على الأصل في الاعتبار، فإذا اعتبرناها علما أو فنا فإننا نذكرها، وإذا اعتبرناها صناعة فتكون من المؤنث. أما الجزء الثاني من النقاش فيتمحور حول طريقة رسم كلمة موسيقى، بالألف الممدودة القائمة أم بالألف المقصورة. تعود كلمة الموسيقى إلى الكلمة اليونانية موزيكي وبالإنجليزية ميوزيك، والجواب أن بإمكاننا كتابة لفظة الموسيقى بالألف الممدودة القائمة كما يجوز أن نكتبها بالألف المقصورة.
2: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
3: في اليوم السادس نعيد ترتيب أوراق الأسبوع، نحلل ونتوقف عندما يستحق التوقف من السياسة.
4: طبعا وسائل الإعلام الإسرائيلية مشغولة بموضوع هذا الإعلان من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو.
3: إلى المجتمع والرياضة، ومن المحلي إلى الإقليمي.
5: مشكلتنا مشكلة واحدة، هي هدم البيوت في النقب.
6: مجتمعنا ينزف إذا بنحكي اليوم عن قصة العنف والجريمة.
3: وحتى مخضرم صوت الذكاء الاصطناعي يشاركون البرنامج.
7: مرحبا محمد، ومرحبا بأحبتنا المستمعين.
3: كونوا معي أنا محمد أبو العز محميد وبرنامج اليوم السادس كل يوم جمعة من 8 حتى 10 صباحا عبر راديو الناس.
1: أنتم الآن مع برنامج ميكس

رجعنا من الإعلانات مباشرة لنكون مع تبان. تبان الأغنية الحلوة من النجمة شيرين، أغنية رقم 3 اللي بنسمعها بالفترة الأخيرة منها، أغنيتين ضمن ألبومها الغنائي الجديد وأغنية مع حمائي، الأغنية الحلوة من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيعات مسؤول عنها توما. طيب احنا نعطيكم فرصة أخيرة لمدة دقيقتين لتختاروا معنا أغنية نختتم فيها حلقتنا. للمرة الأخيرة نذكركم بالأغنيتين اللي بتنافسوا معنا، هل بدكم تسمعوا إليسا؟ بتمون كلمات وألحان مروان خوري، إذا بدكم تسمعوها بدكم تصوتوا لها. هالأغنية بتتنافس مع أصالة نصري وأغنية أكتر. طيب نعطيكم دقيقتين أخيرات لتقرروا أي أغنية بدكم تسمعوا، بعتولنا على الواتساب 0505577399 0505577399. رح نعد الأصوات رح نكون مع أغنية الختام. أما إسا بدنا نكون مع أغنية جديدة مكسر الدنيا في مصر هالأيامات، أغنية بتجمع نوردو مع رحمة محسن وأغنية بعنوان سري وقعنا.

الروقانة هالأغنية الحلوة من رحمة محسن ونوردوم كسر الدنيا كيف ما حكينا لكم في مصر أكثر من 4 مليون مشاهد في هالأغنية خلال كم يوم 4 أيام هالأغنية من كلمات أحمد أبو

زهرة ومن ألحان أحمد زعيم وتوزيع جلال حمداوي. هالأغنية هي أغنية من أغاني فيلم إزمة، الفيلم اللي بلش يعرض في عيد الأضحى المبارك الأخير، بطولة أحمد داود، سلمى أبو ضيف، بوسنة شوقي وحمزة دياب. إس الوقت لنكون مع أغنية الختام. عدينا الأصوات وعندنا فائزة، والفائزة هي أصالة نصري، منها رح نسمع أكتر. نوجه شكر كبير لكل مين كان معنا على السماع، لكل حدا بعت لنا رسالة على الواتساب. شكر كبير كمان لطاقم البرنامج، الياس عبد الملك كان معنا بالهندسة الإذاعية، رياض فضل في الإنتاج، جواد العمري وعلي النصار في التصوير والديجيتال. احنا مع أكتر رح نختتم حلقتنا لليوم وحلقة يوم الخميس، حلقة الأسبوع، ونذكركم رح نلتقي معكم مجددا الأسبوع القادم بنفس الموعد، كل تنين ثلاثة وخميس من الستة للسبعة. مني ناصر طه، لكم أحلى تحيات، متابعة مساء ممتع ونهاية أسبوع ولا أحلى. إلى اللقاء.

0: فضيت وقتك وركبت السيارة، وصلت على مطار بن غوريون مبسوط لاستقبال صاحبك الراجع من سفرة طويلة، وفجأة مخالفة. سلطة المطارات بتوفر لكم موقف سيارات للانتظار مجاني حتى ساعة بدون مخالفات وبدون ما تعرضوا حركة السير للخطر على بعد دقائق قليلة بس من المطار. اكتبوا على ويس موقف الانتظار في مطار بن غوريون حنيون همتنا بنتباج.
1: بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان

0: واحد بسعر ما بتفوت مع بارتنر، الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب 120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.
1: إيروكا يعني أوبتيكا. اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. عقد قادة الأحزاب العربية الأربعة اجتماعا جديدا اليوم استمر نحو 4 ساعات لبحث إعادة تشكيل القائمة المشتركة، وذلك بعد إعلان جميع الأحزاب موافقتها المبدئية على صيغة القائمة المشتركة التقنية التعددية استعدادا للانتخابات المقبلة. وفي حديثه لراديو الناس قال رئيس القائمة العربية الموحدة دكتور منصور عباس إن الاجتماع سجل تقدما في بلورة أسس التعددية داخل القائمة، مؤكدا أن المرحلة الحالية تتركز على استكمال التفاهمات السياسية وتنظيم العلاقة بين الأحزاب خلال الانتخابات وبعدها.
2: احنا اتفقنا على انه قائمة تعددية تقنية، الان تقدمنا في تحديد المعاني المكونة لفكرة القائمة، اهدافها المركزية، فكرة التعددية وايش تفرض هذه التعددية من ناحية الغاء كل مظاهر تخوين والتكفير والتهجم وابقاء الامر فقط لنقاش وحوار ونقد بناء، وايضا فكرة التقنية تفهم الاخوة ابعادها الكاملة، رغم انه اكثر من مرة شرحنا هذا الامر، ولكن واضح انه هذه المره كان في انتباه من قبل الاخوه لانه احنا في ساعات الحسم والقرار.
1: تعمل طواقم الاطفاء والانقاذ على احتواء حريق واسع النطاق اندلع في منطقه غير ماهوله في الجولان، وتشارك في عمليات الاخماد 7 طواقم ميدانيه الى جانب جهات اضافيه، فيما انضمت طائرات الاطفاء الى الجهود للحد من انتشار النيران وحمايه الطرق والمناطق المحيطه وسط رياح تسهم في اتساع رقعه الحريق. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التزام حكومته بأمن سكان شمال البلاد في ظل تجدد إطلاق صافرات الإنذار في منطقة الجليل. وقال نتنياهو خلال اجتماع مع رؤساء السلطات المحلية في الشمال أن الحكومة ستواصل تخصيص الموارد اللازمة لتعزيز الأمن ودعم خطط إعادة الإعمار والتطوير في البلدات الشمالية. كشفت تقارير إعلامية أن جهاز الموساد عمل خلال الفترة الماضية على دعم مجموعات كردية معارضة في إطار خطة استهدفت تقويض النظام الإيراني. وبحسب التقارير شمل الدعم تمويلا ومركبات وأسلحة خفيفة وقذائف مضادة للدروع وقذائف هاون بمشاركة من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، قبل أن يلغي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخطة عقب ضغوط مارسها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف إسلام أن المفاوضات الجارية شكلت الخيار الأفضل لمعالجة الملفات العالقة، رغم ما وصفه بصعوبة المحادثات واستمرار الخلافات مع الجانب الإسرائيلي. وشدد إسلام على أن التزام لبنان بالقرار الدولي 1701 لا يمس بحقوقه السيادية، مؤكدا أن انتشار الجيش اللبناني في مناطق محددة لا يلغي المطالبة بالانسحاب الإسرائيلي الكامل. رفض الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أي طرح يربط بين وقف إطلاق النار ونزع سلاح حزب الله، معتبرا أن ذلك يمس بما وصفه بعناصر قوة لبنان. وشدد قاسم على أن أي اتفاق يجب أن يشمل وقفا شاملا لإطلاق النار في مختلف المناطق اللبنانية.

0: أيضا حصر الترتيبات الأمنية في الجنوب فقط. أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن تعزيز المؤسسات الدولة اللبنانية يشكل السبيل الأكثر فعالية للحد من نفوذ حزب الله ومواجهة التحديات الأمنية في لبنان. وأضافت كالاس أن الاتحاد الأوروبي قرر تقديم مساعدات إضافية بقيمة 100 مليون يورو للجيش اللبناني دعما لقدراته وتعزيزا لدوره في حفظ الاستقرار. أكدت الإدارة الأمريكية استمرار الاتصالات غير المباشرة مع إيران عبر وسطاء في إطار الجهود الرامية لدفع المسار الدبلوماسي بين الجانبين. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن واشنطن تواصل تشديد العقوبات الاقتصادية على طهران، مؤكدا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يقبل بأي اتفاق لا يلبي المصالح الأمريكية. أحوال الطقس. تسود الليل أجواء معتدلة إلى لطيفة، فيما يطرأ غدا انخفاض طفيف على درجات الحرارة ويكون الطقس صافيا إلى غائم جزئيا. ختام النشرة، في أمان الله.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملاك.

راديو الناس 103.3 و107.5

0: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة.
1: أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
2: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
3: جهزتوا حالكم وطلعتوا من البيت مبسوطين، ووصلتوا على مطار بن غوريون لاستقبال ابنكم الراجع بعد نص سنة دراسي بالخارج، وفجأة مخالفة؟ سلطة المطارات بتوفر لكم موقف سيارات للانتظار مجاني حتى ساعة بدون مخالفات وبدون ما تعرضوا حركة السير للخطر على بعد دقائق قليلة بس من المطار. اكتبوا على ويس موقف الانتظار في مطار بن غوريون حنيون همتنا بنتباج.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. عقد قادة الأحزاب العربية الأربعة اجتماعا جديدا اليوم استمر نحو 4 ساعات لبحث إعادة تشكيل القائمة المشتركة، وذلك بعد إعلان جميع الأحزاب موافقتها المبدئية على صيغة القائمة المشتركة التقنية التعددية استعدادا للانتخابات المقبلة. وفي حديثه لراديو الناس قال رئيس القائمة العربية الموحدة دكتور منصور عباس إن الاجتماع سجل تقدما في بلورة أسس التعددية داخل القائمة، مؤكدا أن المرحلة الحالية تتركز على استكمال التفاهمات السياسية وتنظيم العلاقة بين الأحزاب خلال الانتخابات وبعدها.
1: احنا اتفقنا على انه قائمة تعددية تقنية، الان تقدمنا في تحديد المعاني المكونة لفكرة القائمة، اهدافها المركزية، فكرة التعددية وايش تفرض هذه التعددية من ناحية الغاء كل مظاهر تخوين والتكفير والتهجم وابقاء الامر فقط لنقاش وحوار ونقد بناء، وايضا فكرة التقنية تفهم الاخوة ابعادها الكاملة، رغم انه اكثر من مرة شرحنا هذا الامر، ولكن واضح انه هذه المرة كان في انتباه من قبل الاخوة لانه احنا في ساعات الحسم والقرار.
0: فتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات انفجار وقع في مدينة حيفا، وافادت الشرطة بان الانفجار لم يسفر عن اصابات او اضرار، فيما باشرت القوات وخبراء المتفجرات اعمال التمشيط وجمع الادلة. وبحسب التقديرات الاولية ترجح خلفية جنائية للحادث، فيما تتواصل التحقيقات. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التزام حكومته بأمن سكان شمال البلاد في ظل تجدد إطلاق صافرات الإنذار في منطقة الجليلة. قال نتنياهو خلال اجتماع مع رؤساء السلطات المحلية في الشمال إن الحكومة ستواصل تخصيص الموارد اللازمة لتعزيز الأمن ودعم خطط إعادة الإعمار والتطوير في البلدات الشمالية. أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشباك تنفيذ غارة في شمال قطاع غزة أسفرت بحسب بيانهما عن اغتيال عدد من كبار مسؤولي جهاز الأمن العام التابع لحركة حماس. وقال البيان أن المستهدفين كانوا من القيادات المسؤولة عن حماية كبار مسؤولي الحركة وإدارة الاتصالات الداخلية وجمع المعلومات الاستخبارية، مضيفا أن العملية جاءت في إطار الجهود الرامية إلى إحباط محاولات إعادة بناء قدرات الحركة العسكرية. أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف إسلام أن المفاوضات الجارية شكلت الخيار الأفضل لمعالجة الملفات العالقة، رغم ما وصفه بصعوبة المحادثات واستمرار الخلافات مع الجانب الإسرائيلي. وشدد إسلام على أن التزام لبنان بالقرار الدولي 1701 لا يمس بحقوقه السيادية، مؤكدا أن انتشار الجيش اللبناني في مناطق محددة لا يلغي المطالبة بالانسحاب الإسرائيلي الكامل. رفض الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أي طرح يربط بين وقف إطلاق النار ونزع سلاح حزب الله، معتبرا أن ذلك يمس بما وصفه بعناصر قوة لبنان. وشدد قاسم على أن أي اتفاق يجب أن يشمل وقفا شاملا لإطلاق النار في مختلف المناطق اللبنانية، رافضا حصر الترتيبات الأمنية في الجنوب فقط. أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن تعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية يشكل السبيل الأكثر فاعلية للحد من نفوذ حزب الله ومواجهة التحديات الأمنية في لبنان. وأضافت كالاس أن الاتحاد الأوروبي قرر تقديم مساعدات إضافية بقيمة 100 مليون يورو للجيش اللبناني دعما لقدراته وتعزيزا لدوره في حفظ الاستقرار. أكدت الإدارة الأمريكية استمرار الاتصالات غير المباشرة مع إيران عبر وسطاء في إطار الجهود الرامية لدفع المسار الدبلوماسي بين الجانبين. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن واشنطن تواصل تجديد العقوبات الاقتصادية على طهران، مؤكدا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يقبل بأي اتفاق لا يلبي المصالح الأمريكية. أحوال الطقس.

تسود الليل أجواء معتدلة إلى لطيفة، فيما يطرأ غدا انخفاض طفيف على درجات الحرارة ويكون الطقس صافيا إلى غائم جزئيا. ختام النشرة، في أمان الله.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: راديو الناس قصة كبيرة.
1: راح يكون الراديو الأول، إذا مش هسه الراديو الأول وصل العربي كلها. دائما راديو الناس بسمعه،
2: بحب أسمع خاصة وأنا في طريقي طبعا على الشغل وأنا مروحة من أم الفحم لكفر برا.
3: الواحد هو روح على الشغل بعرف مواضيع كتير حلوة.
1: أنا صراحة بلشت براديو الناس بجوز قبل سنتين، خزنت المحطة وثبتت لليوم بسمعها يوم يوم يوم يوم.
4: راديو الناس ممتعة وشيقة، بتفيد كتير المجتمع، ثقتنا فيها كبيرة.
5: انتو راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة، وعن جد انتو الطب، فكلهم شكرا لكم والتقدير وكل الاحترام لكم، عن جد كل الاحترام
4: عن جد.
6: اشكر راديو الناس الذي يصل الى اذان كل الناس
4: كل الناس
7: كل الناس.
0: راديو الناس دايما معي.
8: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس المحطة المركزية.

0: قبل ما يغمى علي متذكر لحظة يا رب إذا بموت ارحمني وإذا بعيش بنذر لك حياة.
1: خارج الضوء مع وديع عواودي.
0: كنت مفكر زي أصحابي أسافر، أول شيء سافرت على ألمانيا ما زبطتش، قلت برتب وبطلع كم شهر في ألمانيا ما زبطت، رجعت وقررت أنه نطلع رومانيا أتعلم طب. أنا صياد سمك من صغري يعني، أنا راجع في يوم الأيام من صيد السمك وقعت في وادي، وقبل ما أغمى علي صليت، طبعا إنسان بخاف يا رب إذا بموت ارحمني وإذا بعيش بنذر لك حياتي.
2: خارج الضوء مع وديع عواودي كل يوم اثنين الساعة 7 مساء ويعاد يوم الجمعة الساعة 3 بعد الظهر. كونسرت مع الياس مرجي.
3: كونسرت برنامج مليان طرب، جلسات وسهرات بنسمع فيها أجمل الأغنيات.
4: عندما يأتي المساء
3: رحلة بين الأصوات الخالدة، منسافر فيها من بلد لبلد عشان نسمع قصص وكواليس من أهل الفن.
5: أني أنا سافرت باريس عشان أدرس اللغة الفارسية مخصوص عشان أترجم رباعة الخيال.
6: احنا شلنا حاجتنا وشلنا البيانو وحطناه في عربية، وكان العربية هي اللي راحت وإحنا ركبنا أوتوبيس.
3: كونسرت معي أنا الياس مرجي كل يوم أحد أربعة وجمعة الساعة 8 المساء على راديو الناس.
7: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا خالد 15 سنة تقني مكيفات.
8: ركبت كل أنواع المكيفات، واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو انفيرتر رقم واحد.
7: في مكيف في تورنادو انفيرتر.
9: جهزتوا حالكم وطلعتوا من البيت مبسوطين ووصلتوا على مطار بن غوريون لاستقبال ابنكم الراجع بعد نص سنة دراسة بالخارج، وفجأة مخالفة؟ سلطة المطارات بتوفر لكم موقف سيارات للانتظار مجاني حتى ساعة بدون مخالفات وبدون ما تعرضوا حركة السير للخطر على بعد دقائق قليلة بس من المطار. اكتبوا على ويس موقف الانتظار في مطار بن غوريون حنيون همتنا بنتباق.
10: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة.
11: أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
12: عشان هيك في كلاليت نيكست طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. عقد قادة الأحزاب العربية الأربعة اجتماعا جديدا اليوم استمر نحو 4 ساعات لبحث إعادة تشكيل القائمة المشتركة، وذلك بعد إعلان جميع الأحزاب موافقتها المبدئية على صيغة القائمة المشتركة التقنية التعددية استعدادا للانتخابات المقبلة. وفي حديثه لراديو الناس قال رئيس القائمة العربية الموحدة دكتور منصور عباس إن الاجتماع سجل تقدما في بلورة أسس التعددية داخل القائمة، مؤكدا أن المرحلة الحالية تتركز على استكمال التفاهمات السياسية وتنظيم العلاقة بين الأحزاب خلال الانتخابات وبعدها.
1: احنا اتفقنا على انه قائمة تعددية تقنية، الان تقدمنا في تحديد المعاني المكونة لفكرة القائمة، اهدافها المركزية، فكرة التعددية وإيش تفرض هذه التعددية من ناحية إلغاء كل مظاهر تخوين والتكفير والتهجم وإبقاء الأمر فقط لنقاش وحوار ونقد بناء. وأيضا فكرة التقنية تفهم الإخوة أبعادها الكاملة، رغم أنه أكثر من مرة شرحنا هذا الأمر، ولكن واضح أنه هذه المرة كان في انتباه من قبل الإخوة لأنه إحنا في ساعات الحسم والقرار.
0: أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التزام حكومته بأمن سكان شمال البلاد في ظل تجدد إطلاق صافرات الإنذار في منطقة الجليل. وقال نتنياهو خلال اجتماع مع رؤساء السلطات المحلية في الشمال إن الحكومة ستواصل تخصيص الموارد اللازمة لتعزيز الأمن ودعم خطط إعادة الإعمار والتطوير في البلدات الشمالية. أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشباك تنفيذ غارة في شمال قطاع غزة أسفرت بحسب بيانهما عن اغتيال عدد من كبار مسؤولي جهاز الأمن العام التابع لحركة حماس. وقال البيان أن المستهدفين كانوا من القيادات المسؤولة عن حماية كبار مسؤولي الحركة وإدارة الاتصالات الداخلية وجمع المعلومات الاستخبارية، مضيفا أن العملية جاءت في إطار الجهود الرامية إلى إحباط محاولات إعادة بناء قدرات الحركة العسكرية. أعلن الدفاع المدني اللبناني مقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين جراء غارة إسرائيلية في مدينة صور جنوبية لبنان. وفي السياق، أفادت تقارير لبنانية بأن طائرة مسيرة استهدفت مركبة قرب موقع تابع لقوات اليونيفيل في جنوب لبنان. أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف إسلام أن المفاوضات الجارية شكلت الخيار الأفضل لمعالجة الملفات العالقة، رغم ما وصفه بصعوبة المحادثات واستمرار الخلافات مع الجانب الإسرائيلي. وشدد إسلام على أن التزام لبنان بالقرار الدولي 1701 لا يمس بحقوقه السيادية، مؤكدا أن انتشار الجيش اللبناني في مناطق محددة لا يلغي المطالبة بالانسحاب الإسرائيلي الكامل. رفض الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أي طرح يربط بين وقف إطلاق النار ونزع سلاح حزب الله، معتبرا أن ذلك يمس بما وصفه بعناصر قوة لبنان. وشدد قاسم على أن أي اتفاق يجب أن يشمل وقفا شاملا لإطلاق النار في مختلف المناطق اللبنانية، رافضا حصر الترتيبات الأمنية في الجنوب فقط. أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن تعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية يشكل السبيل الأكثر فاعلية للحد من نفوذ حزب الله ومواجهة التحديات الأمنية في لبنان. وأضافت كالاس أن الاتحاد الأوروبي قرر تقديم مساعدات إضافية بقيمة 100 مليون يورو للجيش اللبناني دعما لقدراته وتعزيزا لدوره في حفظ الاستقرار. أكدت الإدارة الأمريكية استمرار الاتصالات غير المباشرة مع إيران عبر وسطاء في إطار الجهود الرامية لدفع المسار الدبلوماسي بين الجانبين. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن واشنطن تواصل تشديد العقوبات الاقتصادية على طهران، مؤكدا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يقبل بأي اتفاق لا يلبي المصالح الأمريكية. أحوال الطقس. تسود الليل أجواء معتدلة إلى لطيفة، فيما يطرأ غدا انخفاض طفيف على درجات الحرارة ويكون الطقس صافيا إلى غائما جزئيا. ختام النشرة، في أمان الله.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
1: بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب 120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. عقد قادة الأحزاب العربية الأربعة اجتماعا جديدا اليوم استمر نحو 4 ساعات لبحث إعادة تشكيل القائمة المشتركة، وذلك بعد إعلان جميع الأحزاب موافقتها المبدئية على صيغة القائمة المشتركة التقنية التعددية استعدادا للانتخابات المقبلة. وفي حديثه لراديو الناس قال رئيس القائمة العربية الموحدة دكتور منصور عباس إن الاجتماع سجل تقدما في بلورة أسس التعددية داخل القائمة، مؤكدا أن المرحلة الحالية تتركز على استكمال التفاهمات السياسية وتنظيم العلاقة بين الأحزاب خلال الانتخابات وبعدها.
1: احنا اتفقنا على انه قائمة تعددية تقنية، الان تقدمنا في تحديد المعاني المكونة لفكرة القائمة، اهدافها المركزية، فكرة التعددية وايش تفرض هذه التعددية من ناحية الغاء كل مظاهر تخوين والتكفير والتهجم وابقاء الامر فقط لنقاش وحوار ونقد بناء، وايضا فكرة التقنية تفهم الاخوة ابعادها الكاملة، رغم انه اكثر من مرة شرحنا هذا الامر، ولكن واضح انه هذه المرة كان في انتباه من قبل الاخوة لانه احنا في ساعات الحسم والقرار.
0: أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التزام حكومته بأمن سكان شمال البلاد في ظل تجدد إطلاق صافرات الأنظار في منطقة الجليلة. قال نتنياهو خلال اجتماع مع رؤساء السلطات المحلية في الشمال إن الحكومة ستواصل تخصيص الموارد اللازمة لتعزيز الأمن ودعم خطط إعادة الإعمار والتطوير في البلدات الشمالية. أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشباك تنفيذ غارة في شمال قطاع غزة أسفرت بحسب بيانهما عن اغتيال عدد من كبار مسؤولي جهاز الأمن العام التابع لحركة حماس. وقال البيان أن المستهدفين كانوا من القيادات المسؤولة عن حماية كبار مسؤولي الحركة وإدارة الاتصالات الداخلية وجمع المعلومات الاستخبارية، مضيفا أن العملية جاءت في إطار الجهود الرامية إلى إحباط محاولات إعادة بناء قدرات الحركة العسكرية. أعلن الدفاع المدني اللبناني مقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين جراء غارة إسرائيلية في مدينة صور جنوبية لبنان. وفي السياق أفادت تقارير لبنانية بأن طائرة مسيرة استهدفت مركبة قرب موقع تابع لقوات اليونيفيل في جنوب لبنان. أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف إسلام أن المفاوضات الجارية شكلت الخيار الأفضل لمعالجة الملفات العالقة رغم ما وصفه بصعوبة المحادثات واستمرار الخلافات مع الجانب الإسرائيلي. وشدد إسلام على أن التزام لبنان بالقرار الدولي 1701 لا يمس بحقوقه السيادية، مؤكدا أن انتشار الجيش اللبناني في مناطق محددة لا يلغي المطالبة بالانسحاب الإسرائيلي الكامل. أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن تعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية يشكل السبيل الأكثر فاعلية للحد من نفوذ حزب الله ومواجهة التحديات الأمنية في لبنان. وأضافت كالاس أن الاتحاد الأوروبي قرر تقديم مساعدات إضافية بقيمة 100 مليون يورو للجيش اللبناني دعما لقدراته وتعزيزا لدوره في حفظ الاستقرار. أكد مسؤول أمريكي أن وقف إطلاق النار مع إيران لا يزال قائما، مشددا على أن الولايات المتحدة ستواصل حماية قواتها وفرض القيود على الموانئ الإيرانية. وأضاف أن حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز ما زالت متاحة فيما يعود قرار العبور لشركات وسفن الشحن، مشيرا إلى عبور نحو 1000 سفينة المضيق منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن المقترحات التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا يمكن أن تشكل أساساً لاتفاق سلام، معتبراً أن التحدي الرئيسي يتمثل في إقناع كييف بالمضي في هذا المسار. وفي سياق آخر أكد بوتين أن العلاقات القائمة بين موسكو وطهران تقوم على الثقة المتبادلة، مشيراً إلى أن ذلك قد يمكن روسيا من الإسهام في الجهود الرامية إلى معالجة الأزمة المرتبطة بإيران. أحوال الطقس. تسود الليل أجواء معتدلة إلى لطيفة، فيما يطرأ غدا انخفاض طفيف على درجات الحرارة ويكون الطقس صافيا إلى غائم جزئيا.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

بتاريخ 11/6 حدث كبير رح يصير، الحدث اللي الكل بيستناه، اليوم المفتوح للقب الأول بتاريخ 11/6 بجامعة بن غوريون في النقب. تعالوا معنا لمقابلة طاقم الهيئة التدريسية والاستمتاع بأجواء ما إلها مثيل. هاي فرصتكم لطلب الاستشارة بكل ما يتعلق بجميع الألقاب والمسارات التعليمية. للتسجيل في الموقع على الإنترنت. في كثير طرق للنجاح، بس مش مثل هاي الطريق. بن غوريون.

0: الأندلس، أم الفحم، حي الشاغور.
1: رتبت يومك وركبت السيارة ووصلت على مطار بن غوريون، مبسوط لاستقبال أهلك الراجعين من رحلة بأوروبا، وفجأة مخالفة؟ سلطة المطارات بتوفر لكم موقف سيارات للانتظار مجاني حتى ساعة بدون مخالفات وبدون ما تعرضوا حركة السير للخطر، على بعد دقائق قليلة بس من المطار. اكتبوا على ويز موقف الانتظار في مطار بن غوريون حنيون همتنا بنتباج.
2: إيروكا يعني أوبتيكا.
3: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

رحت وراحتي راحت رايحة معاك. عايش لوحدي في اللي فات محبوس ما بين كل السكات نفسي في يوم

0: بنات جمال وهناك انا هشت كيكي.
1: لو كنت كتاب انا كنت هبقى كتاب عن الجمال. لو في سؤال عن الدلع انا جبت السؤال. لو كنت سكه هكون يمين انا عمري ما اكون شمال. معادله

بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب 120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.

0: مجوهرات الأندلس، أم الفحم، حي الشاغور.
1: إيروكا يعني أوبتيكا.
2: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

حبيبي.

ليلنا خبر وأشواق تغني حولنا وشراع سابح